0: في تونس. أول ساعة نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك، الناس الكل نهاركم زين، مرحبا بكم، شكرا لكم على استماعكم لنا. هذا موعد جديد، هو الموعد يتجدد معاكم شخطو في أول ساعة، الموعد اللي كالعادة مع كل برمجة الشتوية نكونوا موجودين معاكم من 5 حتى الستة بتاع الصباح، ونفتتحوا على بركة الله موسم جديد إن شاء الله من البرمجة الشتوية لموزيك فام، البرامج اللي تعودتوا بيهم زادة برامج جديدة وفقرات جديدة، أصوات حبيتوهم، أصوات رجعت، إذا الكل تو نكتشفوا التفاصيل متاعو انطلاقا من اليوم 1 سبتمبر. إن شاء الله يا ربي عودة طيبة للموافقين الكل في القطاع العام أو الخاص، إن شاء الله يا ربي زينة، إن شاء الله عودة طيبة، إن شاء الله يا ربي العودة جي معها كان الخير، جي معها كان التغيير، كان الأخبار البيئية، كان إن شاء الله الطاقة البيئية، وهذا المطلوب أنتوكا باش نبدأ صباح جديد ما فيه كان إن شاء الله الخير وما فيه كان الطاقة اللي تخلينا كل يوم نقولوا الحمد لله يا ربي على هالنهار الجديد، على هالفرصة الجديدة في الحياة، على هالتجربة الجديدة زيدة اللي باش نخذوها مع بعضنا، وكل يوم هي تجربة، وخاصة زادة هي فرصة أن نحقوا الحاجات اللي نحبوا نحقوهم ونعملوا حاجات إن شاء الله اللي نحبوا عليهم الكل. كالعادة الفقرات اللي تعودتوا بيهم، بعد شوية نعطيكم فكرة على توقعات الجوية، بعد شوية زادة عنا موعد مع زابينج مع فاطمة. زابينج هي الفقرة اليومية اللي تلقوا فيها مختلف التصريحات في مختلف برامج موزيك فهم، وكل ما يهم زادة الأكتواليتي كان ضيعتوا أي حاجة فاطمة موجودة معاكم تخليكم ديما على علم باللي تقال الكل. عنا زادة موعد مع الأكتواليتي في آخر ساعة معنا موعد ده بعد شوية مع أهم المواعيد المنتظرة، هذا الكل وأكثر تيلة اسفي عادية اللي نبدأها مع بعضنا ونختار فيها عليكم برشا موزيكا حبيتوها تحبوها متوحشينها اللي تبدأوا بيها إن شاء الله صباحكم. خلي نبدأوا فيروز بناديلك يا حبيبي، اليوم صباح نبدأوا بيها مع بعضنا إن شاء الله ربي بداية موافقة للناس الكل، وإن شاء الله عودة طيبة للناس الكل.
0: أول ساعة

0: كريستوف ماي مون بيتي غار. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نسال كل تحيه ليكم مين ما تسمعوا في موزايكا فام. هذايا موعدنا اليومي مع زابينغ، الفقره اللي تلقاو فيها كل التصريحات، تلقاو فيها كل ما يهمكم من اخبار، كل ما يهمكم من معلومات تعديت في مختلف برامج موزايكا فام.
1: زابينغ طمنوا المواطن التونسي، راهو المياه الخام نتاعنا، ما نحكوش على المياه المعالج، المياه الخام نتاعنا هي مطابقة للمواصفات الوطنية والمواصفات العالمية، فما بالك بالمياه المعالج. نحب نوجه رسالة طمأنة للمواطن التونسي، راهو كي تلقى تراس نتاع ماء جافيل في الماء، راهو ذيك ضمان لك انت، هذيك يضمن لك اللي الماء وصلك محقق.
2: عندما أتعامل مع الكلفة المدرسية ثم جانبين، ثم الجانب ربما توفير المستلزمات الأساسية، نحكيو على الكتب، نحكيو على الكراسي وحتى كتابة، رأى أنه مهما كان ديما تبقى في المتناول. اليوم وقت ناخذوا أحنا كراسات المدعمة ولا ناخذوا كتب قيمة نتاعهم 50,000 ولا 60,000 بالنسبة للسنة الرابعة ثانوي، الكراسة ما بين 400 و 1500، نحكيو على المدعم. رأوا أنه اليوم التلميذ من السنة الأولى حتى السنة الرابعة ثانوي في المنظومة التربوية التونسية اليوم لم نعد نقدر نتكلم على مدرسة عمومية مجانية. العائلات تلتجئ إلى الدعم، يلزمها تكمل النقص الموجود في المنظومة التربوية التونسية والمدرسة العمومية بالدروس الخصوصية. دونك الحل هو أنك تمشي للأصل متاع الدعم وتقول أنا يلزمني نصلح المنظومة التربوية التونسية ونرجع المدرسة التونسية المدرسة العمومية مجانية بالفعل.
3: العودة المدرسية تتكلف على العائلة، مش كان الكتب والكراس بركة، زادة فما النقل، فما المبيت الجامعي، فما الاشتراكات كلها، وفما ظاهرة جديدة متاع الجاردغي وين العائلات ما عادش تنجم تستغنى عليها. اليوم أسعار الكتب الكراس غالية مقارنة وإحنا كمنظمة بالسنوات الفارطة، رغم اللي هي كالأزمة متاع قلة الكراس المدعم. إثناء الحقيقة أزمة هذه قاعدة تنفرج رويدا رويدا، أنا كله أحرص على حقك يا مستهلك، حاول تلقى كراس المدعم، على خاطر بصراحة أسعار الكراس الآخر غالية برشا، ما تتنرمش مع المقدرة الشرائية، المعادلة صعيبة. ولكن راهي احنا اليوم نحكيو عن صحة، وقت راك انت قدام الغلاء اللي تاع كل المواد، انك تمشي للسوق الموازي ونقاط البيع الغير قانونية باش تتبضع وتاخذ مستلزمات العودة المدرسية. نقولوا له صحيح راهي الأسعار رخيصة، ولكن هذه مواد مجهولة المصدر والتكوين، نقولوها صراحة هي مواد مهذبة. خافوا خاطر في السنوات الفارطة وقفنا على حالات انها بعض الأقلام وبعض المواد المدرسية كالممحات وغيره تحتوي على مواد مسرطنة.
4: والفلاح هو من أكثر الناس اللي يحس بها التغيرات المناخية هذه، ولات الفصول قصيرة برشا، وهذا قاعد يعمل في اضطرابات كبيرة في الدورة الفيزيولوجية متاع النباتات. مش نحكيه على الطماطم ولا الفلفل ولا الزيتون ولا البطاطا، يحتاجوا درجات حرارة وظروف مناخية مناسبة باش تنمو النبتة، باش تصير عملية الإزهار، عملية العقد، وبعليك تكبر الثمار وتنضش. معناه كي تجي موجة متاع حرارة قوية في وقت الإزهار مثلا، حبوب اللقاح تتأثر، تتحرق، تولي ما تصيرش عملية العقد.
5: اليوم عنا بالطبيعة باش تكون فما برشا مشاكل اللي كان ما ناخذوش الإجراءات من توا على القصف المواطن، ولكن على الجودة زادة متاع الياكل فيها. علاش؟ على خاطر كيف ما تفضل السيد المهندس أنه قالك فما تأثيرات حتى على دورة الحياة متاع النبتة، لكن في دورة الحياة هذه وهالتغيرات هذه بالطبيعة باش تكثر الأمراض، وكي نقولوا تكثر الأمراض باش تكثر الدويات. دونك اليوم الفلاح ولا مجبور باش يستعمل برشا دويات اللي هي باش ينجم يمنع الإنتاج الفلاحي نتاعو. بالطبيعه كي نقولوا كثره الدويات، يعني بالطبيعه باش ثم تلوث التربه، ثم تلوث المياه، وكيف كيف تبقى بقايا واللي نجم يستهلكها الانسان وقت هو يشري.
6: النوم ما هوش مجرد تفي ضو ورقد وما عنده حتى قيمة. النوم مجعول باش المخ يسترجع قدراته، الجسم يسترجع القوة متاعه، بيسكو نعدلوا الهرمونات في الليل، الجسم يرمم روحه كما نقولوا، الديجاج دي شوز اللي يلزمهم اللي تراكموا في طول اللوند لجورني في النهار كامل، وفي وسط النوم البدن يسترجع القوة متاعه، يحسن. دايوغ الإنسان اللي ينقص نوم من غدوة صباحي، واللي من غدوة ما يطولش، يولي عصبي، التركيز ينقص، يولي حتى ماكلته تدخل بعضها، الجوع يكثر، يتعب في ساعة ما ننساوش زيدا كي يسوق كرهبة لفيجيلانس متاعه تنقص بعد نقص متاع النوم. يعني ما هوش نوم، ما هوش حاجة أكسسوار.
7: من حقه المستهلك انه كي يشي شيء منتوج او بضاعة سواء كانت زربية او سروال او مليون، فمن حقه انه بعد عملية الشراء قانون حماية المستهلك يمنح تاريخ 10 أيام، هذا تاريخ يمنحه القانون، ينجم المتجر ينص على تاريخ أربع من تاريخ 10 أيام هذا، ولكن ما ينجمش ينص على تاريخ أقل. خلال 10 أيام هذوما المستهلك يكون من حقه انه يرجع المنتوج هذاك، ومن حقه انه يسترجع الثمن.
0: زابينغ. ميرسي بوكو فاطمة، غدا ان شاء الله الموعد جدد معك في زابينغ جديد، اخبار جديدة وتصريحات جديدة. بعد شوية موعدنا مع الميتيو، خليكم في الاستماع لنا. تحية لكم، عودة طيبة لكم الناس الكل، بون غوتور للناس اللي ترجع اليوم، تحية للناس اللي زادها سيف كامل هذا وقتها ما تبدلش، ان شاء الله ربي يعين الناس الكل وان شاء الله موافقين يا ربي. كيزيا جونز، ريذم از لاف، توتي في اول ساعة.
8: اول ساعة

0: الهدره فيك سوداني. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين ديما، ان شاء الله تلقاو الاغنيه الجدد وتلقاو الاكتشافات وتلقاو الاغنيات اللي خرجت مؤخرا، الفنانين اللي شفناهم زاد موجودين في مختلف المسارح في السيف، شفناهم في برشا تظاهرات ثقافيه. انتو كنحاولوا كل مره الناس دا نكتشفوا حاجات جدد شنو قاعدين يعملوا، خاصه لي جون في الساحه الموسيقيه في تونس. ناخذ فكره على توقعات الجويه، يلا توصيت موعدنا في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم 3-1 سبتمبر يتميز بسحب قليلة على كامل البلاد اللي تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية تكون مسحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية. الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 33 و 38 درجة، أي ولينا بين 33 و 38 درجة نقولوا ديما الحمد لله، نحسوهم درجات حرارة مقبولة مقارنة بالدرجات الحرارة اللي تعدت في السنة، دونك كذا على مستوى السواحل والمرتفعات، وبين 39 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور شيلي محليا. البحر قليل الاضطراب، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة، تتقوى شوية آخر نهار خاصة في الجنوب. بالنسبة لغدوة 4-2 سبتمبر يتواصل طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية تكون مسحوبة بأمطار. بالنسبة للريح فإنها تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالشمال، ودرجة الحرارة تكون في استقرار بالشمال والوسط وتكون في انخفاض طفيف بالجنوب. ميتيو هذا كان موعدنا الأول في الميتيو، نذكركم في أحلى صباح يكون عندكم زادة زوز مواعيد مع الميتيو وين ناخذ فكرة على مختلف التغيرات اللي تهم الطقس، نحكي زادة على درجة الحرارة، يكون عندكم موعد في أحلى صباح في ساعتنا الثانية مع مداخلة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية موعدنا مع ليزيفينمون دو جور، نحكي على أهم الأخبار، عندنا زادة موعد بعد شوية مع الأحداث المنتظرة، هذا الكل نسمعوه شوية آخر. توني نايت إستوريا ديانا مور، نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين. نسلكوا
1: أول ساعة

0: Wind Vampire September. مرحبا بي شهر سبتمبر 45 دقيقة. مرحبا بالناس الكل. دي أول ساعة.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي. Les événements du jour.
0: خلينا نحكيوا على أهم الأخبار اليوم. 1 سبتمبر كالعادة ترجعنا الدوبل سيانس، يرجع التوقيت الشتوي. خلينا نعطيكم بعض المعلومات اللي تهم الأوقات اللي تبدلوا علينا في الصيف، هاو باش يرجعونا توا. البريد التونسي مثلا اللي أعلم حرفي، والتوقيت الشتوي اللي فتح مكاتب البريد انطلاقا من اليوم 3/1 سبتمبر باش يكون من نهار الاثنين لنهار الجمعة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار.

النهار وربعه. دونك هذه ديما برشا نعرف يسألوا عليها بالنسبة لنهار تثبتها لأنه يخدموا الليل. دونك فما 67 مكتب بريد، 25 وكالة بريد سريع اللي راهي تخدم أيام السبت من 9 متاع الصباح حتى النص نهار وربع. نحكي زيادة على الإعلان من طرف وزارة التربية عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027. دونك العودة المدرسية باش تكون بالنسبة للتلامذة نهار 15 سبتمبر إن شاء الله يا ربي عودة طيبة، والاستعدادات نعرف الفترة هذية للغونتخي إن شاء الله موافقين. دونك بالنسبة للمدرسين متاع المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي يلتحقوا بمراكز العمل متاعهم نهار الاثنين 14 سبتمبر، وبالنسبة للدروس فإنها تبدأ نهار الثلاثة 15 سبتمبر. دونك الوزارة كانت حددت العطلة متاع نصف الثلاثي الأول. دونك جوست بعد 15 سبتمبر فما 26 أكتوبر حتى الغرة نوفمبر هي عطلة نصف الثلاثي الأول، ومن بعد عطلة الشتاء اللي تكون من نهار 14 نهار 27 ديسمبر، وعطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 حتى 7 فيفري 2027. هكا بديت لكم بالغونتخي وبديت لكم بالسلعة، راهي مش باش تبعد عليكم برشا، هكاكا سافا تبدا الأمور الانطلاقة تكون سلسة معناتها من غير ما تصعب معناتها على التلامذة وعلى الأولياء. إن شاء الله يا ربي موافقين، ونتمنى لهم كل النجاح وكل التوفيق، وإن شاء الله يكون عام دراسي جديد ما فيه كان الخير. خلي زادة احنا بدينا نحكيو على الغونتخي، خلي نحكيو على الغونتخي. فما معلومات جديدة في علاقة بالكتب المدرسية، كتب المدرسية اللي فما خدمة جديدة. دونك باش تكون خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلامذة زادة للبحث عن الكتاب المدرسي. دونك كيفاش تكون العملية هذية؟ اليوم مثلا انت كتبدا عندك كتاب تحب تلوج عليه، نعرف برشا يبدا يدور من مكتبة لمكتبة. في وزارة التربية أطلقت البارح الاثنين وأعلنت عن إطلاق المركز الوطني البيداغوجي خدمة رقمية جديدة، هي أنك تلوج عن الكتاب المدرسي. دونك تستعمل أبليكاسيون اسمها ابحث عن كتاب اللي تكون موجودة على تليفونات، وانطلاقا من موقع المركز يتم تحديد دونك اسم وعنوان المكتبة الأقرب. دونك هذه جديد العودة المدرسية 26-27. دونك باش تلوج على أي كتاب مدرسي يمكن ما لقيتوش في مكتبة اللي بحثيك، دونك تشوف الابليكاسيون هذية. فما دايور كان حتى تدخل على صفحة رسمية لوزارة التربية، كان باش ما تحبوش تلوجوا تلقاو الكيو ار كود، تلقاو رابط تحميل الابليكاسيون هذية، هكيكا تنجموا تحطوا دونك في التليفون تلوجوا على الكتاب انطلاقا من موقع المركز الوطني البيداغوجي ليتم تحديد اسم وعنوان الكتاب المكتبة بلوتو الأقرب ليك، واللي متوفر يكون العنوان زادة موجود باش هكيكا تكون سهلة معناها العملية متاع البحث متاع الكتب هذية. وإن شاء الله يا ربي موافقين صغيرات الكل وتلامذة الكل، وإن شاء الله عودة طيبة للناس الكل. Les événements du jour. Aoul Sehar.

0: كفم.
1: الخمسة ثمانية وأربعين دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك، مرحبا بكم. إذا كان توا التحقتوا بينا نقولكم إن شاء الله يا ربي عودة طيبة ليكم، بون غوتور. كان اليوم رجعتوا أول يوم عمل، مرحبا بكم زادة، وحتى اللي ماهوش أول يوم عمل اليوم زادة باش ترجع دوبل سيونس، إن شاء الله يا ربي موافقين الناس الكل، سيسوا رواحكم وسعوا بالكم في الثنية وسعوا بالكم على بعضكم، إن شاء الله يا ربي يتعدى ونرجعوا للريتم تاع العادة ونرجعوا للأدابتاسيون تاعنا العادية. إن شاء الله ما في كان الخير شهر سبتمبر الجديد هذايا، وإن شاء الله يجيب معاه كان الأخبار الباهية وناس سينا شوية ان توكا في اللي عشنا في صيفة 2026. تزيدوا نحكيوا عليها دايوغ بعد شوية في أحلى صباح. أحلى صباح نذكركم اللي الموعد كالعادة معي مين جارة لي كيف متاع أحلى صباح الكل اللي تكون موجودة معاكم من الستة حتى التسعة متاع صباح، جيكم باللي رونديفو اللي استنستوا بيهم. عندكم كالعادة الموعد مع فاطمة عبد الرحيم في دقيقة حاضر، ما تنسيوش زيدا موعدكم يوميا يكون مع لي كارت دو ريشارج من اهداء موزايكا فام. في خير باش تربح كل يوم تنجموا تربحوا معنا لي كارت دو ريشارج من اهداء موزايكا فام. ساعتنا الثانية كالعادة موعدنا يكون مع الاكتواليتي ويكون مع الأخبار. اليوم باش نحكيو على الماء، وين وصلنا في الماء، الماء نحكيو على الماء المعلب طبعا. دونك باش يتم وتم الاتفاق على التعب نتاع تقريبا 3 ملايين لتر من الماء المعلب باش تكون يوميا تضخ في المساحات التجارية على مستوى تونس الكبرى، باش يكون هذايا لمدة 4 أيام. التفاصيل تلقاهم معنا بعد شوية في ساعتنا الثانية من أحلى صباح. ما تنسيوش زيد المواعيد الرياضية دي من تكونوا موعد زيدة مع الربح، تنجموا كان تكلمون على 71 و13 ألف، تنجموا تكونوا انتم الربحين معنا، ربحين معنا ان لو دو برودوي من اهداء جديدة برشا ربحي سنة في كوميتي دينار في لو كوندكتور مع ايمن المصري. المواعيد اللي استنستوا بيهم، الموعد مع ايد الدهمني في مع اياد من كرونو، الموعد اللي باش يكون مع احمد عدالة تيلة الاسبوع هذية، برشا جديد ان توكا في انتظاركم. خليكم في الاستماع لنا والفقرات اللي تعودتوا بيهم انتبه اشقال في اخر ساعتنا الثالثة، وكالعادة الموعد مع الباغوميتر والاكتواليتي. هذا الكل انا انتو كان اكدلكم 3 سوايع فيهم برشا طاقه برشا اخبار برشا جو. ميرسي بوكو سلومه اللي رافقنا في الاخراج، باش يكون زاد حاضر معنا تيلت الاسبوع هذايا. فاطمه ميرسي بوكو على الزابينغ. الموعد يتجدد معكم غدوه في اول ساعه من 5 ل 6 نتاع الصباح. نهاركم فل، طريق سليمه للناس الكل، ان شاء الله نهاركم زين. بون غوتور. الاولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد والياسمين، يا شنحوالكم. ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. اليوم ثلاثة، متنكر كانه اثنين، متنكر في نهار ثلاث. صبحيه اليوم الثلاثة، اليوم غرد سبتمبر 2026. ان شاء الله عوده طيبه لكل واحد يرجع يخدم في الدوبل سيونس اليوم، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق للصغيرات زاده اللي فما بعض اللي في الروضات يرجعوا يقراوا اليوم. وان شاء الله تكونوا عديتوا صيفيه وكاو ما شغل لكم صيفيه كيفاش عديتوا. اجيماجين انا فكره ناس كل ما عندك كيفاش دينا الصيف. الحمد لله مازلنا حيين في سبتمبر، طوميو. هذا اللي بيه فايده بالنسبه لي انا، اهم من برشا حاجات اخرى. قولوا لي البارح رقدتوا مليح ولا لا؟ انتوكا انا لا، فوالا ما تكلمش اسالوا علاش. تقول واحد راجع للعوده المدرسيه من جديد مع ضربتين قسم باو مع شويه سخانه مع انتوكا. جيتكم صباح في نشاط كلي على الاخر الاولاد، على الاخر ناشط ناشط نشطة يعلم بها كالربي. إن شاء الله أنتم تكونوا خير. أوكاو أنتوكا كل الفريق حاضر في موسم جديد يبدأ من اليوم يتواصل حتى لنهار 30 جوان. برشا محبة، برشا انرجي بوزيتيف، إن شاء الله نبعثوها لكم. صديقي سليم بصبح اليوم لهنا ومو عندك كليماتيزور ضم ما يقصش عليك الضوء. إن شاء الله كتراوح تلقى الضوء ديجا الساعة، والمال المعدني في الثنية كان قيد كان قيد شهدو ما أرجع. يا سليم كمل اخدم لهنا حتى لغد. أختنا كريمة ترحت بينا في الستاندار، نادية قبل شوية كانت ترافقكم. الأخت فاطمة، أخونا إياد يرجع معنا من جديد، خونا مراد الجويني كالعادة يكون موجود معنا في بوان غوت. شكون آخر صديقنا إن شاء الله اليوم شيكون معنا؟ يمكي عدالة في انتظار. إن شاء الله صديقنا اسكندر يرجع معنا إن شاء الله في البرمجة الشتوية الصباح، وكل صديقنا أيمن المصري كيف كيف ما ننساهش، وكل أصدقائنا المستمعين اللي عندكم شقق توحشناكم. معاش كنتم توحشتونا ولا ده مش ناخدوكم كالعادة على امتداد 3 ساعات من توا حتى للتسعة انت عصبيح. هادي جويني اليوم الصباح ان شاء الله مفتون بغزرة عينها. الله الله معاش كيفاش شافها في الظلام ساعد شاوضة ومخصوص انتوكا بالقلب شافها. كيما احنا توحشناكم زادة برشا، ان شاء الله انتم زادة كيف كيف. 3 ساعات ان شاء الله في تعديو خفيف ظل معاكم. صديقنا اياد هاو شوي اخر يلتحق بينا. كل الفريق حاضر ان شاء الله. صباحكم مبروك سيد.

36 و30 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الثلاث: سحب قليلة على كامل البلاد، تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب باش تكون ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر باش يكون قليل الاضطراب والحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 33 و 38 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 39 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. حتى غدوة لربعة 2 سبتمبر الحرارة باش تكون في استقرار بالشمال الوسط وفي انخفاض طفيف بالجنوب. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأذكار الحلوة الإيجابية مع أول يوم من الشهر سبتمبر. أول أخبارنا للحمل، نهارك في برشة طاقة حماس، استغلهم في حاجة مهمة. الثور نهار مناسب باش ترتب أمورك وتاخو قرارات كنت مأجلها. ما تنساوش اليوم القمرة راهي موجودة في برشكم، نحكيو على مثلث فلكي بين القمرة من الثور والشمس من العذراء. خلينا نسمع.
3: نهار ممتاز جدا، تأثيرات المثلث الفلكي بين القمر من برشكم والشمس وعطارد رائعة، من أقوى الأيام وأكثرها حظا في هذا الأسبوع وفي شهر سبتمبر. بداية لصفحة قمرية جديدة، 4 أسابيع عناوينها كتير حلوة وكتير مهمة بتخليكم تفرحوا وتنبسطوا وتتكرموا أو تسمعوا أخبار سارة. بالنسبة لليوم مواليد برج الثور، الجو مساند داعم متكاتف معكم، مع احتمال يكون في عندكم خطوات كبيرة ومهمة وقرارات إيجابية على الأقل بتساعدكم بشكل واضح.
2: هذا حسب توقعات الفلكية كارمن شماس والجوزاء. أخبار جديدة تنجم توصلك وتبدل برنامج نهارك. السرطان، حاول تبعد على التوتر وتعطي روحك شوية راحة. وانت يا برج الأسد، حضورك قوي اليوم، فما فرصة باهية تنجم تظهر قدامك أهو كما تضيحيش. العذراء، عاطفيا خليك واضح.

0: واضح ما تخليش الشكوك تفسد عليك نهارك. وانت يا برج الميزان، نحكيو على الميزان الهوائي، حاول اليوم ما تدخلش في نقاشات ما تستاهلش، حتى العقرب خليك فضلك هادي وخلي افعالك تحكي، هادي راهي نصيحة اول الشهر. القوس، فما تغييرات، هو تغيير مطلوب اليوم وحاجة جديدة تنجم تفتح لك باب مهم. الجدي، تعبك ومجهودك ماشيين في الطريق الصحيح، ركز على اهدافك وما تخليش التأخير يقلقك. وانت يا دلو، فما فكرة جديدة تنجم تكون بداية الحاجة مزينة، نهار مناسب باش تحكي على مشاريعك وتسمع كيف زادة نصيحة غيرك. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك فيه هدوء أكثر من الأيامات اللي تعديت.
1: ميميرا، مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا، ما معدني طبيعي، قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الناس الكل ما تنساوش يا جماعه اللي تنجموا تطلبوا من 71,113,000 باش تربحوا ان لودو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار. اطلبوا من توا كريمه في ستاندار تستنى تليفوناتكم، وان شاء الله باذن الله موافقين الناس الكل، وان شاء الله ربي يجيبكم في الصواب في الصبحيه نتاعنا اليوم صباح تربح كالعاده. ان شاء الله الموعد في الساعه الثانيه من احلى صباح. اخواتي المخربشات، اي عنا مديده خواني المخربشين، حضرتك التليفونات. رقم البطاقة اليوم صباح هو التالي: 92 27 58 96 14 20 92. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: مزيكا فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتيور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس. الأخبار،
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بقصر لمسة بمعتمدية الوسلتية من ولاية القيروان إثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برغو بولاية سليانة ليلة أمس، وفق ما أفاد به عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة سبيخة والوسلتية وعين جلولة نبيل الحمدي. والمتحدث يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن رقعة الحريق كانت بصدد التوسع في حدود 10:00 ليلة نتيجة هبوب رياح قوية واقتراب النيران من التجمعات السكنية بمنطقة الشرفة، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوسلتية إلى اتخاذ قرار بإجلاء العائلات حفاظا على سلامتهم وإيوائهم بالمدرسة الإعدادية بقصر لمسة. وحريق جبل برغو يصل أيضا إلى منطقة عين بوسعدية بمعتمدية برغو التابعة لولاية سليانة على الحدود مع ولاية القيروان، ما دفع إلى إجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعدية وإيوائها بمركز التربصات والاصطياف بالمنطقة حسب المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. وزارة التربية تعلن عن رزنامة السنة الدراسية الجديدة وتشير إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر. مربو الدواجن في منطقة بوكريمة التابعة لمعتمدية الهورية من ولاية نابل يواجهون وضعية صعبة جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة، ما أسفر عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن خلال الأيام الأخيرة. دوليا، تجدد المواجهات بين إيران والولايات المتحدة بعد شهر من الهدوء وزيادة الضغوط الأمريكية بإعلان حرب اقتصادية على طهران، مع تعهد دونالد ترامب بالرد بقوة على الجمهورية الإسلامية بعد هجماتها الأخيرة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. استشهاد 5 فلسطينيين أمس في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة. إصابة 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية في اشتباكات مع مجموعات محلية مسلحة في منطقة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. أحلى صباح.

0: صباح الفل، صباح الورد والياسمين، ان شاء نهاركم اسعد. ايام 7 و10 دقائق، صباح نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين وين ما كانوا موجودين. برمجه جديده انطلاقا من اليوم حتى لنهار 30 جوان، فيها كل اصدقائنا اللي تعودنا بهم وصديقنا اياد على راسهم. صباح نور يا اياد.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل وان شاء الله عوده ميمونه للجميع يا رب.
0: امين. بونجور ندو، صباح النور.
2: اهلا وسهلا امين، نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين. وبون غتور للناس اليوم اللي يرجعوا للدوبل سيانس، ان شاء الله زينه.
0: فرح فيهم
2: ذكرهم
0: ونكر عليهم اليوم. اللي رجعوا اليوم للدوبل سيانس، صديقنا ايمن المصري، صباح نور يا
3: صباح
0: ايمن.
3: صباح الفل امين، صباح الفل كل الكيب، صباح الفل مزيك فم وكل الناس صحابنا اللي مستنينا ان شاء الله في الموسم الجديد. ان شاء الله نعمل حاجه اقوى من الموسم اللي فات.
0: امين يا ربي. كلميتكم اليوم الاولاد، حبيت نقول لكم دونك بريسك لي كرونيكور تقريبا بنسبه 90% لهنا. بعدها حبيت نقول لكم ربي يعينكم الاولاد وانطلقوا الى حال سبيلكم. ايمن يا بنت خلوا معك شويه اخر ان شاء الله باذن الله في الو كوندكتور باي توتال انرجي. يعطيك صحه، يمكن باش نحكيهم على غالب ضيفنا موجود معنا دونك هلا ما عندي نحكي معك برا اخويا، ربي يعينك. به ندو،
2: اهلا وسهلا يا سيدي. خلينا نحكي ويظل الموضوع اللي باش نحكيو فيه ما نجموش جوستمون ما نحكيوش فيه، نحكيو على المياه المعلبه. نعرفوا اللي سيف صعيب كمان تعدى على التوينسا في علاقه بالفقدان نتاع المياه المعلبه، وقاعدين كل مره زاده نحكيو على التطورات في الموضوع هذية. وفما الجديد لانه فما جلسة عمل اللي انعقدت البارح واللي فيها معناها اخبار خلينا نقولوا ايجابية على مستوى تونس الكبرى. تنزيد نشوفوا بالنسبة لبقية الولايات، على خط زيدة حتى البارح في بعض الولايات مازال فما تسجيل نقص. البارح كان فما جلسة عمل اللي انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، واللي وصلوا من خلالها الى اتفاق على تعبئة تقريبا 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا. مش يكون هذيها لمدة 4 أيام، وبش يكون معناها العملية متاع الضخ متاعها بش تصير في المساحات الكبرى والمتوسطة الموجودة على مستوى تونس الكبرى. دونك ناخذوا أكثر تفاصيل مع ضيفنا مشكور حاضر معنا واللي هو زادة من بين الحاضرين كان في الجلسة هذية. مشكور حاضر معنا اليوم صباح بالتليفون سي لاسعد مزاح اللي هو رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية. سي لاسعد صباح الفل، مرحبا بك.
4: صباح الفل ومرحبا بك وبمستمعين موزايكا.
2: شكرا لك انت على قبول تدخل معنا سي لاسعد اليوم الصباح. هل نرجع على يمكن اهم النقاط اللي كنت خلال جلسه العمل هذه بمقر ديوان الوطني للمياه المعدنيه والاستشفاء، وحسب رايك زاد بالنسبه حتى الكميه هذه بتاع 3 ملايين لتر من المياه المعلبه اللي باش يتم ضخها يوميا على مدى 4 ايام باش يكون هذا في تونس الكبرى ساعه، هل سيؤثر على بقيه المناطق؟ وبعد نرجع يمكنش نفس المشكل في تونس الكبرى لانه خطر اليوم في بعض الولايات مازالوا ولايات اللي فيها زاد عدد مهم من المواطنين معناتها فما مازال النقص هذا مسجل.
4: صلح لك معلومه، الاجتماع صار في وزاره التجاره مش في ديوان مقر ديوان المياه المعدنيه. دونك خلال هذا الاجتماع دونك تلاقينا دونك منتجين المياه المعدنيه مع مسؤولين من وزاره التجاره، وقع الاتفاق باش نزودوا معناها بصفه منتظمه مش كان المساحات الكبرى من حتى المناطق اللي تشهد نقص من التزويد. دونك يقع تنسيق تام مع السلطات الجهوية باش يقع ضخ معناها كميات معتبرة من المياه في المناطق اللي فيها معناها شهادة نقص، لأن معناها اللي صار هو زودنا خلال نهاية الأسبوع الفارت المساحات الكبرى في تونس الكبرى، وتوا باش نعموا معناتها باش نرجعوا نزودوا بصفه عاديه، ولكن باش نركزوا على المناطق اللي شهدت نقص من التزويد. وانا معناها نطمن دونك
1: اللي نعم صباح النور. هو ظهر لي فما بعض الارقام اللي نتصور انتم كغرفه من المفروض عندكم اللي نتصور كان توصل تويسا نجموا نفهموا الوضعيه. هما زوز ارقام اليوم لا كاباسيتي ماكسيموم تاعنا في الانتاج يوميا قداش نتصور؟ هي في حدود 3 ملايين هذوما اللي حكينا عليهم هكا؟
4: لا لا اكثر ننتجو اكثر برشا معناها فوق 6 ملايين لتر يوميا ننتجو.
1: دونك اليوم الاستهلاك المعدل نتاع الاستهلاك في الصيف قداش؟
4: يومي يصل 9 10 11 المليون انت والدرجه الحراره درجه الحراره تلعب دور كبير في الاستهلاك. فوالا
1: دونك كيف تبدا الدنيا سخونه وما عندناش ستوك خاطر مدام تقطعش ما عندناش ستوك دونك عندنا كي تبدا الدنيا سخونه راهو عندنا فارق بين نستهلكوا بين معناتها نوصلوا حتى ل 9 10 وننجو في حدود 6 عندنا معناتها تقريبا فما 5 مليون لتر اللي هما ناقصين. دونك اليوم المساله باش نرجعوا للكيليبر يلزم نرجعوا للاستهلاك اللي هو يطيح الى حدود 6 مليون باش نوصلوا انه نرجعوا للكيليبر وهذا مربوط كما قلت انت بدرجات الحراره هكا
4: هذا وقاعد نرجعوا له معناها قاعدين نهبطوا له المستوى هذا من الاستهلاك كما تعرف في الصيف ثم دواء نتاع الاستهلاك بمناسبه رجوع عمالنا بالخارج وجلب قدوم السياح دونك توا رجع النسق نتاع الاستهلاك راهو انخفض معناها انخفض بالاسباب اللي قلتهم لك توا وانخفض لان درجه الحراره كما لاحظت معناها قربنا للمعدلات
0: صباح
4: الفل.
0: متعودين كل عام يجونا مواطنين بالخارج والسياح ما تمش لأول عام يجيو
4: هي أثناء الحرارة لعبت دور راو في دور في حاجتين الاستهلاك زاد وانقطاع التيار الكهربائي زاد لعب دور في معناها نقص شوية طاقة الانتاج.
0: اسكو متعودين سلاسعة تعملوا استوكاج في شتالة يمات الصيف ولا
4: ديما نحضروا للصيف نحضروا
0: هل كان على نفس النسق السنة برابور للعوامل
4: اي خزنا الكمية المساسين خزنوها لكن السنة طلب زاد اكثر برشا من العادة اما الكمية اللي خزناها هي الكمية اللي المساسين ديما خزنوها وكان تثبتوا العوامل الفارطة عمره ما صار المشكلة هذه لان الكمية كانت كافية
1: السنة ما كافية نحكيه على التخزين متاع المصنعين والا التخزين
0: بتاع
1: معناتها السيركوي الكل
4: زوز احنا المصنعين يخزنوا والموزعين يخزنوا زوز نخزنوا انا في الشتاء ما عندهمش طاقه باش يخزنوا الكميات الكل المصنعين دونك يلتجيو للتخزين عند الموزعين.
0: اللي يسمع فينا توا معناتها يمكن كان عندنا اجابه نجمه نقولوها له وقتاش يرجع معناتها الماء المعدني متوفر طبيعي كما العاده تنجم تمشي تلقى معناتها الماء بطريقه عاديه وتختار زاد اون بلوس
2: باش
0: يرجع لك شو توا معناتها اللي موجود تاخو كاو معناتها وقتاش يرجع معناتها النسق عادي.
4: والله هو معناها زاد سلوك المستهلكين باش يلعب دور زاد باش يرجع النسق عادي
0: واللي يبيعوا زاد مش كان المستهلكين بركة خاطر كي نلقى انا فيديو في غروند سيرفاس خارجين بشاريوات ب 10 و 12 نستيكه بارك الله وفي اللي خليه ياخذ 10 و 12 هم يخرج بوحده ولا زوزه كهو.
4: اي والله كما قلت معناها سلوك زاد معناها ساعة الضغط يخليو المستهلكين يهزوا قد اللي يحبوا معناها
0: معناتها حتى كان الجمل معناتها عنده في الدار ما نجمش ياخذ له 10 ستيكات
4: ما تنجمش تلوم
0: لازم نجم اللوم خاطر ما نجمش واحد يشرب واحد ليه معناتها نورمال كذا حظوظ متكافئه للجميع كل واحد عنده الحق في ستيكه ولا زوز هكاك باش نجم نوفروا للناس الكل
4: يعملوا ياخذوا ستيكه واثنين ويعاودوا يرجعوا
0: لا شريو واحد رينا فيه معناتها راهو بالعشرة 15 ستيكه
4: تشوف واحد برك يدس شريو من نجم يكونوا برشا جاوا وحطوهم
2: اي مهم صحيح حتى
0: معناها نحاولوا احنا بالله احنا بيدنا معناتها كتوانسه نحاولوا معناتها نكونوا واعيين شويه خذ اللي تستحق تشربه ماكش جمال راه باش تستوكيه الماء في حدبه ورا ظهرك معناتها وتقعد تدور من بعد لا تستحق زوستيكات خذ زوستيكات بعد نهارين ثلاثه تنجم تاخذ زوز اخرين مش لازم نشري انا 20 ستيكه على اساس
2: وخاصه امين فما عباد اللي بالحق معناتها مثلا يعانيوا من امراض اللي ما ينجم يشرب كان مياه معدنيه صغار مثلا زاد الصغار بالكل في العمر اللي نوفوني وكل زاد راهو ذوكم حاجتهم بالمياه المعدنيه حتى الحليب نتاعهم ايتترا معناتها نخموا فيهم معناتها اذا احنا نجموا ما نشربوش ونتجاوزوها معناها الحاله هذه نخموا في غيرنا ميسيلش اقل حاجه
0: كل واحد اللي يحس روحه كنا نباتات اللي في الصحراء عرفتوا اللي نسقاو شويه يقعدوا خضر
2: شكرا ليك سلاسعد
0: سامحني نروح المليحه الصباح مش بالعاده
4: لا هذاك اللي قلت لي ديما زاهين ونضحك
2: ربي يخليك شكرا ليك يعطيك الصحه انت سلاسعد على حضورك معنا اليوم صباح سلاسعد مزيح عايشك رئيس الغرفة
0: اللي نقبل الحدبة في الصيف لو فهمت ولا جمل موحد ما مش في ظهره
1: باورا في تونس تقول جمل في العادة يشرب كوكا ولا يشرب حاجة
0: تحرم عم فيه باكي هذا الموسم السابع ولا عم فيه شهر سبيع بالله العظيم هاي جاب ربك جات في
2: الحمد لله
0: مشروبات غير بهلة ولا برا يتبدلوا ساعة بساعة مع تدخلنا معك شوي آخر صديقنا عدالة بحذنا شوي آخر يجي بحذنا في دي مينوت كونو أحلى صباح
5: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قادة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كون نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماج ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عادن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
6: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك

0: عزيزة الجمعة هذه فيه جدي أريفاج بعروض برموات ما تتفلتش ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: مباشرة مع دواتنا ياسر الجوي أخونا أنيس صباح نور مرحبا.
2: صباح الفل والياسمين أمين تحية ليك ولو في إذاعة مزيك.
1: سيدي عودة طيبة لأجواء الصباحية وإن شاء الله بإذن الله صباحك مبروك سعيد. درجات الحرارة يسألوا عليها تونسة كل ومعها ولا نسألوا درجات الرطوبة والحرارة زوج مع بعض.
2: معقول معقول في الحقيقة نجم نقولوا درجة الحرارة اليوم باش تكون في استقرار في الشمال في انخفاض نسبي في الوسط والجنوب عموما تتراوح بين 32 و 37 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات تكون بين 38 و 41 درجة ببقية الجهات ممكن توصل ل 44 درجة في الجنوب الغربي جهتي توزر وقبلي مع ظهور شيلي محليا في معاد ذلك المميز لأيامات هذية هو ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر مثل يوم أمس سجلنا 15 مليمتر في كل من الدهماني وتجروين في ولاية الكيف أيضا 15 مليمتر في منزل مهيري بالقيروان 13 في نصر الله اليوم يمشي توصل الوضع الجوي ملائم لظهور الخلايا الرعدية ذي في المناطق الغربية تبدأ بالقصرين سيدي بوزيد ممكن تشمل القيروان توزر قبلي وممكن أيضا تطاوين تتفرع آخر النهار وبداية الليل نحو صفاقس وقابس ممكن المهدية بنسبة أقل اليوم معناها لظهور الخلايا الرعدية ذي في جهتي الكيف وسليانة بطبيعة الحال الخلايا الرعدية ذي تكون مصحوبة بأمطار ممكن يرافقها تساقط محلي للبرد بالنسبة للعنصر الريح اليوم شمالية بالشمال شرقية بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة بشكل هبات البحر عموما قليل الاضطراب يصبح متموج بعد الظهر في السواحل الشرقية يوم الغد الأربعاء يتواصل الوضع الجوي كيف كيف ملائم لظهور خلايا رعدية في جهات الوسط تكون مصحوبة بأمطار الطيارات تنتقل من القطاع الشرقي على كامل مناطق البلاد البحر يكون قليل الاضطراب يصبح متموج بالشمال والحرارة تتواصل في استقرار بالشمال والوسط ممكن تكون في انخفاض طفيف خاصة في جهات الجنوب الغربي ثم يومي الخميس والجمعة مع انتقال الطيارات من القطاع الشمالي بستتقوى الريحة نسبيا يعني مثل اليوم نحكي على سرعة ريح بين 10 و 25 كيلومتر في الساعة يومي الخميس والجمعة تكون بين 20 و 40 كيلومتر في الساعة تخلي معناها درجة الحرارة تزيد تنخفض أكثر تقريب انخفاض بش يكون معناها طفيف وتدريجي يومي الخميس والجمعة وطقس عامة بش يكون صافي إلى قليل السحب هذا طقس نامين شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء
1: يعطيك صحة أخويا نيس شان هارك سعد الأيام في لمن
0: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض برموات ما تتفلتش ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة
3: كل يوم بسين الجمعة من 6-9 عند الصباح
4: ما تحيرش بلا تغنيت

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح النور يا عديلة.
4: صباح النور أمين.
3: صباح
4: الخير دار.
3: أيوة.
4: صعيب أقوم الصباح.
3: لا تستنس.
4: بون جميعا راني نطمنك جماعة بعد جيب حدك اسكندر
3: جماعة وان شاء الله بإذن الله يرجع بحثنا صديقنا اسكندر الباهي اللي باش رفقنا ان شاء الله سنة اسكندر
4: ان شاء الله
3: على متخون هاي الخميس انتي معناتها بيان سور انا كل سعادة هذا
4: والله الموسم بارك الله فيك
3: ان شاء الله بإذن الله ربي يوفقكم ان شاء الله ويعطيكم التيق ان شاء الله
4: واضح البداية
3: ما كل واحد نبدا واضح ما نحب الوضوح راني من الاول
4: واضح واضح
3: بعد مين غربينا ليه
4: خل نتفاهموا ساعه ماتش وين الريال كيفاش ان شاء الله ما يتحوش عندي انا بالخميس
3: والله تشامبيونز ليج بعد بنهار نجم يكون نهار الاربعاء
4: باه اوكي داكور دونك ان شاء الله ماتش وين الريال
3: كيفك البره بالليل هذه انت ولا نعرف ميلان
4: ميلان
3: انتم اللي قلتم ده
4: ميلان وشويه ارسنال بتبيع
3: اوكي لو حويجه على الاقل تكور على حاجه في ملي كيف ما تلعب على شيء باه نبداو ماتش جهه وحكايه مبادره رائعه من فريق تونسي دعما للسياحه والتعريف بتاريخ تونس
4: هي الحقيقه النادي الرياضي بحمله فرجع السنه للرابطه المحترفه الاولى قاعده في برشا امبيونس على لي ريزو سوسيو والفكره نتاعها متولده كونه راهو الكوره ماهيش ماتشات ماهمش فرصه باش تلعب ماتش كرة قدم فقط لكن زادة باش تكتشف البلاد هذيك ومن الفكرة هذيك تولدت كانهم هما يلزم يوصلوا مساج للناس يقولوا لهم راهو يلزمنا نكتشفوا البلاد النادي الرياضي بحملانف يقول لهم يحبش يكون تنقلوا من مدينة لمدينة كان من أجل لعب كرة القدم نحبوا زادة نستغلوا كل رحلة باش نكتشفوا نحكيوا ونعرفوا بجمال بلادنا وثرواتها دايور أول بوست عملوه جاء وقت اللي في الديبلاسمون تاعهم تاع الاتحاد الرياضي بن قردان اللي تابعوا فينا على سبور باي موزايكا فام يشوفوه هذيك حديقة والتصوير اللي فيها المهالي ولوغيكس أحد أبرز حيوانات في الحديقة ذي في مدينة بن قردان تمت إعادة توطينه في المنطقة واليوم محمي داخل سيدي توي الحديقة اسمها سيدي توي إلى جانب العديد من أنواع الحيوانات الأخرى البوست خذيه برشا الناس كل شافته تقريبا دور حتى سألت
3: مزيانة على الأخر
4: مزيانة على الأخر
3: شو اسمه ذاك مراد سألني قال لي
4: المهالي بالحق والله المهالي
3: مراد يحبها طلع
4: يا مين بلا اقرن
3: والله ليه الحيوان ما محلاها معناتها
4: البوست هذاك عمل رياكت معناه عمل فيوز 500,000 في باج كيما نادي رياضي بحملة في الحقيقه يعطيهم الصحه على المجهود الكبير اللي يعملوا فيه دور فكره ولدت هو كونه كل بلاصه باش يمشيوا لها باش يعملوا فيها حاجه دور مثلا من شويه من لي كوليس هما يعطيهم الصحه عطاونا شويه دي كوليس في بنزرت باش يمشيوا يصوروا جلطه وهو ما يحبش يسمي اسمه اما انا باش نسويه نسميه الكوبي رايت بتاع التصاور الكل اللي هما ولدي عدنان بن مراد التصاور ياسر مزيان نادي حملنف ثم واحد اخر زاد نتاع حملنف وكل مره باش يهزوا كذا اسمه داموس منحوت نورمالمون تعرفوه منو
3: لا والله لا ما
4: داموس منحوت هذا في جبل بوغرنين في جبل بوغرنين مغازه حمراء مخبيه وسط الخضار
3: مغاره
4: العينين
3: مخ في المغازات الصباح هذا يحلوا المغازات كان اللي في مخي هذاك تلقاهم بعد
4: دونك مغاره حمراء مخبيه وسط الخضار ومن فوقها تلقى اتلاله بانوراميه على مدينه حمملان في الحقيقه تصاور ياسر مزيانين وبادره محلاه دايور كان كملوا بتصوير المريول ناصر
3: عندك مغازات
4: لا المريول نتاع يظهر لي احنا نعرف فيزيت رواندا فيزيت حمام لنف الحقيقه خدمه ياسر مزيانه قاعدين يخدموا فيها هما ليدي كونهم يعرفوا بتونس لكن ليدي زاده كونهم الناس تكتشف بلادها وتعرفها ومش يمشي البرشا بلايص في الجمهوريه دونك اشك فوا باش يمتعونا بتصاور مزيانين برشا يعطيهم الصحه على الخدمه الكبيره اللي يخدموا فيها
3: وانا عندي محبه خاصه برشا لمدينه حمام لنف في الضواحي الجنوبيه ما تعرف والدرادس ديما كان فما شويه تنافس بين الدرادس والزهره وحمام لنف حمام لنف ديما تقعد محلاها ومن احلى البلايص اللي عشت فيهم صغري في الصيف كانت حملن في تقعد ديما مزيانه ومحلاها وان شاء الله ربي يبقي عليها الستر باه لاول مره في بطولتنا ترجي جرجيس يحط تذاكر ودعوات مجانيه لجماهير فرق تونس باش تشجعوا
4: داير هو نعرف الموضوع كل ترجي جرجيس كنا حكينا عليه الاسبوع هذا في وسط في فريق كاب سبور مشكل ليكيب اللي جاي من السنغال وتحب على الماء بزيد
3: ليه ما فهمتش قريت عنا والله لا فهمت خاطر معطيني 10 ستيكات ماء ولا
4: لا 100 باك ماء على خطر هم باش يقعدوا 5 ايام هم جاوا ديجا وسامعين بالازمه نتاع الماء دونك هم طلبوا بزيد ماء
3: من شكون طلبوا
4: من ترجي جرجيس يصحوا كيما كونفنسيون تعطيني لهنا نعطيك الغادي في السنغال دونك فوالا ماشي هكاك العمليه. ان شاء الله ان شاء الله تبدا الامور واضحه. المهم كونه ترجى جيس ممثل كره القدم التونسي اسمع باش نضحك معاك برشا بسنين يزمني
3: عطيوني كاجوات نعطيكم كاجوات ما شنو الحكايه هذه شربوني الماء شربكم الماء شربوني حاجه اخرى شربكم ما عرفتش شنو الاولاد مش لهالدرجه
4: انتوكا
3: تمشي البلاد تقعد تقول لهم بلي عطيوني ماء
4: هي ثم دي كونفنسيون يتصحوا راه ما بين
3: لي دو كلوب
4: فما شكون يقول لك خذني اون شارج في الوتله مثلا نسكن انا لهنا في تروازي توالت سكن انت غادي في تروازي توالت مثلا اما تو ما عادش كيما قبل تبدلت شويه الوضعيه مي هما طلبوا الحاجه ذي خاطر بوتيتر تبعوا ازمه المياه في تونس دونك المهم كونه ترجي الجسم محتاج برشا دعم جماهيري
3: محتاج ماء زاد
4: وما وباش يلعب في صفاقس داير هذاك علاش عملوا دي انفيتاسيون بليش للناس في صفاقس وعملوا 1000 تذكره ب 10 دينارات فقط وعملوا امتي ميساج البارح حتى على الباج فيسبوك نتاعهم لجمهورهم والجمهور مدينه صفاقس مش كان السي اس اس الفرق اللي في مدينه صفاقس الكل تقدم ساقيه دير لويت روازيس الكل يحبوهم يجيو يشجعوهم والحقيقه نتصور حاجه ياسر مزيانه في امبيونس ياسر خايبه تلعب فيها الشامبيونا وديما نسمعوا كالمشاكل هاي بدره مزيانه ذكيه برشا من فريق ترجي الجرجيس ان شاء الله تصير وان شاء الله يجيو برشا جماهير من مدينه صفاقس يشجعوا بما ان الملعب الاستاد يتلعب في الماتش يتلعب في طيب الميل نقص برشا ماء برشا قهوه
3: بالله العظيم نقص برشا حاجات الجسم شو كاول نهار
4: مسج
3: اول نهار اول نهار معناتها نتفهم الوضعيه نتاعك النفسانيه تعقوا من بكري كل نمشيو لتركيا
4: نمشي لتركيا
3: تزلم محمد صالح
4: نهزك محمد صالح تعرف محمد صالح كي صحح معناها ثم امباكت كبير برشا صار على التوريزم في طرابزون وعلى الحجوزات الغادي والطيارات وغيره حتى ليكيب في حد ذاتها باعت مليون ب 12 مليون يورو التذاكر الموسميه معناها ليزابونمون تباعوا 18000 في 3 ايام الباج فيسبوك بتاع طرابزون من 1.3 مليون ولا تقريبا 4 مليون 3.8 مليون انستغرام زمنين 800 كلها ماشيه في دونك شفنا حتى لي بيوب اللي قاعدين تصوروا غدا ولا تصور محمد صلاح محمد صلاح وبيدو كي صحح راي ماهيش قوه سالير بركه معناه هو باش ياخذ تقريبا 10 مليون يورو في العام وصحح بسبعة واللي هو جاي ليبر خذا بريم دي سيناتور 7 مليون يورو لكن عنده دور ديماش
3: تقريبا
4: 17 في العام خذاهم
3: مليار
4: دونك مليار صحح زاد دروا ديماج 20% من المليار سيت نتاع المراول برشا حاجات لكن اهم حاجه صارت البارح هي كونه ثم نهج كامل وين يسكن هو باش يولي اسمه نهج محمد صلاح اللي هي تقريبا حاجة غريبة معناه السيد عنده من بشهر في طرابزون بعد ثلاثة ماتشات ثلاثة بونتو أما باش يولي عنده نهج كامل في بلاصة اللي يسكن فيها حتى رئيس البلدية كان رئيس البلدية بلاصة ذيك كان عمل تغريدة على موقع إكس وقال اللي احنا فرحاني برشا فخورين برشا كان محمد صلاح يكون عنده اسم نهج كامل معنا
3: قاعد نتصور كان جاي مثلا بشرف كيف يتوس قداش من ستيكا ماه يطلب كان الاخرين طلبوا مية زعما صلاح قداش من ستيكا ماه باش يطلب علينا عدل عطيك صحة اخويا
4: مرحبا
3: غدوا ان شاء الله نلقاك في نشاط اكثر جيم جيم
4: حتى اليوم نشاط انا
3: ما ديخ
4: شوية
3: شوية نتقابلوا ان شاء الله معاك 8 نتاع الصباح في سبور اكسبريس
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو ما تحيرش بالانترنت

0: بداية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي. وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، يجوا ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز. وهكا جو كم يولي كيما جونا، الكل كدوات وبروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: مع أورانج.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: الربح مع إيناتو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للإعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتيغ. كيفاش؟ بالوالد إيناتو وإلا في أقرب نقطة إيناتو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز، واختار إيناتو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. إيناتو، اقبل أبعد وخلص تو.
3: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للكوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبخي ديما معك.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح النور يا سي هشام يا باهي.
2: نهارك الدقلة وحليب.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. أنت اليوم أول مستمع معنا في البرمجة الشتوية.
2: ان شاء الله
1: يا سيدي، ان شاء الله ربي يجيبك في الصواب، وان شاء الله باذن الله مربوحه لو دو برودوي جديده بقيمه 100 دينار من اهداء جديده. كان جاوبني على السؤال، انت متقاعد مستيق هكا ولا
2: اي
1: خويا الاختص سعيد؟
2: الحمد لله جيت متقاعد.
1: والله لا اوز والله ما مش
2: متقاعد ولا حكايه اخرى.
1: انت في ريانا تسكن هكا ولا
2: اي
1: وين في ريانا حسب التقريب؟ خلينا في قصه
2: عليك النزهه.
1: يقص عليك في الضوء؟
2: يقص علي البارح من ماضي الساعة الخمسة بتاع العشية وهو مقصوص.
1: وفي الليل
2: البارح في الليل لا ما قصش
1: عليه.
2: على خاطر ما انا ما سهرش برشا
1: هون. اه نجمك قص صحيح، نجمك قص كل يوم ما نعرفش يعني. والله صدقني البارح تلمون خايف معناتها اليوم لنقوم مخر. ما نعرف مستانس بالصيف واليوم راجع الصباح وخايف لقص الضوء، خايف لنقوم مخر وخايف لقص الضوء. والله رقد في روحي. والله رقد في روحي، جات العشاء رقد في روحي، قول يا ربي ان شاء الله نرقد قبل ما يقص الضوء. معناتها افكتيفمون قص الضوء انا مازلت ما رقدتش. الحمد لله وكا معناتها واني جيت الساعه ديجا هو حاجه باهي. سيدي محلاك الصباح وقال محلى ضحكتك معنا. واليوم السؤال والله نعتبره مهم. في درجه حراره كيما اليوم 35 درجه وفي درجة رطوبة كما اليوم حسب تقريب موين تاع 50% رطوبة، قداش يلزم الإنسان العادي يشرب ماء في النهار؟
2: أقل حاجة 30 لتر. أقل حاجة.
1: أنت قداش تشرب ماء؟
2: أنا نشرب 3 بكس يوميا.
1: منين تشري فيهم؟ منين قداش تشرب ومنين تاخذ فيهم؟
2: عندي دبوزة 19 لتر في الدار.
1: آه.
2: نعب بها ونهزها معايا.
1: والله يعطيك الصحة.
2: بيتها في بيت الثلج نهزها معايا.
1: وكيقص عليك الضوء شو تعمل ضوء؟
2: عندي كونجيلاتور بشد البرد.
1: اه ديما عنده حل. والله تونسي اصيل. لا والاجابه هي صحيحه، المنصوح به بين زوز اترات ونص وثلاثه اترات في النهار. اما رد بالك، رد بالك حاجه، راهو ذا المنصوح به بما فيه الماء اللي موجود في الخضر اللي تنجم تاكلها ولا الغل.
2: اكيد.
1: معناتها كان نحسبه حسب التقريب نجم نقول لازمك زوز إترات ماء في النهار والباقي باش تكملوا من الخضره والغله. خويا هشام الف مبروك ليك، كان لودو برودوي جديده من اهداء جديده. فرحان اللي كلمتك صباح يا هش يا باهي.
2: الله مصلي على النبي وبارك الله فيك
1: يا سيدي، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. في الامان.
0: صبح تربح، ابدا نهارك بالربح والبنه مع جديده. جديده بنه على بنه.

0: يا باهي صباح النور مرحبا.
1: نهارك اسعد ايام امين توت كيف وكل اللي يسمع في احلى صباح على مزيكا فم.
0: هاو النشاط هاو مراد نشط اليوم صباح اللهم صلي على النبي على مراد روز المحليه قايم نشط صباح ويستقبل الحياه وهو معتها في قمه النشاط والحيويه. سي مراد هل تبدلت اليوم الصباح عاده التونسي في القوة؟

0: الضخمة على مستوى حي الزهور، كذلك على مستوى السجومي، وبطبيعة الحال زادنا على مستوى مدخل حمام الأنف وإحنا داخلين إلى الزهرة وداخلين إلى بن عروس، بطبيعة الحال حتى نوصلوا لتونس. من خليوز هذا كذلك العامل نتاع السرعة والعامل نتاع الطريق اللي نتلقاو فيهم بودياج هو اللي يتحكم فينا، ماذا بينا ناخذوا شوية وقت معناها نقراو حساب الثنية نتاعنا، نقراو حساب الديستانس اللي باش نقطعوها، وبطبيعة الحال هذا كذلك نقراو حساب السياقة نتاعنا اللي ماذا بينا تكون معتدلة. نبعد على بعض الإشكاليات ولا بعض العوامل اللي قاعدين نشوفوا فيها اللي هي عوامل بطبيعة الحال باش تكون سلبية، مثل استعمالنا للآلات في الجوال، الإفراط في السرعة، ونبعد على المجاوزة الممنوعة باش هكاك تكون السياقة نتاعنا آمنة، وسياقة بطبيعة الحال تعطي معناها إنفلونس على بقية مستعملي الطريق حتى نكونوا مساهمين في استعمالنا للفضاء المروري اليومي بسياقة معتدلة.
1: يعطيك الصحة يا مراد يا بيه، إن شاء الله هالك أسعد الأيام، في الأمان.

0: جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي، وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: Choisir une école, c'est construire un avenir. Les inscriptions pour la rentrée 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. De la toute petite section au collège, offrez à votre enfant l'excellence du système éducatif français homologué AEFE. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
2: Bref, l'éclair a fait tout le crayon rouge. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، اريدو طور عالمك.
0: احلى صباح، ترجع لكم بعد شويه
3: مع ادفانس. المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل ادفانس، تحط على ذمتك قروض توصل ل 40 مليون، اجراءات سهله وبسيطه وخدمات متميزه. لاكثر معلومات اتصل بمصلحه حرفاء ادفانس على 36 410 510. ادفانس، مع بعضنا نقدمه.
4: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الاكاديمي دي شيف وتعلم صنعه يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الاكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي، بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ، الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين، وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414، ولا إجا بحثنا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
5: فما بوكس 5G و فما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها وي في 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعبون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج

0: حاجة أخرى عندك أورانج.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني متاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إيكيب توتال إنرجي.
2: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
1: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن.
4: يا أمين يا أمين، صباح الفل عليك وعلى كل مستمعنا الأعزاء، ويعني عايزين نقول لهم بقى فرحانين جدا جدا جدا بالموسم الثاني الحمد لله. فعليكم دكتور يا رب كده الفرحة دايما تبقى موجودة. وطبعا أنا انت وحشتني كل وكل فريق البرنامج ومزعيك الإذاعة الأولى في تونس، فشكرا ليك وشكرا لإذاعة مزعيك الثامن.
3: إن شاء الله بإذن الله نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في الموسم الجديد معنا، والسادة المستمعين زادة كيف إن شاء الله يجاوبوا صحيح، وإن شاء الله بإذن الله يربحوا في ألو كوندكتور باي توتال إنرجي. باي أي أيمون، شكون بحلك؟
4: انا اليوم امين موجود في باب الخضرة، وبالتحديد في الـ في الـ في الموقع، هو اسمه ايه ده، موقع محطه الباب الخضرة، محطه باب الخضرة. وانت اسمك ايه؟
5: رمزي الماكني.
4: ازيك يا رمزي؟ اشتغل يا رمزي.
5: الحمد لله. انا سائق قابض بشركه نقل تونس.
4: ايوه.
5: عمري 49 سنه.
4: اهلا وسهلا.
5: ونخدم في شركه نقل تونس.
4: سواق يعني؟
5: سائق.
4: ما شاء الله ما شاء الله. اسمع يا رمزي، تصحى الساعه كام؟
5: ساعتين ونص ما ثلاثة.
4: تسعة ساعتين ما ثلاثة.
5: باش نجم نخلط على الحافلة الخاصة، باش ننقلوا الركاب ونقوموا بمهمتنا فيه.
4: ربنا يكرمك ربنا يكرمك ويوفقك إن شاء الله. وعملت إيه في الصيف بقى؟
5: الحمد لله كويس الحمد لله.
4: رحت وين؟
5: تبركة عندنا
4: أكاو، هذوما بس أكاو.
5: الحمد لله.
4: طيب الحمد لله.
5: حسب الميزانية.
4: حسب الميزانية يا عم، خير الميزانية حلو.
5: الحمد لله.
4: أنت راجل ربنا يكرمك وتصحى من الصباح بكري عشان توصل الطلبة والناس اللي بتشتغل، فربنا يكرمك ويعلو في ميزان حسنات. باش يا عم رمزي، هسألك سؤال. بالنسبة احنا في الصيف وأول يوم لينا النهاردة في الموسم الجديد، أكتر حاجة في الصيف تتفقد الكهرباء فيها؟
5: أكثر حاجة، هي أكثر حاجة مهمة للسائق، يتفقد الماء وضغط الهواء نتاع العجلات.
4: الماء وضغط الهواء.
5: الماء أولا ثم ضغط الهواء.
4: علاش الماء؟ عشان تسخن مثلا؟ تسخن
5: باش يحمي أول حاجة الموتور، خاطر سخانة قوية برشا، وضغط الهواء يلزم يكون معتدل، ما يكونش لا ناقص لا زايد، باش ما تصيرش إكلاتمون نتاع العجالي.
4: الله ينور عليك. انت الخط اللي انت شغال فيه شنية؟
5: خط كاثور سي يربط بين محطة الباب الخضراء حي البساتين.
4: حي البساتين، ربنا يجعل حياتك كلها بساتين وورد. والف الف مبروك يا عم رمزي، يا راجل يا جميل، ربنا يكرمك يا رب.
5: الله يبارك فيك ومعينك. الله يبارك
3: فيك. الف مبروك يا رمزي يا باهي، ان شاء الله يا ربي ديما فرحان، وان شاء الله باذن الله. تحيه ليك ولكل اصدقائنا.
5: الله يحييك يا امين. الله يحييك.
3: السواق لقيت هذا. ايمن انت عملت سيف سنيتا وهو مشى تبرقه وعند رام، انت وين مشيت؟
4: انا مشيت ابعد شوي.
3: وين؟
4: انا رحت بقى عشان قعدت مع الحاجه شويه في مصر
3: مشيت لمصر
4: وكلت كشري وفول وطعميه ورجعت الحمد لله.
3: الحمد لله. فشو اغاني جديده في مصر؟
4: انا من غيرك، مش عارف ايه، زي باريس، مش عارف ايه، حاجات كده بتاعت محمد رمضان.
3: جيبها لنا دي غدوه ان شاء الله نعديها وخليك تشفى. خاطر فما اغنيه مصريه ضاربه في تونس
4: دلوقتي.
3: ها؟
4: سمعها لي.
3: انا تعبت من الصيف بستنى الخريف. وتعمل ايه؟ يعطيك صحة ايمن، بارك الله فيك. تخابلوا معك غدوة في نفس التوقيت 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
0: الفيدانج متاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني متاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
2: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
1: الو كونديكتور.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: الربح مع إمباتو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للأعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتير. كيفاش؟ بالوالد إمباتو وإلا في أقرب نقطة إمباتو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز. واختار إمباتو وكن واحد من 50 ربح ب200 دينار. إمباتو اقبل أبعد وخلص تو.
2: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
3: مع أورانج بوستي.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجيو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%. تدلل
2: دلال جيان، حاضر 10 على 10 في الغونتخي. حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية، بالفورنيتور سكولير، للكراتر، للتابليي وحتى للبيغو، أعز الأسواق. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
3: تدلل
4: جيان، إيام دللنا.
5: صيف السنة عينيك محلولة، مصحصح، فايق، كلزن، ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. اليوم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى ساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى ساعة 5:30، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحا إلى 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى ساعة 5:30 مساء. نسبة الفائدة بالسوق النقدية تسجل ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت المنقضي مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري إلى جويليا، وفقا لبيانات إحصائية نشرها البنك المركزي التونسي. ويرتبط تطور نسبة الفائدة في السوق النقدية بشكل وثيق بتطور نسبة الفائدة الرئيسية التي يحددها البنك المركزي التونسي باعتبارها من أبرز الأدوات المؤثرة في توجيه أسعار الفائدة في السوق النقدية. أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة يدخلون صباح اليوم في إضراب حضوري عن العمل بكافة أقاليم ومراكز العمل يمتد على 3 أيام وفق ما نقله مراسلنا بقفصة عماد التومي. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية التي أقرتها الهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بعد فشل جلسات التفاوض وعدم استجابة سلطة الإشراف وإدارة الشركة للمطالب المرفوعة، والتي من أهمها فتح ملف التشغيل بالشركة والجهة ككل والحد من نسب البطالة المرتفعة وتفعيل الاتفاقية السابقة المتعلقة بتخصيص نسبة من المرابيح لفائدة التنمية الجهوية وتحسين البنية التحتية والمرافق العمومية بالمنطقة المنجمية ومراجعة منظومة الأجور والمنح. دوليا، وزارة الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر عسكرية لدولة العراق بقيمة 800 مليون دولار. هيئة محلفين أمريكية تدين دوان ديفيس، وهو زعيم سابق لإحدى العصابات في مدينة لوس أنجلوس، بتهمة قتل مغني الراب الشهير توباك في العام 1996 بعد محاكمته بتهمة إصدار أمر بالقتل وتوفير السلاح المستخدم في الجريمة، وسيصدر الحكم في هذه القضية في 13 أكتوبر. ولا تزال هذه الجريمة من أشهر القضايا العالقة في الولايات المتحدة ومحورا لنقاشات لا تنتهي بين عشاق الموسيقى. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم من ياسي كل في أولى نشراتنا الرياضية. مدربة الترجي التونسي لورين سوريكي كان في عمل البارح حوار مع الصفحة الرسمية للترجي التونسي، رجع من خلاله على عدة النقاط اللي كانت مش واضحة وأعطى بعض التفسيرات، وهذه أهم تقريبا ما قاله في الحوار.
6: I'm not happy about the game yesterday. I tried to do something but was not working and it was not our day. We are very sad about that and we will work on the next game and for sure will be a different game. We will not give present to anyone anymore and we will solve some issue what we have in the team. Also it's me the one who will take the responsibility for everything and I will do my best to do the things much better. I will try to do my best and I will try to fix all these small problems and the things that we receive 5 goals it's not okay.
5: قال مانيش راضي على الماتش نتاع البارح، حاولنا نعملوا برشا حاجات بون البارح، يعني الحوار تاع البارح دونك على ماتش قلت البارح والهزيمه ضد شبير الرياضي بالعمران. قال مانيش راضي على الماتش هذايا، حاولنا نعملوا برشا حاجات اما ما مشاتش كيما حبينا، وببساطه ما كناش في نهارنا، احنا ماناش فرحانين بالكره ومتقلقين على النتيجه. قال تو لازم نركزوا على المباراه القادمه واكيد باش يكون ماتش مختلف، ما عادش نجموا نعطيه حتى هدايا لاي منافس، لازمنا نصلحوا بعض المشاكل اللي عنا في الفريق وما نعاودوش نفس الاخطاء. قال انا المسؤول على كل شيء وانا اللي نتحمل المسؤوليه باش نعمل اللي نجمه كل باش نحسنوا الامور ونصلحوا المشاكل الصغيره اللي عندنا ونخليوا الفريق يظهر بصوره خير. قال كونه نستقبلوا 5 أهداف هذا امر غير مقبول وموش عادي ولازم نردوا الفعل باش نخدموا برشا ونحضروا روحنا مليح باش نرجعوا اقوى في الماتش القادم. مسابقات الإفريقية عنا 3 ممثلين يشاركوا نهاية أسبوع ذات نعطيه بروجرام بعد ذلك نبدأ بالنادي الإفريقي اللي يشرع اليوم في التدريبات لمواجهة جوليبا المالي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من تشامبيونز ليغ الإفريقية وماشي بش يكون منقول على التطبيق الخاصة بالنادي الإفريقي الإفكتيف كامل على ذمة الإطار الفني ماهر الكنزاري فقط صادق محمود بش يكون موجود عنده إصابة كانت عرضها مع المنتخب الوطني أقل من 21 سنة وحسام حسن رمضان زاد كيف عنده إصابة كما قلنا كامل مجموعة موجود على ذمة الإطار الفني وجديد هو كونه إسماعيل سيمبارا بنسبة 99% بش يبدأ هو المباراة في خط الدفاع والأقرب كونه بش يكون مع عمر عبد الحق مامادو دياتا زاد سوليسيون أخرى يخمم فيها ماهر الكنزاري تو ياخذ من هوني لنهار المباراة. بالنسبة للتذاكر كنا فسرنا البارح النادي الإفريقي في الاجتماع الأمني اعطاه 25,000 تذكرة وهو يطالب بالحصول على 35,000 تذكرة. ترجي جرجيس بدوره يواصل تحذيراته لمواجهة نادي ديامبرز السنغالي في ملعب الطيب المهيري وذاك علاش هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي عملت بادرة باهية برشا ومزيانة برشا توري اللي بالحق في الفوتبول في تونس تم حاجات نجم تكون مزيانة كيما لفات كونه باش يعطيو التذاكر مجانية ودعوات مجانية لجماهير اللي تسكن في صفاقس وتشجع كل الأندية نحكيو عن نادي الرياضي صفاقس الرالوي تروازيس التقدم ساقيت الدائر الكل الأندية الكل موجودة في صفاقس وجهورهم رسالة قالوا مروا عنا 1,000 تذكرة بعشر دينارات شهر رمزي ومع هذا عنا دعوات زادة مجانية باش يتم توزيعها عبر خلايا الأحباء. النادي الصفاقسي يتحول اليوم 6 متاع العشية للمغرب ومنها لنيجيريا يمشي للكازا ثم يمشي للاغوس ومن لاغوس يشيخ البيوس يمشي لأبيوكوتا اللي بعيدة 90 كيلومتر ساعة ونص تقريبا البيوس. ونادي الصفاقسي كان أعلن البارح عن انتداب وليد زويب بشكل رسمي بعقد مدة زوج مواسم. لو كان ذكروا ببرنامج الأندية التونسية في الشامبيونز ليج وفي كأس الكونفدرالية الأفريقية في الشامبيونز ليج نهار السبت 8/7 متاع الليل تو النادي الإفريقي يواجه جوليبا المالي في كأس الكونفدرالية الأفريقية نهار الجمعة في الطيب المهيري ما 3:30 متاع القائلة ترجي الجرجيسي يلعب ضد ديامبرز ونهار السبت 5 متاع العشية في أبيولا ستاديوم الشوتينج ستار النيجيري يواجه النادي الرياضي الصفاقسي. نهاية الأسبوع ذي بش يكون عنا موعد مع الدفعة الأولى والثانية من بطولة من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى نهار السبت في 15 أكتوبر 4:30 متاع العشية النادي الرياضي بنزرتي يلعب ضد الأولمبي البيجي في الطيب المهيري 4:30 متاع العشية تقدم الرياضي بساقيت الدير يلعب ضد النادي الرياضي بحملة في نهار الأحد 4:30 في رادس الترجي الرياضي التونسي يواجه مستقبل الرياضي بالمرسى وفي الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي يواجه الجي اس او شبيبة العمران وفي ملعب بلدي بالمتلوي 4:30 متاع العشية النجم الرياضي بالمتلوي يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة بقيت الجولة تستكمل هل 4 ونهار 5 الجايين. الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة أعلنت كونه عملية القرعة الخاصة بسحب برزنامة بطولة الرابطة الثانية الموسم القادم مش تتعمل نهار الخميس 3 سبتمبر نص نهار بواحد من نزول العاصمة بعد ما كان من المقرر كونه تتعمل في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم السبب هو كونه ثم أشغال في قاعة هذية. في شنو قاعد قاعد أشرف الحباسي للاعبي التونسي اللي كان قريب برشا من نجم الرياضي الساحلي لأنه في الأخير أمضى مع نادي زاخو العراقي. النشرة هذه كل أخبارنا ذات تقع على موقعنا موزايكا فام بونيت خليكم تعوا مع أمين وكامل الفريق في أحلى صباح.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك
1: احلى صباح.

0: تحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. مهم نيوز مع نادي الفوتي.
3: ثانية 14 دقيقة، نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي لقاو التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم مش نحكيو على أبليكاسيون هذية اللي أعلنت عليها وزارة تكنولوجيا الاتصال البارح الاثنين. الأبليكاسيون هذية هي الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية، اسمها دايوغ خدمات، واللي هي تعطي وتمكن زيت المواطن، تعطيها النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة، تعطي جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية، وهذه عن طريق استعمال الهوية الرقمية. شنو تعمل الابليكاسيون هذية؟ حسب بلاغ الوزارة فإنها توفر بقى فيها برشة خدمات رقمية، كما مثلا أنك تطلع على المعطيات الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية متاعك، كيف ما زاد أنها تعطيك النفاذ البيانات العدد من الوثائق الإدارية. مثلا تنجم تدخل تشوف رخصة السياقة متاعك، الكارت غريز متاعك، تنجم تتلقى دي نوتيفيكاسيون ولا إشعارات متعلقة وقت اللي بشتوفة الفاليديتي الصلوحية متاع بالنسبة معناها للرخصة السياقة متاعك، وإلا زادة كان فما تجديد يزم يصير. الخدمات زادة تشمل خدمات اجتماعية، مثلا الخدمات اللي تهم الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، استرجاع المصاريف، انك تطلع زادة على المسيرة المهنية متاعك، انك تطلع على التصاريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أكثر من هكا الابليكاسيون هذه زادة فيها عدد من الخدمات ذات الطابع الجبائي، اللي من بينها مثلا انك تشري الطابع متاع السفر متاعك، تامبر دو فواياج، انك تدفع معلوم الجولان، خدمات مروريه من نوع انك تطلع على المخالفات المروريه متاعك، انك تعمل الرونديفو متاع الفحص الفني متاعك، وانك زيدا تتابع مده عقد تامين السياره وصلاحيه رخصه السياقه. الابلكيشن هذه اللي اسمها خدمات زيدا تنجم تخليك تقدم مطالب باش تتحصل على عدد من الخدمات الاداريه المتوفره على الخط والتبعها، انك تستخرج وثائق اداريه طريقة إلكترونية، مثلا كما الوثائق متاع الحالة المدنية، أنك تخلص الفاتورة متاعك ومعاليم تسجيل الأبناء بالمؤسسات التربوية والجامعية زيدة. وأكدت الوزارة أنه راهو مازال باش يكون فما خدمات رقمية، دونك الابليكاسيون هذية باش تعرف خدمات جدد تباعا بما يواكب تطوير الإدارة الإلكترونية ويستجيب لحاجيات المواطنين. دونك الابليكاسيون خدمات موجودة وقابلة حاليا للتحميل في الجوجل بلاي، وقريبا باش تكون موجوده في الاب ستور، دونك حاليا موجوده في جوجل بلاي للناس تحب تيليشارجيها وتتمتع بالخدمات. دايوغ فما تصويره تتلقاها في الفيديو هذيا توريكم عدد الخدمات، وفيها زيد حتى QR كود، وتنجموا تدخلوا حتى على صفحه الرسميه لوزاره تكنولوجيا الاتصال، تلقاو فيها دونك QR كود، تلقى فيها اللين زيد اللي يهزكم باش تيليشارجيو الابليكاسيون هذيا. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبه اليوم.
2: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو

0: الأولى في تونس.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدة تيربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري أو ديبي من غير حتى لودينج. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.

0: 28 دقيقة على موزايكا فيم. شوية خل موعد مع صديقنا إياد غو. بونجور إياد, صباح نور.
1: صباح نور أمين, تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على المالية العمومية وتأثيرها على المرفق العمومي, أزمة الكهرباء نموذجا.
0: ما نمش فسرنا مع تعشنين الصغير.
1: حاولوا نفهموا
0: ممكن شو قولكم مش قص اليوم ولا
1: لا لا لا لا
0: نعرف
1: شريك يلزمها باللون.
0: هربنا برشا بعيد. بونجور ندو,
2: اهلا وسهلا امين, مرحبا مره اخرى بالمستمعين الكل. بعد شويه في انتباه اش قال هو اياد, قال باش نحكيو على ازمه كاروفين, باش نرجع بيكم للازمات نتاع صيف 2026 الكل, مختلف تصريحات نتاع المسؤولين من شهر جويليا حتى الاخر شهر اوت.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بسنك جي تي تي, تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. اذا تستعمل لينكدين اكيد لاحظت في الفتره الاخيره انتشار كبير للمنشورات اللي شكلها احترافي, انتشار الانتليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف اللي ولت تساعد الناس في كتابه لي كونتوني بشكل الي. لا بلاتفورم تحب تقلل من انتشار المحتوى المصمم بواسطه الاي اي. الفكره مش عدم استعمال الذكاء الاصطناعي, اما تشجيع استعماله كاداه تساعد الانسان مش كبديل. يعني تنجم تستعمل الاي اي باش تحسن الكتابه, تنظم الافكار او تحلل المعلومات, اما لازم يبقى عندك رايك, تجربتك ولمستك الشخصيه. لينكدين هي قبل كل شيء شبكة مهنية, والقيمة الحقيقية فيها تبقى في الخبرة والتواصل بين البشر. في المستقبل التحدي مش بش يكون شكون يكتب أسرع بالاي اي, أما شكون يعرف يستعمل التكنولوجيا ويحافظ على الجانب الإنساني. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز الرونتري على قريب, وباش تبدا معاها الحركه القضيه والكاريه. اما تيصالي تونس تخمم في لي جون زيتيديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبغ تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا, 9 شهور انجاجمون اكاهو والتركيب بلاش, وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كيما تعودتوا بها. فيبغ تي تي والسلام.

0: أماني. وبونجور إياد، صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نرجعوا نحكيوا على ظهر لي معناتها أهم حاجة اللي معناتها طبعت صيف 2026، هي معناتها الانقطاع المتكرر وتقريبا اليومي للكهرباء، واللي هو راهو معناتها يلزم نفهموه في سياق متاع مشكل المالية العمومية تو سنين. معناتها كي نقول لك احنا عندنا 10 سنين فمش عام ما نحكيوش على أزمة المالية العمومية، في آخر المطاف نلقاو روحنا قدام مشاكل متاع المرفق العمومي، اللي من بينها ناخذوا الاكزامبل متاع اليوم وضعية التزويد بالكهرباء. به خلينا نطلقوا من حاجات بسيطة كالعادة. إذا استاجت قص الضوء علاش؟ باش نبسط،
2: خاطر حسب معلومات لي عنا خاطر ما عندهش
1: على خاطر كيف تبدأ الكونسوماسيون،
2: الطلب بتجاوز العرض.
1: كيف الطلب بيتجاوز العرض شنو اللي يصير؟ الشبك الكل تطيح. دونك
2: هذا اللي يعبر عنه بالبلاك اوت، معناتها البلاك اوت بالضبط اللي يصير قداش يقعد باش يرجع
1: بريس يحب له معناتها برشا وقت،
2: ويزيد كونتيتي للديماراج ديجا
1: معناتها تاثيراته مدمره. الله لا يوصلنا للمرحله هذيك. به شنو اللي يصير باش ما يتيحش الريزو وقت اللي تقترب الكونسوماسيون من اون ليني اللي هي الليني نتاع البرودكسيون ماكسيمال نتاعنا، وقت اللي تقرب لها يولي يتقص الكهرباء على مناطق باش تطيح الكونسوماسيون وما نوصلوش لهذاك. باهي لهنا السؤال هو راهو معناتها فما حاجتين لازم نفرقوا بيناتهم، بين قديش ننجو كهرباء في المطلق، نجم نعطيك ارقام تاع جيجاوات اللي ما عندهمش معنى في السياق هذا. اهم سؤال هو لا بوينت، هو وقت الذروة قديش ننجو. أنا آخر أرقام لقيتهم هما متاع جوان 2026 لقاو أنه 4750 ميجاوات. به كنشوفوا احنا تصريحات تقالت وسمعناها من مسؤولين من نقابيين غيرهم أنه الذروة في جويليا وصلت 6400 ميجاوات. تعرف الاوغمونتاسيون هذه قداش؟ تقريبا
2: نصف
1: تقريبا 33%. سكي انورم. علاش سي انورم؟ خاطر احنا عاده الاستهلاك نتاعنا يزيد ب 4-5% من عام لاخر. دونك بين 4-33% سي انورم. هذا معناتها فيه سؤال راهو قداش زدنا توريست وقداش
2: بعض يقول لك درجات الحراره الاستثنائيه السنة، موجات الحراره المطوله.
1: به هذا يفهم اذا ما نشوفوش انه الانقطاعات قاعده متواصله في ايامات اللي درجات الحراره ماهيش بعيده على المتوسط.
2: ناخذ مثال البارح 37 درجه في تونس العاصمه.
1: كي نشوفوا انه مثلا فما انقطاعات اللي تصير ساعات من 4-6 نتاع الصباح اللي ماهيش الوقت نتاع البوينت. دونك هذا شنو يأكد؟ يأكد انه طاقة الانتاج نتاعنا ضعفت مقارنة بالسنوات اللي فاتوا. هو فما حاجتين خلي يفرقوا بين فما الانتاج وفما التوزيع. طاقة الانتاج اولا راهو مش لانه عندك لو ميم نومبر دو سنترال معناتها من عام لعام انه الانتاج نتاعك يقعد هو بيدو. اولا لي سنترال راهو كي يوصلوا عمر معين يتراجع الانتاج نتاعهم، الكلفه نتاع الانتاج بالتزويد بالغاز تتراجع كيف كيف
2: وتكلف اغلى.
1: ولا الجانب الثاني هو التوزيع، هو شبكات النقل راهو لي ريزو بسخانه معناتها يطيح لي كاباسيتي نتاعهم بمرور السنوات والاعوام سخونه ورا بعضها يتهرى الريزو. ولهنا نجيو للبارتي الاولانيه اللي حبيت نحكي فيها أمين، اللي هي علاقة هذية بالمالية العمومية. يجب نفهم ساعة أنه
2: احنا خلي ساعة قبل ما نمشيو للي هم الدولة اللي هم المواطن ساعة. اللي هم المواطن معناتها كي تقول لي هكا باش نجمو نجاوبو علاش قاعد يقص مثلا في درجات حرارة عادية، علاش قاعد يقص الضوء في 37 ولا 36 درجة، علاش يقص في الليل؟ هل التونسي يستهلك ضوء زادة في الليل؟ هل في الليل استهلاكنا للضوء اكثر من استهلاكنا في النهار باش يصير دي الاستاج في الليل وفي النهار؟
1: لا اي سورتو نقارنوا بالسنين اللي فاتوا قديش نجم تكون زدنا استهلاكنا في الليل مقارنه ب 2024 ولا 2023. دونك ماهوش هذاك المحدد. المحدد في تقديري هو مساله هيكلي، هي نوتر كاباسيتي على برودكسيون، قدرتنا على الانتاج وقدرتنا على التوزيع. نقول قدرتنا الستيج نتاعنا احنا الكل، راه ما عندناش نحكي على شركه خاصه ربحيه. ولهنا راه يلزم نفهموا انه فما مشكل نتاع انفستيسمون. كي نجيو نشوفوا نلقاو انه في السنين اللي فاتوا ما صارش انفستيسمون في دي سنترال، معناتها وحدات نتاع انتاج نتاع كهرباء.
2: اخر واحده في عام 2019
1: ظهر لي 19 ولا 20 معناتها اخر وحده. ساشون اللي احنا كما قلت لك الاستهلاك نتاعنا يزيد من 4 الى 5% كل عام، راهو كي تقعد 5 سنين ما تعملش سنترال جديده راهو هذا يعني انه فما عندك 25%
2: تقريبا.
1: دونك هذا جانب. يقعد السؤال نتاع
2: معناتها كان انت تعرف هذا وتزيد مثلا مع عشنا لي سنترال جينيرالمون تلقاهم ما بين 400-500 كيلووات ميجاوات، معناتها كيك يصيروا حسب تقريبا.
1: هما الوحدات مثلا مؤخرا صار مجلس وزاري قرر انه باش تصير توسعه في برج العامري ب 400 ميجاوات اللي الكلفه نتاعو 600 مليار.
2: معناتها به طبعا نجيو الميزانيه العموميه في المشكله هذاك، خلينا اللي يهم الدوله. اي معناتها احنا توا يلزمنا كل عام نزيد وحده ب 400 ميجاوات كان باش وعندنا الروتار نتاع 5 سنين.
1: اي فوالا معناتها عندنا الروتار.
2: اي معناتها عندنا الروتار نتاع 5 سنين كرنا زدنا فيهم كل وحده 500 ميجاوات، سينو ومن بعد يلزم كل عام تزيد سنترال ب 500 ميجاوات باش نجم تخلط على الكونسوماسيون ماكسيمال.
1: اي راهو فما سؤال برشا ناس معناتها يقول لك اه كيفاش ما زدناش؟ اي مساش نحب نمشي للجانب تاع الدوله، خاطر راهو زاد الدوله ماهيش عدو اللي باش الدوله هي احنا، راهو معناتها ماهيش البي دي جي نتاع ستيك ولا موظف وزاره الطاقه. دونك كي نقول لك انا اون سنترال ساكوت 600 مليار تضربه في 5 هذوما 3000 مليار. هي تقول لي علاش ستيغ ما عملتش الانفستيسمون هذا؟ على خاطر ستيغ مساله عندها ديون، مش هي تسال الناس هذاك توجيه، اما هي مساله في تقريبا 6000 مليار
2: عند شكون؟
1: عند لي فورنيسور نتاعها، وعندها ديون للكريديات اللي خذاوهم، والغاز اللي نشريو فيه من جزائر لازم نخلصوه، ومعناتها الانفستيسمون العادي ولي سالير نتاعها. دونك البي دي جي نتاع ستيغر كي ينظر في الكونت نتاع ستيغ عنده ديون ب 6000 مليار. الجانب الاخر انه دخلنا في ان انغرناج معناتها سيء دون كيل سونس، هو انه اي باهي شنو الحل باش نزيدوا في سعر الضوء؟ فما شكون ينجم يمشي اليوم للتوانسه يقول لهم راه باش نزيد في سعر الضوء بعد
2: اصلا ما نجمش يبعث لهم فاتوره ضوء تو مش
1: هذا اضافه الى انه ستيغ عندها صعوبات في استخلاص الموارد نتاعها من الخواص كسوا معناتها أسر وإلا الشركات. عندها ستيغ ريتسيل في حدود زادة مش بعيدة على 5000 مليار اشترهم عند الدولة والمؤسسات العمومية واشترهم عند المواطنين، واللي هي غير قادرة على معناتها استرجاع الفلوس هذيك. دونك اليوم وهذا كي ناخذوا بعين الاعتبار انه راهو ستيغ تبيع بالخسارة، شو معناتها بالخسارة؟ معناتها مدعوم، راهو الكيلواتور اللي يتكلف تقريبا في حدود 400 فرنك
2: يتباع ب 370
1: لا يتباع ب 200 وهو في حدود ال 500 يتباع في
2: باش الباليه واحد اخر حط الباليه الاخريني من بعد تلقى
1: اي ما امل لا نعطي فيك في اللاموين تقريبا قاعد يتباع بشطر. دونك اليوم زاد كيف الدوله راهي ما عندهاش الامكانيات باش هاك الدعم الكل تحولوا للستيك. دونك فما مشكل كبير نتاع حوكمة المؤسسات العمومية نتاع انه منين باش تمولها، قدرة الدولة على الدعم نتاع الخدمات هذه اللي سافيني بار ساكوميلي. شنو معناتها؟ انه من الاول ما يظهرش على خاطر ليه يصير على مدة طويلة البارتي الاولانية ما عملوش لونترتيان، ومن بعد خذ اكزامبل شركات النقل غيرها. معناتها احنا خذينا الاكزامبل بتاع الكهرباء انه من بعد تاخذ قطعه من طياره لطياره ولا من كار لكار ومن
2: بعد ما تشريش يمس القطاعات الكل
1: بيسور
2: باش نحكيو فيهم من بعد. معناتها ديجا الميم مشاكل زاد في نسبه كبيره منها زاد من الضوء
1: برشا بلايص اللي هما
2: الماء مقطوع على خاطر
1: عمليه ضخ والضخ
2: مثلا اصلا تاع السبيله هي تقطع على خاطر مشكل الضوء
1: مش مشكل تمشي بالضوء معناتها مش خاطر فماش ماء.
2: باش نحاولوا نقدموا زاد بعض اللي نجموا نفهموا، معناتها هل ترى انه اليوم فما ثلاثه حلول؟ يا اما تستثمر الدوله واللي هذا يا رايب سامح نكون واقعين شوي، ما تنعرفوا مليح اللي أمورنا ماهيش طيارة برشا باش قدش تستثمر الدولة واسكو عندها ما تمخصة في ميزانيتها لهذا الاستثمار ولا رينا في ميزانية الدولة فماشي تقول اعتمادات خاصة فيما تبقى من السنة
1: فيما تبقى من السنة لا ولكن يلزم في الميزانية جاية حتى بعد أن تقصدوا على حاجات أخرى هو رو
2: قديش مش تحط فلوس
1: يلفو أنا في هكا
2: معناتها غابيلو غتاغ نتاع سنين ميجاوات
1: خليك على العامين الجايين يلزمنا على الأقل 4000 مليار مينيموم انفستيسمون بين دي سنترال وبين لونتروتيان تاع الريزو
2: يا إما ما هو هذا الحلول اللي موجودة يا إما الدولة تقول لي تعرفش كيفاش يا خويا حاولوا انتم تعملوا على رواحكم امشيوا عملوا فوتوفولتايك تنحي انا لي تاكس لو ماكسيموم واستوكاج جدا تاع لي باتري دوميستيك فاني نطيح لو ماكسيموم
1: هذه مصر وفئة قليلة يا اخي قديش متواسع عنده لوميان دا انفستير 5 ملايين في باتريات نتاع
2: هل معناتها كي انت تسهل ديجا كي تنقص رقص ولا لازم يعمل خلي يعمل انت ديجا في كل حاله
1: معاك انا مع انه اللي يحب يعمل يعمل اما يحلش المشكل
2: عمش فسالك شنو نجمو نعمل معناتها كي نقص لهم في الضرائب اللي ما موجوده عليهم واللي عملناه وزدناهم راه في قانون الماليه وحكينا في هذا يا دنويك معناتها جينا للعام اللي شجعوا فيه العباد على استعمال الطاقات الصديقه للبيئه وزدناهم من غادي في الفوتوفولتايك في التاكساسيون معناتها ساعات نبهت في قرارات نقول كيفاش ياخذوا فيهم به معناتها نقول لك انت تحب تعمل بافازي انا باش نقص كي عملت السيارات الكهربائيه اترى عمل زاده في الفوتوفولتايك وفي الباتري واللي اوتونوم وانت تولي بطريقه او باخرى تولي تنتج في الضوء والستيك فازي كل يحب يعمل يمشي يعمل يا اختاش كيفاش ليميت ما تخلصش حتى شيء اداءات كان لازم شي سيراكه كيما في السيارات الكهربائيه نعمل معناتها من بعد تنجم عندك
1: انا راهو هذا من ناحيه المبدا مبدئيا انا معاه انه اللي يحب ينتج ويخزن يقوم
2: به مش بالاسهم الموجوده
1: يعني فما فرق بين انه معاه ولكن هل انه يحل المشكل ما يحلش
2: اللي عنده يحب يحل المشكل ولي منتج خليه يمشي ينتج
1: هي ما يحلش مشكل البلاد
2: فما حل اخر اللي هو بصراحه الاحسن اما المستحيل ما تدير أسات عملت وسمعت حتى انترفيو مؤخرا المسؤول في الجامعة العامة يظهر لي الكهرباء والغاز قال معناتها جات في عام رانا بعد الثورة خممنا في النيوكلير وانتدبنا معناتها ميتنا عون وسافروا الخارج وقاموا معناتها بكل الدراسات الممكنة وصار تكوينهم وتحضير كل شيء وبعد ما صارش
1: هي خاطر هو معناتها موضوع
2: النووي صار تكوينهم معناتها سيبون الدوله مقرره
1: لا موضوع النووي راهو مرتبط بقرار ماهوش عندك انت نتاع لو فورنيسور اللي قرر انه باش يعطيك لو ترانسفير دو تكنولوجي
2: هل اليوم نعتبره هذايا هو حل معناتها الاكثر صديق للبيئه ما باش تبعث ولا يقول لك شبيه مين قاعد يقول نووي صديق للبيئه
1: لا بيصير اليوم راهو النظر النووي ما عادش النظر نتاع تشيرنوبيل
2: ما كنتش تصدقوني اما النووي صديق اكثر من الفوتوفولتايك نحسبوا لومبرانت كربون نتاعو
1: وي متفاهمين اما فيه
2: ريسك ما كنتش تصدقوني هذيك الحقيقه زاده ما نكذبش عليكم
1: اما فيه ريسك
2: لكن غلط يتصلح
1: لا مش غلط هو الاقل
2: والاكثر تأثير. والاكثر نجاعه زاده في الانتاج نتاع
1: والاكثر نجاعه اما يطرح زوز مشاكل ان بروبليم دو سيكوريتي لانه العالم اي تي تروماتيزي بار زوز احداث كبار اللي هما تشيرنوبيل و فوجياما في اليابان هذا جانب والجانب نتاع النفايات والجستيون نتاع النفايات النوويه زاد اللي هي مساله معقده واللي اغلب الدول عندها فيها مشاكل
2: اي سياد في الحلول هذوما شنو نجموا نعملوا شنو ما نجموش نعمل خلينا واقعيين مع امكانياتنا ما عادش عندنا فلوس ما عادش ما عندناش فلوس
1: خلينا نكونوا واقعيين
2: من غير نظره تفاؤليه
1: لا لا لا ما نفهموش على بيت
2: غير نظره تشاؤميه نتاع طيحوا الماء في الركي اعطينا الرسميه شنو نجموا نعملوا حسب التقرير
1: موضوع النووي يستبعد لعديد الأسباب خلينا نقول أسألها إنه هو يحب له 10 أو 15 سنة بشي تعمل المفاعل النووي قالولكم إحنا الضوء مقصوص هذا الجانب الثاني في تقديري ما فهمش حل غير إنه في الميزانيات الجاية نحاول نلقاو أكثر ما يمكن من ضغط على مصاريف ونحول التمويلات هذيك إلى استثمارات في قطاع الكهرباء اللي معناتها التقليدي راهو لانه السولير ينجم يعاون ولكن راهو كتبدا الشبكه نتاع النقل نتاع ديستريبيسيون نتاع توزيع مهريه راهو الكاباسيتي جديده ماكش باش تنجم توزعها ما تنجمش تتحمل دونك اليوم يلزمنا استثمار في دي سنترال نتاع انتاج كهرباء جدد ويلزمنا استثمار في صيانه الشبكه نتاع توزيع الكهرباء ما عندناش مفر من انه يتم تخصيص اعتمادات والا ايجاد تمويلات للستيك اللي تسمح لها القيام بالاستثمارات هذه
2: باه متابعة للموضوع كله، كم معلومة إياد قريتها مع العهدة على من رواي بعض المختصين في المناخ اليوم مربوطة على درجات الحرارة زادة كيف عندها دخل كبير برشا. الشبكة نتاعنا اليوم ما تستحملش أكثر من 35 درجة.
1: إيه لكم إحنا عادة تمنا ذيك المعدل 35 في جوان
2: أو ما تستحملش أكثر من 35 درجة سينوم بعد يولي ما عادش يكفي الغرض. معناتها هذا اليوم نحكي اليوم اللي موجود فيه دونك تيوريك ما كان تفوت 35 درجة عرف ربش يبدأ دلستاش وهذي اللي نحن ديجا حتى مبات قول انت البارح شبات 37 درجة يقصوا في الضوء علش اليوم مثلا هاو المنتظر باش تكون 35 درجة تنشوفوا كان فهم دلستاش ولا ما نرجعوا للأقل من 35 درجة هذية في تونس العاصمة اللي نحكي عليها كان ابتداء من نهاية هذا الأسبوع
1: ولكن هذية ما تخلي إنه
2: تحدي أما بشوية روا ما تفهم أكيوميلاسيون تيرميك قاعدة تصير في الديار
1: مي بيان سور
2: هذيك السخانة هذيك نتاع جوان جويليا اوت راه مش تشوف خلايا باش تنحى معناتها تقعد الدار سخونة عبارة جمرة قاعدة كيك تشعل لين حبل أشهر من بعد باش ترجع.
1: أما الحاجة الأخرى المهمة أمين هو أنه كيف نشوفوا التوقعات نتاع خبراء المناخ شو يقول لك؟ يقول لك راهو 35 هذوما في السنوات الجايين راهو سافا إتر لا نورم من ماي حتى لأكتوبر. دونك احنا يلزمنا نكونوا مستعدين الى انه راهو ارتفاع درجه الحراره باش يخلينا في وضعيه شبه معناتها مش يلزم خام نقول والله يا عام السنه جاي سخون تو سنين جايه نسلكوها لا لا يلزم نخمو انه راهو لا نورم في المستقبل ماهيش بعيده على اللي قاعدين نعيشوا فيه.
2: واضح يعطيك الصحه يا دقدوم انا راجعين
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
4: مع أورانج بوستي.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت عندك أورانج.
2: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباح الأخبار الحلوة مع أول يوم من الشهر سبتمبر، نهار الأبراج الترابية اللي منورة وين ما تكون. ما تنسيوش احتفالات العذراء، شهر شهركم يا ترابيين، راكم تستاهلوا الفرحة. في بالك يا ثور، جدي عذراء اللي ما يعرفش قيمتكم سبتمبر باش يعلموا، واللي ناوي عليكم سبتمبر باش يقربوا. الشهر داخل عليكم بالهنا والفرحة، وبعد هيك التعب والصبر جا وقتكم. وكان على الفلوس صحيح هي على قدها، لكن عنا الأبراج الهوائية جايتكم فرصة صغيرة أما تنجم تحل باب كبير. تسمع دلو جوزي ميزان، صحيح انتوما مصروف جاية والفلوس عندكم ما تلحقش تبقى في الجيب. ميسيل شراهو كان تصرفوا تفرحوا دلو رويحكم، أما خموا في غدوة. مش كل ما تدخل لكم ترف فلوس تقولولها هيا باي نراكم على خير. كلامي هذا زاد على الحمل أسد برج القوس. سبتمبر يقلكم فرصة بشترتبوا أموركم وتعملوا شوية توازن. حتى السرطان عقرب برج الحوت خلى عليكم الشهر فيها الحركة فيها الرزق، حاجة خدمتوا عليها قاعدة تعطي ثمارها. وخلاصة شنو تقول، فلوس تتحرك، مصاريف تتحرك أكثر، والجيب إن شاء الله ربي معه. المهم يا أبراج، هي نصيحة، أقربوا للي يفرحكم، ابعدوا عليه استفسكم، اخدموا على رويحكم.

0: Maxbox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للداكل وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب اونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع

0: أميرة موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانز وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدام والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش
0: اريدو طور عالمك
2: لا بدنا نروح
3: لا ديفا هيفا وهبي بتونس تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي
4: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب
3: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز موزايك اف ام

0: الأشغال نادية الفورتي.
1: خلينا نرجع على التصريحات خلال الأزمات. تقولك شبيهم يحكوا على الأزمات ويضحكوا من
2: كثر الهم يضحك شمخلكم والله كثر الهم يضحك. سامحوني هذا سيفكم كمش عادتو جس نذكركم معتها بار قصان ضوء اللي حكينا عليه حكينا على قصان الماء
1: شارجوا على اللي كنت تذكروا الاحتجاجات اللي صارت في علاقة بالسائقي شاحنة نقل المحروقات. نذكروا انه في شهر اوت تحديدا نهار 20 اوت كانت شهد تونس تحرك احتجاجي كان فجئي لسائقي شاحنة نقل المحروقات. هذا اللي وقتها تسبب في تعطيل عملية نقل وتوزيع المواد البترولية انطلاقا من المنطقة البترولية بيرادس. وزيدا كنت تذكروا انه كان انعكس مباشرة على نسق تزويد عدد من محطات الوقود خاصة بإقليم تونس الكبرى. كان وقتها حاضر في ميدي ماغ لمين العام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل سلوين السميري واللي تحدث وفسر الأسباب متاع التحرك هذي.
3: انطلقت الحكاية في الصخيرة بتحرك عفوي. الحركة انطلقت كي واحد من زملائهم رجع للمكان العمل يعني كان في حالة يعني نقولك غاضب مستهيل.
4: هذا في الصخيرة ولا في رادس سمح؟
3: في الصخيرة.
4: في الصخيرة.
3: والبارح لقيناها في رادس المسألة زيدا. في الصخيرة واحد من زملائه والحالة لقيناها في زوز ثلاثة أخرين زادة في الصخيرة. واحد عنده صغير ومريض, شخص ثاني عندهم زوجته عندها كيف كيف علاج ما نجمش يعالج زوجته. يعني الحالة وليت بدأت تتعمم. وقفوا في حالة في رد فعلي فوري بتاع غضب. احنا يقصونا في سينا سيس وكرنياتنا واقفين وانا صغير مريض. صارت الوقفة خل معلومة اكيد بش الدور خطر شاركته ما خلصتش الكود بار ما صبتش ما صارش الفيرسمون للصندوق.
4: أي.
3: مش سيستيماتيك روتوني لا سورس يتنا حالو البارتيسيباسيون بتاعو اللي باش تتصب للصندوق. كد ولقينا في بعض الحالات قبل سابق وصارت وحضرت عليها اللي فاجئني انا اول مره زاد شفته كونوا كلها يعني اول مره سواق الشاحنات هذو الكل على كلمه واحده. يعني الحاجه هذه متكرره وكانوا راو يتحملوا في ضغوطات كبيره.
2: نتمنى السلامه لعائلات كل السائقين ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي بي.
2: ما على الاقل ما يقصش علينا
1: كرر. نحكيو على أزمة أخرى زيادة اللي إن شاء الله نقوله بديت تنفرج الأزمة هذية. نذكروا أنه في جويليا تحديدا نهار 3 جويليا 28
2: شيخ ولا ما تعدى أنت تفضل أخوي عندكش ما تقول أنت على إيش بيك؟ لا الكربيرون
4: الكربيرون اللي صار هو
2: مش على العائلات
4: قلت أنا صار الكربيرون هو مشكل متاع إنه شركات ما معناتها تقص على الخدمة في سي إن إس إس ومش قادر
2: أنا دخلني
4: سي إن إس إس كي يمشي
2: أنا
4: هو يقول لك أنا قرفت احتجاجا على عارفي
2: أنا شنو دخلي
4: مش بدخلك أنت
2: فهمش أنا مواطن معناتها أنا نضرب نهارين معناتها باش نصب 10,000 أنا شنو دخلي وقصين علي ماء وضوء وزيد تكمل كاربيرون معناتها وتكون قاعد لا تعلمني بضراب لا حد شيء ان شاء الله ربي يشفي عائلتهم كل وعائلتنا الكل. اما معناتها بصراحه مش في الظرف راه مش هو
4: ليه اسمعني انه
2: انا مواطن بسيط جدا
4: إضراب
2: قد اكون تافه زاده
4: لا انه اضراب يكون ماهوش قانوني بيصير مرفوض
2: حد اللي فما اضراب
4: متفاهمين في هذا متفاهمين ولكن ما ينفيش انه فما مشكل اجتماعي وانه الناس هذوما
2: اوكي نساندهم وعلى راسي من فوق اما قولوا لي سامحني امان كي باش تقصوا
4: لا في هذا متفاهمين
2: ما تمشي عند قاعد في امان الله ما تنقصين احنا جري ورا ضو ورا حتى تلقى كيوس كنت في ضو باش نجم تصب ايسونس ساعه ديجا معناتها ليكو مش تعدي الاكستريكتيني
1: نكملوا باهي خلينا نكملوا نذكروا انه نهار 3/28 جويليا مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر كانت تحدثت على المياه المعلبة وقالت انه في تصريح لذاعة الوطنية قالت انه الاضطراب في التوزيع جرى ارتفاع الاسعار بسبب موجة الحر اللي شهدتها البلاد وتقول انه راهو فما وقتها تحدثت على انه فما اشاعات قالت راهم ماهوش هو نقص هو اضطراب ولا في علاقة بنقص المياه تقول هي زادة ازمة مفتعلة. خلينا نسمع بعض.
5: نحب نوضح ونطمن المستهلكين انه ما فماش نقص في المياه المعدنيه المعلبه المروجه على مستوى السوق الوطنيه. كل ما في الامر انه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجه ارتفاع درجات الحراره الحقيقه اللي طوال السنه وموسم الذروات تقريبا طوال شويه، مع زيد لاحظنا اقبال المستهلك على انواع معينه من المياه المعلبه. كل واحد ماذا بيه ياخذ الماء اللي هو نقول احنا وفي اللي هو دونك لهنا سبب ضغط على بعض الماركات، ولهنا ندعو المستهلكين انهم ينوعوا الماركات. يعني انت كي ما تلقاش الماء اللي مستاخذ فيه، بالعكس راه من المستحسن حسب حتى معناتها الراي الطبي يقول لك انك تنوع المياه المعلبه اللي تستهلكها يوميا، هكاك تثري بدنك وتعطيه اكثر ما يمكن من الاملاح المعدنيه اللي هي متفرقه معناتها على كل الماركات واللي الحقيقه توزع بنفس الجوده وتقريبا بنفس الاسعار.
2: تفضلي.
4: انا والله حاولت النوع راه
2: ما لقيتش نوع، ما تلعله عندك شوا باش تنوع. والله اليوم انا باش نشرب كاس ماء منك. منين منين يا حسره بالله العظيم، انا سنين مشيت للعطار حشمت والله مدلي دبوزه ما فيش شي كحله
1: خلصت
2: ممنوعات. لا لي ميكس خالته مدلي حش شهر صدعني بيه، قلت له يا راجل ما انت ما عنديش ما قال لي ليه ما تشلقش هدي شنو هذا
1: تقول حاجه
2: خرج بس شي كحله معناتها فيها دبوزه ماء، عمري ما كنت صورها في حياتي. قلت له شنو نقاها نوع اول مره في حياتي
4: مش نوع
2: والله وشنو كثر التوا معناتها برشا انواع والله عمري ما ريتهم من قبل كنت را فيهم هذوك
4: لا فما برشا ماركات اكتشفتهم بالحق معناتها سيف السنين
2: اي ولا ما معناتها انا والله انا قعدت به انت المدخل اللي عديتها الاكستري الاخراني جاوبها الصباح ايه ما مش نجاوبك انا وكجاوبك هو الصباح ما فما مؤامره حتى شيء قال لك معناتها في الماء
1: رئيس الغرفه النقابيه لمنتجي المشروبات غير الكحوليه كنحضر في الموضوع.
2: بالله سامحني السؤال، علاش الغير كحولية مقطوعة الكحولية؟
1: اه ولا يجاوب عليا السؤال هو في ميدي ماك
2: جايب يعطيك الصحة نادية
4: لأنه ماهوش نفس البوبليك اللي يستهلك.
2: إيبا في بالك يتم استهلاك هذيك اللي في مخك إيد أكثر من الماء في بالك ولا؟ أو اسأل مراد كليا قديم يعطيك الصحة بارك الله فيك وخليكم مع جيان. بون غدوة وجيان في سماح الناس، نتقابلوا غدوة في الأمان.
6: نرجعوا للدوبل سيونس تاو 8 ل 6 عندي ديجا في ترانسبور مهري مع السخانه هذايا كاسحه. بالنسبه للخدمه هي بيدارهم بدل شيء معناتها باش يدخلوا منك العرف سواء انت تخدم من 8 ل 3 ونص ولا من 8 ل 6 هو باش ياخذ 8 في السوايع نتاعو في الاخر بالكل معناتها.
7: والله نحن في الخبير نخدموا مبارتين من 8 نكملوا الخمسة حتى في الصيف. والله دو بريفيرونس تقعد سيونس كخير الحقيقه، العباد تروح ترتاح تدوش سخانه كبيره برشا كي ترجع تبرد الدنيا ودوبل سيونس مش باش يقلق العباد معناتها.
8: باش نزيدوا شعر اخر في النظام الحصه الواحد لا ما يساعد لازمنا نخدموا اكثر 8 تاع الصباح 5 تاع العشي بيان سور التوقيت هذا خير في المرتودي خاصه في المعاملات مع البنوك مع لي كليون تاعنا مع لي فورنيسور زاد التوقيت تاع اشتاخي
9: نورمالمون تو كل ما يكملوا حتى اخر سبتمبر حصه واحده اكيد تو ساعات يقص الضوء حتى على المؤسسات بتبعتها فهمت دونك شد صور الموظف باش يزيد انت روندمون ما نصورش.
10: نظام العمل بالحصتين لا دوبل سيونس، كيفاش عاشوا التوانسة العودة للعمل بنظام الحصتين بعد شهرين الصيف اللي فيهم خدموا بنظام الحصة الواحدة لا سيونس يونيك؟ علاش البعض يطالبوا انه يتم تعميم العمل بنظام الحصة الواحدة على امتداد عام كامل؟ وهل انه فعليا النظام هذا يتمشى اكثر مع عادات التوانسة؟ وهل انه يوفر الانتاجية اللازمة للمؤسسة الاقتصادية؟ بين الحصة الواحدة نظام الحصتين والتليترافاي، هل انه المؤسسات الاقتصادية والإدارة التونسية محتاجة تكون عندها أكثر مرونة في تحديد ساعات العمل للجمع بين راحة الموظف والعامل وتحسين إنتاجية المؤسسة؟ العمل بنظام الحصتين لدوبل سيونس مضفر من نهار الثلاث.
11: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
12: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس.
13: الغونتخي دي كلاس على البويب وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجيو بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه وتمتعوا زادة بتخفيضات في السلط اللي توصل ل 70%. تدلل
14: تدلل جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 16 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتو للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
13: تدلل
15: جيان إيام دللنا
13: مع أورانج بوستي.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: آه يا حلو.
3: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
4: النجم العربي آدم.
3: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
5: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز مورادي أوتيل ماجيك أوتيل ذمورا أب تونيزي موزايك أف أم.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وحدة عائمة تابعة للحرس البحري بقليبيا تتمكن أمس من إنقاذ 12 شخصا كانوا على متن زورق مطاطي توقف عن الإبحار وكان على وشك الغرق، حيث انطلقوا من ميناء سيدي داود بالهوارية في عملية هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية. البريد التونسي يعلن أنه وضع على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظ رقمية بمكاتبه لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية. وزارة التربية تطلق خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ، تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وتتمثل الخدمة في تطبيقة للهواتف الجوال تحمل اسم ابحث عن كتاب، إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليه. دوليا، من المقرر أن يصل فريق متخصص ومجهز لإجراء عمليات البحث في المياه العميقة من تركيا، فيما تواصل فرق الطوارئ جهودها للعثور على 20 مفقودا إثر انقلاب عبارة قبالة الساحل الشمالي لقبرص، ولقي ما لا يقل عن 8 أشخاص حتفهم بعدما بدأ الماء يتسرب إلى العبارة ثم انقلبت، وعلى متنها 267 من الركاب وأفراد الطاقم تم إنقاذ أغلبهم. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن إصابة سفينة بثلاثة مقذوفات غير محددة فيما كانت تعبر مضيق هرمز، ما تسبب باندلاع حريق على متنها. محافظ البنك المركزي الإيراني يقول إن بلاده تمتلك احتياطات كافية من العملات الأجنبية على الرغم من العقوبات الأمريكية، وذلك بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي إن طهران ترد بعنف لأنها تخسر الحرب الاقتصادية. أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية ترصد مؤشرات على حوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتؤكد أن عقد قمة بينهما أمر ممكن في أي وقت. الرئاسة المصرية تقول في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم نظيره الصيني تشي جين بينغ في مستهل زيارة رسمية سيقوم بها إلى مصر. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في سبح الناس. الأولى في تونس.

0: تسجيل الميلاد.
1: توحشتكم بالطبيعة، توحشتكم. صباح الخيرات، صباح النور. ليلي خلي نصبح عليكم كما صبحت عليكم سنين، نقولكم صباح الفل على اللي يحبونا واللي تابعونا الكل. هذه صباح ناس في موسم جديد، موسم إن شاء الله يا ربي نتمنى الزملاء الكل، كل عائلة مزيكة فهم التوفيق كما كل عام فيها، ونكونوا ديما على قد ثقتكم وحسن ثقتكم فينا. اليوم حصة استثنائية الحق متاع ربي معاكم على مزيكة فهم في صباح الناس. علاش استثنائية؟ لأنه اليوم مش نحكي لكم على صباح الناس في موسمه الأول ولا الثاني ولا الخامس ولا العاشر ولا الخمستاش. اليوم بضحك ولعب قفلنا العشرين سنة. اين او تصفيق هذه ما تفهمنيش عليها التصفيق. عشرين سنة بضحك ولعب. نعم، عشرين سنة معاكم في صباح الناس. عشرين سنة تعشو معناها؟ عشرين سنة معناها عمر في صباح الناس وإحنا معاكم، معناها في آلاف التصبيحات، في آلاف الحكايات والذكريات، وفي الضحكة وفي البكية وفي حكاياتكم، والأحلى منها أنكم كنتوا جزء كبير من الحكاية ذي ومن النجاح ذي. عشرين سنة إحنا ما بعضنا في صباح الناس، إذا يزيدنا مسؤولية ويزيدنا إن شاء الله يا ربي نتمناه إنه من هوني عشرين سنة أخرين قديش؟ 2046 زعم 2046 يعطينا ربي طول العمر ونقول لكم 40 سنه في صباح الناس. الله اعلم. حسبوا على ذي اليوم نهار سبيسيال كما قلت لكم 20 سنه وانا معاكم في نفس ليميسيون، وكل صباح تلقاوني نصبح عليكم 20 سنه. افتخر. اي نعم افتخر. اي حسيلو صبحية جديدة بنا معكم، كل ما تسمعوا فينا ان شاء الله نهاركم زين. نعودكم ان شاء الله كل الاخبار، نعودكم نكون كما كنت نوصل صوتكم، نحس ونتكلم بلسانكم وندافع ونقرب لكم الاخبار ونعطيكم كان صحيح في صحيح كما تعودتوا في المواسم السابقة. مرحبا بكل مستمعينا، هذه

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: كاين عيد ميلادكم كيما عيد ميلاد ليميسيون تاعنا اليوم، نتمنى لكم طول العمر كل عام وانتم حيين بألف خير. 9:13 دقيقة، الأخبار عنا، الأكتواليتي عنا، كل ما يهمكم موجود. اي سمعتكم في بالي، مش نحكيو على الماء حاكين، على السخانة حاكين، على مالوغوزمون الحرائق الكبيرة اللي قاعدة صايرة حاليا في غابات وجبل برقو، حاضرين وباش نحكيو عملية إجلاء لعديد العائلات وكل المستجدات. تلقاو معنا لحظة بلحظة بعد لحظات، لكن قبل نسمعوا صوتكم ما يغيبش علينا على ريبوندورنا على 71 113 013. اسمه صندوق عجب.
2: صندوق عجب. كلام رايك، انا عندي ساعات راه تدخلات بلحك ام الغد تامنو بزيا اكلي عديونا في النصر الجوية ديك، رانا مناش كل فمو فمدني تويجين يقول لي شمالية غربية جنوبية شمالية هبوب رياح.
3: أحسن مزيك، إن شاء الله مبروك عليكم البرامج جديدة، إن شاء الله فرحانين بعودة اللي كانوا كون جيهان. مرحبا بيك، محلى عودتك، محلى طلتك، محلى صوتك الصباح لأولاد الكل، أمين الكل كل كل، إن شاء الله موافقين باهي بالله يا جيهان. مش نقول كلمة لله بسباك يخيب جهار بيعب قصارين الرو، أنا عندنا دواء يتحط في الفريجيدير باك الحسبة وخي راهو باك الحسبة يخي، ما نجموش نزيدو نشر زريق أخرى وكل شهر زريقة، يهديك ربي يصلح في حال بالله يخي بالله. جيناك على طريق المزيك الله يحفظ ويحمي لعادة قص علينا الضوء.
4: جيجي يو خالتي مرحبا بيك، رانا نستناو فيك يو خالتي، رانا في المنزه التاسعه هبلنا، راهم يقصوا علينا في الماء، راهو نعبيو هكا زوج ثلاثه دبيب يعلم بينا ربي، الماء يرجع من الخمسه يقص السته، يرجع توا الاربعه يقص توا السته، رانا هبلونا هبلونا توا الجمعه ولا 10 ايام وحنا هبلين، يبلغونا يقولونا يتكلموا علاش هكاك.
5: يتوينس يتوينس بيكم، مش بيكم حتى اللي كان ياخو في دبوزة وستيكة ما ولا ياخو في 10 وفي 20 وتلقاها عائلة كاملة شاد الصف الأم والبو والصغار والعمة والخالة اللي هذي دز في شاريو في 10 ستيكة عليه، وتحبوا انتوما كي تمشيو غدويكة تلقاو الماء، ومش تلقاو الماء يا ولدي، اللي كان ياخو في ستيكة يرجع ياخو ستيكة، واللي كان ياخو في دبوزة يرجع ياخو دبوزة، ويا سويح شطحني
6: عطيني يا سويح عطيني
5: والله عديني سيف شطحني حتى رحمي
2: لا شنو ما تقول هادي كلمونا بالدارجة يا رحمة ديكم، احنا بالدارجة ان شاء الله نفهم هادي، يقول لنا مثلا نقول تونس العاصمة مثلا تقف كذا وكذا ويتبدل كذا وكذا، قولي شرقية غربية شمالية جنوبية، ما عادش نعرف على روحي منين جاي الشيء هادي على اليمين وعلى اليسار.
7: باقي صندوق عشب مزيك، صدقوني عندي موعد 8:30 تاع الصباح أجلته على خاطر سي إياد الدهماني، ما نجمش ما نتصنتش إياد الدهماني الصباح، قلت له خويا زدت ساعة أخرى في الموعد متاعي باش نتصنت سي إياد الدهماني.
0: صندوق عشب صباح الناس البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026، 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك مون إلى عالم بنيديك مع اليس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبرس ريكاب، سبور سامدي، سبور فرام، سبور حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
8: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تخيو دي بي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: تحية لكم كل مستمعينا 9:21 دقيقة على موزيكا فم.
1: برشا حكايات وبرشا أخبار توا في صباح الناس تفهم اش صار.
0: نفهم اللي صار، قاعدين متبعين الأوضاع والحرائق الحق بتاع ربي من بداية موجة الحر والحرائق متتالية. إن شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحمي رجال ونساء بلادنا اللي يعرضوا لرواحهم للخطر باش ينقذوا عديد العائلات والحيوانات زادة كيف كيف، لأنه نحكي على إجلاء عديد العائلات وحتى حيوانات عديدة في الفيديوهات شفناها، تحديدا نحكي على حريق جبل وغابة برقو، الحريق اللي بدأ من تاريخ 27. فرحنا في فترة ما لأنه تم السيطرة عليه، لكن سبحان الله بالرياح وعديد العوامل عودت النيران زادت شعلت أكثر، ونحبوا ناخذوا أكثر المستجدات. شكرا لتدخلوا معنا المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية العمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. سيد المقدم صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح النور مدام جيهان، تحية طيبة ليك وكيف مجتمعي مزايا كفام.
0: شكرا ليك على تدخلك معنا، إن شاء الله ربي قويكم وإن شاء الله ربي يتم السيطرة في أقرب وقت على الحريق ذلك. كما قلنا بدأ من نهار 27، يعني اليوم في خامس يوم ليه. سبحان ربي عديد اليوم لفاكتور برشا ينجموا يتدخلوا، كما مثلا الريح أو حاجة اللي تخلي من بعد الحريق يتم السيطرة عليه في فترة تبريد عاود يشعل من لون جديد. اخر المستجدات معاك؟
2: في الحقيقه صباح الخير مره اخرى، قبل ما نبدا حديثي نحب نترحم على زملائي الملازم رضوان والملازم رشدي والنقيب هيثم متابعين الاداره الجهويه قفصه، هذوما شهداء الواجب اللي توفيوا وهم مروحين من الحريق نتاع ولايه الكيف، دونك ربي يرحمهم وان شاء الله في جنات الخلد. بالنسبه للحريق نتاع جبل برق، هو اندلع منذ يوم 27 اي دونك توا تقريبا اليوم الخامس على ما اظن. تمت السيطره عليه الى حدود نهار 30، تمت السيطره عليه بنسبه كبيره ب 95%، ولكن العامل اللي غير المعطيات الكل اللي هو العاصفه اللي جدت من البارح وقلت البارح، دونك رياح قويه جدا ساهمت في إعادة اندلاع الحريق، والحريق عاود اندلع من منطقة وعيرة دونك في أعلى القمة تاع جبل، كان فما بعض الجيوب اللي احنا ما وصلناش باش نبردوها، هبت الريح غادي هي اللي ساهمت في انتشار الحريق. يعني كان نحكي لك الحريق انتشر في ظرف 30 دقيقة،
0: في نص ساعة
2: قوة الحريق انتشر. قوة ربي كبيرة، انتشر في ظرف 30 دقيقة وانطلق من أعلى القمة تاع جبل، دونك الامكانيه انه باش ناخذوا له ما كانتش متاحه. واعاده اندلاع الحريق صار في الليل، معناها في حدود التاسعة تاع الليل، معناها من وقت البارح هذيك الوقت اللي عاود فيه الحريق اندلع. دونك الحقيقه كانت الوضعيه حرجه شوي ودقيقه، وكانت محل متابعه من كافه وصولات وهيكل الدوله اللي متحولوا على عين المكان وقاعدين يتبعوا. توا مبدئيا الوضعيه في تحسن، قاعدين نتعاملوا مع الحريق بالطريقه المناسبه بالامكانيات اللي لازم تتدخل، كل هيكل الدوله موجوده، الحمايه المدنيه، اداره الغابات، اداره التجهيز، الحرس، الامن، زملائنا من جيش الطيران اللي من امس واولامس يقوم بعديد الطلعات قاعد يصفي في الحرائق هذه خاصه في المناطق الوعره باستعمال جزء من الطائرات المروحيه والطائره الكبيره سي سونترون، وهي لحدود الساعه ما زالت وحداتنا الميدانيه قاعده تتعامل مع الحريق بالطريقه المناسبه، ونشوفوا توا حسب المعاينه الاوليه اللي موجوده الصباح انه قمة تحسن كبير على البارح. ان شاء الله اذا كانت تبقى هكا ننتظروا الحقيقه توا احنا في تنسيق مباشر مع المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص الوضعيه الجويه اللي بيكون عليها العشيه خاصه الريح، باش نفهموا اسكو نعدلوا الخطه التقنيه نتاعنا ونشوفوا شنو نجموا نعملوا، ولكن توا المحاله المبدئيه انه في تحسن. اللي يقول
0: ان شاء الله يا ربي يتم السيطره عليه، ان شاء الله يا ربي. سيد المقدم، معناها نعرفوا انه الهاجس الاول هو انه نمنعوا المتسكنين اكيد والمواطنين، وعلى ذا تم اجلاء عديد العائلات حتى في مناطق اللي تحس انه يتنجم يتغير فيها مسار الحريق، مش تفاديا لاي خسائر بشريه، تم اجلاء كم من عائله لحد الان؟
2: صحيح. هو شوف اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة منعقدة وهي في انعقاد دائم بكل من ولاية سليانة وولاية القيروان، خاطر كما تعرف جبل برقو هو متاخم لولاية القيروان على كوتي تاع الوصلتين. دونك اللجان الجهوية لزوج منعقدين وفي حالة تأهب وقاعدين يخدموا سير بلاس. الحريق تاع جبل برقو توسع ومشى في اتجاه انه يتعدى الجبل بيتون من الكوتي تاع الوصلتين. هنا بطريقه احترازيه وقرارات من اللجنه الجهويه قامت باجلاء تقريبا 100 عائله من جبل بيتون، هذوما التجمع السكني اللي يطل من الكوتي الاخرى على جبل برقو. دونك ما وصلتش النار الغادي، نطمن هذين اللي ما فماش نار. الوضعيه الحاليه هي الكوتي تاع جبل بيتون اللي يطل على الوصلتين ميتريزي 100%. الكوتي هذي تبقى صار البارح فما عملية إجلاء تحسبا لأي طارة، خاطر فما برشا دخان جاي من الكوتي هذيك بعامل الريح. دونك تحسبا لأي طارة تم إجلاء تقريبا 100 عائلة من دوار الشرفة هذي جبل قيتون. والحق تاع ربي الحالة عادية، ما سجلناش حاجة تستحق الذكر بالكوتي هذيك. واللي نأكد عليه أنه توا في كامل الحريق الحمد لله لم يتم تسجيل أضرار بشرية.
0: الحمد لله
2: الحمد لله، هذه حاجة مهمة ومهمة جدا. راهو لم يتم تسجيل أضرار بشرية، ما عدا في الأضرار المادية نحكي فما تسجيل احتراق عدد 2 منازل هذوما في الليلة قلت البارح، معناها مش البارح، الليلة اللي تسبق البارح. البارح الحمد لله ما تمش تسجيل احتراق منازل ولا حاجة، ولكن تم إجلاء 100 شخص كما قلت لك من جبل بيتون. كيف كيف تم إجلاء 42 عائلة من منطقة سيدي مثير ومنطقة القواسمية هذا في جبل برقو ويواهم بالمدرسة الإعدادية في برقو. دونك الحمد لله هذه احنا الإجراءات الاحترازية هذه علاش نقوم بها، خاطر الخطة التقنية اللي تقوم على تخدم بها الحماية المدنية هما نوعين. النوع الأول أنه نعملوا إن ليني دي دوفونس، نجيو بعض التجمعات السكنية ونركزوا شاحنات الإطفاء ونستناو النار تقرب ونقوموا بالهجوم على النار. إذا كان استحالت ونشوفوا ريسك أعلى والخطر أقوى وتنجم النار تغلب، دونك نقوموا بعملية الإجلاء. دونك احنا مشينا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاتجاه الثاني حماية للمواطنين واكثر احتراز واكثر واكثر حيطة.
0: ان شاء الله ربي يحمي الجميع. سيد المقدم نعرف انه في الجزائر الشقيقة ان شاء الله بلطف عليهم زادة كيف كيف حرائق كبيرة ودخلت شوية لتونس، معناها كيفاش تم زادة السيطرة عليها وتعامل معها؟
2: صحيح، زادة في الأيامات اللي تعديوا بداية من نهار 26 أوت ولاية جندوبة شهدت العديد من الحرائق. أما حرائق في عين دراهم، في حمام بورقيبة، في فرنانة، العديد الحقيقة، وكان التعامل معها ممتاز الحقيقة، والحمد لله لم يتم تسجيل لا خسائر مادية ولا خسائر بشرية. الخسائر المادية اللي تم تسجيلها في عين دراهم فقط هي مستودعات لجمع المواد العلفية من تبنو إلى قرد، وهذا مش أضرار كبيرة الحق، ولكن صحيح هو الحريق هذايا تاع حمام بورقيبة دخل من الجزائر، وإحنا في تنسيق مباشر مع الجزائر كيك سواء على مستوى قيادي ولا على مستوى ميداني. وتم السيطرة عليه الحقيقة في وقت قياسي، تم السيطرة عليه في وقت قياسي خاصة بالتعاون مع زملائنا من جيش الطيران اللي تعرف اللي احنا نستعين بهم في كل الاوقات، خاصه كي تبدا المناطق وعره والتضاريس ما تنجمش توصل لها الوسائل البريه. دونك هنا الحل الوحيد ديما يكون عند جيش الطيران اللي الحقيقه متعاون ومتعاون برشا، كل ما نطلبوهم مباشره الطائرات المتاحه اللي عندهم تخرج في الابان وتقوم بعمليه الاطفاء.
0: الحمد لله ربي. نذكر معنا المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بإدارة العملية بالحماية المدنية. لاحظنا احنا واكيد انتوا باش تاكدونا او تنفيونا انه فما نسق مرتفع بعد الحرائق صيف اسنى، ممكن نظر لهالموجة الحر اللي موجة وسنين على بلادنا والتغيرات المناخية وعديد العوامل.
2: صحيح اسنى الحرائق اللي شهدتها تونس مرتفعة وما شهدتهاش قبل،
0: ما شهدناهاش قبل حرائق السنية،
2: ما شهدناهاش قبل من حيث العدد ومن حيث المساحات.
0: قديش تقريب اي فضل
2: كانت بارتو على الشمال الغربي شهدت تزامن في عديد الولايات تلقى حرائق في بيجة، في نفزة، في كاب نيجرو، في الكيف، في جندوبة، في سيلينا. دونك الحرائق في بربيه على الشمال الغربي كل. الحماية المدنية قامت بتوزيع الشاحنات الضوئية على الحرائق هذه كل، ما فماش حريق ما دخلناش فيه. قمنا بتفعيل منظومات التعزيز كشوا على مستوى جهوي وإلا على مستوى مركزي. كان فما زاد نراو تعزيز على مستوى مركزي وقيادة مركزية تحولت الحرائق الكبيرة وهي قامت بالإشراف عليها. دونك الحقيقة الثانية كان فما ارتفاع كبير في عدد الحرائق من حيث العدد ومن حيث المساحة.
0: الحصيلة الأولية توا كنا متوقعين، وتفضل.
2: اي وكنا متوقعين الحق وحضرنا رواحنا والخطة كانت ممتازة ولا تزال ممتازة الحق. مازلنا احنا توا كل شيء نجم تقول تحت السيطرة، شيء قوة ربي عظيمة، ولكن توا تقريبا كل شيء تحت السيطرة. مازال جبل برقو بصدد التعامل معاه، ان شاء الله من هنا للعشية غدوة صباح ان شاء الله تفرج
0: ان شاء الله يا ربي. الحصيلة الأولية سيد المقدم للحرائق هذه مثلا كان ناخذوها من أول الصيف لتوا التقريب والمساحات اللي جت عليها؟
2: أنا نعطيك منذ 1 جوان إلى 30 أوت. الحماية المدنية قامت بإخماد 13,463 حريق في جميع المجالات، نحكي حرائق في الأعشاب، في الغابات، في الواحات، في الحصائد، في السيارات، في المنازل. دونك الحرائق بجميع مجالاتها سجلنا 13,463 حريق منذ 1 جوان إلى 30 أوت. في حرائق الغابات الحصيلة الأولية واللي مازالت يمكن ترتفع اللي سجلناه منذ 1 جوان 30 أوت هو 239 حريق، أتى تقريبا على 14,000 هكتار دون احتساب المساحات المحترقة الجديدة هذه، خاصة تحديد مساحات كما نشوفوا في نفزة جبل المناصرية، كما نشوفوا في جندوبة حمام بورقيبة، كما نشوفوا توا في برقو. دونك المساحات هذه لم تحتسب بعد. ان شاء الله ان شاء الله نقولوا ما نتجاوزوش العتبة تاع 18,000 ولا تاع 20,000
0: ان شاء الله. شكرا لك سيد المقدم. احنا سيد المقدم النهارات ذوما وفي موجة الحر ومع الضوء القصو العبد يبدا يمروح، ديما يجي في بالي بالحق ديما نتذكر. وتحية ليهم عوين الحماية المدنية، نقول كان احنا هكا نسكروا يتقص علينا الضوء نبداو ننفخوا ونقولوا سخانة سخانة، هما منهم للنار غادي. ان شاء الله ربي يعطيهم القوة وربي يحميهم. مش سهل معناها قد ما احنا نحكيه وهكا ونبسطولكم ونوصلكم المعلومة وكا مجرد ارقام وكل، لكن في التيران راهي معاناة كبيرة ومجهودات كبيرة تبذل منهم نساء ورجال. فتحية اليوم شكرا لك سيد المقدم، ان شاء الله نهايرين اخرين ياخذوك وتقول لي تم السيطرة ان شاء الله. شكرا لك يعيشك سيد المقدم خليل المشي رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. كما قلت تحية كبيرة لرجال ونساء تونس كانوا اعوان في الحماية المدنية في إدارة الغابات، التجهيز الحرس الوطني الأمن متاعنا جيشنا، ان شاء الله يا ربي يحمي بلادنا. نكملوا معاكم على موزايكا فهم كل الاخبار وكل ما فما صحيح في صحيح ما تلقاوه كان معنا.
1: صباح الناس البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فهم. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا وموزايك مون إلى عالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد عبد وحده والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه كل شيء تلقاه على موزاي كامل. البرمجه الشتويه 1 سبتمبر ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن كله لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج غني. من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
3: جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر إس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: 41 دقيقة على موزيكا فام. هذه صباح الناس.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: كل الأخبار باش تلقاوها عندنا أكيد يا وقاعدين تراو معنا. عندنا الماء، لقينا الماء، لقيتوا عملية البحث عن المياه متواصلة ولا لا؟ الحق بتاع ربي لقيناه. مثلا البارح أنا مشيت لغروند سورفاس نلقى الناس تشري وبكميات باهية، معناها ما فماش ذاك هز التيكا ولا اثنين، لا لا قدامي هزوا. الماء ومشكلة الماء اللي صارت لنا هودي نحبوا نفهموا، هل التدخل متاع الدولة صار مخر؟ هل التخزين ما صارش؟ هل معناه لأنه حتى الناس يقولك معناه موجة الحر هذية عشناها سنوات، ممكن فما حسينا نقص لكن انه يختفي تماما لمدة طويلة، فهذا اللي ما فهمناهوش. لكن المرحلة هذه بتدخل من الدولة شفنا انه بدا يضخ كميات باهية في المساحات الكبرى في تونس الكبرى. هل هذا باش تعمل مع الولايات البقية ولا لا؟ ناخذ اكثر تفاصيل معايا ضيفي مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سي رمزي الطرابلسي. صباح الخير سي رمزي، مرحبا بيك.
2: صباح الخير جيهان، تحية ليك وتحية كافة المستمعين والمستمعات بإذاعة موزيك.
0: اخر دبوزة ما شريتها بقديش؟
2: 850 تعمل محدد جيهان.
0: لا ما نعرفوك انت، يعطوك بالسعر المحدد، احنا ما يعرفونيش، ما عطونيش بالسعر المحدد احنا. قل لي سي رمزي، المشكلة هوني ما فهمناش، ما عرفناش نحط صبعنا على المشكلة، معناها فهم شكون يقول لك التخزين اللي ما صارش في وقته، فهم شكون يقول لك فما أطراف، لأنه معناها شركات تقول لك احنا راهو فما إنتاج للمياه، ومعناها المسؤولين يقول لك متوفر الماء، والمواطن كالعادة كيهبط ما يلقاش، دونك هوني فما اللي ما بيناتهم الاثنين يظل هو اللي كان يستغل ويخبي ولا شنو الحكاية.
2: هو جايين يظل عدة عناصر اجتمعت مع بعضها باش ساهمت فيها الاضطراب هذا، يعني كما قلت عوامل، ثم عوامل خارج عن النطاق، العوامل المناخيه، ثم الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي، ثم كما قلت انت زاد المشاكل الهيكليه اللي تعاني منها زاد بعض المصانع، يعني في النقص نتاع الكدبي نتاع الماء، الحراره الكبيره اللي ولدت جهان هو طلب كبير وطلب يعني ضعف حتى 10 مرات، يعني طلب يعني مقارنه مع الايام العاديه تقريبا عده عناصر
0: جهان. ممكن زاد كما قالوا برشا اي ما نرجعوش، لكن خلينا قلت تقول انت احنا ولد النهارده، لكن ممكن زاد كيف المشكل في التخزين، ما تمش تخزين بالكميات
2: كما قلنا عده عناصر جهان اجتمعت مع بعضها باش تجنها الاضطراب هذايا. تقريب جهان احنا يعني كمصالح وزاره التجاره وتنميه الصادرات يعني تم عقد سلسله من الاجتماعات المتاليه مع الهياكل المتدخله في القطاع المياه المعدنيه، يعني سابقا اخرها كان يوم امس جهان وكان تحت اشراف

0: مصانع واجراءات كما قلت على مستوى المخازن. هذه كل يعني ان شاء الله يعني القاعدين نحلحلوا في الاشكاليات هذه باش نجموا نخزنوا الكميات الكافيه واللي ناخذوا بعين الاعتبار التغيرات المناخيه وحتى العوامل الخارجه عن الطاقه اللي تنجم تطرح وتنجم تسبب كما الاضطراب نتاع السنه الحاليه.
1: في الاضطراب بربي سي رمزي في الاضطراب الناس اللي معناها شفنا معناها اليوم حسينا انه دبوسة الماء ضاعت بين المصنع وبين المواطن ودوروا فما محتكرين وفما ناس غلات في السوم. عندنا ارقام معطيات عندكم قداش تم حاجه تفضل
0: باش نجيك قبل ذلك باش نقول لك الامانه الوضعيه يعني ماشيه تدريجيا باش نطمنوا المواطن. هاي الوضعيه ماشيه تدريجيا نحو الانفراج بالطبيعه راهو تقلص درجه الحراره بالطبيعه يعطيك تراجع في الطلب. انت تعرف الجهين راهو المعامل يعني عندهم 9 شهور اللي هو يعني تسمى يعني الوضعيه بالعادي وعندنا 3 شهور نتاع الصيف اللي يعني كما قلت تضاعف نسبه الاستهلاك وتكون كبيره. للامانه كما قلنا الوضعيه ماشيه تحسن نحو تحسن التدريجي.
1: ايوا احنا كل صيف راهو يصير مزيح، احنا كل صيف عندنا سخانه، لكن فما حلقه هودي مفقوده بينتهم الاثنين. توا في هالمبادره هذه اللي صارت انه كي تدخلت وصارت معناها اليوم توفير الماء في المساحات الكبرى، معناها يقول قايل عليه ما صارتش من قبل من اول بدايه الازمه.
0: هذه على حساب باش يكون على حساب عده جهات اخرى وصحيح يعني اليوم على مستوى الـ يعني كما قلت هي بادره يعني كان اقتراحها السيد الوالي بالتنسيق مع مصالح وزاره التجاره
1: السيد الوالي تونس نحيوه
0: ونحيوه مع زاد كيف ديوان المياه المعدنيه ومختلف الهياكل وزاد كيف المصانع اللي يعني سخرت يعني المجهودات الكل باش وفرت الكميات هذه. لكن زاد كيف كان زاد على حساب بعض الجهات الاخرى واللي زاد باش نجي نحكي لك على البرنامج يعني القادم. كما قلت لك جهين احنا دخلنا يعني في مرحله اولى كوزاره التجاره بالترتيبي وحددنا مستويات الاسعار علاش على مستوى الجمله وعلى مستوى التفصيل باش نجموا جهين نتصدوا للتجاوزات السعريه. كما قلت انت يعني وصلت تبيع تدبوز الماء باكثر من السوم اللي نتاعها حددنا مستويات الاسعار باش تصدينا للتجاوزات السعريه وتو نجيكم بعد على المخالفات اللي فعلناها في الشأن هذايا. وقاعدين ندخلوا الجهين تو بالتنظيمي لتحسين مشهد العرض في الولايات والمناطق اللي قاعده تسجل في زياده في الطلب. جهين راهو كي نحكي على الولايات تقريبا 12 ولايه من 24 اللي فيها ضغط كبير على المياه المعدنيه. فما ولايات يعني التزويد نتاعها ونسق عادي في الطلب. وفي هذا الصدد جهات انطلقنا كما قلت انت قلت سيادتك معيد السلطات الجهويه بتونس ومصالح الديوان الوطني للمياه المعدنيه والغرفه النقابيه والمعلبين. برنامج نوعي هذايا اللي انطلق يوم الجمعه الفائت استهدف ولايات تونس الكبرى وتم ضخ أكثر من 9 مليون قارورة ذات ساعات عائلية جيهان بمعدل 2.3 مليون لتر يوميا. يعني حوالي جيهان كان نسهل لك 156 شاحنة يعني يوميا بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة.
1: 9 مليون قارورة توزعوا في 4 أيام. قبيلة نحكي نويك قلت لي مثلا فما في إحدى المساحات الكبرى وصلت باعت معناها عملت مقارنة بين من عم ناول وسناف هالثلاث أيام هذوما قداش باعت عم ناول قداش باعت جيهان
0: فما مساحة تجارية باش ما نذكروش اسمها فهمتني تقريبا روجت أكثر من 1,160,000 قارورة خلال 3 أيام الفائتة. نحكي على جمعة وسبت وحد دون اعتبارها الاثنين. جمعة سبت وحد روجت 1,160,000 قارورة مقارنة بعم ناول نفس الفترة 3 أيام تاع أوت عم ناول 160,000 قارورة فقط باش تشوف انت يعني حجم الطلب وحجم الزيادة في الاستهلاك.
1: المبادرة هذه مش خاصة كان المساحات الكبرى التجارية الكبرى
0: هذه مبادره كما قلت انت يعني خاصه يعني المساحات التجاريه الكبرى بتبيع فما كميات اخرى يعني اللي مشيت يعني للتجار الجمله ومشيت يعني للجهات. لكن يعني كان يعني كما قلت يعني فما كميات مكثفه اللي مشيت يعني للمساحات التجاريه اللي تجاوزت يعني المستويات العاديه نتاعها. بالنسبه للاسبوع الجاري جهين وعلى ضوء الاجتماع اللي عقدناه يوم امس ومخرجاته باش يتواصل التدخل المكثف والاستثنائي بالولايات اللي تشكو طلب كبير على غرار الولايات الساحليه. جهين نحكي على المهديه، نحكي على سوسه، نحكي على المسير، نحكي كيف على نابل، جندوبه وباجه ومدنين. تقريبا هذوما الولايات نحن بحكم المتابعه اليوميه نتاعنا هذوما الولايات اللي هي يعني اكثر يعني فيها ضغط على المياه المعدنيه. كيف زاد جهين من المخرجات نتاع الاجتماع باش تكون هناك عداله في التوزيع بين تجار الجمله زاد المساحات التجاريه ومع توسيع قاعده التجار جهين للوصول لاكثر مناطق واكثر امكانيات لوجستيه. وفي الاخير نطمنوا المواطن جهين ان الوضعيه ماشيه راهي تدريجيا نحو الانفراج. ولاحظنا يعني كما قلت الاسبوع هذا الكميات وكما قلت لك عندنا برنامج يومي للتدخل على مستوى الجهات اللي عندها ضغط وكيف يعني حتى على مستوى المساحات التجاريه جهين.
1: به. نذكر انه معنا مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزاره التجاره وتنميه الصادرات رمزي طرابلسي. ديما نعاود نقول نتسائل نفس السؤال نتاع المواطن اللي قاعد يسمع يقول مالا علاش ما صارت المبادره هذه من الاول مش

0: يرش الحالة الفوضى ذي مدام أو أثبت إنه فما إنتاج معناها هوني في المحتكرين. خلينا في فلا أعطيني مثلا في الببز المايذي في الفترة هذه الناس اللي استغلت
1: نحكي لك على شهر أوت الكل بالنسبة لشهر أوت الكل في المياه المعدنية بركة وبعد نجيك على المخالفات الأخرى والكفة عامة. فعنا أكثر من 750 مخالفة اقتصادية في قطاع المياه المعدنية في شهر جيان. منها من 750 تقريبا أكثر من نصف 357 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية اللي كنت ذكرتها جيان. تقريبا نص المخالفات كانوا في التجاوزات السعرية والاحتكارية.
0: وحجز قديش من قارورة مياه برب؟
1: كيف تم يعني القيام بحوالي 37 عملية نوعية في قطاع المياه المعدنية أهمها في ولايات إريانا وتونس نابل وصفاقس وجابس. بالنسبة للمحجوزات متاع المياه المعدنية تقريبا نشوف قدامي 648 ألف لتر من المياه المعدنية تم حجزها. 648 ألف لتر تم حجزها من المياه المعدنية كما قلت لك جيهان. يعني اليوم فما كما قلت الناس اللي ما تخافش ربي فما الناس اللي تتلعب. كما قلت لك سجلنا 750 مخالفة وحجزنا أكثر من 600 ألف لتر من المياه المعدنية. كنت حابة نعطيك يعني النتائج المراقبة بالنسبة للشهر كامل اللي بقيت
0: قبل ما ناخذوا الشهر هذاك خليه لنا في الحوصلة. لكن قبل سي رمزي خل نسألك هوني فما نقص في بعض المواد المدعمة حسها المواطن التونسي؟ ماذا بيا نسأل مثلا على السكر على الزيت النباتي الفرينة العجين السميد
1: بالنسبة بالنسبة طوب شنعطيك جست على المنتوجات خاصة متاع الديوان التونسي للتجارة. نحكي على القهوة نحكي على الروز نحكي على السكر التاي الأخضر والتاي الأحمر. تقريبا جيان شنعطيك طوب بعض الأرقام يعني متاع الكميات المخزنة يعني مخازن الديوان التونسي للتجارة إلى حدود 29 أوت يعني الفارت. يعني تقريبا بالنسبة للقهوة ديوان عنده مخزون في 3300 طن يعني اللي يغطي تقريبا شهرين استهلاك. بالنسبة للقهوة ما عندناش إشكال. بالنسبة للروز يتوفر 6000 طن تقريبا طوى وما يعادل 3 أشهر من الاستهلاك. تقريبا هنا الإشكال في الروز هو في التعليب. جين فما إشكاليات لوجستية إشكاليات على مستوى التعليب. تقريبا الديوان قاعد يعلب في كادونس يعني ضعيفة شوية 40 طن وفي نفس الوقت قاعد طوى يعني في يعني قاعد مع إجراءات لاختيار يعني مزودين لتعليب التعليب
0: فما مشكل تعليب
1: في حدود 50 طن إن شاء الله الفترة القليلة القادمة. وأنا كنت باتصال مع مصالح الديوان التونسي للتجارة إن شاء الله يعني الإشكالية دي باش تحل على قريب. كما قلت لك يعني إن شاء الله باختيار مزود ولا زوج مزودين يعني خاصة لتعليب مادة الروز إن شاء الله باش تحسن الوضعية. بالنسبة للسكر تقريبا تتوفر حاليا أكثر من 58 حوالي 14 ألف طن وحوالي كيف اللي قاعدة توا في البورت قاعدة يعني فما كميات في حدود 58 ألف طن اللي وصلت البورت توسا وبصلت البورت بنزرت وبسدد التفريغ جيهان تقريبا ما يعادل زاد كيف نتاع 4 أشهر يعني نتاع استهلاك. بالنسبة للتاي الأخضر حوالي 1300 طن زاد ما يعادل 5000
0: التاي الأخضر اللي مفقود ولا اللي نلقاوه الغالي ما عادش رخيص
1: موجود جيهان كما قلنا وإن شاء الله يعني كما قلت كيتوفر
0: ديما مشكل التعليم.
1: وعندنا التاي الأسود التاي الأسود 1100 طن حوالي 4 أشهر من الاستهلاك يعطينا. هذا بالنسبة للمواد نتاع ديوان التونسي للتجارة جيهان.
0: واضح به سي رمزي الغالب وين تدخل معايا نشيح لك ريقك سامحني سي رمزي ترابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزارة التجارة. نحب ناخذ ما عندك اكثر تفاصيل. نرجع للمخالفات اهم المخالفات اللي تم تسجيلها في شهر اوت ممكن؟
1: طبعا المخالفات اللي تم تسجيلها جيهان في شهر اوت تقريبا وصلت 6538 مخالفة اقتصادية 1819 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية. وهنا جيهان مش نقول لك هذه التجاوزات بحكم يظهر لي حكينا عليها مقبل تفسرها وانت وحدك 1819 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية اكثر من 3500 مخالفة في شفافية المعاملات. جيهان نحكي على عدم استظهار فواتير عدم اشارة الاسعار 19 مخالفة في التلاعب بالدعم و1160 مخالفة في الجودة والمتودولوجيا بقية المجالات. تقريبا القطاعات 2327 مخالفة سجلناها في قطاعات المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة 2966 مخالفة في المواد الغذائية العامة و897 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة. بالنسبة للمحجوزات جيهان 61 طن تم حجزها من مشتقات الحبوب المدعمة 449 طن من الخضار والغلال 328 لتر من الزيت النباتي المدعم 5 طن من السكر 1527 كيلو غرام من اللحوم الدواجن 7200 بيضة. الماء باش نعاود نذكر به جيهان حاليا 648 ألف لتر من المياه المعدنية و 1729 كراس مدرسي تقريبا. هذه
0: كان قارنوها ببيوت. نختم معك سي رمزي عمناول، هل فما ارتفاع في عدد المخالفات والنسبة؟
1: ما عنديش انا جي هنا ما نصور لي فما ارتفاع تقريبا، فما ارتفاع نتاع 5% مقارنه بنفس الفتره من السنه الفاتت.
0: واضح. شكرا ليك سي رمزي ترابلسي، نورتني. شكرا على قبولك الدعوه معنا. شكرا ليك مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزاره التجاره وتنميه الصادرات. كتكون معكم الاميسيون على موزيك فام. اسمع صباح الناس وليكم لكل الناس اللي تسمع فينا. كنتوا في كرهبكم، كنتوا في دياركم، كنتوا في خدمكم، في كياسات طريق سلامة لكل المستمعين. باش نرجع نحكيه على درجات الحرارة. يظهر لي اليوم فما تنفيسة، يظهر لي باش نعملوا التنفيسة. فرجاء من ستيك تعمل معنا تنفيسة. شو نبدو متفقين احنا نعملوا تنفيسة مع المعهد الوطني، انتم زادة تعملوا معنا تنفيسة. معناها حاسين انه جود لومير ولا في الدار انيفرسير. ايش على طفات ايش هلو ضو طافي عندك ولا مقصود؟ مقصود. انت ارد بالك ولينا نحسدوا بعضنا. يشعل الضو عندك نهار كامل؟ ما قصوش عليك جملة؟ هاي قصوا ساعات؟ فلان يقصوا عليها ساعات. انا كل يوم هكاك ولينا نحكي. هاي نهاركم زين. تو نرجع نحكيوا عليه التفاصيل هذيا في ساعتنا الثانية من صباح الناس. خلينا نعاود نقول صباح الناس اليوم تحتفل بالموسم 20 لها 20 سنة ليا معاكم في صباح الناس بضحك ولعب. شو تحب تهدينا سيد المخر سيد علي؟ شو الغنية؟ وعليش؟ عليش يلي تعبنا؟ انا بزيت نحكي على 20 سنين معكم. عليش يلي تعبنا سنين؟ جورج وسوف بعد شوية.
2: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشة جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعبون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
5: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تعلن عن رزنامة السنة الدراسية الجديدة، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر، والوزارة تحدد عطلة نصف الثلث الأول من 26 من أكتوبر إلى غرة نوفمبر، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من شهر ديسمبر، تليها عطلة نصف الثلث الثاني من غرة إلى 7 من فيفري. كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من شهر مارس، في حين تضبط مواعيد عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الإضحى وعطلة رأس السنة الهجرية في الأبان. وتختتم السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ يوم 4/30 جوان، فيما يغادر المدرسون مراكز عملهم في اليوم نفسه بعد استكمال مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية، مع إبقاء عدد منهم على ذمة الإدارة لإتمام الإجراءات المرتبطة بالامتحانات الوطنية وفق مقتضيات العمل. في الشأن الدولي، ارتفاع إجمالي العدد غير النهائي لقتلى فيضانات جبال الهيمالايا إلى 1003، بينهم 987 في نيبال وفق ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث، و16 شخصا في الصين. قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني يقول إن بلاده استهدفت 54 سفينة تابعة لأسطول الظل الروسي خلال شهر أوت. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا تقول إن رد روسيا على أي عمل عدائي ضدها في منطقة البلطيق سيكون مدمراً. وزارة الخارجية الروسية تقول إن نشر صواريخ تايفون الأمريكية في اليابان حتى وإن كان لغرض التدريبات العسكرية أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا ويشكل تهديدا لأمنها. القدرة المركبة لألواح الطاقة الشمسية في الصين تتجاوز للمرة الأولى قدرة المحطات العاملة بالفحم وفق ما أعلنت الإدارة المختصة، وكانت الصين التي تعد أول مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحترار المسؤول عن تغير المناخ قد تعهدت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، المشوار يتواصل مع جيهان في سبح النس.

0: بعد كي ترجع صباح الناس ترجع بفقراتها كيما بوان مارشي. هوني بوان مارشي وين كنوا موجودين في عديد الولايات ومختلف الأسواق، نسألوا على قفة المواطن التونسي شنو يحويلها شنو الأسعار. واليوم باش نستفتحوا الموسم الجديد لصباح الناس من المستير، معنا زميلنا سامي اسطنبولي. سامي صباح الخيرات.
1: صباح الورد، مرحبا بك جيهان، مرحبا بكافة المستمعين وأيضا كافة المشاهدين، وإن شاء الله عودة ميمونة جيهان، ومبروك علينا البرمجة الشتوية إن شاء الله.
0: إن شاء الله برمجة إن شاء الله يا ربي تنال إعجاب المستمعين. يا سي سامي كالعادة عادة أوت ما شاء الله، هكا بديت أنا باش نحكي وما وراوني ديجا الفيديو اللي قاعدين تبعوا فيه سوق الحوت على الكروفيت على الحوت على الوراثة ما شاء الله. أعطينا الأسعار، نبدأ من مرشي الحوت في مستير.
1: نتوكلوا على الله جيهان، نبداو بالحوت. بالنسبه للسردينه، بون السردينه سويفون الطقس كي تبدا فما قمره معناها تنقص شويه انت وكذا، الحقيقه طلعت شويه السوم نتاعها، جات فتره جيهان وصلت يبيعوا فيها بالفين 3 دينارات، اما توا وصلت 6 دينارات و500. بالنسبه للغراب 22 دينار، الحلوفه 23 دينار، المناني ب 53 دينار، الكالمار من 30 حتى 45 دينار. بالنسبه للمبوكه تبارك الله بدأت تظهر، بان ما زالت ما ربخوتش بالكدا، أما بدأت ما شاء الله تظهر اللمبوكة نلقاه ب 22 دينار. هذه اللمبوكة جاية مش كما اللي طورتها المرة اللي فات، المرة اللي فات ذيك جاية من مارسيليا. هذه اللمبوكة متاعنا التونسية ب 22 دينار. بالنسبة للمسلة انت والحجم تبدأ من 10 دينارات حتى 17 دينار. بالنسبة للشوفريت ب 20 دينار، الكروفيت ب 35 دينار، سكومبري 16 دينار و800، وراتا مربية ب 22 والبحرية ب 35 دينار. بالنسبة للقاروس المربي 24 دينار، والمربي ب 60 والبحري ب 60 دينار. كلب البحر من 15 دينار حتى 35 دينار. بالنسبة للسيرجي من 5 ل 16 دينار. سوبيا 25 دينار. المول ب 18 دينار. بالنسبة للانغوست 140 دينار. الميرلون 24 دينار. القراض من 20 حتى 30 دينار. وبالنسبة للسومون جيهل 59 دينار و800. نمشي للحوم الحمراء، اللحوم البيضاء سمحني. بالنسبة للدجاج 8 دينارات 950. اسكالوب دجاج 20 دينار. الكويس ب 12 دينار. بالنسبة اسكالوب داند 18 و500 سمحني. الكبدة ب 16 دينار. الجوانح 4 دينارات و500. الكويس داند ب 11 دينار. بالنسبة لحارة العظم 1150، فما انفراج الايمات اللي فاتت وصلت حتى 1300، لكن توا رجعت ب 1150. بالنسبة للحوم الحمراء، الهبرة 45 دينار، مخلط ب 35 دينار، العلوش ب 45 دينار و500، الكبدة ب 48، الكرش 5 دينارات، الهرقمة من 8 دينارات وفما حتى ب 5 دينارات جيهان. راس العلوش انت والحجم نتاعو يتراوح من 20 دينار ويوصل حتى ل 30 دينار. وبالنسبة للمرقاز نلقاوه ب 30 دينار. نمشيو للخضر، الخضر البطاطا 2500، الطماطم 1500، فلفل 4 دينارات و300، فلفل حلو 3 دينارات و700، قرع بوتوزين 2500 والقرع الاخضر ب 2000. القرص تغلي برابور تعرف البيريود هذه تكثر العليش تكثر كذا، هذاك علاش الايامات اللي فاتت انا خليته ب 4 دينارات و800، اليوم يوصل ب 7 دينارات و500. بالنسبه للباذنجان 2500، سفناري 2500، بصل 1500، اللي تو 3 دينارات، تعرف تأثير الشمس والطقس وكذا، الأيامات اللي فاتت كان الوحدة اللي تو ب 1500 جيهان، تو نلقاه ب 3 دينارات، السلق والمعدنوس ب 700 مليم، والنعناع نلقاوه بدينار. نختموا بالغلال جيهان، نلقاو الكرموس يتراوح من 10 دينارات ل 15 دينار، العنب الحقيقة العنب سنة غالي وكيف كيف يقولوا انه السبب انه الشمس اثرت عليه برشا، وفما شكون زاد يقول فما برشا اكسبور هذاك علاش غالي، يتراوح من 5 دينارات ل 8 دينارات و500. بالنسبه للخوخ من 4 دينارات و500 فما حتى ب 7 دينارات. بالنسبه لبوتابقايا جهل ما عادش نشوفه، انا
0: سيك عقاب
1: ولا التفاح إن شاء الله موسم واعد يتراوح من 3 دينارات و500 حتى 6 دينارات، البطيخ ب 12 مية، الدلاع بدينار، الهندي موجود ب 5 دينارات، وكيف كيف العوينة موجودة نلقوها في المرشي متاع مستير ب 3 دينارات و500 جنيه.
0: سيل هندي على 5000، سيل هندي حارة الهندي على 5000، لينا أكثر من 2000 حق طرمي ونعطيش الحارة. يعطيك ألف صحة سامي اسطنبولي. شكرا لك، يعيشك، تحية لكل مستمعينا في المستير. كانت هذه بوا مارشي.
2: صباح الناس طغام.
3: نرجع للدوبل سيونس تاو 8 لـ 6، انت ديجا في ترانسبور مهري مع السخانه هذيا كاسحه. بالنسبه للخدمه هي بيدارهم بدل شيء، معناتها باش يدخلوا منك العرف سواء انت تخدم من 8 لـ 3:30 ولا من 8 لـ 6، هو باش ياخذ 8 في السويعه نتاعو في الاخر بكل. معناتها
4: والله نحن في الخبير نخدموا مبارتين من 8 نكملوا 5 حتى في السيف، والله دو بريفيرونس تقعد سيونس كخير الحقيقه. العبيد تروح ترتاح تدوش، سخانه كبيره برشا كي ترجع تبرد الدنيا، ودوبل سيونس مش باش يقلق العبيد. معناتها
5: باش نزيدوا شعر اخر في النظام الحصة الواحدة اللي سمع ساعات لازمنا نخدموا اكثر. 8 تاع الصباح 5 تاع العشي بيان سور، التوقيت هذا خير في المرتودي، خاصة في المعاملات مع البنوك مع الكليون تاعنا مع لي فورنيسور، زاد التوقيت تاع اشتاخي
6: نورمالمون تو كل ما يكملوا حتى اخر سبتمبر حصة واحدة اكريت تو ساعات يقصوا الضوء حتى على المؤسسات انت بتبعتها، فهمت؟ دونك شدوا تصور الموظف باش يزيد انت روندمون ما نصورش.
7: نظام العمل بالحصتين لا دوبل سيونس. كيفاش عاشوا التوانسة العودة للعمل بنظام الحصتين بعد شهرين الصيف اللي فيهم خدموا بنظام الحصة الواحدة لا سيونس يونيك؟ علاش البعض يطالبوا انه يتم تعميم العمل بنظام الحصة الواحدة على امتداد عام كامل؟ وهل انه فعليا النظام هذا يتمشى اكثر مع عادات التوانسة؟ وهل انه يوفر الانتاجية اللازمة للمؤسسة الاقتصادية؟ بين الحصة الواحدة نظام الحصتين والتليترافاي، هل انه المؤسسات الاقتصادية والإدارات التونسية محتاجة تكون عندها أكثر مرونة في تحديد ساعات العمل للجمع بين راحة الموظف والعامل وتحسين إنتاجية المؤسسة؟ العمل بنظام الحصتين لدوبلو سيونس مضفر من هار 3.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
9: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: ودي عمراد وحياتك عندي الغنية تقوى معنا بعد شوية على غزي كفم.
1: تسبح الناس تسبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.
0: ودي عمراد باش يوسع باله ويستدلنا شوية لانه حبيت نسأل شنو أحوال طقسنا لليوم. اليوم حسينا هكا الإحساس احنا ولينا عم نسر على أحاسيسنا ولينو حسينا أحاسيسنا ضربت عليها ميتيفيا ما الحمد لله. الإحساس يقول انه فما انخفاض الحق بتاع ربي في درجات الحرارة. هل ودعنا موجات الحر اللي تعدت بنا صيف السنة؟ سياني ساتوري من المعهد الوطني لرصد الجو يسمع الخيرات.
2: صباح الفل والياسمين مدام جيهان تحية ليك ولو في ذات مزيك.
0: ربي فضلك يا نيس ودعناها باي بايك هاو استلمي سبع حجرات في لمين.
2: الحمد لله الحمد لله بالفعل انتهيت موجة الحر يعني ودعناها. ممكن فقط مازال درجة الحرارة مرتفعة نسبيا جهة الجنوب خاصة الجنوب الغربي ويصل ل 44 ممكن حتى 45 درجة في توزر وقبلي. في بقية المناطق اليوم درجة الحرارة القصوى تكون بين 32 و37 درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 38 و41 درجة في بقية الجهات. 41 هنا نحكيه على بيجة جندوبة ممكن القيروان يعني بقية المناطق كلها أقل من 40 درجة. تونس العاصمة يوم أمس 37 درجة حرارة قصوى اليوم منتظر 36. ممكن العنصر اللي مازال يقلق شوي هو ارتفاع نسبي للرطوبة يعني بالأخص في ساعات الصباح الباكر تتجاوز حتى 80 توصل كما اليوم الصباح فاتت 90% هذا الرطوبة. مع ذلك اليوم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد يصبح كثيف السحب في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية مع خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار يرافقها حتى تساقط محلي للبرد تشمل الجهات بعض الجهات الشرقية آخر النهار وفي بداية الليل خلينا نسميهم الجهات اليوم. إن شاء الله الجسرين معناها تبدأ الخلايا الرعدية عفوا من غديك الزغوان سيدي بوزيد قفصة ثم جنوبا كيف توزر قبلي بنسبة أقل تطاوين آخر النهار وفي بداية الليل تتفرع الخلايا الرعدية نحو القيروان ممكن لمهدية تفاقس وجابس بنسبة أقل اليوم بصدر الخلايا الرعدية في سبيانة وكيف. عموما الأمطار بتكون متفرقة وفي غالبها يعني ضعيفة إلى متوسطة. بالنسبة للريح شمالية اليوم بالشمال شرقية بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر في مجمده يعني كامل الشريط الساحلي قليل الاضطراب يصبح متموج آخر النهار في السواحل الشرقية يعني يكون ملائم لممارسة السباحة وممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية. يوم الغد مازال الوضع الجوي ملائم بظهور خلايا رعدية في الوسط الغربي تكون مصحوبة بأمطار التيارات تنتقل من القطاع الشرقي على كامل البلاد. يوم الغد البحر يتواصل قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي يولي متموج أثناء الليل في الشمال. الحرارة تقريب في استقرار في جهة الشمال والوسط تكون حتى في جهة الجنوب في انخفاض طفيف يعني تزيد تقرب أكثر من المعادلات العادية. ثم يومي الخميس والجمعة يميز هو انتقال للطيارات من القطاع الشمالي على كامل مناطق البلاد بالتالي هذا مش يساهم في مزيد من تراجع درجة الحرارة يعني تكون في انخفاض تدريجي. باش تتقوى أيضا نسبيا ريح يومي الخميس والجمعة اليوم نحكيه على ريح سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر في الساعة. يومي الخميس والجمعة تكون بين 20 و 40 كيلومتر في الساعة. فيما عدا ذلك يومي الخميس والجمعة طقس عموما باش يكون صافي إلى قليل السحب. البحر ممكن يولي مضطرب بعض الشيء في الشمال يتواصل قليل الاضطراب في السواحل الشرقية. هذا هو طقسنا
0: جهنم. هذا هو طقسنا منعتبره أنه صيف السنة نجم نحكيه على من أسخن لسيزون اللي تعدي منذ سنوات في تونس.
2: بالفعل بالفعل جهنم هو احنا كنا أصدرنا نشرة فيما يخص معناها الأرقام اللي سجلناها في جويليا يعني بلغت معدلات درجة الحرارة في شهر جويلية 1.37 درجة مئوية مقابل معدل هو 28.4 يعني للفترة المرجعية بين 91 و 2020 يعني فارق تقريب 3.4 درجات. هذا يخلي مثال جويلة يتصنف في المرتبة الثانية من حيث ارتفاع درجة الحرارة بعد شهر معناها جويلة 2023 اللي هو هذاك يعتبر أسخن شهر. في معاد ذلك معناها خلينا نطمنوا على قليل السيدة المستمعين، ارتفاع درجة الحرارة هذية ما يعنيش كونه ما زلنا باش نعيشوا موجات حر أخرى في سبتمبر، حتى معناها إمكانية ظهور معناها خلينا نقول خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار غزيرة في وقت زمني وجيز هذية ماهوش مؤكد، ممكن وارد معناها إذا ما وصلت لنا تيارات باردة، لكن هذه يمكن نأكدوه قبل 4-5 أيام لغير. اللي معناها يقولوا غير هذي رو مش صحيح. اللي نأكدوه ارتفاع درجات الحرارة حتى مثل درجات حرارة مياه البحر المتوسط، يعني كانت بفارق معناها تجاوزت المعادلات العادية، بلغت معناها حتى أعلى كانت مثال من 2023 اللي هو كان الأحر، زادت في بلادنا درجة، معناها النقطة الأعلى اللي سجلناها زادت درجة، يعني بلغت 33.6 درجة، يعني نجم نقوله هذا رقم قياسي سجلناه. درجة حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط تكون معناها عالية، هذا يعطينا مؤشر اللي كونه الغلاف الجوي بإمكانه أن يخزن أكثر رطوبة لغير إمكانية معناها نزول أمطار غزيرة في وقت زمني وجيز، هذه مربوطة أساسا بوصول تيارات هوائية باردة، وهذا كما قلت لك من نجم نأكدوه
0: كان قبل أيام. واضح، يعطيك صحة.
2: غسلت النوارد
0: غسلت النوارد
2: ننتظرها، لكن مازال معناها مازال ما نجموش نخذ عليها حتى شيء، مازال ما عندناش معناها مقاييس، خلينا نقول رانا الفترة الفلانية ننتظرها
0: إن شاء الله كل شيء ربي يعطيونا بلطف. شكرا ليك يا ساتوري، تحية لي كل مستمعينا على موزايك فام في صباح الناس. نكملوا مع بعضنا حتى للحداش كما كل يوم، تو نذكركم التوقيت 10:28 دقيقة توتسويت وحياتك عندي بصوت ودي عمراد.

0: شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدقة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني
2: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونغي درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام.

0: دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا تسمعوا معنا في صباح الناس في البرمجة الشتوية الموزيكة فم.
1: برشا حكايات وبرشا أخبار في صباح الناس تفهم اش صار
0: وتلقى عنا كل الأخبار، كل ما هكا يخطر على بالكم، كل ما موضوع تحبوا ندقوا باب المسؤول ونسألوه ونستفسروا، احنا لهنا على ذمتكم. ديما نعاود نقول تتواصلوا معنا على ريبوندونا على 71-113-013. ما حد ما مازال هو بالحق راهو الصيف ضيف، اما سنة صيفنا شو اقول لك، كنت ثقيل شويه ما الحمد لله، تقعد ديما خفيف ليميت فيسا تتعدى هيك ها. ورجعنا اليوم للدوبل سيونس وقاعدين هذا كان مش على بكري، بدينا نحضروا في العوده المدرسيه، ما عاد مازال 15 يوم وقلنا نتنظموا. انا تعجبني العوده المدرسيه كأم كعائله تونسيه الحق تعرفي ذول كلنا متفقين فيها، نبداو نحسوا روحنا منظمين لانه تحسنا نعيشوا في نوع من الفوضى في الصيف، اما بعد نبدأ ونتنظموا. وعلى هذية نحبوا نتابعوا وين وصلت طباعة الكتب المدرسية متاعنا، قديش نسبة التطور في الطباعة، وذية كل مع ضيفي. شكرا لتدخلوا معنا المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي سي كريم داود. صباح الخيرات سي كريم، مرحبا بيك.
2: صباح الخير مدام جيهان ليك وكيف مستمعي إذاعة موزيكا فام.
0: شكرا ليك. انتم اللي بحق من الناس اللي ما فهميش صلاة وزارة التربية، ما فهميش صلاة، احنا وقت نصلعوا وانتم وقت تبدأوا تكملوا تحضروا للعودة المدرسية، ان شاء الله تكون عودة موفقة
2: وجبنا مدام
0: لتلي مذاتنا الكل. شكرا ليك سي كريم. نسبة محترمة بيا وصلنا في طباعة الكتب المدرسية لليوم.
2: أكيد هو في الحقيقة المركز الوطني البيداغوجي برمج 14 مليون نسخة للطباعة وعنده مخزون استراتيجي 1.5 مليون نسخة، يعني العدد الجملي متاع النسخ 15.5 مليون نسخة. اليوم تم قبول في حدود تقريبا 12.5 مليون نسخة يعني في المركز الوطني البيداغوجي، وإحنا حاليا نقوم بعملية توزيع الكتب على فروعنا الجهوية بكامل أنحاء الجمهورية، يعني تقريبا النسبة متاع القبول فاقت 93% ونسبة التوزيع بلغت تقريبا 70% في الفروع الجهوية. نفس الشيء بالنسبة للمبيعات، المبيعات سجلنا معنا ارتفاع في المبيعات خاصة في العشر أيام الأخيرة.
0: أكاو تقول أنت خطر معنا مازال سيء.
2: أي جستمون فما تقريبا نسبة المبيعات بلغت 65%. احنا تعرف باش نتبع المؤشر متاع المبيعات بالعدد متاع الكتبين النشيطين اللي يقوموا بعملية التزود بالكتب، احنا تقريبا نتعاملوا مع 6300 كتب نشيط في كامل أنحاء الجمهورية. اليوم معنا تقريبا 4100 كتب قام بعملية التزود بالكتب، يعني تقريبا ثلثين كتبين قاموا بعملية التزود، وحاليا العملية متابعة الكتب للأولياء والتلاميذ قاعدة معناها ترتفع. وجوش نعطيك معلومة صفح. في 31 أوت 26 سكوب هذايا عملنا ريكورد هيستوريك في المبيعات، يعني البارح بلغت
0: رقم قياسي في المبيعات
2: 1,250,000 دينار، معناها مبيعات في يوم واحد يعني 1,250,000 مبيعات الكتب معناها المدرسية، يعني لهنا هذا مؤشر يعطي دليل على أنه كما قلت أنت انتهى فصل الصيف ورجعنا للعودة المدرسية والناس الكل برمجة تحيات التوى على العودة المدرسية.
0: برمجة تحيات التوى على العودة المدرسية. شفنا زيدا كيف الغلاف لكل الكتب المدرسية، حفظنا على العناوين وحفظنا حتى على التسعيرة من سنوات يظهر لي.
2: صحيح سيدة جيهان، إحنا ما فهم حتى عناوين جديدة وحفظنا على نفس أسعار الكتب، طبعاً 3 سنين تقريبا نفس أسعار الكتب وأسعار معناها مدروسة وأسعار مقبولة، معناها لو كان نشوفوا الأسعار متاع المرحلة الابتدائية من 9600 حتى في السنة الأولى حتى 35 دينار سنة سادسة، المعدل المرحلة العددية 7 و8 و9 ما تفوتش 45 دينار، المرحلة الثانوية سنة أولى 50 دينار و900، سنة ثانية ما بين 40 و60 دينار، سنة ثالثة ما بين 35 و50 دينار، وسنة رابعة ما بين 30 و40 دينار. وطبيعة الحال هنا تختلف لأنه في الثانوي تعرف فما شعب وفما اختصاص وتختلف من شعبة إلى أخرى الكتب المدرسية.
0: سي كريم نحب نشكركم زيادة على التطبيقات مرات نجم التطبيق هذه يتعاون العائلات، لانه نعرفوا مثلا عند الكتب هذه باش تلقى الكتاب ونجم يقول لك ما خلطش الكتاب هذا التو ما موجود عندي ما خذيتوش مازال ما جانيش. اليوم بتطبيقه تنجم فرد نهار تاخذ الكتب نتاعك الكل، لانه التطبيق هذا تقول لك كان الكتاب ناقصك في انا مكتبه اقرب ليك نجم تلقاه هكا.
2: صحيح صحيح سيدة جيهان، المركز الوطني البيداغوجي قام بتطوير تطبيق اسمه أبحث عن كتاب. هي في الحقيقة رأي كانت موجودة يعني عند توا سنين تخدم، لكن موجودة على الموقع الويب. الموقع الويب متاع المركز الوطني البيداغوجي فوالا www.cmp.com.tn. التطبيق هذه كانت موجوده لكن على الحاسوب العادي، معناها تدخل على الموقع الويب ولا معناها حتى لكن ماهيش التطبيق يقع تحميلها على الجهاز نتاع الهاتف. اليوم طورناها التطبيق هذه ولا تنجم يقع تنزيلها وتحميلها على الهاتف الجوال
0: ابلكيشن، معناها ابلكيشن على تليفونك اندرويد
2: فوالا تيليشارجابل فوالا، وتكون موجوده على الهاتف الجوال، ونجم يدخل الولي ولا التلميذ للابليكاسيون التطبيق هذه، يمشي للولاية نتاعو للمعتمدية يشوف ريفيرنس معناها الارتيكل العنوان نتاع الكتاب في اي مستوى، ويعطيه شنو المكتبات المجاورة المقر سكنه، ينجم معناها يلقى الكتاب موجود كالكبار في المكتبة ذيك. العملية نتاع المبيعات في مستوى المكتبات ما نمشيو المكتبة ما نلقاوش العنوان مش معناها مش موجود راهو بارفوا المكتبة هذيك عندها ضغط كبير معناها، وتم عملية معناها البيع نتاع الكتب، وفي الأثناء قاعد يقوم بعملية التزود تلقى العنوان هذاك مش موجود في مكتبة لكن تلقاه موجود في مكتبة مجاورة أخرى. يعني لهنا نحب نوضح معناها فما نقطة هامة، ما نمشي المكتبة ما نلقاش عنوان، ولا قالوا لي راه مش ما فماش عنوان راه مش ديما صحيح، خاطر احنا

0: ما نبيع لك الكتب بالمدرسة هي كما تاخذ معادي تليفوني شغل كل لأنه بالنسبة لي ما مش هذاك الربح. الربح صحيح في الآخر.
1: يعطيك الصحة. جستمو أنا ذاك علاش نحب نعمله. عملنا التطبيق هذه خلينا قريبة للولي وللتلميذ ينجم يبحث على الكتاب متاعه دون البيربليكا ما لقاش الكتاب يمشي أقرب فرع جهوي للمركز الوطني يقتني الكتاب متاعه أو يلقى ديجا لدريس متاع الأجنس متاعنا معناه البوان دفونت متاع سيانفي.
0: واضح يعطيك يعني صح
1: موجودة معناها العنوان موجود ويمشي ويقتني كتاب وما فما حتى مشكلة.
0: فلا معناش كتاب ولا معناش نسخ مش موجودين ولا ما طبعوش هذا معناها للعموم باش يفهموا الناس الكل.
1: بالنسبة للمرحلة الابتدائية الكتب كلها متوفرة موجودة قاعد بصدد التوزيع. عنا بعض العناوين قاعدين توا يحضروا خاصة في المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي اللي هو العدد نتاعو مش كبير. أنا باش نعطيك أن شيفر على 14 مليون مبرمج سنة في الطباعة نتاع الكتب 12 مليون في المرحلة الابتدائية وحده. يعني تخيل
0: 12 مليون كتاب في المرحلة
1: 12 مليون
0: فوالا وين نقولش بكرتبتهم كبيرة وثقيلة
1: ومليونين مليونين لا مدام حال نوبر العدد متاع الصغيرات متاع تلامذة متاع أولادنا العدد كبير في المرحلة الابتدائية ينقص شوية في المرحلة الابتدائية وينقص ويتفرع بيانسور في الثانوي لأنه شوية الاختصاص وبعد شعبي لغير ذلك. يعني حتى العدد راه متاع الكتب يكون العدد كبير في المرحلة الابتدائية وبعد يبدأ ينقص بشوية بشوية لنوصل المرحلة النهائية في التعليم الثانوي.
0: إن شاء الله بنجاح ليهم إن شاء الله سنة دراسية موفقة اللي هم هذا اللي همنا احنا في الاخر هذا اللي همنا كل شيء نوفروه من جانبكم كوزارة التربية من جانبنا كعائلات تونسية ونفرحوا كان بالنتيجة في الاخر لينا وليكم.
1: يعطيك الصحة.
0: شكرا لك يعيشك سي كريم داود. شكرا لك نهارك زين. المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي على موزيك فم.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك فم.
0: ايه الوقت قديش يتعدى يجري دجا 10:47 دقيقة. حكينا بما فيه الكفاية ومازال عنا راهو الحكايات ومازالوا عنا الاخبار ومازلت عنا الاكتواليتي بركة ما تقلقوش من 10:30 النهار وجديد اسنا في البرمجة الشتوية انه صباح الناس نهار الجمعة نكمل معاكم حتى نص النهار نقعدوا ديما 3 سوايع. عبد الناصر فرح من غادي سمعني صوتك كي تفرح خاطر انا نشوفك انا خاطر نشوفك في الاوف كيفاش تفرح وتعبر بالرقص ما شاء الله حاسيلو تي اكزاكتومون 3 سوايع كل يوم من اثنين حتى الجمعه ومن بين الفقرات كيما قلت لكم اللي ما نستغناوش عليها اصواتكم تكون لازم تكون حاضره معنا تنقدوا تلاحظوا توصلوا صوتكم صوتكم معنا على ريبوندرنا على 71-113-013
2: صندوق عجب.
3: ألو مرحبا موزايك. جابوا الماء ولكن الحقيقة الشيء اللي شفناه كي جابوا الماء حاجة يعني من وراء العقل. الناس بالصف يعني تبقى قدامك 50 تبقى قدامك 100 وكي يوصل لك الطريق بالبول يا الناس تضارب على الماء وتفك واللهفة شنية واحد مشي مشي سمحني يا خوستي كماء ترسلوا في إشكالية وفي دزلي وندزك وفي مشاكل نمشي على حاجة نولي وفي حاجة ما أخطر وما أعمق والله رشديد وانا الصف الحقيقة أختي أنا في الكيسة قد يجيبوا الماء قد لها مش نمشي ناقص مشيت شافتهم شي دزوا بعضهم هارو برجيت تجري قد لي رمي الضربوا بالبوني قلت له هاتك الصشي وهيا نخرج على رويحنا توكي طيب الماء ويولي حاجة عادية ما عادش حاجة نادرة وفيها لهفة تو نمشي نشريه الماء في خلاف ذلك الحمد لله والشكر لله كي مش نشرب شوية ماء حنفية وشوية هكا جازوز نعاونو به شوية عصا شوية شوية منا ومنا ومن مانيش سمحني مش تنقص منا حاجة.
4: ما قلت لنا في أوت باش يكون فما جديد شوفونا لي ميزاجور يرحم والديكم وسرعونا في الأمور يا ستاج مش حال هكا مش حال معناتها ريغيوليير الحكاية كل يوم هاو ربع ساعة هاو نص ساعة هاو ساعة ساعة ونص هاو ساعتين هاو ثلاثة مش حال.
5: يا ولادي بكم بجنابة ربي الله يرحم والديكم يخرج واحد يحسبنا عباد معناتها يكلمنا يفهمنا علاش قصان الضوء العشوائي ما هو نعرف انا قص علي الدورة واحد الدار الضوء مقصوص كيف رجع سيبان رجع نحط نقص الحوايج ولا نطيب علاش قحط ساعة نحي ساعة حط ربع ساعة نحي ثلاثة سوايع حط درجة رجع نص ساعة شحملنا لكم علاش القصان العشوائي يخرج واحد يكلمنا يحسبنا عباد لا حول الله ما تشوف ما زلنا باش نحكيو ما عاد هل ما قول للنهلي يا

0: شو يقولوا انا ساكتين متفرجوا قاعدين.
1: بالله رسالة للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يا أخي واحد كيصب مطلب متاع إيكيفالونس الدبلوم معين، هذا شيء يستحق معناه حتى بشقة ثلاثة جمعات وشهر وأربع جمعات وكل عليه يا رسول الله، عباد عندها ديدلاين وندر شنو، ما وصب لك دماند في جمعته مش يضرب شهر وشهر ونص ويستنى عليه فيش قام يا رسول الله. صندوق عجب.

0: هذا ادم على موزي كافي من 10:57 ديجا ساعتين تعديو معاكم على موزي كافي في صباح ناس بحناس اللي ترجع لكم في البرمجة الشتوية الموزي كافي. دونك اليوم انطلقت البرمجة برشا برامج حاجة تعمل كيف منوعة تلقاو ما تسمعوا تستفيدوا معنا بيان سور. احنا نقعدوا بعضنا كيما كل يوم تسع حتى للنص النهار وفما فقرات اللي ما نجموش نستغنيو عليها كيما استيو سونتي تم صحتكم ان شاء الله تكونوا يا ربي بصحة وربي يدومها نعمة على الجميع. استيو سونتي بعد شوية بالا على موزايك كافيه باش نرجعو نحكيو على ميسا بيلا لانه قاعدين نشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي معناها كلام لهنا ولهنا وكل واحد يخرج علينا باش يعطينا اعملوا هكا ونصايح كيما هكا فما فهمنيش الحكايه تو تفهموا الحكايه معايا في ساعتنا الثالثه بعد على زي كفهم خليكم معنا.
1: صباح الناس
2: افرح له هنيه بعد ميلاده وسجل الديديكاز على 71-113-013
3: نرجع للدوبل سيونس تو باش ماني لسه انت ديجا في ترانسبور مهري مع السخانه هذيا كاسحه بالنسبه للخدمه هي بيدارهم بدل شيء معناتها اللي باش يدخلوا منك العارف سواء انت تخدم من 8 ل 3 ونص ولا من 8 ل 6 هو باش ياخذ 8 في السوايع نتاعو في الاخر بالكل معناتها.
4: والله نحن في البريفير نخدموا مبارتين من 8 نكملوا الخمسة حتى في الصيف والله دو بريفيرونس تقعد سيونس خير الحقيقه العباد تروح ترتاح تدوش سخانه كبيره برشا كي ترجع تبرد الدنيا ودوبل سيونس مش باش يقلق العباد معناتها
5: باش نزيدوا شعر اخر في النظام الحصه الواحد ليه ما يساعد لازمنا نخدموا اكثر 8 تاع الصباح 5 تاع العشي بيان سور التوقيت هذا خير في المارتوري خاصه في المعاملات مع البنوك مع لي كليون تاعنا مع لي فورنيسور زاد التوقيت تاع الشتاخي
6: نورمالمون تو كل ما يكملوا حتى اخر سبتمبر حصه واحده اكيد تو ساعات يقصوا الضوء حتى على المؤسسات بالبعثه فهمت دونك شدوا تصور الموظف باش يزيد انت روندمون ما نصورش.
7: نظام العمل بالحصتين لا دوبل سيونس كيفاش عاشوا توينسا العودة للعمل بنظام الحصتين بعد شهرين الصيف اللي فيهم خدموا بنظام الحصة الواحدة لا سيونس يونيك. علاش البعض يطالبوا انه يتم تعميم العمل بنظام الحصة الواحدة على امتداد عام كامل وهل انه فعليا النظام هذا يتمشى اكثر مع عادات التوينسا وهل انه يوفر الانتاجية اللازمة للمؤسسة الاقتصادية بين الحصة الواحدة نظام الحصتين والتليترافاي هل انه المؤسسات الاقتصادية والإدارة التونسية محتاجة تكون عندها أكثر مرونة في تحديد ساعات العمل للجمع بين راحة الموظف والعامل وتحسين إنتاجية المؤسسة. العمل بنظام الحصتين لدوبلو سيونس مضفر من هذا الثلاث.
2: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد لموزايك تسجيل نقص في كميات لحوم الدواجن بعد تراجع الإنتاج الشهري من 16 ألف طن إلى نحو 13.6 ألف طن إلى جانب انخفاض إنتاج البيض ليبلغ الإنتاج 11 ألف طن حاليا إلا أن عمليات التزويد تتم بصفة عادية. والنفزاوي يرجع ذلك في تصريح لزميلتنا هاني سلطاني إلى تداعيات موجة الحر ونفوق فوق أعداد من الدواجن مؤكدا أن استقرار الكميات سيكون مع دخول شهر أكتوبر القادم نافيا وجود أي أزمة في القطاع وداعيا إلى عدم تهويل الأمور.
9: تزويد السوق ما أمور عادية مثل حتى إشكالية الدكور تبع شوية نقص النقص هذا قاعدين نشهدوا فيه. علاش النقص هذا صار؟ إحنا عنا برمج نتاع لحوم البيضاء في سبتمبر 16 طن إذا بين جبتك الموجة الأولى تاع الحر الإنتاج تاع 2600 في برشا لفوق مشت الموجة الثانية اللي انتهت زبطة شو نمشوا في 11000 في 11000 هذية قاعدين الناس كلها قاعدة قائمة بواجبها فش فش نطلحوا يزلنا شهر ضابط في شوية ضغوطات كان بشهر أكتوبر تبدأ الأمور ماشي قدروا تفيد ناقص داكورد نحن حتى الاستهلاك وانت ما تستهلاك انت ما طلب العرض موجودة ما طلب ما تنمش شو احنا قاعدين نعالجوا في الأمور هذية بنعان ذر تجارة نعالجوا الناس كلها بما فيها مسيد الولي بدون ما نهول الأمور وبلها ما تنمش هاي جيت لازمة بعضنا ما عندنا أزمة ساعة أولا ما عندناش أزمة أنا نقص تكون في الإنجاز نقص نفوخ الجيزة شيء طبيعي باش يكون كما نقص لكن بقينا نقص ذاك ما يأثرش برشا التأثير نتاع يقول قاعدين نصرحوا فيه كما صلحنا بالنسبة لهامش ربح نتاع المذابح ورغم شو ما ينشي ذيك الحقيقة بالضبط ثم خدمة كبيرة برشا القطاع طائر وقطاع منظم برشا فيه ثلاثة ثلاثة متدخلين ثلاثة قاعدين نخدموا.
8: مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يؤكد في تصريح لصباح الناس إقرار وزارة التجارة التوجه نحو تخزين 200 مليون لتر من المياه المعدنية للرفع من مخزونات المياه المخصصة للصيف المقبلة وذلك من خلال جملة من الإجراءات على مستوى المصانع والمخازن.
10: كل عدة عناصر اجتمعت مع بعضها باش ساهمت فيها الاضطراب هذا يعني كما قلت عوامل فما عوامل خارج عن النطاق العوامل المناخية فما الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي فما المشاكل الهيكليه اللي تعاني منها زاد بعض المصانع يعني في النقص نتاع الكدبي نتاع الماء الحراره الكبيره اللي ولدت طلب كبير وطلب يعني تضاعف حتى 10 مرات يعني طلب يعني مقارنه مع الايام العاديه يعني كمصالح وزاره التجاره وتنميه الصادرات يعني تم عقد سلسله من الاجتماعات المتاليه مع الهياكل المتدخله في القطاع المياه المعدنيه يعني سابقا اخرها كان يوم امس وين تركنا الوضعيه الحاليه للتزويد وكيف كيف كيفية تعديلها لتحسين المشهد العام للتزويد وكيفية الاستعداد من طوى جهين لإنجاح السنة القادمة بالرفع من المخزونات وأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجة عن النطاق مثل التغيرات المناخية وغيرها. تقريبا كما قلنا تقريبا سيد الوزير كان يعني اقترح يعني باش يكون التخزين عام الجاي إن شاء الله باش يكون في حدود 200 مليون لتر باش نجم نوصل 200 مليون. كما قلت لك فما إجراءات على مستوى المصانع وإجراءات كما قلت على مستوى المخازن هذا كل يعني إن شاء الله يعني قاعدين نحلحلوا في الإشكال هذه باش نجموا نخزنوا الكميات الكافية.
8: وحدات الحماية المدنية تتمكن خلال 24 ساعة الماضية من إطفاء 111 حريقا من مجموع 631 تدخلا وذلك وفق ما نشره المتحدث باسم وحدات الحماية المدنية على صفحته بالفيسبوك. فرقة الشرطة العدلية بباردو تتمكن من تفكيك شبكة لترويج مخدر الإكستازي وتحجز كمية هامة من الأقراص المخدرة ومبالغ مالية من عائدات الترويج وسيارة مع الاحتفاظ بشاب وثلاث فتيات كانوا يعمدون إلى ترويج المخدرات بمنطقتي الزهرون وباردو وفق ما أفاد به مصدر أمني لموزاييك. دوليا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ينبه إلى أن خفض التمويل يدفعه إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف محذرا من عواقب وخيمة. تسجيل أكثر من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر في إسبانيا في الفترة الممتدة بين الأول أو غرة جوان والحادي والثلاثين من أوت في حصيلة قياسية لهذه الفترة منذ بداية جمع البيانات في إسبانيا في العام 2015. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي إلى اللقاء.

0: مزيان على موزيكا فهم تسويت أستو سنتي. فرحانة إنه في الموسم الجديد نستفتحوا أستو سنتي مع أخصائية التغذية مريم توكيبري. صباح الخيرات مريم.
1: صباح الفل والياسمين.
0: شحويلك
1: الحمد لله.
0: سبع لبيس
1: لبيس الحمد لله.
0: أنت من الناس اللي في الصيف تضعف.
1: أي صحيح وي خاطر تتقطع شيء
0: أوزرلك فيش أغزرت لك الغزرة متاع
1: صحانيك
0: عليش أحنا ما فهمت بعنكش شيء في الصيف مع سخانة.
1: أي وهي تعرف عندها معناه تفسير علمي خاطر عملية الهضم في حد ذاتها هي تفرز حرارة في الجسم دونك الجسم يسخن فمن بعض ناس معناه إذا كان يسمعوا يقعدوا أليكود دو لخكور وأنا ديما نقولها إنسان يزم يسمع بدنه أو بالعكس والجسم يطلب أقل ماكلة بش يعمل أقل عملية هضم بش يفرز أقل حرارة على خاطر في طقس سخون.
0: هنا جسمي لا نسمع ولا يسمعني.
1: انت تقول استعمل جين
0: ديزي يقولوا يهديك يزيني يزيني احنا 90% من التواصل احنا نقولوا الجسم لا يهديك يقول لك تيكو المولاها ربي تي تي ذكي غلة متاعك نصيف طيو فصيف معاش بتاكل تيكو ما تحرمش روحك وبعد توا باش نبداو عادة في عركة الرجيمات. فما اخطاء شايعة مريم ديما نسمعهم معناها كل وفيهم ديزيدي غسو برشا نبدلك مثلا توا سلطان الغلة الهندي ولانه ما توفرش سناب بكمية كبيرة ميكم فمشكون يقول لك الهندي باين ياخذوا على خطر يحسن لي في عملية الهضم فمشكون يقول لك ليه مش به يعمل الكونستيباسيون فمشكون يقول لك زيادة من الغلة اللي ما تكثرش منها معناها عندك حق في أربعة كيباتك هاو.
1: أي صحيح هي شوف غلة غنية جدا بالألياف الألياف متاحة اللي احنا نشوفوهم دايوغ اللي هما كل القلوب متاحة والقلوب فيهم منفعة كبيرة دايوغ معتها تعرف واللي بيخرجوا منهم في الزيت فيهم منفعة كبيرة. بقى الألياف هذيك راهو كيما أي ألياف في أي نوع متاع غلة وإلا أي نوع متاع خضرة أو كيف نكثروا تنجم تعمل إسهال على خطها سوفارهم تبدأ طويلة الألياف معناها كل خيوط معناها كان نجيو نشوفوها بالكدا. باغ كونتر الهندي بما أنهم سون دي غرين معناها قلوب راهو الهضم نتاعهم في الجسم ما يصيرش معناتها الجسم الألياف كيما تدخل كيما تخرج باش نعرفوا ما فماش امتصاص الألياف في الجسم نتاعنا. هي الوظيفة نتاعها أنها تتعدى في لو ترانزيت انتستينال في الأمعاء نتاعنا وهي اللي تحسن عملية الهضم. كي تبدا سوفارهم غرين كيما نلقاها في الكيوي كيما نلقاها في الهندي كيما نلقاها في الفخيس أو هذيك وقت اللي نكثروا منها عند بعض أشخاص اللي هما عندهم مشاكل في القولون العصبي وإلا عندهم جمانية جنرال لكولوباتي فونكسيونيل وإلا عندهم إن باريس انتستينال أو هذوما الأشخاص هما المعنيين بالإمساك. معناها كيف ياكلوا الهندي أكثر من كعبتين معناتها منوصلوش للحارة راهو أكثر من كعبتين باش يولي فما ريسك متاع إمساك. الأشخاص اللي هما العاديين بالعكس واللي ساعة ساعة يقول لك نحس عندي سوء هضم وإلا عندي معناتها هكا شوية ما نهضمش بالكدا وإلا بالعكس راني ما نمشيش ديما باش نقضي الحاجة متاعي يعاونهم باش يحسن عملية الهضم. معناها سي اون كيستيون دو دوز إي دو توليرونس كل شخص وتوليرونس متاع بدنه. في المجمل احنا نقولوا ناخذ 3 كعبات غلة في النهار بالنسبة للهندي يساوي كعبتين تسمى كعبة غلة. نجمو ناخذ كعبتين في الصباح كعبتين في نص نهار كعبتين في الليل اي ما نجموش ناكلوا حارة والا 6 كعبات مع بعضهم
0: نقسم
1: معناها ديما نخلي الفرصه للجسم نتاعي انه يلتخيت اكل الحاجه اللي باش ناكلها مش نعطي كميه كبيره في مره واحده نقول لنا هاكا خذيت الحاره نتاعي الكل في هذا الوقت. دونك هذايا بالنسبه للهندي.
0: الحكايه الاخرى نتاع السكر نبدلو بالعسل سورتو في الريجيم يقول لك انا كي نحط العسل مثلاً في قهوتي ولا نعمل جاتو ولا حاجه نحلي نقول لنا بالعسل ما يسمنش.
1: لا بالعكس شو راهو العسل هو راهو شفاء لكل داء كان بالنسبه لمرض السكري ومرض السمنه على خاطر يقعد فيه سكر طالع معناه السكر نتاعو صحيح انفع اليوم انا اذا كان باش نعمل جاتو للصغار باش نحب ننفع بدني وعندي الامكانيات نشري عسل ونعوض به السكر ما فيها بيس. اما اني نستعمله في القهوه نتاعي والا في الجاتو وفي مخي اللي انا هكا ما استعملتش السكر ابيض على خاطر احنا اون ديابوليزي السكر الابيض اديناه معناتها حاجه اللي هي ممنوعات والا تسمن راهو فكره غلطه. هو والسكر الابيض عندهم نفس الاندكس جليسيميك معناتها مؤشر السكري دونك راهم زوج يسمنوا بنفس الطريقه. اليوم لازمنا نفهموا اللي راهو مش على خاطر هو السكر يسمن دونك انا نحط مثلا عسل والا نحط اكل المحليات الصناعيه وهكا نشرب قد ما نحب ونستعمل قد ما نحب. لا خاطر اليوم اثبت انه وقت اللي انا المطعم الحلو في فمي مازال اونترتينو معناتها مازال موجود وهذاك باش يخليني ديما عندي سكون ابيل اون ابيتونس او سكر معناها ديما عندي اكل الرغبه في الحلو وهي هذيك اللي تسمن فينا الماء خاطر باش نقعد ديما نحب ناكل اكثر سكريات اكثر غله اكثر مالح اكثر كروكان. اليوم لا لازم نقصوا في كميه السكر نعوض بالعسل اذا كان نحب ننفع بدني او مش معناها كي ناكل عسل باش نضعف.
0: باهي كي نبدل العجين العادي بالسون غلوتين ضعف
1: الو غذية نحب نحكي فيه الموضوع على خاطر قاعد يجيني برشا. اليوم تلمون نلقاو دي شوا في لي بات نلقاو العجين الابيض نلقاو العجين الكومبلي نلقاو العجين سون غلوتين نلقاو العجين اللي هو نتاع الروز نتاع المايس مش في بالنا اي حاجه موجوده في الغيون ديتيتيك هي هذيك ما تسمنش وانا نجم منها قد ما نحب. بي الجلوتين هو سي اون بروتين خليهم متفاهمين. التركيبه نتاع القمح نتاعنا اللي هي فيها النشويات وفيها البروتيدات دونك الجلوتين سي اون بروتين. الجلوتين ما تخليش السكر يطلع في الدم، معناها العجين العادي يسمن اقل من العجين اللي سون جلوتين.
0: بون
1: وي دونك هذاك علاش حتى الاشخاص اللي هما عندهم معناتها الماديسيلياك مرض الابطن اللي طفي عليكم اللي هو يلزمهم ينحيوا الجلوتين ما يلزمش هيك الكميه كبيره نتاع عجين سون جلوتين على خاطر هو معناتها لقى العجين سون جلوتين يبدا فرحان به. خاطر يفنح هنا الجلوتين المؤشر السكري نتاع معناتها اللي هو الرز ولا مايس راه يكون طالع اكثر من القمح بيدو ويولي يسمن اكثر. والناس اللي ما عندهمش الماديسيلياك فمش علاش ينحيوا الجلوتين، فكرة غلطة. إذا يوليو ينقصوا حتى على البرودوي الديستيني للأشخاص هذوما، معناتها اليوم بالحق خلي الشخص العادي اللي ما عندوش مشكلة انتوليرانس للجلوتين ما فيش علاش نحي الجلوتين، بالعكس الجلوتين ذاك يعاونوا باش نشاء السكر اللي في معناها في العجين ما يطلعش، معناتها ما يعملش ان بيغليسيميك وما يسمنش. دونك العجين اللي سون جلوتين راه يسمن أكثر من العجين اللي بالجلوتين.
0: باهي أوكي. ومادام احنا في العجين خلينا نحكي برشا، يقول لك الخبز يقول لك الخبز سيريال يضعف أكثر من الخبز لابيس.
1: باهي فكرة غلطة. مئة غرام
0: شو خبز. شو قول كلمة أبو برشا مرات
1: ذوما الأخطاء الشائعة بالحق. ألوغ مئة غرام خبز بسيريال فيها دي كالوري أكثر من خبز لبيف. علاش؟ لي سيريال كي نحكيو على قلوب القاع، القلوب نتاع عباد الشمس، الجلجلان، هما راهم فيهم برشا دهنيات. معناتها أنا في المئة غرام نتاعي فرينة كيف نحيت شوية فرينة وحطيت قلوب زدت دهنيات للعجينة نتاعي. دونك العجينة نتاعي ولات فيها أكثر دي كالوري لأنه الدهنيات غرام دهنيات يعني 9 كالوريات. غرام سكر ولا معناها سكريات يعني نشي وغيره معناتها السكر الجلوسيد باش يعطي 4 كالوريات. معناتها انا العجينه البيضاء نتاعي فيها اقل دي كالوري من العجينه اللي بلي سيريال. اما العجينه اللي بالسيريال صحيح انفع. اليوم معناتها انا اذا كان باش ناخذ باش ناكل ملوخيه نمشي نضرب باكيت كامله قال شنو بالسيريال ونخمم اللي هي ما تعمل حتى شيء مش باش تسمني. جو بريفير ناخذ نص باكيت كهو خبز ابيض والا سيريال كان نحب ننفع بدني ونتقيد بالكميه هذيك باش ما نسمنش.
0: داكور. بي الناس اللي مثلا تقول لك انا زدت في البوا دوك باش نعمل باش نزيد نحرق نقول انا في الدهون كي تجي باش نعمل مارش ولا جاريه كيما انت تعملها نلبس الحاجه اللي نقول انا فيها زعما شويه نيلون ولا حاجه ولا نلبس برشا اللبس على قد ما نعرق على قد ما انا قاعده نتخلص من الدهون فيها الحكايه ولا ليه؟
1: لا غلط. بي هوني نحب نفهموا حاجه، راهو التعرق ما يخرجش دهون ولا اليورين التبول ما يخرجش دهون، راهو الدهون تخرج سو فورم انرجي الجسم يستحق لها باش يخلق بها الحراره اللي هي باش تعاونوا على الموفمون المشي والا التنفس والا دقات القلب كسوا ميتابوليزم دو باز والا الاكتيفيتي اللي نعملوها. معناها فماش دهون ونشوفها خرجت ما تخرجش من الجسم تاعنا. اللي يلبس برشا حوايج والا النيلون هذاك ويبدا يجري ولا يعمل في سبور باش يبان وهو باش يزيد يلفا اوبتيميزي انكور بلوس لا بيغ دو بوا، راهو لا باش يخرج اكثر ماء واكثر املاح. معناتها صحيح نجم كان عنده احتباس ما باش يخرج كان عنده معناتها الاملاح هذيك اللي باش تخرج لازمها تتعوض من بعد، اما راهو ما يحرقش اكثر دهون وبالعكس تولي اكثر سوفرانس للبدن على خاطر الجسم نتاعنا التعرق راهو من احسن حاجه نجم تصير. او الاشخاص اللي يعرقوا هما اشخاص تلقاهم ان بون سونتي دايور، التعرق هذاك هو اللي يبرد الجسم سطح الجلد باش ينجم معناتها القلب يخدم احسن والدوره الدمويه تكون خير باش ينجم هو يعمل الموفمون نتاعو ولا السبور نتاعو. انا اليوم وقت اللي جو سوفوك الجلده نتاعي ونلبس عليها حاجه وما نخليش لي فابوراسيون نتاع التعرق هذاك يصير راهو ان سيغتان مومون باش يصير ايبويزمون والتمرين مش باش يكمل كيف ما يلزم وفي الاخر بالكل مش نضعف اكثر من اللي يلزم. دونك لا نخليه بالعكس قد ما نخفوا ونخليه التعرق يخرج. دايور توا نلقاو حتى كي تيشيرت تكنيك يكون ترانسبيرون اش معناها؟ معناها يخلي التعرق هذاك يشيح. وهوني دايور بالعكس لازمنا نخليه عملية التعرق تكون أحسن حتى في الصيف ماذا بينا نعرقه مش نقص من العرق.
0: حاجة أخرى من الأخطاء الشائعة زادة كيف صحيح ولا غلط في ذي اللي يقول لك أنا عندي ريتونسيون دو دوك ماذا بيا ما عادش نشرب الماء باش نقلل في الماء لأنه بدني كله نحسه نفخ ونحسه ماء.
1: أي هو الجسم بتاعنا ما يعملش تخزين للماء اللي يصلح له، معناها الجسم يقعد يستحق ماء يمشي في الميليو سيليلاخ في الخلايا باش الخلايا يقعدوا يدغطي والجسم يقعد في صحه جيده. الماء المحتبس هو ماء موجود في الميليو اكسترا سيليلاخ البرم الخلايا سو بليزيور زيفي، نجم تكون هرمونال عند معناتها النساء اون جينيرال معناتها ديما عندهم شويه الاحتباس نتاع الماء، ماكله الملح، لا بوزيسيون اسيز، دي فاكتور هيريديتير وغيره. اليوم راهو الاشخاص هذوما اللي عندهم احتباس ماء هما اكثر اشخاص معنيين بشرب الماء. مش خطأ انا عندي ماء في بدني معناتها انا مخزن الماء معناها ما عادش نشرب ماء. خاطر الجسم نتاعي ممكن باش يستحق الماء مش يدخل لك الماء المحتبس باش يروي روحه، بالعكس يقعد الجسم شايح. وانا ماني ناكل والماكله نتاعي فيها املاح يعني هي باش تزيد الفا اغرافي لا سيتواسيون، باش ناكل الاملاح هذيك باش تزيدني في احتباس الماء ومانيش قاعد نعطي في الماء. دونك لازم نشربوا برشا ماء باش نجموا نتخلصوا من الماء هذاك، باش نجموا نحسنوا الدوره اللمفاويه ونحسنوا الدوره الدمويه اللي باش تعدى من الكلى، والكلى هما اللي باش يصفيوا الجسم وينحيوا الماء زايد.
0: ميرسي بوكو مريوما، يعطيك الف صحه. ميرسي. دونك هذوما كلكو بوين هكا حابين مع مريم، ما حبيتش نبدل لكم زعما اسيو سونتي بالصعيب اليوم. ها هو الرجيم، شنو لازم هو الرجيم هذاك، خليهم تنفيسه زعما الجمعه هذه. جمعتي لي هذوما ستريس نتاع العوده المدرسيه كل شيء، نفوتوا لهم جمعتي هذوما ونبداو نعطيهم خاطر لازمها ديسيبلين هي.
1: اوكي معلم بالضبط، مع رجوع القرايه نجمو نعملوا قضيه به،
0: نبدا منظمة الحكايه. فوالا منظمة الحكايه. ميرسي بوكو مريم توكي، بدي اخصائيه التغذيه كانت في اسيو سونتي.

0: دقيقة على موزيكا فم. تحية ليكم كل مستمعينا، معاكم حتى لنص النهار كما كل يوم في صباح الناس. مع البرود هذية اللي فقدنا فيها المياه المعدنية واللي توا بدأت بشوية بشوية ترجع تتوفر في المساحات الكبرى، نحكي على تونس الكبرى هوني، وكان الدخل معنا من وزارة التجارة وقلنا أنا مش تتعامل معنا مختلف الولايات، لأنه فما ولايات يعني تعب، نقول أنا تعبة وما يلوجوا على المياه المعلبة. ففي الحكاية هذه سمعنا برشا اللي يقول لك الحل في ماء السبالة، واللي يبدأ وكأنه صيحة فزع يقول لك ليه ماء السبالة، ليه ما نشربوش ماء السبالة؟ ماء السبالة امن الاستهلاك، صالح باش نشربوه، مش كيفاش تم مراقبة الجودة متاعو؟ هو ساعة لساعة نشوف حتى اللون متاعو مبدل، وي وي وي وي. فلي إذا باش يدخل معايا بعد شوية رئيس دائرة مراقبة الجودة بالمخبر المركزي بمحطة معالجة المياه الغدير بير القلة يعطينا أكثر تفاصيل. نشرب ما نشربش، اللي يقول لك غليه، واللي يقول لك رد بالك فيه بكتيريا، واللي يقول لك ما فيهوش املاح معدنيه، وذيا كل تو نحكي فيه مع ضيفي بعد شويه.
1: صباح الناس طغام.
2: نرجع للدوبل سيونس تاو 8-6. انت ديجا في ترانسبور مهري مع السخانه هذيا كاسحه، بالنسبه للخدمه هي بيدارهم بدل شيء، معناتها اللي باش يدخلوا منك العرف سواء انت تخدم 8-3:30 ولا 8-6 هو باش ياخذ 8 السوايع نتاعو في الاخر بكل. معناتها
3: والله نحن في البريفير نخدموا مبارتين من 8 نكملوا الخمسة حتى في الصيف، والله دو بريفيرونس تقعد سيونس خير الحقيقه، العباد تروح ترتاح تدوش، سخانه كبيره برشا كي ترجع تبرد الدنيا، ودوبل سيونس مش باش يقلق العباد معناتها.
4: باش نزيدوا شعر آخر في النظام الحصري واحد دلي ما يساعد، لازم نخدموا أكثر. 8 تاع الصباح 5 تاع العشية بيان سور، التوقيت هذا خير في المرتودي، خاصة في المعاملات مع البنوك مع الكليون تاعنا مع لي فورنيسور، زاد التوقيت تاع الشتاخي
5: نورمالمون تاو كل ما يكملوا حتى اخر سبتمبر حصه واحده اكريد، تو ساعات يقصوا الضوء حتى على المؤسسات بالذات، فهمت؟ دونك شد تصور الموظف شي يزيد انت روندمون ما نصورش.
6: نظام العمل بالحصتين لا دوبل سيونس، كيفاش عاشوا التوانسة العودة للعمل بنظام الحصتين بعد شهرين الصيف اللي فيهم خدموا بنظام الحصة الواحدة لا سيونس يونيك؟ علاش البعض يطالبوا انه يتم تعميم العمل بنظام الحصة الواحدة على امتداد عام كامل؟ وهل انه فعليا النظام هذا يتمشى اكثر مع عادات التوانسة؟ وهل انه يوفر الانتاجية اللازمة للمؤسسة الاقتصادية؟ بين الحصة الواحدة نظام الحصتين والتليترافاي، هل انه المؤسسات الاقتصادية والإدارة التونسية محتاجة تكون عندها أكثر مرونة في تحديد ساعات العمل للجمع بين راحة الموظف والعامل وتحسين إنتاجية المؤسسة؟ العمل بنظام الحصتين لدوبلو سيونس مضفر من هذا الثلاث.
7: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013.
8: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس، تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس، تلقى الصحيح
9: كله بيسأل شو بدك وأنا دور.

0: زي كفه في صباح الناس.
1: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس. تلقى صحيح
0: اليوم حلينا الكتاب على الماء، على المياه المعدنية، خذينا من وزارة التجارة، واليوم نسمع وزيدة كيف كيف في هالبريود اللي جراها التونسي وراء دبوسة الماء، ومازالوا في بعض الولايات التوى إن شاء الله تتحل المشكلة على قريب. وقالونا وبشرونا أنه الأزمة هذه اللي تعديناها متاع الماء اللي فقدناه الماء المعدنية، فيقول لك أنه بدينا من توى نحضروا في خطة العام الجاي وانه باش نخزنوا قرابة 200 مليون إيترا. في هذا الكل المواطن التونسي يقول لك أنا لقيت روحي راسي راس الجول، راسي راس السبيلة. فشفنا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يقول لك غلي ماء السبيلة، شو كيفاش ما تشربوش ديريكت، ليه خطر تخاف لانها تاش تعمل غليه وبعد برده وبعد تحطه في الفريجدير، وكل واحد خرج ايش باش نقول لكم، كل واحد خرج ينظر علينا ويعطينا. دونك حبينا نفهموا اليوم لانه ماء السبيلة نقولنا نشربوه ولا لا، امن وصالح للاستهلاك، علاش كل مره كنشكوا في الجوده نتاعو، كيفاش تتم عمليه المراقبه. فدقينا باب المسؤول، وشكرا لي باش يدخل معنا سي فيصل النعيمي، هو رئيس دائره مراقبه الجوده بالمخبر المركزي بمحطه معالجه المياه الغدير بالقله. سي فيصل مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك جيران، ومرحبا بمتابعينا وزي كتام. نطمن المواطنين اللي ما صار الشراب، والدليل أن المراقبة يومية في مراحل معالجة المياه، من المياه الخام في مراحل معالجة تقع المراقبة، ومراقبته في الخزان، مراقبته في الحنفية في المواطن، والمراقبة تكون في التحليل البكتيريولوجية والتحليل الفيزيوكيميائية والتحليل البيولوجية
0: والتحليل الآخر
2: تحليل بيولوجية
0: اليوم،
2: تحليل فيزيكولوجية وتحليل بكتيريولوجية.
0: اليوم ديما فما التشكيك، والفترة هذه صار التشكيك أكثر، لأنه كما قلت أنا لقى روحه رأس وراس ماء السبيلة باش ينجم يشرب منه. فعليش التشكيك هذه ديما يصير؟ معناه اليوم كنا نتبع معاكم مثلا نوصل المواطن ولينا الكل باش نفهم معاكم، معناه السلسلة هذه كل بتاع كيفاش تتم مراقبة جودة مياه الحنفية، منين تبدأ المراقبة، من المصدر، من محطة المعالجة، أهم المعايير زادة اللي تعتمدوها باش تقولونا هذه الماء مطابق للمواصفات وصالح للشراب.
2: المراقبة تكون من المياه الخام في مراحل معالجة المياه، وفي الخزان، وفي الحنفية المواد. وبذلك في سنة 2025 قمنا ب 58,661 عينة، القيمة كان 1.6% غير مطابق للمواصفات، مع أن المواصفات التونسية تصل إلى 5% للعينات الغير مطابقة. والتحاليل تكون في المقبر المركزي بدير القلة، وتحاليل بمقبر الشركة الوطنية وتوزيع المياه بسوتا، والمقبر جهوي بساقس. وبالنسبة للمناطق التي ليس لها مخابر، الشركة اتفاقية مع وزارة الصحة يقع التحاليل في مراكز الصحة الأساسية بوزارة الصحة. بالنسبة للتحليل البيولوجية اتفاقية مع شركة، مع المعهد الوطني للفلاحة، لقى تحليل العناصر البيولوجية.
0: شو أكثر الحاجات اللي تراقبوها في التحاليل؟ المعادن، الجراثيم، نسبة الكلور، فسر
2: الجراثيم. نراقبوا الجراثيم كيما الشيرشيا كولي والكوليفورم والانتيروكوك وجيرم توتو ناريدو سيلفوتو ريدكتاز، ونراقبوا فيزيوكيميائيا الأملاح، ونراقبوا العكار يوتيليتي، ونراقبوا الديورتي والكورير والصفات. بالنسبة للمواد السام نراقبوا الميركي والأرسينيك والبلان والسيلينيوم والأنتيموان، العناصر موجودة في المواصفات التونسية نطبقوا فيها حسب المواصفات التونسية. المواد بالنسبة للمياه في الحنفية، بالنسبة للمياه الخام نطبقوا في المواصفات التونسية NT09-13-14. والدليل أن النتائج نتاعنا مع الصحة ومع المعهد الوطني للفلاحة مطابقة المواصفات. بذلك نطمن المواطن أنه الناس راحت المواطن وعلى سبيل المثال نستخدم 24/24 في كامل الجمهورية في المراقبة في التوزيع وفي معالجة المياه. ولذلك نطلع تصير حالات أنه حالات ما يكون ما
0: أصل هذا هو المواطن اللي ساعات يلاحظ خلنا فهم وازد إذا سيفايس العيمي اللي تغير في لون الماء ولا ريحته ولا ساعات مذيقه معناه وذكره اللي يبدأ يقول لك بالنسبة لي ماء غير صالح للشرب، فمش واحد يشوف لون ماء هكا سمحني مدردر ولا مستصفر وينجم يشرب ولا يشرب بي صغير ولا حتى يغسل بي يقول لك حتى نطيب بي ولا يخاف عشو السبب بذكا
2: تصير في حالات نصير عطل في القنوات بطبيعة القنوات قديمة شوية تصير عطل بش يدخل اقتراب وكله في القنوات هذك شوية بش تنظاف ونحن ندخلوا ونكلموا لرأس الأقاليم شي يعمل انفير شي ينظف الكمبيوتر وبعد يرجع الماء طبيعي صار الشراب. حالات مش دائمة ذي تصير قطر كثير تدخل على الشبكة بس روش الماء خارج في المطابق لمواصفات كونسيب
0: به. سي فيصل، هل انه كما الاخبار اللي شفناها ودارت على مواقع التواصل الاجتماعي انه كيتغلي ماء الحنفيه ماء السبانه قلنا ينجم يحل كان فيه مشكل نتاع تلوث ولا غيره، معناها الماء اللي يغلي نجم ينحيهم صحيحه؟
2: هو بالنسبه لتغليه الماء عباره عن تعقيم كما نعرفوا احنا بالجبال، احنا في الصونيس التعقيم كثير بالجبال، دونك بالنسبة لعملية تغلية الماء مرحلة زائدة احنا نعملو فيه تعقيم هذاك بالجبال حتى كي غلي ماش حتى يفيد، ديجا هو معقم بطبيعة هو زي يصير في حالات في الأرياف ما عندوش ماء صناد صورة غير مراقب ينجم يغليه بشي تمام اللي هو يشرب مياه معقمة، بينما المياه الموزعة من طرف الشركة معقمة بماء الجبال يتعقم في الماء الخام ثم يتعقم بعد المعالج ثم يتعقم في دروس في الريزيرفوار في الخزانات. دونك يوصل الموسم في الانورم جبال مدينة 0.6 ملغرام في اللتر. دونك تم المواطن من غير ما يغلي الماء الماء معاقم الجبال. دونك
0: واستعمل لي فلتر اللي ربي يجيب الرزق للناس الكل، الناس الكل استغنيت اشري من عندي الفلتر، اشري من عندي الفلتر هذا ركب واشرب ما تقولش عليك ما عين، استعمل لي فلتر صحيح من الغالط في هذا كل ضروريه ولا
2: ضروري باعتبار انه احنا الماء في العاده يخرج في الدور نتاع التيزيت التفاوض نتاعو لو كانت تخرج اقل من كذا تصير حالات كما قلت لك تصير على الشبكه تطلع تبري خاطر التراب يدخل في الواحد مع الوقت يتنضاف ويرجع الماء عادي دونك ماهيش ضروره باش يعمل فيه تبري حد يعمل هذيك حاجه وتخش هذا ما نقولش كل اللي تعمل اما ماهوش ضروري
0: معناها مش باش نقول انا يحلي اكثر من الحنفيه لا
2: هو الماء الحنفية بالنسبة للأملاح
0: خاطر فهم شكون يقول لك الفلتر هذوكم ينحي الأملاح فهم شكون يقول لك يتركب الفلتر
2: العكسي ينحي الأملاح والبدن في حاجة الأملاح وما سنات ريش بالإنسانية
0: معناها الفلتر هذوما ينحيه الأملاح
2: ينحيه الأملاح والبدن في حاجة الأملاح بعد ليه

0: جامعة ديكا موجودة في الانتربال ديكا دونك لينا ورا ما نقولوش ما اشترتين احنا على يوسف حتى اشترتين موجودة على التضاربة يوسف حتى نحن في دعم.
1: واضح واضح واضح. شكرا لك سي فيصل نعيمي، يعطيك صحة على تدخلك معنا، رئيس دائرة مراقبة الجودة بالمخ المركزي بمحطة معالجة المياه الغدير ببير الجولة. دونك نذكر انه كل ضيوفنا ومواضيعنا بيسير توما رايكم يهمنا تتفاعلوا معنا، وذلك هو حلاوته صندوق عجب نلقاو فيه انا ضد انا مع انا نحب نجاوب المسؤول ذي انا نحب نجاوب المناشط ذي الاعلامي ذي الظاهرة ذي نحب ننقد نحب نلاحظ. اصواتكم توصل لها 71113 13. خلطنا الاربع ساعة الاخرى معاكم على موزايكا فام من صباح الناس.
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
2: على موزايكا فام.

0: كافي كافي ملحداش وثينا وخمسين دقيقة وقيت نتمنى لكم طول العمر لشكون اليوم نقولوا له كل عام وانت حي بخير ونغني دخلنا في الباب مش زواج
1: عمرك
0: مش عشرين عمري ما تقولوش مش عشرين سنة زواج
1: لا لا جيجي
0: أنت احنا اليوم
1: صبح الناس عندها عشرين سنة أنت صحيح عمرك 21 سنة
0: من عمرك عام عشرين عشرين سنة بيصبح الناس ميرسي بوكو
1: عشرين سنة صبح الناس مرسي لك أنت مرسي الموزايك سوبر العائلي الممتاز صحيح خرجت برشا ودخلت أنا موزايك أما اللي ذا علولة في تونس
0: هني نقعد في بلاستك قط مستحملة في بلاستك مسخنة بلاستك
1: شو الوقت كيفاش يجري
0: ريتا
1: عشرين سنة
0: عشرين سنة
1: فوالا دونك تبارك الله عليك وإن شاء الله ديما ناجحة وتبارك الله على موزايك وإن شاء الله ديما ديما ناجحين
0: ان بالمين خليص الخطم وش يسري شكرني راولا جينا في الأصل
1: رجحة
0: أبو يولتي مرسي بوكو إيوي سبيح
1: الناس ربي فضلك العام انت حي بخير جيجي
0: يعيش
1: يعيشك بون كوراج
0: عشرين سنة في سبيح الناس احتفنا مدام جبنا القطون دقوها على أولاد ولا ليه ملا خل نقول لكم كل عام انتم حي بخير وراجعين

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: صباح النور، انا ياسمين من بنزرت، نحب نهني بنتي بعيد ميلادها ونقول لها كل عام وانت حيه بخير وبصحه وسلامه وسعاده.
2: صباح الخير مزايك، نحب نهني بنت اختي قمر المناعي بعيد ميلادها ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير.
3: صباح الخير مزايك، بربي انا اماني من مرقب وزرت، نحب نهني بعيد ميلادي ان شاء الله كل عام وانا حيه بخير وربي يخلي لي ولادي.
4: أنا فوزية مرياح من سكرة، نحب نهني بنت ولدي لياس العباسي كنزة مناسبة عيد ميلادها 11 سنة، وصار كل عام وهي حياة بخير وصار كل عام وهي متألقة في قرايتها.
5: ألو صباح الخير مزايك، أنا سميرة من زغوان، نحب نهني ولد ولدي محمد أمين البختي بعيد ميلاده ونقول له إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب وربي نجحك وربي فضلك وربي خليك يا حميدو.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113.

0: الهاكا وفيت ليميسيون تاعنا اليوم. صباح الناس على وزي كافي. ميرسي لفاطمه الكريمه, ميرسي عبد الناصر ديجيتال, ميرسي دالي في التكنيك. ليكم اللي تبعتونا ميدي ماغ معنا في البعض شويه, نتقابلوا غدوه على وزي كافي. ميرسي احمد اذا كيف كيف. ميرسي كل المستمعين. شي سي بون سيد احمد, شي يا طيبه في لافين. باي باي.
1: صباح الناس.
2: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار, وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
3: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش, على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب, اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%, وزيد

0: 124. المهم سيف السماء ما تفلتش لها وتفرهد.
1: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبخي ديما معك.

0: Samedi 5 septembre, Infoline 20 910 000, l'application IJA de Skelty.tl ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وضعية التزود بالمياه المعدنية تتجه نحو الانفراج مع تسجيل انخفاض تدريجي في درجة الحرارة التي يرافقها تراجع في الطلب، وفق مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي، الذي أشار إلى أن وزارة التجارة تعمل على ضمان العدالة في توزيع المياه المعدنية بمختلف الجهات.
2: تمن المواطن هذه الوضعية ماشية تدريجيا نحو الانفراج بتبيعة وتقلص درجات الحرارة بتبيعة يعطيك تراجع في الطلب، وقاعدين ندخل وجهين تو بالتنظيمي لتحسين مشهد العرض في الولايات والمناطق اللي قاعدة تسجل في زيادة في الطلب. كي نحكي على الولايات تقريبا 12 ولاية من 24 اللي فيها ضغط كبير على المياه المعدنية، فما ولايات يعني التزويد متاحة ونسق عادي في الطلب. المخرجات متاع الاجتماع باش تكون هناك عدالة في التوزيع بين تجار الجملة زاد المساحات التجارية، ومع توسيع قاعدة التجار جهين للوصول لأكثر مناطق وأكثر إمكانيات لوجستية. لشهر الأوت الكل في المياه المعدنية فعلنا أكثر من 750 مخالفة اقتصادية في قطاع المياه المعدنية في الشهر، منها من 750 تقريبا أكثر من نص 357 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية. كيف تم يعني القيام بحوالي 37 عملية نوعية في قطاع المياه المعدنية أهم في ولايات ريانة وتونس نابل وصفاقس وجابس. بالنسبة للمحجوزات متاع المياه المعدنية تقريبا 648 ألف لتر من المياه المعدنية تم حجزها.
1: الديوان التونسي للتجارة يستعد لإطلاق تطبيقة معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان، ستمكن من متابعة مختلف مؤشرات قيس الأداء المتعلقة بنشاط الديوان ومتابعة المخزونات المتوفرة وسلامة إجراءات عمليات البيع، بما يعزز الرقابة الداخلية ويساعد على تكريس مبادئ الحوكمة وحسن التصرف في موارد الديوان. دوليا، وزير الخارجية الألماني يقول إن الجزائر يمكن أن تساعد في ملء منشآت تخزين الغاز في بلده في الوقت الذي يبحث فيه أكبر اقتصاد في أوروبا عن سبل لتنويع مصادر الطاقة، مضيفا خلال زيارة إلى الجزائر العاصمة أن التعاون بين البلدين ممكن وأن الجزائر شريك موثوق به. وتشير بيانات منصة مخزون الغاز وفق ما نشرته وكالة رويترز إلى أن نسبة امتلاء مواقع التخزين في ألمانيا تبلغ حاليا 53% مقارنة بأكثر من 70% قبل عام، مما يعكس تردد المتعاملين في شراء الغاز بأسعار مرتفعة بسبب حرب إيران. الأمم المتحدة تؤكد في التقرير أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا في أفغانستان قبل 25 عاما ردا على هجمات 11 من سبتمبر ودخول كابول بعد ذلك في حرب استمرت عقدين أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف مدني وإصابة 77 ألف في هجمات شنها مسلح حركة طالبان وتنظيم داعش، وفي عمليات للقوات المسلحة الخاصة بجمهورية أفغانستان وعمليات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. والأمم المتحدة تأسف في هذا التقرير لأن معظم الضحايا المدنيين للحرب في أفغانستان تركوا دون عدالة أو تعويضات أو حتى اعتراف بمعاناتهم. تهطل كميات من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية بلغت أقصاها 24 مليمتر بالسرس من ولاية الكاف و15 مليمتر بتجروين والدهماني، وأيضا 15 مليمتر بمنزل مهيري بالقيروان و11 مليمتر بجلمة من ولاية سيدي بوزيد. طقس اليوم عامة مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ببقية الجهات ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، حيث تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة بالجنوب. تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين بين 38 و41 درجة ببقية الجهات، وتصل اليوم إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميديمك.

0: مرحبا مرحبا وسهلا بكم. هذه ميدي ماغ على موزايك فيم. لاحظت انه صوتي تبدل خاطر هذا الصوت البرمجه الشتويه. البارح صوتي كان نتاع برمجه صيفيه، يعني من نبضات الصوت المستمعين الاوفياء يفهموا. ومونو زاد قال لي كلامك صحيح، مرحبا بكم مونو في الاخراج الرقمي، صالح في الاخراج التقني، منورينا. شكرا على حسن المتابعه، شكرا على الميساج اللي قاعدين يجيونا على 23 513 23 513 على الواتساب. شكرا على تهانيكم، وان شاء الله يا ربي قاعدين تكتشفوا في برمجة شتوية متميزة. ان شاء الله فما برشة وجوه تجددت، تبدلت، فقرات جديدة، برامج جديدة، وبرشة حكايات من هنا لنهاية الأسبوع. قاعدين تبعثونا على الواتساب، نعود نذكر 23 513 13. تشوفونا على لايف اليوتيوب، قاعدين تشوفوا فينا زادة على لايف الفيسبوك، تسمعوا فينا في البث. ومرحبا بك ناهد، شنحوالك؟
1: صباح النور، مرحبا بك نوفل بكل المستمعين، وإن شاء الله بداية برمجة شتوية موفقة، وإن شاء الله نقدمه جديد، وإن شاء الله نقدمه التوضيحات اللازمة اللي يسحقها كل تونسي وكل تونسية.
0: جيستمو خليل، شنحوالك؟ البرمجة الشتوية هي معناتها موزايك انضباطها الدوبل سيونس، معناتها باش يرجع لومبوتياج اليوم 6 نتاع العشية. مرحبا بك. مرحبا. من الأربعة الناس تبدا خارجة.
2: مرحبا سي نوفل.
0: أنت كي تخدم قبل تخرج ساعات قبل بساعة ساعة وربع؟
2: لا لا،
0: في الفطور تمشي تفطر وتخلي الفيست.
2: نمشي نفطر ونخلي الفيست.
1: يرجع يهزها غدو.
0: أي سي نجي سعيد، شنحوالك؟
3: الحمد لله، أهلا وسهلا.
0: كل برمجة شتوية وأنت حي بخير، مازلنا مصيفين. ما فوالا معناتها إن شاء الله ديما موفق وربي فضلك. باش نحاولوا كالعاده نفس الفقرات، فما برشا جديد وبرشا حكايات، باش نرجعوا لاهم الحكايات، باش نرجعوا للحريقه اللي متواصله والمعامله التعامل نتاعها صعب شويه. باش نحكيوا على رقم اليوم 4 رياضيين اللي اختفوا في الالعاب المتوسطيه. نجي زعيري، الرقم يمشي ويطلع. سؤال اليوم، علاش رغم درجه الحراره طاحت برشا الضوء مازال يقص؟ باش نرجعوا لحريق برقو، باش نرجعوا لخريف 2026 في تونس يبدو أنها في حل الدوسي، حرارة أعلى من المعدلات وأمطار تفوق المعدلات. معناتها
1: بارادوكس،
0: شدينا الحاجة خايبة في متاع الشتاء والخايبة متاع الصيف، معناتها سخان أكثر ومطر أكثر.
3: لا هو الصيف هذايا بصراحة،
0: لا نحكي على الخريف تو، ليه الصيف؟
3: لا هو ما كان حدش أنت معناها فما تداخل الصيف داخل في الخريف، والخريف ماخذ شويه من الصيف، ماخذ برشا من الصيف، دونك ما عادش نفرقوا بين الصيف وبين
0: الخريف. فوالا زوز مواسم. فوالا دونك باش تجي معنا جهيم بن عبد الله وسلاح سكوحي في الساعه الثانيه. ميسي اعلن اعتزاله مره اخرى، لو اعتزال نهائي ولا يحبوا يتشحتوه شويه باش يرجع للمباريات الجايه. نعملوا طله اهم 5 اخبار هذه دقيقه نيوز. يا نهدا
4: دقيقه نيوز،
5: دقيقه نيوز،
4: دقيقة نيوز.
6: نبدأ مع المعهد الوطني للرصد الجوي، لتوقع زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر أكتوبر ونوفمبر 26 مقارنة بالمعدلات العادية، ورشحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجة حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة نفسها، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل، وهذا وفق نشرة التوقعات الموسمية اللي كانت صدرت آخر الأسبوع هذا. ونرجع بأكثر تفاصيل على الموضوع هذا في حل الدوسي بعد شوية. حزب التيار الديمقراطي حمل السلطة القائمة المسؤولية السياسية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، انتقد ما وصفه بتفاقم أزمات الماء والكهرباء والدواء والمواد والخدمات الأساسية، لجانب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وقال الحزب في بيان أصدره البارح أنه يتابع ببالغ الغضب والاستنكار ما اعتبره تدهور خطير ومتواصل الأوضاع المعيشية، وأشار إلى ما وصفه باتساع دائرة الفقر والتهميش وتآكل مدخرات المواطنين تحت وطأة التضخم وارتفاع الأسعار. إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بقصر لمسة معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان بعد اتساع رقعة الحريق اللي كان اندلع بجبل برقو ولاية سليانة، وفق ما أفاد به عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة السبيخة والوسلاتية وعين جلولة نبيل الحامدي. ويقول في تصريحه للتاب أن رقعة الحريق كانت بصدد التوسع إلى حدود 10 متاع الليل نتيجة هبوب ريح قوية واقتراب النيران من التجمعات السكنية بمنطقة الشرفة، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوسلاتية التي خذ قرار بإجلاء العائلات هذم حفاظا على سلامتهم وإيوائهم بالمدرسة الإعدادية. وحريق جبل برغو يصل أيضا إلى منطقة عين بوسعدية بمعتمدية برغو تابعة لسليانة على الحدود مع ولاية القيعوان، مدفع إلى إجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعدية وإيوائها بمركز التربصات والاستياف بالمنطقة حسب ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة. عوين وإطارات شركة فوسفات قفصة دخلوا اليوم في إضراب حضوري عن العمل بكافة أقاليم ومراكز العمل، يمتد على 3 أيام حسب ما نقلوا مراسلنا. وتأتي هذه الخطوة اللي أقرتها الهيكل النقابية تابعة لاتحاد الشغل بعد فشل جلسات التفاوض وعدم استجابة سلطة الإشراف وإدارة الشركة للمطالب المرفوعة، من أهمها فتح ملف التشغيل بالشركة والجهة ككل والحد من نسب البطالة المرتفعة وتفعيل الاتفاقات السابقة المتعلقة بتخصيص نسبة من المرابيح لفائدة التنمية الجهوية وتحسين البنية التحتية والمرافق العمومية بالمنطقة المنجمية ومراجعة منظومة الأجور والمنح. وفاوب بخبرهم الاقتصاد، معدل الفايدة في السوق النقدية استقر في مستوى 6.99 خلال شهر جوان 2026 لشهر الخامس وفق المعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وفق الانزلاق السنوي تراجع المعدل بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، تحول من 8% في جوان 23 إلى 7.97 في جوان 2024، ثم 7.5% خلال جوان 95 قبل أن يستقر في 6.99%.
4: نسبة الفائدة في السوق النقدية أو ما يعبر عليه بالـ TMM لتو دو مارشي مونيتير هي طبعا هذا معناها المؤشر معناها تقدمه البنك المركزي، وهو معدل شهري وهي ديما قريبة من نسبة الفائدة المديرية. نسبة الفائدة المديرية هي تحددها البنك المركزي، وهي نسبة تقريبا نجم نقوله هي التكلفة متاع إعادة التمويل للبنوك لدى البنك المركزي. وكما نعرف كل البنك المركزي منذ مارس 2025 خفض النسبة المديرية من 8 إلى 7.5، وقت لا يقع تخفيض كذلك صار في جان في 2026 انخفضت النسبة من 7.5 إلى 7، يعني نحكيه على نسبة الفائدة المديرية. إذا هذا التخفيض بطبعه يؤدي إلى تخفيض في نسبة الفائدة في السوق النقدي، إذا هما يمشيوا مع بعضهم. نسبة الفائدة المديرية هي تحددها البنك المركزي وهي نسبة قارة تتبدل بقرار، بينما نسبة السوق النقدية تتغير حسب السيولة وطلب السيولة لدى البنوك. معدل أود رجعوا 7 للتيامين و7 للتو ديركتور. دونك هل هذا يعني أن هناك إشكال؟ أبدا بالعكس، النسبة هي متقاربة، لكن يمكن اللي عنده قرض ديما وخاصة القرض مربوط بالتيامين بلوس ما يعبر عليه بالتيامين بلوس، لو يقع معناه إيكار معناه فارق كبير بين التيامين والتو ديركتور، هذا يعني اللي القرض يولي يتكلف أكثر بالنسبة للناس اللي عندهم نسبة معناها فائدة متغيرة معبر عليه بالتيامين بلوس.
6: أذك علاش نوفل حبيت نبدأ بشهر جوان بالاستقرار ثم الارتفاع الطفيف في أوت وصل 7%، وهذا أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي فسرنا الفرق بين نسبة الفايدة في السوق النقدية ونسبة الفايدة المديرية، ويقول راهو كيبداو قراب لبعضهم ديما يكون خير، وهذا في علاقة مباشرة بالناس اللي عندها قروضات بالتو فاريابل.
0: واضح، يعطيك صحة نهدى، ما ديما يقعد في استقرار، معناتها الحكاية استقرار. بالنسبة للحريق خليل معناتها في ساعة ثانية باش نحكيه بأكثر تفاصيل، ولكن إن شاء الله ربي معاهم مجهودات كبيرة قاعدة صايرة،
7: ربي معاهم مجهودات كبيرة خاصة لإنقاذ الأرواح والسكان. معناتها مسألة ربما أخذت بعد حساس شوية بعد ما وصلت هدت مناطق سكنية، هذه معناتها ما يتطلب أنه الناس كلها تتجند لإنقاذ الأرواح وإنقاذ الناس.
0: واضح، دونك نجي زعيري قلوبنا معاهم، هنا نتابعوا إن شاء الله يا ربي معناتها يقضيوا. معناتها سنة كنا نسمع مع جهين في صبح الناس قال أكثر عام أكثر صيف صارونا في حرائق في تونس سنة.
3: صحيح، هذا اللي قاله العميد المشري اليوم الصباح مع زميلتنا جهان، وقال زيدا اللي معنى العدد كبير السنة معنا صيف السنة عدد الحرائق السنة، وعدد المساحات أكبر. يعني سنة لأول مرة تونس تشهد معناها هالعدد ذا من الحرائق وهال والأثار متاحة. توا فما حريق معناها في جبل برق وفما خدمة كبيرة قاعدة تخدم فيها الحماية المدنية، وامتدت ألسنة الهب ممكن بمفعول الرياح إلى حدود ولاية القيروان. ثم ناس يعني تم إجلائهم في المنطقة هذه، ثم برش عائلات أجلتهم الحماية المدنية ونقلتهم إلى أماكن أخرى أكثر أمان. إن شاء الله نتمناو السلامة للناس الكل، وإن شاء الله وبصراحة التحية كبيرة برشا للحماية المدنية اللي قاعدين يخدموا في خدمة جبارة، خدمة رهيبة، خدمة استثنائية.
0: أي الحماية المدنية، عوين الغابات، المواطنين، الجيش، الأمن، الناس الكل متكاتفة مع بعض، وهذا حاجة إيجابية. نعملوا طلع على الجرايد صالح. في الجرايد باش نبعد بكم على تونس في الجرايد، باش نقرا خبر متميز من اجل تونسي تيليغراف. من اجل تلميذه واحده سيناجي، ايطاليا تفتح مدرسه لطفله تونسيه عمرها 6 سنوات. عايشه عمرها 6 سنوات باش ترجع لمقاعد الدراسه في 10 سبتمبر الجاي في مدرسه تقع بقرب من جزيره في ارض ايلوان ايلويان الايطالي. في قصه لافته، التلميذة الواحدة لأنها تنتمي للمكان هكا جزيرة، والمدرسة اللي حذاها أصغر مدرسة في أوروبا. دونك والدها سيرافع بازين تونسي 41 سنة، والدتها إيطالية. دونك 20 سنة وهو يحب المدرسة تحل. هما ينتميوا إلى مدينة فيها 40 ساكن، وسنة قررت الدولة أنها تحل المدرسة هذه لتلميذة واحدة تونسية. شفتها مرة في فيلم أمريكاني زي
7: ده،
0: فما تران اللي بش موقفش خاطر فما تلميذة واحدة تمشي في تران،
7: تلميذة واحدة تمشي في تران، تران موقفش، وثما تلميذة واحدة يلزمها تقرأ وما تتنقلش. المدرسة تحل الفراغ في المنطقة هذيك اللي فيها 40 ساكن. بمعنى هذا تسييد عملي، مش فقط لحقوق المواطنة، حقوق المواطنة، حقوق الطفل، حقوق
0: في الحياة اليومية.
7: هو الحس، الحس المدني، الحس الإنساني اللي ماذا بينا يتوفر في الدول الكل.
0: جيستمو رغم اللي راهو رفعوا برشا مرات قضايا باش يحلوها المدرسة، معناتها برشا ناس تحرموا، لكن الحمد لله معناتها فوالا
3: الحاجات هذه وين تصير تصير في الدول اللي تحترم وتقدس التعليم وتحترم المتعلمين وتحترم المواطنين اللي يحبوا يتعلموا، يحلوا مدرسة وكلزم حتى معنى. شوف على خاطر يؤمنوا مش بالكلام فقط، يؤمنوا أن الإنسان هو محور كل شيء. يعني من أجل الإنسان، من أجل المواطن تتفتح المصالح الإدارية، تتفتح المؤسسات، وكلزم حتى معناها التمديد حتى في الوقت. أنا شفت معناها فما مواطن معناها من أصحاب الهمم في بلاد ما أظن يذولي من عاش في النمسا ولا في ألمانيا، خلط تقريبا مع غلق الباب في مؤسسة بنكية على ما أظن، اضطروا باش يزيدوا في الوقت للموظفين باش يمكنوا المواطن هذاك اللي هو كان معناها عنده إعاقة وداخل على كرسي متحرك، باش يدخلوه بعد الوقت
0: باش نعطيك الكونتر
3: ويقدموا له الخدمة.
0: سيناجي من فضلك على 23 513 ألف تونسي جاوبك قالك صباح الخير، اليوم الموظف التونسي يرجع يصلي 5 صلوات حاضر. وين مشى ويصلي وراجع واللي يقضي واللي يفطر
7: على معناته هم. اذا كيفاش نعمل المقارنه صعيبه برشا، ولكن هذه درس لي احنا خاطر مهمنا نستنتجوا منها حاجات. ساعات مثلا تلامذه في منطقه معينه نقولوا احنا في القصبه يسكنوا ويقراوا في ليسي معين، كيف في القسم نتاعهم في 10 من الناس يتشردوا على 4 ولا 5 ليسيات. يقول لك ما نحلش قسم ب 10 من الناس، مش مدرسه.
0: مش مدرسه
7: واضح. احنا بالتالي هنا نغزروا للشعوب ونحاولوا ديما نسهلوا على المواطن بوعي المواطن.
0: وفما موضوع اخر تو نحكيوه في فتره جايه على الاجانب اللي يدرسوا في تونس، مش هذا. يلا نمشيو نعطيكم رقم اليوم يا سيناجي، رقم غريب جدا. رقم اليوم هو رقم 4 سيناجي، هو 4 الرياضيين اللي اختفوا من اللي اختفوا من الالعاب المتوسطه. الرقم يمشي ويزيد في ناجي حاجه تخوف بصراحه. باش نعطيكم شويه حاجه. المشاركين نتاعنا 176-180 موزعين على 28 اختصاص. الالعاب توفى نهار الخميس. حصيل التونسي للبارح الاثنين 17 ميداليه بصراحة. معناتها وهران الدورة الفيت خذينا 27 ميدالية. عام 2013 خذينا 48 ميدالية. في تونس وقتها خذينا 56 ميدالية. معناتها حتى عدد الميداليات راهو طايح بكفية كبيرة. معناتها يظل باش يكون أخيب دورة هزينا فيها ميداليات. مصر هرب لها رياضي واحد محمد مصطفى اختفى في مطار روما وهو في طريق العودة. وعلى ذلك قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف رئيس بعثة المصارعة وإحالته للتحقيق بسبب ما اعتبرته تقصيرا في مراقبة الرياضيين. بعد درج من اختفائه إيقاف رئيس بعثة المصارعة وإحالته للتحقيق. احنا أربعة فما بجاه ربي في سبور باي موزايكا فيم. معناتها بصراحة معناتها ادخلوا السبور باي موزايكا فيم باش تلقاو اختفاء الرياضيين خلال التربصات والمسابقات. تلمو برشا اختفاو قاعدين تعديو فيها اغزر معناتها الكتيبه صغيره لانه اللي اختفاو برشا سيناجي لا ايقافات لا تحقيقات. وديما كيما انت قلت البارح وزاره الرياضه تنشر بلاغ وتقول نحن تلهينا بهم ووفرنا لهم وفرحنا بهم وشربناهم ماد بيبز والدنيا كلها. تذكرك اللي في العاب قالت دخلنا للتواليت يقول نشربوا من التواليت
7: مسبله
0: فوالا. دونك لا تحقيق لا حتى شك لا حتى بيان لا حتى مسؤول لا حتى شيء.
7: هذا المهم نوفل لو خاطر امس خذينا جزء من الموضوع.
0: لا وخذيت لمصر غاب واحد للتحقيق.
7: امس خذينا جزء من الموضوع تو مش نخرجوا
0: لا مو زيد كل يوم يزيدوا
7: مش نخرجوا تو من احاديث المنح وال200 وال250
0: التوانسه قال لك في الرجوع باش يرجعوا المنظمين
7: نتاع الدوره اسمها تحديد المسؤوليات. هذا اللي وقع في مصر. انت وقت تاخذ صفه رئيس وفد سيناهد كلمة رئيس وفد راهي تترتب عليها التزامات ومسؤوليات
0: مش معناتها تسافر بزنس.
7: مسؤول على تأطير ورعاية الناس اللي ماشيين معك في الوفد هذاك. وبالتالي تقصير أو أن ما لقيناش واحد منهم فبالتالي التحقيق الإداري ولي حاجة آلية. هذا إذا خاصة في تونس مش ملتش التحقيقات الإدارية الهياكل المركزية في حد ذاتها. ما نحكيوش على رئيس الوفد والمسؤولين اللي يمشيوا على عين المكان. لا نحكيه على إطار رياضي كامل مسؤولين رياضيين كاملين عندهم وفود كل مرة تختفي منهم رياضيين نحاسبوا زادة الوزارة المعنية ونعملوا مكاشفة مع بعضنا. علاش يهربوا لك الرياضيين وقت اللي تمشي في التربصات اللي من المفروض نرفعوا بها راية تونس
0: مش يهربوا زيد حط لنا تابلو. وعلاش كل مرة يهربوا يزيدوا يهربوا لأن لم نحاسب ولم نصل. بلاي واحدة تقول لك نخلص 250 دينار وجيني مرة في 6 أشهر تردهم يخلصوا مليون
7: على صحيح.
0: تعرف تصلح ردوا يخلص مليون خلصوا كل شهر وشهر ما عندهاش حتى بروتين.
7: لخص لك رأي نوفل راهو يلزم الخروج من إطار محاسبة الموظف في حد ذاته إلى محاسبة الهيكل في حد ذاته. هذا راهو يلزمنا نقولوه لبعضنا من غير لا هكا ولا هكا. معناها ثم مشكلة ثم خلل في الأطر الرياضية التونسية في الوزارة المسؤولة خلى الرياضيين ما يشعروش بأنهم مبجلين في بلادهم ولاو يخموا كل مرة في حكاية مع جمعية أخرى مع بلاد أخرى وكذا. هذا يلزمنا نعالجوه داخليا بتحقيقات إدارية وبتحديد مسؤوليات وبما يترتب على ذلك من تغييرات صلب الهيكل هذه.
0: واضح. تحية لفريق الرياضة وهو ديما يجيب لنا الأخبار هذه. فما جمعية إفريقية باش تلعب مع فريق تونسي بعثت من الطلبات قالت توفير مياه معدنية. تفضل سينيجي.
3: لا توا باش نحب نتفاعل مع خليل خاطر كلامه بصراحه كلامك استفزني خليل
7: مثال
3: رغم انه لا كلام منطقي وهذاك هو المطلوب. انت كي تقول شكون مش يحاسب هو شكون اللي يحاسب؟ ثم ريت واحد تحاسب. احنا توا نحكيه في عالم الرياض ماناش نحكيه في العالم الكبير. يا اخي الهزيمه النكراء واللي صارت
0: المشاركة المذلة
3: والمشاركة المذلة اللي عمرها ما صارت في التاريخ لفريق المنتخب كرة القدم. ريت فما شكون تحاسب.
0: بطولة عربية بطولة أفريقية وبطولة عالم
3: ساعة
0: في أسوأ بطولة ثلاثة مشاركات في تاريخ تونس.
3: خليني من البطولة العربية وبطولة أفريقية لا تنحكي وتعالى آخر مشاركة ريت فما شكون تحاسب يا اخي
0: تريد شي تقرير
3: سمعت شكون تحاسب
7: ما ريتش
3: لا جامعه تحاسبت لا وزاره الشباب والرياضه تحاسبت لا فريق تقني وفريق فني تحاسب لا اوكا نحينا مدرب جبنا مدرب والمدرب اللي جبناه عاود نحيناه ما تعقدوش معاه كذا جابوا بعد في الاخر مدرب تونسي والله اعلم ان شاء الله يشد فهمني ما ثماش راو شوف المحاسبه راهي ثقافه المحاسبه تقليد والمحاسبه تكرسها الدوله وزير الشباب والرياضه شكون يحاسبه توا وزير الشباب والرياضه صحيح. المصايب كلها اللي قاعده تصير توا المصيبه
0: تلو حتى الأخرى. مره
3: لا تكلم لا خرج بلاغ لا لا وشكون مش يحاسبه
7: لا يتحاسب
3: لا شكون مش
7: اعطيني في واقعه الحال في واقعه الحال رئيس الوفد يحاسبه وزير الرياضه وزير الرياضه
0: صار وقع
7: وزير الرياضه تحاسبه الحكومه لا خلني
0: نظريا
7: شكون
0: نظريا
7: هذا ما يجب ان يكون هذا
0: كل 3 شهور يهرب لنا شكون
7: هو مسؤول امام الحكومه وزير الرياضه
3: خليل
7: ورئيس الوفد مسؤول امامه هذا ايش باش نقولوا احنا اللي صار في مصر شنو
3: هذا نظريا
7: ما محاسبه ولا هي نظريه تطبيقيه ما فماش محاسبه
3: ايوا
7: دورنا نقولوا يلزم المحاسبه
3: تطبيقيا
7: نعم
3: كيفاش انت معناها منتخب من الرياضيين ماشيين يشاركوا في حدث رياضي عالمي معناها كيفاش يخرج رياضي والمدرب متاعه ما في بالوش يخرج يقول لهم هاني ماشي خارج من الكوم المخيم باش نمشي نشري سبادري وما يرجعش
0: وعلاش هو يشري سبيدري مش الدولة توفر له سبيدري
3: هو قال لهم مش مش يشري حذاء رياضي
7: ماشي للتسوق
0: وقطع
3: وقطع من غادي لغادي المدرب متاعه ما في بالوش يستنى فيه المدرب متاعه خاطر عنده مشاركة لمدغدو الصباح المدرب قاعد معنا قاعد يستنى فيه لا ستاف تكنيك لا حد ما في باله يا اخي مسيب الامور هكا معناه يعني يهزوا رياضيين
0: شنو بشربتهم يا سينيج بشربتهم اي خويا معناتها راهو الاصل مش كيما هرب اي طريقه كانوا يهرب راهو ساعات يخليوا باسبوراتهم يهربوا
3: شوف
0: يخليوا باسبوراتهم يهربوا
3: اللي صار مع روعة ليلي واللي صار مع احمد الجوادي واللي صار مع السباحين الابطال نتاعنا الكبار صار مع الرياضيين هذوما يعني كي تجي تقول وانت راك ما باش تاخذ 250 دينار معناها وتاخذهم بعد 6 شهور والله اعلم يعني محروم من برشا حاجات ايش تحبوا يعمل انا مانيش مبرر وما نحبش نبرر بصراحه
7: عندك خلينا
3: بصراحه هذه نعتبرها
0: اخي في امريكا
3: ما في حق البلاد
0: اكل في امريكا مش هبطوا بيان قال وطلبنا من المدرب نتاعو يسبق له فلوس من بعد احنا نخلصوه معناتها الدوله التونسيه طالبه من مدرب قالت له سبق انت فلوس وبعد تنخلصوك دوله
7: وبالحق لو اسمع لي ذكرته انت مهم جدا خلينا نعاود نذكرهم خلي صار اللي صار في كاس العالم وعملوا له شويه بنج موضعي نعاودوا مدير فني وكذا ما عداو علينا القاهره نتاع تونس تعرف كي تسكت على هذه شنو معناتها معناها تقريبا ثم تطبيع ذهني مع الهزائم القادمه معناتها كاين شنو اللي شفنا بعد الدرس القاسي نتاع كاس العالم في الولايات المتحده الامريكيه
0: يا صديقي حتى تصريح من مسؤول يقول خيبه امل وفدينا كذا ما صارش حتى بيان تهبط وزاره ما صارش معناتها للناس شو اللي يقولوا الوزاره تساند فيهم وفمش كون قال رئيس الجامعة حتى إيه الوزارة ما يا أخي ما
7: عملنا حاجة
0: الشارع الرياضي إيش قاعد يقول الوزارة حتى كلمة شبيكم هكا ما قالت معناتها الناس الكل يقولوا الوزارة هي طلعتهم نحكي لك رأي العام اليوم وقت اللي أنت الأبطال هذم الكل وعاود منوب جه ربي يحطهم يهربوا وما يصير حتى رد فعل والوزارة دي ما تقول خاطيني ومنهم هم قاعدين يهربوا هم هربوا أربعة وإن شاء الله ما يوليوش 5-6-7 وديما احنا نهبطوا البيانات راهو خطينا معناتها واحد ولده فوق ظهره ويلوج عليه ولا ما نعرفش يلا لخص لي في نص دقيقه سينجي قبل الفصل تفضل
3: معناتها وقت الشيء يتكرر وقت اللي الدوله والهياكل الرياضيه ومن بين اهم وزاره الشباب والرياضه وقت اللي تخض الطرف على الفضيحه الكبيره التاريخيه اللي صارت في كاس العالم مع فريق كره القدم وقت اللي الجماعة يتفقوا هالأطراف هذية يتفقوا على أنهم يسكروا الملف يتسكر الملف كما يتسكر أي. وما يتحاسب
0: وبرد الامور تو ينسيو
3: وبره كيك تو الشعب التونسي عام في اللي فيه مكفيه معناها معناها المشاكل والأزمات اللي العباد نسيت نسيو خطر المشاركة في كأس العالم ما عندهاش برشا الناس نسيت معملين على الذاكرة القصيرة متاعنا يقولك تو ينسيو توجي حاجة تنسي في حاجة الكرة القدم معناها اللي تتصرف عليها مليارات والألعاب الفردية اللي انت عندك فيها أبطال سباحين أبطال على مستوى عالمي النيفو انترناسيونال يا خليل وعندك معناها في رفع الأثقال في في في في المسافات العدو في غيرها معناها أكليتات طيش له في 250 دينار كل 6 شهور شو مش تلقى بعد في نهاية المطاف
0: واضح دونك واضح
3: سيدي باش تكون هذه
0: يلا شكرا للقسم رياضة شكرا على المواكبات هذه كله ان شاء الله يا ربي تقفنا رانا معناتها احنا منطقيين ما نجيوش مع واحد هرب ولكن نعذروه برشا يلا فاصل ونرجع لكم هذه ميدي معك
8: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أم ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل عرسب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
9: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دي لاني ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا كونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج
8: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح للمساء الساعتين نوفل ورداني
0: مازلنا معكم في ميدي ماك برشا جديد وبرشا فقرات جديدة نعملو طلة توا على موزايك 24
8: موزايك 24
6: شوية خير نوفل باش نحكيو على التعاون بين تونس وألمانيا بعد زيارة وزير الخارجية والاتفاقات ولكن قبل خلينا نحكيو على الماء الماء باش ناخذوه من زوج جوانب باش يكون طبعا عندنا متابعة للأزمة بتاع المياه المعدنية اللي رغم المجهودات إلى اليوم ما زالت ما تحلتش بشكل كامل باش نرجعوا بعد ونفهموا علاش ولكن برشا تساؤلات في المدة الأخيرة على ماء السبالة ماء السبالة في تونس هل يتشرب لا هل فيه ريسك لا رئيس دائرة مراقبة جودة المياه بمركب غدير القلة فيصل النعيم يتكلم يقول شركة السونيد راهي تحرص على مراقبة جودة المياه قاعدة تراقب وتاخذ في عينات تشمل المياه الخام مياه الخزانات ومياه السبالة عند المستهلك باش تقوم بالتحاليل البكتيريولوجية والبيولوجية اللازمة هات نسمعوه يتحدث حتى على أرقام من العينات وقديش منها كان مطابق وغير مطابق
10: الشركة الوطنية تحرص على مرتب جودة المياه وذلك بالمخبر المركزي في تونس ومخبر سوسة ومخبر ساقس وباتفاقية مع معهد الفلاحة واتفاقية مع وزارة الصحة للتحاليل في المناطق التي لا تتمكن الشركة من القيام بذلك. وهذه التحاليل للعينات التي تأخذ من مياه الخام مياه الحنفية ومياه الخزان وتقع مراقبة للمياه البكتيروجيك المياه الجرثومية والفيزيكيمائية والبيولوجية في معهد الفلاحة. وهذه العينات تأخذ حسب مواصفات تونسية وهذه المعينات مطابقة للمواصفات حيث أنه في سنة 2025 قمنا ب 58,661 عينة منها 1.6% غير مطابقة للمواصفات مع العلم أن المواصفات التونسية تصل إلى 5% العينات الغير مطابقة.
6: هذوما التطمينات اللي جيونا من غدير القلة ولكن احنا
0: فقط ركزوا معانا اللي قاعدين تشوفوا في الومضة اللي عملتها السونيت ومضة ممتازة عام 1983
6: اي توجهوا للجانب الاتصالي بعد
7: شوي
0: ركزوا معانا الماء وهو ماشي نظيف تراه كملناه وهو ماشي للناس
6: جوستما هو خلينا نفهمه من السورس كي تتاخذ ومن بعد باش يتم طبعا القيام بالتدخلات باش تكون المياه صالحه للشرب 100% وتكون مطابقه للمعايير والمواصفات الوطنيه والعالميه. انت نوفل كنت طرحت سؤال على ضيفنا وقتها المهندس والباحث في الموارد الطبيعيه ياسر السويلمي قلت له جاوبني بصفه قاطعه وواضحه ما السباله يتشرب ولا خلينا نسمعوا الاجابه نتاعو.
11: كي ناخذ الماء ديريكتومون من السورس يكون الكلفه اللي باش تتكلف عليها السونات باش نجم تحلل المياه هذيك وتحطها في النورم تكون اقل لانه المياه هذيك قريبه للنورم بطبيعتها. بار كونتر الماء اللي نشربوه في تونس هو ماء يخرج يجينا من البراج في فتره الصيف يولي فيه اكثر ما فيش برشا دي ريفينو معناها ما يجيش برشا ماء دونك لي زامبورتي اللي موجوده فيه تكبر فيتكلف اكثر والماء قد ما نحليوه يبقى في النورم ولكن يبقى قريب للزيكستري بوضوح. الماء اللي في تونس يتشرب الناس الحنفية يتشرب
0: وكي يعبط أصفر
11: حتى مشكلة
0: وكي يعبط أصفر
11: كي يعبط أصفر إيش نسألوا عليه إيش نهي يعبط أصفر
0: ليه ليه أصفر على ليه ليه كي يعبط أصفر يتشرب
11: يعبط أصفر ما تشربش
0: أفضل
11: ما يتشربش خرج لك الماء أصفر سيكو راهو قبل في المنطقة اللي انت فيها صار ترافو دونك يحلوا الكاناليزاسيون فك الحل بتاع الكاناليزاسيون يتعدى شوية تراب يتعدى شوية كذا دونك الماء يلزم يبقى يمشي لو طون اللي يتنحف كي تجيني سونيت تخرج لي كل نهار بعد نهار تقول راهو الماء راهو صارت مثلا ترافو في المنطقة الفلانية الماء ما تشربش وقت يولي عندي ثقة نجم نشرب كل يوم وتو نهار اللي ثم اكسبسيون ثم ترافو يكلموني يقول لي راهو الماء ما عادش ما تنجمش تشرب منه في المنطقة هذيك فهمتني. فالكوميونيكاسيون تبني ثقة ما بين المواطن والسونيد وهذا الشيء اللي مفقود اليوم لأنه ما نسمش حتى مواطن عنده ثقة في الدولة ولا في مؤسسة الدولة يعني ما يشتحكي معاه هذه المشكلة حسب رأيي لأنه تكنيكمون بارلون الماء اللي يخرج من غدير القلة اليوم باش يجي يتسرب للمواطنين الماء هذي راهو في النورم
0: ولا دونك نعلقوا عليه قبل ما نحكيوا على الماء وهو ماشي في النورم وكلامهم صحيح رغم اللي نعاود نقول ومضة غريبة جدا بي كلامهم صحيح ولكن في الزيجوات والحليق موترافويت ساعات يتوسخ ساعات يخرج صفر ساعات يخرج كحل ساعات معناتها السونيد قلت لنا اشتر الحقيقة معناتها السونيد لا تتوقع اخوتي في السونيد انه واحد هبط له ما يصفر باش يشربوا ويقول راه مش مضر
7: وهذيك علاش
0: معناتها حق الكوميونيكاسيون تاعكم يكون زادة متطورة شوية
7: هذيك علاش انه في الكتاب 1800 ومضة تحسيسية من الصعب جدا اقناع التونسيين
0: كي ماهيش ومضة
7: لانه لا تعمل 20,000 ومضة تقول اشرب بس ما همش مش يقتنعوا علاش لان المساله ماهيش فقط في الناحيه العلميه تو في الناحيه العلميه مش ناقشهم كي يقول لك انا عندي 90% صالح للشرب مثلا واشربوا ارواحكم
0: لكن هو
7: في تراكم
0: من السمعة في مصدره نظيف اما كي يدخل في الحلاق يتمسخ
7: ثم سمعه اكتسبها ماء الحنفية التونسي عبر التاريخ وزادت فاقمتها السوناد وفاقمها الهيكل المسؤولة وقت اللي تسألوا يقول لك عندي قنوات توزيع ما تجددش عندها عقود وعندي تراكم أتربة وطين وما إلى ذلك أذيك اش يعمل تمثل عند التونسي، التونسي ولي عنده تقليد آخر أنه يستعمل فقط ماء الحنفية لغسل الأواني وتسييق الدار بي. وما عادش يشرب فيه ماء الحنفية.
0: مع العلم سيناجي أنه التونسي تقريبا في رقم قديم شوية ثالث مستهلك في العالم للمياه المعدنية، معناتها رانا عاملين ديروكور في العالم
7: ولا تقليد استهلاكي. علاش؟ لأنه السمعة نتاع ماء الحنفية كما قلت لك ضرت تاريخيا كل مرة بالتصريحات بالواقع أصلا. أي.
0: واضح سيناجي.
3: اولا الساعه مش نضم صوتي الى صوتك نوفل في كل سبوت الومضه دي اللي عملوها، عملتها السونات بصراحه لا تليق، ما تليقش بمؤسسه عريقه عمرها معناها اكثر من نصف قرن خليل هك كلها، معناها سبوت والله مانيش عارف يعني، كان استنجدوا على الاقل بشركه خاصه في الانتاج السمعي البصري كانوا نجم يعملوا حاجه خير ظهر خدمه عندك عندي
0: واضح.
3: شو عملت السونيت؟ السونيت على مدى تقريبا حوالي اكثر يعني حوالي 25 او 30 عام وربما حتى اكثر، خليت التوانسة يعملوا عملية، يمشوا في عملية نزوح مبرمج وربما مخطط له
7: إلى المياه المعلبة.
3: إلى المياه المعلبة به. والسونات تعرف جيدا أنه الإقبال على استهلاك الماء المعلب المعدني قاعد يزيد كل عام الاستهلاك، يعني كي ترجع من اللي بدأت أول وحدة إنتاج للمياه المعلبة اللي معناها بدأت قطاع الخاص وذول لي أول واحدة من عش نسميها ولا ما نسميهاش معناها لي ذول لي صافية على ما أظن، أو السونات كانت تعرف اللي راهو فما هجرة جماعية بدأت للتوانسة نحو المياه المعلبة، المياه المعلبة اللي هي مكلفة واللي هي معناها ولات معناها عنصر رئيسي وأساسي في استهلاكنا اليومي، استهلاكنا الغذائي، كيما نشريو الخبز الباغيت من الكوشه ولا نشريو الماء الصافيه الماء المعدني من الحانوت من العطار ولا من مساحه الكل. دونك بعد سنوات جاي بعد اكثر من 30 عام ولا قداش تجي الصناد اليوم باش تقنعني انا كمواطن تقول لي ليه راهو شبيك يا اخي ماشي انت لو ماشي الماء المعدني، ما السوناد رو معالج ورو خضاع لتحليل. يعني شفت الومضة ذي جات في سياق خاطئ، جات بعد أزمة متاع مياه معدنية وبعد فقدان وبعد ترافيك وبعد معناها فشل ذريع لوزارة التجارة في السيطرة على مسالك التوزيع، وليت معناها وليت الكمين متاع الماء الماء المعدني اللي يجي من اللي يخرج من الوحدات الانتاج جي اسيستي معناها بالامن وتوصل بالامن وتتفرق معناها في المساحات الكبرى بحضور معناها المراقبة الاقتصادية والامن ويهبط ولي تونس ويجي ويهبط جماعة الديوان المياه المعدنية تو جاي تقنع فيه انت كسونات تقول لي برا امشي لا راهو الماء راهو ايش بيك ما قلتوش الكلام هذا عندك سنوات التالي عليه
0: وبخلاف انه اللي قاعدين يقولوا فيه في وجوههم هم مش مقتنعين بالكلام معناتها لاحظ وجوههم صفرة مساكن ما همش عليه
3: قرهم ما همش عليه احترامي للناس اللي تخدم
0: مع العلم خنعاود نذكر
3: باش نخدم
0: الماء وهو خارج راهو صالح وفما برشا سبالات يخلط انا مثلا يعني في حومتي يخلط لي الماء صالح
7: في توزيعه الى
0: يلا سينجي
3: انا الماء بتاع السونات في البلاصه اللي نسكن فيها يخلط لي اولا ساعه يخلط لي ضعيف ثم يخلط لي برائحه بصراحه رائحه ماهيش رائحه الماء واحيانا يهبط اصفر خاصه الصباح والا في اخر الليل
0: هو الماء ما عندوش ريحه راهو
3: معناها ما هي هو ما عندوش ريحه
0: والكلمات عقدنا احنا ولينا
3: مش تعقدنا يا نوفل والله ولينا والله العظيم الواحد ما معناه ولي يشك حتى يشك حتى في روحه
0: تحكي انت على الماء
3: حاجه اخرى بربي يا اخي السونات غير قادره باش تعمل وحده او وحدات نتاع انتاج مياه معلبه تو اكثر شركه عندها القدره وعندها الاختصاص انا بس يا سيدي برا عملونا مياه معلبه بسعر مناسب جدا.
7: مدعم.
3: كما عملتوا الكراس المدرسي وكما عملتوا الكتاب المدرسي وكما دعمتوا الزيت ودعمتوا السكر ودعمتوا القهوة وعملوا لمام مدعم.
0: خلينا نحكي اليوم فما مسؤول حكيم مع جهين وبشرنا ما انتقلنا رو في صيف 2027 الماء المعالب مش بشي تقطع.
1: اي نحكيه على المدير مرصد
0: مشيت صيف سناء صيف عام جاي بشرة لكم الماء مش بشي تقطع. كما
3: التنزيمات مصر دميوسي
0: اي خطر اكد ان ديركتومون كما قلناها المشكلة كان في التخزين.
1: اسمه شو قال
11: باش يكون التخزين عام الجاي ان شاء الله باش يكون في حدود 200 مليون لتر كما قلت لك باش يكون يعني ناخذوا بعين الاعتبار بتبيع ال 200 مليون لتر جهين ما تنجمش تجي هكاك يلزم فما اجراءات يعني مصاحبه باش تكون باش نجموا نوصلوا ل 200 مليون كما قلت لك فما اجراءات على مستوى المصانع واجراءات كما قلت على مستوى المخازن هذا كل يعني ان شاء الله يعني القاعدين نحلحلوا في الاشكاليات هذه باش نجموا نخزنوا الكميات الكافيه واللي ناخذوا بعين الاعتبار التغيرات المناخيه وحتى العوامل الخارجه عن الطاقه اللي تنجم تطرح وتنجم تسبب كما صار الاضطراب نتاع السنة الحالية. كي نحكي على الولايات تقريبا 12 ولاية من 24 اللي فيها ضغط كبير على المياه المعدنية فما ولايات يعني تزويد نتاعها ونسق عادي في الطلب. برنامج نوعي هذا اللي انطلق يوم الجمعة الفارط استهدف ولايات تونس الكبرى وتم ضخ أكثر من 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية جيهان بمعدل 2.3 مليون لتر يوميا يعني حوالي جيهان كان نسهل لك 156 شاحنة يعني يوميا المساحة التجارية الكبرى والمتوسطة. ثم مساحة تجارية باش ما نذكرش اسمها فهمتني تقريبا روجت أكثر من 1,160,000 قارورة خلال 3 أيام الفارطة نحكي على جمعة وسبت وحد دون اعتبارها على اثنين جمعة

0: تونس التقى برئيس الجمهورية قيس سعيد اللي كان دعا إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقات من بينها عفوا وليس أقلها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازن وأكثر عادل. ووفق بلاغ صادر عن الرئاسة تعرض رئيس الدولة أيضا إلى مسألة تحويل القروض إلى استثمارات، خاصة اعتبر أن الشعب التونسي ما استفادش منها وأنه كثير من الأموال تم تحويل وجهتها ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظ. من جانبه تحدث وزير الخارجية الألماني أكد يقول ألمانيا والاتحاد الأوروبي كانوا وما زالوا شركاء موثوقين لتونس.
1: Deutschland und die Europäische Union sind und bleiben verlässliche Freunde und Partner Tunesiens.
2: إننا نعيش في أثر من التحولات العالمية والتغيرات العميقة والأزمات أيضا، حيث يتسم الوضع الأمني والاقتصادي بالتوتر في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب تحديدا أصبح التعاون الدولي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأود أن أؤكد في هذا السياق أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي كانا وسيزلاني صديقين وشريكين موثوقين لتونس. تعد ألمانيا سوقا مركزية للصادرات التونسية، وهي لا تزال توفر فرصا كبيرة. وفي المقابل تزداد أهمية تونس بالنسبة للشركات الألمانية وصناعتنا، وإن هذا التشابك الاقتصادي يمثل مكسبا متبادلا يتيح زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، كما يشهد التبادل الأكاديمي ازدهارا ملحوظا. أرحب بشدة بتوقيع اتفاقات جديدة في إطار هذه الزيارة.
0: جستمون الاتفاقات هذية واللي تم توقيعها في لقاء وزير الخارجية الألماني بنظيره التونسي محمد علي النفطي، نحكي على 5 اتفاقات ومشاريع بقيمة 100 مليون يورو، تتركز أساسا على ميادين كما دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تسريع الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي، دفع تنمية جهوية، التكوين المهني والتشغيل، وتصرف الموارد المائية، كما فيما مشاريع أخرى اليوم هي قيد الدراسة بقيمة قارب 40 مليون يورو في مجال البيئة النظيفة. نوفل
3: واضح دونك الاستثمار الألماني في تونس. نحب قبل ما نعطيكم تعلقوا ماهوش في حالة هروب، بالعكس الوجود الألماني في تونس قاعد يتوسع، ولكن باش نعطيكم مخزون الاستثمار الألماني وصل ل 480 مليون يورو في 2024، والاستثمارات الصافية في 2025 112 مليون يورو. الشركات الألمانية تشغل أكثر من 90 ألف تونسي، لكن ديما نجي نعطي مقارنة بالمغرب 1.38 مليار يورو، معناتها المغرب ألمانيا تستثمر 3 أضعاف تونس. نقارنوا بلاد بجنبنا ونفس الخصائص متاعنا، صحيح السكان 3 مرات قدنا ولكن 3 مرات تونس. دونك المغرب أكثر زاد الشركات ويوظف 36 ألف شخص. باهي تعاوننا مع ألمانيا تحويل الديون، ولكن نجم نكونوا مخير خليل،
4: نجم نكونوا مخير خاصة نهاية نشوفوا ألمانيا في حد ذاتها في وسط المجموعة الأوروبية. ألمانيا شنو بالضبط؟ ألمانيا تنجم تندرج العلاقة معها في سؤال اللحظة التونسية تو، لأنه نعرفوا أن ألمانيا تمتلك أكبر التقنيات المتطورة والتكنولوجية في مجال استخراج الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حاجة مهمة. يعني احنا نملك الموارد الطبيعية، هي تملك التكنولوجيا والاتفاقيات معها في هذا، باش تخلينا اليوم نلاحقوا السؤال الطاقي في تونس كما ألمانيا في حاجة كبيرة لنا احنا. ليه أيضا؟ لأن هي قليلة الموارد الطاقية وتعمل على تكنولوجياتها وتعمل على إمكانياتها باش تستورد الطاقة. هذا السؤال الأساسي اللي تحط اليوم في صلب سؤال المتغيرات المناخية وتأثيره على الشعوب. وإذا نجحنا في هذا فعلا جلب الاستثمارات هذه باش نكون وحققنا خطوة مهمة في إطارنا نخرج من التبعية الطاقية. اثنين، ثم حاجتين مهمين قالهم رئيس الجمهورية شديدي الأهمية، هما العنصر الأول، احنا عملنا اتفاقيات مع الأوروبيين في 95، وراي كلمة مراجعة الاتفاقيات مش كما يظهر في أذهان البعض مراجعتها في إطار مسجد التثيق، لا، نجم نراجعها في مسجد التوسيع. بمعنى أن اليوم وقت عملت أنا معك الاتفاقية في 95 كانت فيها أبواب، كان فيها الباب التجاري والصناعي، وهذا هو تقريبا المحوري واللي قعد سلعة ماشية سلعة جاية، وعندنا عشر
3: 95
4: الاتفاقية اللي تعملت اللي تعملت في 95 أسسها هي التجاري والصناعي و
3: 95 كان فيها البرنامج التأهيل الشامل ميزا ليفو
4: وبعد صار تحينات
3: وبعد عامين فاقوا اللي تونس خلنا نعطي الواقع فاقوا اللي تونس خذت فلوس الميزا نيفو وما صرفتهاش في الميزا نيفو معناتها خذت الفلوس

0: أهل شركات وأهل الشركات دونك
1: المهم, المهم بعد الاتفاقية الشاملة اتفاقية التعاون الشامل مع الاتحاد الأوروبي فيها تقريب 5 عناصر ما مشى منها أو متفاعل منها إلا العنصر التجاري والصناعي, وقت اللي ثم عنصر اسمه الاستثمار وتشجيع الاستثمار. والاستثمار اليوم إذا باش نعدلوا الاتفاقية باش يتم زيادة نرجعوا السؤال الساعة في إطار البنية التحتية والطاقة والمشاريع اللي تنجم تستفيد منها تونس, ثم التعديل يمشي في اتجاه أننا عندنا صناعات وطنية ما هيش ماشية أو غير قادرة على المنافسة الكبيرة في الأسواق الأوروبية, يلزم إجراءات حمائية للمنتوجات هذه. بمعنى أنك باش نطوروا الموضوع هذا عندنا إطار قانوني قديم وقعت له تحيينات, منها زاد الشريك المتميز في 2012 ومنها التحيينات اللي تعملت في 2023 في اتفاقية أو مذكرة تفاهم منفصلة اتفقنا بها مع أوروبا على دعم الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات ودعم الاقتصاد الأخضر وإلى غير ذلك, وما صارش منها على أرض الواقع حاجة, فيلزم هذا كله يتفعل. والثانية هي تحويل الديون إلى استثمارات. ما معنى تحويل الديون؟ عندنا ديون تجاه الناس هذه باش نحولوها لاستثمارات. صار تقريبا منذ 4 أشهر مجلس وزاري مضيق في الموضوع هذا, والحكومة التونسية عندها تصور لهذا حطته بارابليس بي فقط ما حكيت الناش على شكون الأطراف اللي خطر احنا طالبين تحويل ديون الاستثمارات, شكون الأطراف اللي باش تقبل هذا. بدأت تتوضح الأمور, ثم اتجاه لأطراف أوروبية كما إيطاليا كما ألمانيا في الثنائي, ربما سيكون هناك اتجاه للمجموعة الخليجية المجموعة العربية. شنو معناتها؟ معناتها احنا الديون هذيك تحول إلى استثمار تونسي بالعملة المحلية في بلادنا. مثلا احنا مش نستثمروا في الطاقة الشمسية, يكون الطرف الآخر ماذا ربح؟ ربح أرضية أو بنية تحتية ملائمة باش يعمل الشراكة في الطاقات المتجددة. وانت شو ربحت؟ ربحت النزيف نتاع العملة الصعبة, خرجت من النزيف العملة الصعبة واللي تستثمر في مقابل الديون هذه, وهذه فكرة مطروحة بالنسبة لكل الدول اللي تعيش أزمات مالية اقتصادية.
0: فقط سينيجي كما حكينا في تحويل ديون الاستثمارات وبعد علقنا يلا عندك دقيقتين ونص, انه ما شفناش ردود فعل أوروبية. سمعنا اللي فما مواضيع قدمت ولكن ما فماش دول أوروبية وافقت أو وافقت على المشاريع هذه.
2: أولا ثم معطى مهم يجبنا نعرفوه هو أن ألمانيا وإيطاليا والنمسا والعديد من الدول الأوروبية اليوم اللي تبحث اليوم على بدائل مستدامة للغاز, ثم أزمة في الغاز, ثم يعني في ظل الحرب الأوكرانية الروسية خاصة, لأنه روسيا كما قلت لك النهار
0: معناها والأسعار ضربت في ثلاثة بعد الحرب الروسية
2: ضربت أكثر من 4. دونك اليوم الدول الأوروبية هذه ومنها ألمانيا تبحث اليوم على الطاقات البديلة. شو الطاقات البديلة؟ اللي هي إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وبطاقة الرياح, وخاصة وهذا الجديد اللي قاعد سعي فيه أوروبا وباش تستثمر فيه هو الهيدروجين الأخضر. شفت الطاقات هذه لليوم معناها قاعدة تحول في الصناعات الأوروبية تدريجيا وباش تخليها تتخلى بشوية بشوية على الغاز. المشروع اللي حكيت لك عليه البارح متاع ساوث تو كوريدور اللي هو ممر الهيدروجين اللي بيشربت تونس بدول ألمانيا والنمسا وإيطاليا, اللي هو مشروع كبير بيبدأ في عام 2030. وثم مشروع الماد اللي هو
1: خط
2: كهربائي بحري بتقريبا بقدرة 600 ميجاوات بشربت بين بشربة تونس بأوروبا عبر إيطاليا, لأنه بشي يعني الانطلاق متاعه بش تكون من قليبيا ووصولا إلى سيسيليا, ومن إيطاليا بش تستفيد الدول الأوروبية هذه خاصة الدول اللي شاركت وساهمت في تمويل الماد وخاصة ألمانيا. في المشروع الكبير هذا الماد فما عدة مكونات, فما الماد للطاقة الشمسية اللي هو بدأ في عنده مديدة مش طويلة, بدأ بمشاريع للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء في سيدي بوزيد, بدأ في قفصة في القروان مع المذكرة التفاهم اللي وقعتها تونس اللي بقيمة تقريبا 6 مليار يورو مع مجمع توتال انرجي الفرنسي وفوربوند النمساوي. هذا باش يمكن من تشييد منشآت ضخمة للطاقة المتجددة بقدرة تقريبا 5000 ميجاوات. تونس في فيما يتعلق بتحويل الديون إلى استثمارات, أظن أنه ما عنديش معلومة صحيحة 100% لأنه ما يعني الجهة الرسمية ما أكدتش ما أعطتش ولا يبدو أنه 100 مليون يورو اللي جات في الاتفاقية البارح بين تونس وألمانيا هي باش تكون تحويل لديون ألمانية سابقة اللي بدأت من عام 2012 بقيمة تقريبا 101 مليون يورو تعطات على 4 دفعات. تونس مايش أول مرة باش تقدم على هالمبادرة دي، مبادرة تحويل الديون أو مقايضة الديون باستثمارات. مش نعطيك جوست أون بريف نوفل
0: بسرعة ما تفضل باش نفوتوا الأخبار
2: باختصار. ثم منصة، ثم مبادرة اسمه مبادرة الإسكوا اللي هذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة اللي عملت المبادرة هذه، بدأت عام 2020 وتهم كل الدول النامية اللي عندها ديون. تونس ديجا مش نعطيك بعض الأمثلة اللي هي التجارب صارت قبل تحويل 25 مليون يورو مثلا من الديون الإيطالية تحولت إلى مشاريع في الصحة والتعليم، ثم جزء من الديون الفرنسية والبلجيكية تحولت إلى استثمارات فلاحية واجتماعية، منها تحويل 2.9 مليون يورو من بلجيكا إلى مشاريع تنموية. دونك هالمبادرة دي مبادرة الإسكوا انخرطت فيها تونس، وفما منصة عملتها الإسكوا اسمها منصة تحسين الديون، فيها كل المعطيات على الدول اللي عندها ديون كبيرة واللي ترغب في تحويل ديونها إلى مشاريع تنموية في المجالات الاجتماعية، في الصحة، في التعليم، في الفلاحة، في التنمية الجهوية. دونك عملية تحويل الديون مش جديدة، وقاعدة تونس تسعى فيها ويحبذا
1: مهمة جدا.
2: وراي تم الديون، راي الديون الثنائية، ما تمش الديون
1: هي تتفق مع كل طرف
2: واحد، البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي ولا في الاتفاقيات المشاريع الثنائية.
0: واضح. شكرا لك نجز عيني، شكرا لك خليل سيف قدم الأخبار. نرجع لكم في الجزء الثاني.
3: طغام. نرجع للدوب السيونس تاو بثمانية لست. انت ديجا في ترانسبور مهري مع السخانة هذية كاسحة. بالنسبة للخدمة هي بيدارهم بدل شيء، معناتها اللي بيش دخلوا منك العرف سواء انت تخدم من 8 لـ 3:30 ولا من 8 لـ 6 هو بيش ياخد 8 في السواعة متاعه في الاخر بكل معناتها.
4: والله نحن في الخبيرة نخدموا متبارتين من 8 نكملوا 5 حتى في الصيف. والله دو بريفيرونس تقاتيون سوني كخير الحقيقة، العبيدة تروح ترتاح تدوش، سخانة كبيرة برشا كي ترجع تبرد الدنيا، ودوب السيونس مش باش يقلق العبيد معناتها.
5: باش نزيدوا شعر اخر في النظام الحصه الواحد ليه ما يساعد، لازم نخدموا اكثر. 8 تاع الصباح 5 تاع العشي بيان سور التوقيت هذا خير في المارتو دي، خاصه في المعاملات مع البنوك مع لي كليون تاعنا مع لي فورنيسور زاد التوقيت تاع الشتاء خير.
6: نورمالمون تو كل ما يكملوا حتى اخر سبتمبر حصه واحده اكري تو ساعات يقصوا الضوء حتى على المؤسسات بتاعتها، فهمت؟ دونك شدوا تصور الموظف باش يزيد انت روندمون ما نصورش.
7: نظام العمل بالحصتين لا دوبل سيونس. كيفاش عاشوا توينسا العودة للعمل بنظام الحصتين بعد شهرين الصيف اللي فيهم خدموا بنظام الحصة الواحدة لا سيونس يونيك؟ علاش البعض يطالبوا انه يتم تعميم العمل بنظام الحصة الواحدة على امتداد عام كامل؟ وهل انه فعليا النظام هذا يتمشى اكثر مع عادات التوينسا؟ وهل انه يوفر الانتاجية اللازمة للمؤسسة الاقتصادية؟ بين الحصة الواحدة نظام الحصتين والتليترافاي، هل انه المؤسسات الاقتصادية والإدارة التونسية محتاجة تكون عندها أكثر مرونة في تحديد ساعات العمل للجمع بين راحة الموظف والعامل وتحسين إنتاجية المؤسسة؟ العمل بنظام الحصتين لدوبلو سيونس مضفر من هذا الثلاث.
8: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013
9: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
10: الربح مع انداتاو، خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتير. كيفاش؟ بالوالد انداتاو وإلا في أقرب نقطة انداتاو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز، واختار انداتاو وكن واحد من 50 ربح ب200 دينار. انداتاو، اقبل، ابعد وخلص تاو.
11: مع أورانج.

0: مستمع إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم في بلاغ نظرته اليوم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1 بعد الظهر والساعة 6 بعد الزوال وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه عليها وضعية الشبكة. ووفق بلاغات الشركة تشمل الانقطاعات مناطق بولاية تونس الكبرى وبجهة الشمال والغربي والشمال والوسط وصفاقس والجنوب والجنوب الغربي، علما وأن القائمة غير نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الانتاج والاستهلاك وفق بلاغ شركة ستيج. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد في تصريح لموزايك تقلص عدد المزودين والمذابح من 35 إلى 12 مذبحا ومزودا. والمصدر ذاته يضيف في تصريحه لموزايك أنه تقرر خلال الاجتماع الأخير حول قطاع اللحوم البيضاء والدواجن بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات منح المزودين زيادة بقيمة 400 مليم إضافية للكيلوغرام الواحد من الدجاج، وذلك قصد تمكينهم من بيعه ب 7900 مليم من المذبح.
1: مزودين كانوا عندنا 35 مزود، يعني 35 مذبح نحو، ولو تو في حدود 12 مذبح، هذوما المزودين 12 مزود كيش الدجاج 7500 ويبيع 7500، غير معقول، ما يستقيمش الوضع. دخلنا في الاجتماع هذا مع السيد الوزير، مع المديرين العامين، معنا وزارة الفلاحة، معنا المتدخلين، كل البلاد دخلنا وشفنا كيفاش الوضعية باش كذا، اتفقنا باش تكون ثم زيادة معقولة بالنسبة للمزودين. المزودين كانوا يبيعوا في الدجاج 7500، زادتهم 400 مليم فيها ما تستفسر رأي ما تمجيش حتى ربع التكلفة، حتى ربع التكلفة حتى نعم تخلص السرية، زادوا لـ 400 مليم ولا 7900 يخرج من المذبح، كان يخرج 7500، جو كذا التفصيل زادة 53 مليم هو كذا التفصيل، ولا يبيع فيه 8950. هذه سلاح باش يكونوا المزودين هذوما باش على الأقل يرجعوا شوية. إن شاء الله قاعدين نخدموا خدمة كبيرة برشا مع المجمع النهني ومع وزارة الفلاحة مع وزارة التجارة، مشكورين يعطيهم الصحة، وقاعدين نعملوا في اجتماعات ماراثونية.
0: في تطورات الشأن الدولي، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات بعضهم في حالة حرجة، وذلك جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية اليوم على منطقة الكتيبة أنصار غربي مدينة غزة في عملية ترافقت مع أنباء عن محاولة إسرائيلية لتنفيذ مهمة أمنية خاصة داخل المدينة. قطر تحذر من أن ترك أزمة الملاحة في مضيق هرمز دون حل مستدام قد يقود إلى تصعيد إقليمي واسع، قائلة إن الاحتلال الإسرائيلي استغل التوتر القائم لفرض واقع استراتيجي جديد وهيمنة إقليمية، مؤكدة مواصلة اتصالاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم العودة إلى المسار التفاوضي. وفي الختام، مصدران يقولان إن ألمانيا تعتزم تحميل روسيا مسؤولية محاولة الهجوم بطائرة مسيرة على طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبسيتش هالا في أوت الماضي، وتستعد لفرض عقوبات جديدة على موسكو بالتنسيق مع حلفائها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، ولا مشوار تواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الجزء الثاني ميدي ماك في برمجتها الشتوية. جيهن شن حوالك؟ جيهن
1: عسلامة، مرحبا. 1 سبتمبر أكيد في فورما.
0: في فورما الحمد لله، خاصة أنه برشا لقايد هذا يحبوا يروحوا. لا لا، مش تقعدوا تروحوا الأربعة متاع العشية. تقول لي علاش الأربعة والسيونس يونيك ستة غير بعض؟ أنا روح الأربعة. شن حوالك سلامة؟
2: هذه ليك نوفي ليك بكل سنة مزيدة على كل مستمعينا ومشاهدينا زادة وين ما كانوا موجودين. سلموا عليهم برشا برشا جماعة اليوتيوب زادة، سلموا عليهم تبعوا فينا، وإن شاء الله يا ربي السعادة تعدى مريقلة بالهكا بتنعويش بالبرود بالأمور هذيك الكل. إن شاء الله تعدى سفا،
0: إن شاء الله تعدى سفا. يلا عندي سؤال باش نطرحه مع بعضنا. سؤال اليوم، هي الستيك أول ما هبطت البيان شنو قالت لنا؟ قالت لنا النهار الأول اللي تفاجأنا ونسخيدوها متى نهار هارين، نظرا لأنه وصلنا الدرجات فوق القيمة وكذا وكذا، فإنه باش نقص الضوء أيامات. ثم طاحت، قعدنا جمعة نقص الضوء، طاحت سخانة نقص القصانة ولكن قعد يقص، عودت رجعت سخانة مازال يقص، طاحت سخانة مرة أخرى كيما البارح وقت البارح مازال يقص. دونك سؤالنا، علاش السخانة طاحت وستيك مازالت تقص في الضوء؟ نحبوا انسان يجاوبنا بكل معناتها بكل وضوح باش نفهموا. وهل باش نقعدوا في قصان ضوء هذا حتى في الخريف مثلا كي تطلع ال 35 سخانة؟
3: نعم، هو البارح الحقيقة انا بيرسونيل مو معناها من اللي بديت الأزمة هذية، البارح لأول مرة تفوت الأربع سوايع في داري، قعدت أكثر من أربع سوايع من غير ضوء لأول مرة.
0: أي رغم اللي ستيك تقول ساعتين. أي. يلا معنا سي غازي بن جميع، خبير في الطاقة والتكنولوجيا. سي غازي مرحبا بك. شكرا لك. معناتها أنا باش نسأل سؤال التونسي بكل بساطة، معناتها البيان هو ستيك تتعامل معنا كان بالبيانات، وبيانات مكتوبة هي بيدها وكل مرة يبدلوا به، ثم البيان بعد ما يكتبوه يقولوا وكل ما جاء في البيان راه ينجم يتبدل، مع يكتبوا المدن والوقت ولكن نجم يزيدوا الوقت المدن. هاو الدنيا بردت، وصلنا لإيش؟ إيش و30 إيش و30 ومازال يقصها. معناتها سمحني ان قلت الطاقه والتكنولوجيا، انا دايخ الطاقه والجيولوجيا بيان سور،
2: سخانه مش مشكله.
0: هاو الدنيا بردت معناتها ما عادش سخونه ومازال الضوء يقص، المشكله في ستيك، المشكله في نحن، هل باش يتواصل هذا؟ تفضل استاذنا.
4: هي اولا صحيح وانه درجه الحراره انخفضت مقارنه بالاسابيع الفارطه، لكن درجه الحراره اللي يعلنوا عليها حاجه، والدرجة الحرارة اللي البدن يحس بها
3: الرسونتي
4: كي رسونتي رانا مازال مرتفعة فوق الأربعين،
3: فوق الأربعين.
4: الإشكالية وأنه ثم رطوبة قوية، دونك ولهذا الناس مازالوا يستعملوا الكليماتيزور خاطر ثم رطوبة قوية برش سنام، مقارنة بالسنوات الفارطة رطوبة مرتفعة لأنه صبت مطر كثير برشا في الشتاء. دونك الإشكال وأنه حتى إذا كانت درجة الحرارة انخفضت اللي تحس بها مازالت مرتفعة، ننتظر أنه باش تنخفض من هنا لآخر الأسبوع القادم مش الأسبوع هذا. دونك مازال السخانة باش تقعد، مازال تتواصل. أنا في اللي تحس بها ما بين 35 و 38 في
0: الفي
4: اخر الاسبوع.
0: اما الاستاذ غادي بن جميع خبير في الطاقه والجيولوجيا، ولكن الحراره عاديه معناتها زايده 3 4 درجات على العاده، معناتها ماهيش حراره فوق العاديه ولا ما عشناهاش قبل؟ ما نعرفش
4: لهاني قلت لك معناتها هل الناس ما عادش يستعملوا كليماتيزاسيون؟ قاعدين يستعملوا.
0: ليه عاد ما باش نقعد انا باش نقعد نوفمبر نستعمل في الكليماتيزور؟ شنو معناتها الكليماتيزور ديما موجود؟ معناتها ستيك ما ربطتوش بالكليماتيزور، ربطته بالاستعمال القياسي للكليماتيزور والسخانه. معناتها نحس عجبهم القصان وكهو ما نعرفش.
4: هي شوف تحب فعليا ننتظروا، وقال هل الليستاج اللي عملوا فيه مرتبط بالارتفاع تاع الحراره ولا؟ نتفناو اخر جمعه جايه، اخر جمعه جايه اذا كان يواصل يقصوا اراه مش مرتبطه نهائيا بالاستهلاك المشت للكهرباء. انا نجم نقول لك وانه راهو تنجم تكون مرتبطه بالحراره، لكن كذلك متجم تكون مرتبطة لعدم وجود السيولة الكافية باش يشريوا الغاز باش ينجموا يشغلوا التوربينات بأكثر حدة. فقط نجم تكون هذا وهذا راهو، لكن باش فعليا معاش نردوها بسخانة نهائيا آخر الأسبوع القادم لأن آخر جمعة جاية مستحيل كان باش تكون مرتبطة بارتفاع لأنه توا كما قلت لك الحرارة مازال مرتفعة حتى آخر الأسبوع القادم بتكون أقل من ترجع للمعدلات العادية.
0: مش من المفروض هكا يعملوا دي رابور علاش قصينا قديش استهلكنا قديش ما استهلكناش الطاقة اللي معناتها كل دول العالم كي يعملوا هكا سياسة تقشف يقول لك نجمنا تقشفنا كذا كذا مش من المفروض يصيروا دي رابور هكاكا؟
4: شوف انت المشكله في تونس رانا ماهيش مرتبطه فقط بالنسبه للكهرباء راهو التقشف في جميع المراحل لان نعطيك حاجه بسيطه انا مشيت خلال الاسبوع هذايا للدفتر خانه نلقى وانه لاسانسور عندهم ما يخدمش تصور نطلع طلعت الكاتريام ايتاج نطلع على ساقيه والكليماتيزاسيون ما تخدمش انا داخل المؤسسه هذا انا نسكن في الزهرة الضوء في الزهرة في الليل ما يخدمش طب مش تفهم انت وانه فما التقشف في المؤسسات هذا جت اوامر من رئاسة الحكومة في الغرض هذا واضح وانه يحبوا ينقصوا في الاستهلاك حتى في المؤسسات العمومية سمح لي في دفتر خانة معنى الناس يمشيوا يقضي في حوايجهم يقعد يمروح في وسط الإدارة مش معقول هذا هنا واحد بالسخانة والكل والدنيا مازالت خارطة راه مش معقول هذا
0: واضح
4: الإشكالية وأنه
0: إيه ما يهبطوش دي رابور قديش استهلكنا ما استهلكناش نقصنا هل حملة الكذا ناجعة أم ليست ناجعة مش من المفروض يخرجوا دي رابور هكا؟
4: شوف انت الحكومة راهي منذ توا سنوات عديدة ما سماش تقارير تخرج في يخص الموضوع هذا نهائيا
0: واضح.
4: نعطيك حاجة بسيطة هل انت وزارة الصناعة عندك عليها وزير ما عندكش أنا إلى حد الآن بلاش وزير المدير الطاقة نفس الشيء بالنيابة الرئيسة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كذلك خرجت روترات بالنيابة حاليا معناتها كل ومش كان في المية في المجال
0: في برشة في برشة مجالات واضح
4: في العديد من المجالات نفس الإشكالية
0: واضح. شكرا لك أستاذ غادي بن جميع خبير في الطاقة والجيولوجيا. دونك إلى حد الآن سخانة وسخانة اللي نحسوها مش كيما نعلنوا عليها وقالت مش آخر جمعة هذه آخر جمعة جاي كان مازالوا يقصوا نفهموا اللي القصان هو حل باش نقصوا أكثر. أنا نعتقد اللي كنا نجموا نقصوا أكثر والقصان كان ينجم يكون مرتب خير هذاك علاش ما يخرجوش دي رابور للأسف. ترى فصلوا نرجع لكم هذه ميدي ماك نقعدوا معكم الماضي ساعتين
5: طغام. نرجع للدوبل سيونس تو 8 ل 6 انت ديجا في ترانسبور مهري مع السخانه هذيا كاسحه بالنسبه للخدمه هي بدارهم بدل شيء معناتها اللي باش يدخلوا منك العارف سواء انت تخدم من 8 ل 3 ونص ولا من 8 ل 6 هو باش ياخذ 8 السوايع نتاعو في الاخر بكل معناتها.
6: والله نحن في الخبير نخدموا مترشين من 8 نكملوا الخمسه حتى في السيف والله دو بريفيرونس تقاتيون سوني خير الحقيقه العبيد تروح ترتاح تدوش سخانه كبيره برشا كي ترجع تبرد الدنيا ودوبل سيونس مش باش يقلق العبيد معناتها
7: باش نزيدوا شعر اخر في النظام الحصه الواحده لا ما يساعد لازمنا نخدموا اكثر 8 تاع الصباح 5 تاع العشي بيان سور التوقيت هذا خير في المرتودي خاصه في المعاملات مع البنوك مع لي كليون تاعنا مع لي فورنيسور زاد التوقيت تاع الشتاخي
8: نورمالمون تو كل ما يكملوا حتى اخر سبتمبر حصه واحده اكيد تو ساعات يقصوا الضوء حتى على المؤسسات بالذات فهمت دونك شدوا صور الموظف باش يزيد انت روندمون ما نصورش
9: فغام. نظام العمل بالحصتين لا دوبل سيونس كيفاش عاشوا توينسا العودة للعمل بنظام الحصتين بعد شهرين الصيف اللي فيهم خدموا بنظام الحصة الواحدة لا سيونس يونيك علاش البعض يطالبوا أنه يتم تعميم العمل بنظام الحصة الواحدة على امتداد عام كامل وهل أنه فعليا النظام هذا يتمشى أكثر مع عادات التوينسا وهل أنه يوفر الإنتاجية اللازمة للمؤسسة الاقتصادية بين الحصة الواحدة نظام الحصتين والتليترافاي هل أنه المؤسسات الاقتصادية والإدارة التونسية محتاجة تكون عندها أكثر مرونة في تحديد ساعات العمل للجمع بين راحة الموظف والعامل وتحسين إنتاجية المؤسسة. العمل بنظام الحصتين لدوبلو سيونس مضفر من هار الثلاث. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
10: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا فرام عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس. ميماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار المساعدين نوف الورتاني.
0: مرحبا يا وسهلا بكم. حل دوسي بعد شوية, ما فاتك شيء مع صلاح بعد شوية, ولكن تتجدد الحصة, فرحانين بها. الفقرة نجحت في الصيف, تواصل معنا 10 شهور في الشتاء يجيهن. يلا مش هكا
10: مش هكا كل يوم جيهن
1: غزلنا لبعضنا وضحكنا إلى بيهد, ما فهمناش حاجة بيهية ولا حاجة
2: قلت واجه 10 شهور يجينا.
1: أي تون هو اللي غلط. إن شاء الله 10 شهور نقف فيها مواضيع بيهية وتفرح في تونسيرك
0: إن شاء الله يا ربي.
2: توم تاسخانة
0: توم تاسخانة في بيننا وفي موسم الحرائق, ولكن حريقة فجأتنا ويبدو أنه كبرت بطريقة كبيرة برشا البارح خاصة.
1: كبرت بطريقة كبيرة, والصور اللي باش نشوفوها من بعد شوية اللي تهم اندلاع الحرائق كيفاش كان هي اللي شكلت لنا صدمة, باش نحكي فيها زادة أكثر مع ضيفنا بعد لحظات. سيف هذا بين كل الانقطاعات اللي صارت كنا نتبعوا زادة في الحرائق, لأنه ما حسبناش كاين درجة الحرارة اللي ارتفعت, ولكن كنا يوميا نحسبوا في الهكتارات اللي كليتها الحرائق من الكيف الزغوين بنزرت وبرشا غيرهم. نحكيوا في مناطق على 400 هكتار 2000 هكتار وألاف الهكتارات على مستوى تونس الكل. اليوم نحكيوا على حريق جبل برقو, النار اللي تجاوزت وفجأتنا البارح وقت اللي تجاوزت سليانة وتعدت للمناطق المجاورة. الحريق امتد من برقو ولاية سليانة لمنطقة الوسلتية في ولاية القيروان. الأضرار يمكن تكون الأخطر بالنسبة لنا المرة هذه وقت اللي نسمع أنه فما زوز ديار الضرو. تمت عملية الإجلاء على مرتين. في مرحلة أولى إجلاء 42 عائلة في المدرسة الابتدائية تمت الإقامة متاحهم. في مرحلة ثانية البارح إجلاء تقريبا 100 عائلة من المناطق القريبة كانوا خايفين لتوصلهم.
0: الإجلاء هو خوفا من أنه النار توصل لهم, والنار وصلت لزوز ديار بركة ما
1: لحمايتهم لحمايتهم, خاصة وقت اللي نشوفوا أنه هذا ما هوش مجرد حريق غابي. النار بدأت تنتشر, توزعت على مناطق كبيرة, خايفين وأنه تتحول الحرائق إلى خطر نجم يهدد السكان في المناطق المجاورة. الحكاية في برقو بدأت نهار 27 أوت في منطقة مزيتة معتمدية برقو تحديدا, هو يتسمى جبل بولمين. كيف العادة فرق الغابات الحماية المدنية اتدخلت بالوسائل البرية, كان لازم انه يدخل الجيش زيدا ودعم الجوي لانه المناطق كانت صعيبة وعرة. وانا مذبية توا تشوفوا معنا على التاج بتاعنا
0: في لايف الفيسبوك
2: صور مرعبة
1: زيدا
0: 23-35 برشة تبعثوا متعاطفين متأثرين. تونس مخيبة كي تبدأها كدنيا قوية, حاجات اقوى من الطبيعة
1: خاطر نحبوها برشا تونس دونك باش توجعنا قلوبنا. دونك نحكيو على الصوره الاخطر اللي باش نشوفوها توتسويت على الباج نتاعنا وقت اللي اندلع الحريق في برقو في 5 نقاط متفرقه نجمو نشوفوهم توا. كانوا زوز نقاط في الشمال, واحده في الوسط يمين يسار. هذوما البؤر اللي انطلقت منهم النار اول مره نهار 27 جويليا.
0: وش معناتها في 27 جويليا
1: 27
0: أوت سمحني شمعتها في 5 نقاط متفرقة؟ يعني نحسها سمحني راون باش نحكي بكل بساطة وانت جاوبني, يعني نحس فمشكم برمجة سلاحة
2: نعرفش ما 5 بوار حسب اللي فهمت وانا معناه ان المول حريقة تبدا من بلاس
0: قاعدين
2: هذه حسب فهمت بدات من 5 بلايص فرد وقت
1: 5 نقاط
2: معناه هما اللي شعلوا النار كامله.
0: معناتها رانا انه راهو في العالم الكل 80-90% من الحرائق وراهم بشر عمدا مش عمدا, هذاك تو نحكي. ولكن اي ما شنو تفهم انه من 5 مناطق مختلفه انطلقت؟ شكرا على اليوتيوب فيسبوك قاعدين نشوف فيها التصويره باش تزيدوا تفهموا.
1: في سيدي يوسف نوفل من 32 نقطه انطلق الحريق. الحريق الأخطر الأكبر اللي أتى على مساحات غابية كبيرة. عملية وقتها الإطفاء كنت تذكروا جيتنا طائرات الدعم من إيطاليا باش نجمنا نخمدوا الحريق 32 نقطة في نفس الوقت اشتعلوا
0: كاملة.
1: شنو ينجم يكون السبب وراها؟ يظهر لي واضحة هوني خاصة في العالم الكل وفي تونس زيدا. نحكيه على العامل البشري اللي ساعات يكون مش مقصود. أما وقت اللي نحكيه على 5 نقاط أو 32 نقطة يحق لنا وإنه نشكوا وإنه نتسائلوا شكون العصابات اللي تنجم تخاطر بأرواح الناس وبغاباتنا وبالأعوان اللي يكونوا موجودين لأيامات وليل وأسابيع.
0: ناس بلاش ضمير وراي فما تحقيقات وفما ناس يتم القبض عليها ويحقوا معها, وأحيانا ما نسمعوش كما راو فما تحقيقات وديما صايرة.
1: في مرحلة أولى تم تسيطر على الحريق في جزء كبير منه. سد معاون المشكلة الحقيقية بديت وقت اللي ريحة تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة، خليت الجيوب النارية اللي تحدثنا عليهم قبل، هي النار اللي تحت الرماد، تعاود تشعل من جديد ويعاود ينتشر الحريق. هذيك علاش عملية التبريد مهمة. هوني النار عاودت باختت فرق الإطفاء والأعوان الغابات اللي كانوا موجودين. والبارح الصور اللي كنا شفناهم في وسط الظلام نشوفوا في جبل برجو أحمر بالكامل. نزيدوا نفهموا التفاصيل كيفاش كانت محاولات السيطرة. معنا من توش برشالين إنه معنا عبر الهاتف صاحبي بالضيف مدير المحافظة على الغابات، هو معنا مباشرة من برجو. تتواصل محاولات الإخماد، فما توقعات وأنه اليوم النجم ننجحوا أو غدوة، ولكن زيدا في نفس الوقت فما تخوفات من سرعة الرياح اليوم اللي تنجم تزيد من خطر انتشار النار في جبل برجو. مرحبا بك سي صاحبي بالضيف.
11: تحية ليك وتحية جميع المستمعين.
0: مرحبا بك، قلوبنا معاكم، يعطيكم الصحة. نعرف برشا عزيمة وبرشا وجيعة قاعدين تقاوموا في النار، إن شاء الله يا ربي قلوبنا معاكم وإن شاء الله ربي يوفقكم. الوضع توا من البارح في العشية وإحنا تقلقنا لأنه حسينا النار تقويت أكثر من لازم، الوضع توا إحساسكم كيفاش توصفوا لنا؟
11: الحقيقة سينوف توا أنا نطمن المتابعين الكل أنه الوضع حاليا يعتبر مطمئن نوعا ما، لأنه جميع الواجهات اللي كانت تشكل خطر تم تسيطر عليها بفضل المجهودات المتواصلة لجميع المتدخلين على رأسهم الإدارة العامة للغابات ومصالحها الجهوية، وتم طلب الدعم من عدة ولايات مجاورة كيف الحماية المدنية اللي زاد طلب التسخير عدة معنا شاحنات من الولايات المجاورة، والتدخل الجوي اللي صار من طرف جيش الطيران زاد اللي ساهم في أنه تم السيطرة على أهم البؤر اللي امتدت من نهار السبت إلى غاية اليوم.
1: في اللحظات هذية كان توصف لنا الوضع سي صاحبي، وين وصلت عملية الإطفاء؟ هل النار قاعدة تمتد أكثر أو تمت حصرها في مناطق معينة؟ هل قربت للسكان، قربت للديار، للأراضي الزراعية؟
0: يعني هل تمت السيطرة على النار ولا مازلت خارج السيطرة شوية؟
11: الوضع حاليا أنه قاعدوا ثلاثة واجهات كانوا يشكلوا خطر في بداية الصباح الباكر، تم تركيز الجهود عليهم الثلاثة وبالاستعانة ببعض التدخلات من الطائرة. دونك الثلاثة واجهات هذوما اللي كانوا يشكلوا خطر الآن أصبحوا الفاعلية نتاعهم محدودة جدا، وفما فرق قاعدة تراقب فيهم وقاعدة معناها محاذية للمناطق هذه، وبالتالي نتوقعوا أنه بإذن الله تم السيطرة على الحريق من هنا لآخر العشية إذا كانت تتواصل العوامل المناخية في نفس السياق هذايا. دونك الريح ما هيش قوية برشا، درجات الحرارة مش مرتفعة برشا، بالتالي نعتبروا أنه الحريق بدأ في مرحلة الانتهاء
0: إن شاء الله. معناتها تم بالنسبة للبشر الحمد لله تم إجلاء الناس، ما فما حتى اختر، فما زوز ديار تحرقوا، يعني ما فما حتى اختر على أي مواطن الحمد لله.
11: هو الحقيقة كان ثم مجهود استباقي كبير من طرف السلطة الجهوية على مستوى ولاية سليانة، وضافر جميع الجهود من الإدارة الجهوية للتربية، الإدارة الجهوية للصحة، السادة المعتمدين الكل، وقاموا بخطة لإجلاء المتسيكنين بطريقة استباقية، وهذايا اللي خلى أنه الأضرار تكون محدودة جدا جدا، لأنه كان عمل استباقي كبير وكان معناها ثم معناها أخذ احتياطات اللي خلات أنه نتفاداه ربما من الأسوأ.
1: كل حريقة شي صاحبي نعرف انه فما اسباب وفما ظروف، ظروف وقت اللي نحكيه على ظروف المناخية، ريح وغيره وجفاف اللي تساهم انه الحريقة تكثر، تعطل يمكن عملية الاطفاء، وفما اسباب وحنا كنا نتسائلوا بيناتنا قبيلة، قلنا زعما شنو اللي يفسر انه فما خمسة نقاط او خمسة بؤر هي اللي انطلقت منهم الحريقة في برجو، واثنين وثلاثين نقطة في نفس الوقت انطلقت منها الحريقة في سيدي يوسف. هذا كنت تجرب تفسره لنا انت؟
11: هي الشهادات الميدانية من طرف العوان الغابات اللي كانوا على عين المكان منذ بداية الحريق. الحريق اللي اندلع نهار الجمعة 10:30 متاع الصباح كان حريق معناها كما الحرائق اللي اندلعت الكل، معناها تم التعامل معاه بطريقة معناها ملائمة للتطورات متاعه، وإلى غاية يوم السبت كان فما سيطرة كاملة على الحريق، وبدأت حتى الفرق تستعد إلى أنها معناها تبدأ في مخطط، أي في مخطط الانسحاب ومعناها والتبريد والمراقبة عن بعد، إلا أنه جاءت عوامل مناخية استثنائية. جميع الشهادات تتأكد أنه معناها جات رياح اللي فاقت السرعة نتاعها 100 كيلومتر في الساعة، واللي معناها بطريقة معناها
1: في لحظات
11: في لحظات في لحظات انتشر الحريق على مساحات شاسعة، عبارة معناها النار تم توزيعها في كافة الجبال، وهذا معناها ربما يخلق لبس شوية على أساس أنه ثم عملية متعمدة ولا حاجة من نوع ذي، ولكن ذا الشهادات تتأكد كلها أنه توزع الحريق نهار السبت سويت للرياح القوية هذه كان عامل طبيعي معناها مفاجئ، وهو اللي خلى أنه الحريق ينتشر وتوزع على عدة جبال منها سيدي مطير الدريجة عين بوسعدية ووصل حتى للحدود مع قصر اللمسة ومع القيروان.
3: كي نحكيه على رياح تفوق لمية كيلومتر في الساعة ربش للسادة المستمعين يفهموا معناتها رو رقم كبير وكبير برشا معناش معتدين بيه معناه
11: غبط معناه كان فينومين لوكاليزي موجود في الموقع هذي بالذات، وعمل كيما الدوامات الهوائية اللي نقلت النار ووزعتها في كامل المناطق الجبلية المجاورة، وكانت بتتسبب في كوارث لأنه كانت فما مجموعات من الأعوان اللي كانت تدخل في المناطق على أساس أنها قاعدة تعمل في الحراسة وتبرد، لقات روحها معناها مطوقة بالنيران وكاد تكون فما كوارث على مستوى الأعوان اللي كانت في الجبل.
0: الحمد لله معناتها تم إنقاذ الناس الكل
11: الحمد لله جات باللطف دونك تعاملوا معها، وكانت معناها الخسائر على مستوى الغابات والمساحات الفلاحية اللي موجودة في وسط الغابة، لكن الحمد لله معناها العنصر البشري معناها كان في منقع
1: الحمد. شكرا لك سيد صاحبي بضيف مدير المحافظة على الغابات، إن شاء الله اليوم نسمع أخبار يفرح، إن شاء الله تم السيطرة على الحريق هذية، وإن شاء الله نسمع زيادة أخبار يقول إنه حرق قصيف انتهيت، لأنه اليوم 1 سبتمبر ما زلت الحرائق متواصلة. حبيت نذكرك ب 2022 اندلع حريق كبير زاد في جبل برجو، عملية الإخماد دامت 6 أيام وكانت المساحة المحترقة 1442، ولكن جديد المرة هذه أنه ولينا نحسوا بخطر مباشر ينجم يهدد السكان.
0: الحمد لله أنه تم انقاذهم، تحية اللي يخدموا في الغابات كل، تحية الحماية المدنية للسلطة الجهوية للمتساكنين للناس الكل اللي يد واحدة. فرحنا شوية بطن اللي تمت السيطرة نوعا ما، معناتها النجم من هنا اليوم في الليل الحماية المدنية يتصلوا بنا في كل لحظة يعطيونا في المعطيات. شكرا لهم صراحة على الخدمة الكبيرة هذه. يلا نكملوا معاكم، مازلنا في نفس الامبيانس متاع مسحبة مسخونة، فوالا معناتها
1: لا مش فيهم روحوا
0: اي فوالا جاي الخريف، معناتها جاي الخريف، احنا فما شكون يكتب في الفيسبوك خريف السنة نص يد باش نعطي معناتها كيفاش الطقس باش يكون، هل باش يكون الطقس ظروفه صعيبة ولا لا. يلا باش نحلوا الدوسية.
3: هون نحكيو على الخريف في تونس، نوفل توا صفحة الصيف تويناها، ولكن الخريف كيفاش باش يكون بعد الصيف الاستثنائي هذا اللي عشناه في درجات الحرارة. نحكيو اليوم على أشهر سبتمبر أكتوبر نوفمبر 2026، من المنتظر أنه باش يكون أدفى من المعتاد مع أمطار زادة بكمية أكبر أكثر من المعادلات العادية، وهذا ربما البارادوكس اللي باهت برشا ناس. قل لك كيفاش باش يكون خريف أسخن ولكن فيه أمطار أكثر، هذه أوتوكا توقعات
0: معناتها ناخذوا الخايب من الشتاء والخايب من الصيف
3: أي ونحطوا مع بعض
0: نعملوا ميلونج
2: نعملوا ميكس.
0: شنو اللي ما يعجبكش في الصيف سخانة هيتها، شنو ما يعجبكش في المطر هيتهم، نصنعوا طقس جديد تفضل. ليه ما أنا القبة راهي الحرارية من اللي جيت وأنا مانيش متفائل غير تفضل، هو أبرز أما القبة حاجة وبالعاني راني نقص على نهد نحب نوتر رأسه بتفضل
3: جملة
0: ربو ربو ما تحسش
2: مو مركز مع فقر
3: تجاوز مستحيل. هي ذي أبرز التوقعات اللي أعلن عليها المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرته الموسم، هي توقعات تعطينا صورة عامة للموسم من غير ما تنجم تحدد من توا الفترات. نحكيو على الأيامات أو الأسابيع المعينة اللي بشكون فيها سخانة برشا ولا أمطار غزيرة ولا موجات متحرة، هذية سي اونيماج جلوبال. بالنسبة للأمطار المعهد يرجح تسجيل كمية فوق المعادلات المناخية بقليل، إذا بنش نحكيو على كمية أكبر برشا في الخريف، هذا مهم خاصة بالنسبة للمناطق اللي تعتمد بشكل كبير على الأمطار سواء في الفلاحة ولا في تغذية السدود والموارد المائية، دونك هذه حاجة تفرحنا الحقيقة. ديما يقعد في بالنا السيناريو تاع سنوات الجفاف اللي تعدينا بهم قديش كانوا صعب برشا بالنسبة للتوانسة الكل. لكن كلمة بقليل مهمة هوني، توقعات ما تعنيش بالضرورة خريف ممطر بشكل استثنائي مثلا باش نعرفوا فيه ربما فيضانات كبيرة وباش نعرفوا فيه مشاكل على المستوى هذا، وإنما تعني أنه مجموع التساقطات في الأشهر الثلاثة هذوما ينجم يكون أعلى من المعتاد. كالعادة باش تكون فما فوارق بين الجهات، نعرفوا هذايا مستنسين بها الشمال والمناطق الساحلية هما الأكثر استفادة ربما من أمطار الخريف، في حين تكون الكميات أقل في الوسط والجنوب. درجات الحرارة المشهد مختلف شوية، توقعات تقول أن درجات الحرارة باش تكون أعلى من المعادلات العادية بتاع السيزون هذايا بتاع ثلاثية، يعني الخريف باش يكون في المعدل العام أدفى من الخريف المعتاد. هذا ما يمنعش بالطبع من تسجيل ربما أيام باش تكون أبرد أو انخفاضات واضحة في الحرارة، خاصة نحكي هوني على المرتفعات. وبصفة عامة المعادلات العادية لدرجة الحرارة في الخريف تتراوح بين 16 و 22 درجة في الشمال والوسط وبين 21 و 24 درجة في الجنوب، مع درجات أقل في المناطق المرتفعة. إذا كان نخرج من تونس فيسا فيسا نوفل نشوفوا الصورة في قلي
12: تفضل الناس ما فيك
3: الصورة في العالم كيفاش باش نلقاو انه خريف 26 داخل في سياق مناخي عالمي،
12: خاطر لانه العالم بيدوم جوجهم بالطقس
3: ولا اكزاكتو. هذاك علاش حبيت نخرج من تونس
12: وشوف السويد وصلت 40 نفهم
3: كيفاش باش يكون الخريف بالنسبه لهم، هما هل باش يكون ماشي مع الصيف اللي كان صعيب برشا بالنسبه لنا احنا وبالنسبه لهم هما. انت حكيت قبيله على القبه الحراريه، ولكن فما فينومين اخر مهم جدا باش تحكي عليه برشا في الخريف، هي ظاهره النينيو. النينيو حكيت سمعت بها قبل
12: هذه وقلتها مره
2: قبل فما تكون يذكروا برشا فرناندو توريس كانوا يترجوا به النينيو بلي هو جاي انا في بيفهم فيرمون من الكوره والرياضه باش تفتح البطوله نتاعنا معنا
3: النينيو هذاك شعر وصفر النينيو هذا ما سواش خويا شعر وصفر
2: ظاهره حراريه
3: هي ظاهره يفسرها لنا ضيفنا باكثر تفاصيل خاطر خدم عليها برشا وحكي عليها برشا. مشكور يدخل معنا المهندس والمختص في المناخ سي حمدي حشاد. سي حمدي مرحبا تحياتي.
13: أنا بيك ناز ولا مرحبا بكل ضيوفك في الاستوديو، مرحبا بكم مستمعين.
3: ربي انطقتها بالصحيح النينيو ولا يا حمدي؟
13: النينيو هي
12: يا سي حمدي انت راك مره في الجمعه مينيموم رانا داهمين على فتره عندك ثلاث حصص حتى لين نستوعبوا يتعدى عام عامين نولفوا بالجو هذا ومن بعد نوليو طبيعي بالحق. معناتها العالم كله باهت في التحولات المناخيه. تفضل نهد سامحني
3: حبيت فقط نكمل وحمدي يسمع فيا انه 2026 داخل كما قلنا في سياق مناخي عالي جديد، النينيو باش يكون حاضر في الفترة هذية في الخريف هذية، وكذا حكيت عليه الوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي باش تقول انه النينيو هو الظاهرة اللي ترتبط بارتفاع غير عادي في درجة حرارة المياه باش تكون حاضرة، وهذا اللي باش يخلي مثلا مناطق كما في الولايات المتحدة الأمريكية باش تعرف خريف سخون ودرجة حرارة أعلى من المعدلات في مناطق واسعة من البلاد، خاصة نحكيه على الغرب الوسط وبعض مناطق الشمال الشرقي والجنوب الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعطينا صورة على خريف باش يكون ربما استثنائي كما الصيف اللي عشناه.
13: صحيح ناد ممكن ياسر كريم كله خلصي دخلي بعض النقاط اللي ممكن تشوف التحضيرات اللي قد تحضر فيها البنوك وشركات التأمين الأمريكية غادي على الأقل معناك تحسبا اللي صاير معناها تشوف فما حركة اقتصادية معنا سواء باغتنام الفرص الاقتصادية اللي بش تصير أو في رفع أسعار التأمين على الممتلكات معناها ولا بعض الأنشطة الاقتصادية في المنطقة دي كان نفهمه اللي ما يصلح كيه معناها بش تكون معناها نظريا فقط اللي بش تمس مختلف أوجه الاقتصاد ومعناها التداعياتها ممكن تمس العالم الكل بدرجات مختلفة. نحن هنا في منطقتنا مثلا في تونس تأثيرات النينيو مش مش تكون مباشرة بطريقة سنوية، لكن نحن مش تحت تأثير مباشر للظاهرة، لكن تأثيرات السنوية أكيد مش تكون محسوسة. خلينا نفسر شنو النينيو معناها الكلمة بالإسبانية توحي للطفل الصغير النينيو معناها تسميت البحارة الإكوادوريين وقت كانوا يبحروا في المنطقة ديك اللي هي تعتبر شرق المحيط الهادي معناها لاحظوا الماء في الفترة متاع نوال تدخل شوية في المنطقة دي طبعا الطبقة بتاع المحيط تصفن شوية سماها نظرا على المسيح سيد المسيح معناه هو في الفيجورين اللي معناه هو صغير ما تسميت باسمه هو النينيو معناه مش نفهم
12: الأكل التسمية
13: المأتبة تواجه نفهم الظاهرة علمية سنين هي تفاعل ما بين الغلاف الجوي والطبقة العلوية معناه للمحيط تحديدا في المنطقة اللي نحن الجغرافية نسميها 3.4 المنطقه دي اللي هي معناها نعتبرها معناها كريفيرونس كل ما تطلع السنه غادي معناها نبداو نتبعوا في الدار لانه نعرفوا فما تداعيات. وقت ترتفع درجه حراره المياه السطحيه نتاع المحيط في المنطقه ذيك طبعا تاثر على سرعه الرياح التجاريه خاطر الريح هذيك وقت تمسك الطبقه الفوقانيه نتاع المحيط تدزها لبعيد يقل كانه تجدد تعميم وما تصير ستاجناسيون. اما وقت توا معناها الرياح هذيك وقت تسخن الماء اكثر من لازم الرياح هذيك ضعفت ما عادش معناها السخانه قاعده تتكدس فرد بلاصه وقاعده تنتشر معناها وصلت فما لسان حراري كي نشوفوا بالاقمار الصناعيه نوفل على امتداد 9000 كيلومتر.
12: واو
13: على امتداد 9000 كيلومتر درجات الحراره وصلت 4.7 اعلى من المستويات العاديه. معناها نحكيو معناها راهو هذا المحيط الهادي راهو اكبر محيط على كوكب الارض ثلث كوكب الارض ثلث كوكب الارض درجات الحراره فيه في المنطقه الوسطى هذيك معناها وصلت 4 درجه اعلى من 4 درجات على امتداد 9000 كيلومتر اعلى من العادي. انا شنو نمشي فيه انا نينو مشوالي هو التو باش يدخل مش هو سبب التغيرات المناخيه مش هو المسؤول على قاعدين نعيشوا في التو باش نكونوا واضحين هو التو باش يدخل معنا التو باش يدخل معنا في التيران التو باش
12: يعمل فوالا داخل في التقاش فوالا دونك
13: التاثيرات اللي رينا حتى التو تاثيرات معنا خلينا نقولوا اوليه ما زالت التاثيرات الكبيره اللي التو نحكيوا عليها واللي فما تخوفات منها على مستوى العالم اللي معناها ممكن تشمل الظواهر المناخيه معناها بالطبيعه وقت نحكيو المحيط ولا البحر الابيض المتوسط قاعد يخزن كميات كبيره تاع السخانه هنا لازم نضربوا نقود الخطر. علاش نضربوا نقود الخطر؟ نذكروا نوفل اللي صار في جانفي وفيفري اللي فات اللي شنيا صار معناها الفيضانات والامطار القويه اللي صبت هذيك نوفل نتاج جوان وجويليه تاع 2025 شو وقت صارت؟
12: معناتها سي حمدي حشيد نينو هذا اللي داخل ميسي معناتها جور طياره داخل معناتها باش يقلب معناتها مش باش يقلب برشا المعطيات
13: ميسي وزلاتان مع بعضهم معناها معناها كلمهم نفعوا في الشكل هذاك بالتالي معناها اللي نشوفوا تشوفوا ارتفاع درجات الحراره نوفل هنا في البحر الابيض المتوسط 5 اوت معناها في قبيل سواحل جزر الباليات في اسبانيا وصلت راهي 33 درجه ابدا ابدا سجلنا رقم كيما كاك في البحر الابيض المتوسط 8 درجات اعلى من المعتاد.
12: اي انا راني
3: الكل يقولوا صحن البحر سخون
12: كلنا فقنا البحر سخون اما احنا قلنا جمعه فايته بدفت ليكا ان شاء الله ما يجيش الخريف ونقولوا يا حسره على مات الصيف يعني ستر الله جهن
1: هو تداعيات النينو اللي يحكي عليها حمدي حشيت اللي خوفتنا نوعا ما من الفترات الجايه كيفاش باش تكون. انا حبيت نسال حمدي هوني نحكيوا على النينو او النينو الخارق زيد اللي شفناه يحكيوا عليه وقداش يقعد عايش معنا تأثير النينيو هل هو أشهر ويمشي على روحه ولا بشو قعد سنوات ولا ما عادش يتنحى ولا شو الحكاية؟
13: لا بشو قعد على الأقل معناه الامتداد معناه الطبيعي نتاعه ممكن يفوت حتى 6 أشهر ممكن يفوت حتى 6 أشهر معناه طبعا نحكيه ليجا نفسر الطاقة هذية شنية اللي قاعد يشير المناخنا كله في كوكب الأرض كان مثلوه نحن نعطيه واحدة طاقية معناه تنقصها الطاقة معناه نقا 5 بيتاوات معناه 5 ملايين مليار وات معناه في الحاجة اللي تتقاس النينيو شنو باش يعمل؟ باش يعمل كل اكسيليراسيون هكا معناها كل كاتاليزور باش يسرع العملية باش يزيد ما بين 2.2 0.3 بيتاوات هذايا قداش تجي معناها اوكي هذه الوحدة غريبة ممكن برشا ناس ما سمعوهاش فنفسروها باللي تفهم 0.2 0.3 هذاك انقسام هذايا ما يعادل 500 إلى 800 مليار برميل نفط باش نطيبوهم في الغلاف الجوي كوكب الأرض.
12: واو
13: كان نعرفوا نحن نوفل اللي معناها كل عام البشرية كل كوكب الأرض كل يستهلك 38 مليار برميل نفط معناها الطاقة اللي باش تصيب كان ما حولوها معناها الطاقة اللي نستعملوها في كرابنا وفي اقتصادنا تمشينا 21 سنة اللي باش تصيب في 6 أشهر هذوما في الغلاف الجوي لكوكب الأرض باش نفهموها معناها بلغة مبسطة واش قاعد يصير هذاك علاش معناها تو فما تحذيرات معناها المعهد الوطني أخرها معناها نشر اللي قالك نتوقعوا خريف استثنائي بحيث درجة الحرارة معناها أسخن من المعتاد بالطبيعة مش موجات الحر اللي شدناها في جيلة نطمنوا الناس إذا وقوت لا مش هكاكا أما أسخن شوية معناها اللي كنا مستنسين في 32 31 معناها مش 34 35 36 بعض الأيامات تجي مش موجات حر نعاود ماهيش موجات حر أما بعض الأيامات الطويلة معناها ممكن تجي هكا سخونة شوية هذا من جانب الجانب الآخر كيف اللي معناها متوقع نقولوا متوقع أمطار مهمة ما نقولوش طوفانية خاطر فما تداول كلمة طوفانية لا نقولوا أمطار مهمة ممكن أعلى من المستويات العادية أعلى من المستويات الفصلية متنسين سجلوا فيها وهذا معناه على الأقل الملامح الأولية اللي توا قاعدين نحكيه عليها قبل ما في انتظار معناه فما طبعا دوائر اخرى ممكن تتشكل او ممكن تندمج مع بعضها وتعطينا المشاهد اللي شفناها في جوان وفيفريل اللي تعدي.
12: واضح، يعطيك صحة، شكرا لك.
1: شكرا لك حمزة حشيد. دونك يتالي نجمو نفهمو انو المناخ تبدل بطبيعته وزيتها في نفس الوقت.
12: عطينا دقيقتين عطينا دقيقتين نستوعبو ومن بعد نرجعوا لما فاتك شيء. بجاه ربي بدل لنا الجو يا صلاح،
3: بدل المود صلاح، بدل المود.
12: اما ليه محلاه حمدي حشيد خاطر يفسر بطريقه بسيطه جدا، هو لو ساعات فما حاجات ما يلزمش نفهمه. اما يعطي صحه مع تفسر بطريقه بسيطه جدا. او شنو تفضل
2: لقيت حاجه انه نينيو عنده اخت
3: نينيا.
2: اي والله لا نينيا اللي هو الماء ابرد من العاد. اما لانين
12: لا خلنا
2: نتلك الرياح تجاريه
12: ثلاث سنين نينو يسخنها توجي اخته بعد تعمل
2: لانين اللي هي الماء يكون هي عكس النينيو معناها بكتاب ديما الاخوه هم صار في كريش تعارك خلي اخوات
12: فصل
10: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامل كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي

0: بوكس أقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. أريدو طور عالمك.
1: ميزماك كل يوم السنة جمعة من الصنع المساعدين نوفل ورداني
2: زلنا معاكم في ميدي ماج على موزيك اف ام. يلا ما فاتك شيء
1: ما فاتك شيء
2: الحصة اللي مستحيل تتنحى. تفضل يا سلاح.
3: الحمد لله ربي بتبيع. بعد شوية باش نحكيو كيفاش تنجم تبراكي كاميون في كياس في مصر هو يمشي معناه مش ويقع
4: حتى في
3: الكياس.
2: لا لا يجري في اللوتوروت
3: مش مراكي هو يجري في اللوتوروت خلطوا عليه. ولكن المصيبة انه مولى الكاميون من بافيق من بافا ما حتى بليغ معناها
2: بقى بعد كليب هاي فوادي تفرجوا الحاجة
3: نقول كيفاش فرقوا به بعد شوية. زي باش نحكيو على الماء. الماء في تونس والسباق نحو وين يدبوست الماء كل واحد يروج من يمشي شري الماء. لكن قبل هات نبداو بالخبر المحزن اليوم الدوبل سيونس.
2: مرحبا.
3: دونك الدوبل سيونس تحكيو على العوده
2: دي بول شكون.
3: لا لا محزن برشا عباد قاعدين يسمعوا فينا
2: تو شفتوا كل شنو تو باش مليون نحبوا نخدموا الناس كل ماذا بيت
3: نحكيو الناس
4: كل فرح خاطر كان تريب سيونس في الصيف السبعه نتاع الصباح للاخر العشيه شنو
2: شكون
4: تريب
2: سيونس
3: سلاح. نظام جديد بان
2: ديجا نحكي على نهد مغشش شنو انت تحكي لي على سلاح. سلاح ديما يخدم حتى
5: كل سادي بول شكون فما ناس ما تخدمش دوبل سيونس مش معليه كهو فقط فهمت عليه شعلته فيا
3: بلاش فيك حد
2: بلاش كل ما يخدمش دوبل سيونس
5: فما مهن ما تخدمش
2: عطيني ثلاثة مهن.
5: فما مهن في الخاص مثلا
3: فما يخدم
5: ما يخدموا في الخاص ما عندهمش
3: فما حجم مثلا يقولك نخدم كان نصباح حل الصباح
2: فما بطالة زي تفضل
3: ذيك عنده شنين بالدوبل سيونس
5: فما الكورجية مثلا.
3: فما برشا ناس تحكي انه لهنا بالنسبة لعوين الدولة جماعة المحلية المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبرشا ناس قاعدين يخدموا لكن يعتبروا اللي هي حاجة عادية ذيك علاش باش نعلنوا احنا تو بطريقة خاصة على عودة الدوبل سيونس.
6: Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Air Fin de Vacances. Nous vous informons que le retour à la réalité est désormais imminent. À l'atterrissage, 352 mails en attente, un réveil à 6h30, une pile de linge qui vous observe depuis quelques semaines, et votre patron qui espère que vous êtes bien reposé. Nous vous invitons à profiter de ces derniers instants de liberté, car dans quelques minutes, votre seule vue sur la mer sera votre fond d'écran. Merci d'avoir voyagé avec Air Fin de Vacances et bon courage.
5: بالعكس سؤال اسمع سؤال هذاك كي ترجع من الكونجي يقول لك ارتحت تحب تقول ليه ما تحش
2: ويعطيك تريب الخدمه في الجمعه الاولى يعطيك تريب الخدمه المفروض انت تريتي تروا دوسي مدلك سته
5: اي ما الفخ الفخ في السؤال هذاك ارتحت
2: اي فوالا هذاك علاش ديما تقول والله اللي صارت لي مشاكل وفلان مرض مشيت طليت عليه وعرس شكون تعبت في العرس ديما نجيبوا الحكايه
5: ولا فما البيست الاخرى.
2: لا فما اللي بعد الكونجي يمرض
5: بعد الكونجي عرفتهم عبيد هذوكم
2: صارت انا نقصد في نهد نقول لك هو نقصد في نهد
5: هو نهد يقصد في نهد يا صلاح
2: تفضل صلاح
3: لا فما ناس تقول لك لازم كونجي بعد الكونجي ديجا نسمعوا حاجات كيف كي. لكن السؤال هنا علاش التونسي والانسان بصفه عامه يحس روحه متقلق كي يرجع للخدمه بعد مش كونجي بعد الحصه الواحده. فما برشا دراسات بيزر ما تعملت على الحكايه لهنا نحكي على منظمه العمل الدوليه درست السنوات العلاقه بين ساعات العمل طريقه تنظيمها وبين ما يسمى الورك لايف بالانس. تقول انه الفكره الكل ماهيش في قداش تخدم لكن كيفاش تخدم. ولكن الحاجه المهمه برشا انه عملوا دراسه شافوا الفرق بين واحد يمشي يخدم مثلا باش يوصل الخدمه في ساعه غير ربع وواحد في ساعتين فرق بيناتهم. لقاو انه اللي يوصل اقل هذاك حتى لو كان عنده برشا خدمه ديما فرحان اسعد من الانسان اللي عادي برشا وقت في الامبوتياج تحيي الناس كل اللي بتبيع جد اثنين فرد وقت
5: عبد الناصر متراع اكثر واحد في الحاجة
3: احيانا المشكلة انه مدة الطريق هي اللي تنجم تقلق لهنا. دونك مبروك للناس الكل العودة لدوبل سيونس. نمشيو توا نحكيو على السباق من اجل قوارير المياه. الناس الكل تحكي ستيك ستيك تير هذاك اش عندك الحق ثم اللي يشري في بالدبوزة ولا باثنين كل واحد كيفاش يدبر اموره. لكن هذا الموضوع كان الفت انتباه برشا قنوات عربية ترى واحد منهم بتبيع نسمه التقرير هذا من عند العربية.
7: طوابير طويلة رغم ارتفاع الحرارة التي تصل إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق واعتراض لعمليات نقل القارورات إلى الأسواق. فكيف أصبح وصول شاحنة مياه حدثا في تونس؟ من ارتفاع الاستهلاك خلال الصيف لموجات الحر وذروة الموسم السياحي كلها عوامل ضغطت على السوق لكنها أمور تحدث كل عام. فما الجديد إذن؟ أصابع الاتهام وجهت لأصحاب المحلات الذين لاموا الموزعين الذين ردوا بأنهم غير مسؤولين عن تأخر الكميات المتفق عليها من الشركات المنتجة أصلا. وما سبب تعطل الإنتاج؟ أزمة المياه ليست معزولة، فانقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة خلال

0: الصيف أدى لتعطيل في المصانع وأثر في وتيرة الإنتاج والتوريد، لكن القصة لا تقف هنا. فالشارع التونسي وجه اللوم للحكومة أيضا التي اقتصر دورها مؤخرا على زيارات ميدانية لبعض المسؤولين ودوريات أمنية تحمي الشاحنات وتنظم الطوابير.
1: دونك هذه من المشاهد اللي كانت تفجع شوية، أنه شفنا بعض المواطنين يمشيوا للشاحنات باش ياخذوا وكذا، وصل الأمر أنه بعض الناس اللي تبيع في المياه معناها عطار حماص كل شيء تلقاه يلفها في جريدة قبل
2: ولا ساشيك أحلي
3: أين لكولي في جريدة حماس مسكين قليب شناتك دبوزة أم فما قدمي قهوة مش ما جينيش القهوة الكل بقاش ساشي لفها في جريدة هكا تحس روحك
2: هز للأسف للأسف الدبوات اليوم وغدوة باش يبدأوا يعطيوهم باش يرجعوا خطرة تاو موجودة كان في اللي جرون سيرفاس الدبوات قريبا. يلا سلاح
1: شوفنا فيديو متاع كهربا صغيرة تقرب من شاحنة نقل هذا كان في مصر، مش باش تتجاوزها مش باش توقفها مش حتى باش تزمر عليها، لكن باش تسرق منها وهي تجري هكاكا. وهذا مشهد تم تصويره فعلا في مصر، نحكيه على الطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي. الفيديو هذا انتشر برشا على فيسبوك وخلى برشا ناس يتسالوا كيفاش نجم تسرق شاحنة وهي ماشية. حسب وزارة الداخلية المصرية الحكاية صارت نهار 25 أوت، لكن يقول قائل علاش فاقوا بها كان توا خاطر الفيديو دارت برشا، نجم تشوفوها على شين يوتيوب مزيكا فام موجودة الفيديو. الشاحنة هي تابعة لأحد شركات النقل. المبرد كانت ماشية في اتجاه مدينة العاشر من رمضان، فيها شحنة من الدواجن المجمدة هذا اللي كان موجود فيها. السيارة كانت تبع فيها وراها وركبوا بالطبيعة قدامها وخذوا جزء من الحمولة. الأغرب
2: أنا أطلع على الكبوت،
1: أي أطلع على الكبوت
2: حل الباب التليني بتاع الكاميون
1: قاعد يطيش في السلعة
2: ولسقتها الكهرباء
1: معناها الكنترول اللي عامله اللي آخر
2: قاعد يفرغ في الكاميون ويحط في الكاميون الأخرى اللي ركب فيها.
1: لكن الغريب لهنا إنه ما وصل حتى بلاغ لوزارة الداخلية بالواقع في البداية، وإنه التحريات قالت معناها سلون الوحدات الأمنية في مصر قالت راه بدينا نتحرك وبعد ما شفنا الفيديو معناها ما كان جينا حتى بلاغ ما في بالناش.
2: علاش الشوفر ما فيقش حسب رايك جهن؟
1: خاطره مركز القدام هذا يسوق بالباهي بريمي حلال تسوق توزن قدامك.
2: ليه ما سمعتش
1: احنا في توزن
2: ما يخدم العظم ما حاسيتش فيبراسيون في الكاميونه
3: قوة اللي يسرق فيه
2: سرعة الكاميونة ومع اي رعشة يقول لك بالسلعة اللي تالي ما نعرفش شنو السلعة اللي سرقها
1: الدجاج
3: مجمد وفي رمضان وحط روحه بينزوز كمان مش يسرق قدام الدجاجة
2: شنو في رمضان؟
3: في رمضان في عام العاشر
2: العاشر من
3: ربع في بالي في
1: كيما احنا نفبريل مثلا كيما احنا نفبريل عندنا العاشر من رمضان
3: عندنا ما نعرفش العاشر من رمضان في مصر العاشر من رمضان معناها صايمين
2: من الحروب ذكرى النصر المصري الحروب المصرية اي
1: ونجم زاد يكون فرد من عارف وقال ما يصيرش خلي تمشي السلعه ما عنده ما يقلقني انا لكن تم القبض عليهم فينا الموناس موكسري.
4: La scène semble sortie d'un film. Des hommes ont dévalisé la semaine dernière un camion transportant des poulets congelés alors qu'il roulait sur une route près du Caire en Égypte. La scène, filmée par un automobiliste, est évidemment devenue virale. La police égyptienne a réussi à retrouver le gang de voleurs qui était armé. Selon les forces de l'ordre, trois d'entre eux sont morts suite à un échange de tirs. Trois autres hommes ont été arrêtés.
2: واضح دونك هذه تفاصيل الخبر
1: سلاح.
2: اي بيان سور بيان سور تراه نمشي وتوا الحكايه الخبر ورا الحكايه
5: اصل الحكايه.
2: ميسي قال في لمن لمنتخب الارجنتين زعما بالحق ولا يستنى باش يتشحتوه
1: المره قداش هذه المره يمكن ساي ثابته 31/3/26 نهار اخر في تاريخ كره القدم. ليونيل ميسي الطفل اللي خرج من الروزاريو اللي هز رقم 10 اللي عدى اكثر من 20 سنه وهو يحاول يعمل حاجه واحده انه يفرح الارجنتين. اليوم القصه هذه وصلت الاخر فصل.
6: ليونيل ميسي annonce sa retraite internationale le 21 juillet deux jours après la finale de la coupe du monde perdue par l'argentine face à l'espagne. Léo Messi a écrit quelques lignes restée jusqu'alors secrète. Ce lundi, le numéro 10 argentin a révélé le contenu de cette lettre dans laquelle il annonce la fin de son aventure avec l'Albi Céleste. C'est une décision qui me fait mal au plus profond de moi, mais je pense que c'est le moment.
1: ميسي أعلن اعتزال اللاعب الدولي مع المنتخب الأرجنتيني 39 سنة 207 مباريات 125 هدف مع كأس عالم زوز كوبا أمريكا وميدالية ذهبية أولمبية أكثر من 20 سنة من الحب الضغط الدموع والانتصارات. لكن باش نفهم قيمة النهاية لازم نرجع للبداية. الفصل الأولاني كان بداية بتبيع ميسي اللي تولد كان عام 87 بشوية بشوية ما كانوش يشوفوا فيه ذلك اللاعب الكبير بحكم أنه البدن نتاعو ما كانش موال باش ينجم يكون يلعب، لكن فما فريق أمن به فريق برشلونة اللي كان وراه أمن بموهبته. في 2004 كان تنثر معهم والكرة العالمية بدأت تفهم ميسي شكون. نحكي برشلونة الفريق اللي صنع فيه عديد الأمجاد، نحكي على 778 مباراة، 672 هدف، يمكن ما خلطناش في الشامبيون تاعنا نعملوها مذومة. نحكي زاد لهنا هز 10 بطولات ليغا، 7 كؤوس إسبانيا، 4 تشامبيونز ليغ و3 كؤوس عالم للأندية. برشا أرقام كان حققهم ليونيل ميسي في الفترة هذيك، لكن في 2005 ميسي كان ظهر لأول مرة مع المنتخب الأول، من وقتها التوقعات كانت ضخمة، خاطر أنت في الأرجنتين رقم 10، الناس ديما تقارنك أوتوماتيكمون بدييغو أرماندو مارادونا. المشكلة أنه ميسي كان ناجح برشا مع فريق برشلونة، لكن مع الأرجنتين الحكاية ما كانتش بنفس السهولة. مونديال 2014 الأرجنتين توصل للنهائي، ميسي قدم بطولة كبيرة، لكن في النهائي ألمانيا تفوز 1-0، الحلم يضيع. بعد في 2015 نهائي كوبا أمريكا، نحكيو على الأرجنتين اللي تخسر قدام تشيلي بركلات الترجيح. في 2016 نفس السيناريو تقريبا، الأرجنتين تعاود تخسر كونتر تشيلي وميسي كان يضيع ركلة ترجيح. بعد وقتها قرر انه يعتزل دوليا للحظات، تفولي كان يحلم انه يفرح الارجنتين، كان مستعد يخرج من المنتخب، لكن القصه ما وفاتش غاديكا. الارجنتين عاودت نادت الميسي ويعاود يرجع بالطبيعه لهنا، بحكم انه جات اللحظه اللي هي 2021 نهائي كوبا امريكا، الارجنتين ضد البرازيل في ماراكانا، وميسي يرفع اول لقب كبير مع المنتخب الاول بعد سنوات مع الخسارات، بعد 3 نهائيات ضايعه، اخيرا اول لقب مع بلاده. لكن ما وقفش لهنا الحلم الاكبر، مونديال قطر 2022. البداية كانت كارثة، الأرجنتين تخسر قدام السعودية 2-1، فجأة المنتخب اللي كان بشي نافس على كأس العالم يبدأ البطولة بخسارة، لكن ميسي قرر أنه الحكاية موفيتش. المكسيك هدف، بولونيا تاهل، أستراليا هدف، وصناعة هولندا التوتر، ركلة الترجيح، ثم كرواتيا، الأرجنتين في النهائي ضد فرنسا، نهائي كان قوي برشا، وخاص 18 ديسمبر 22 ميسي وقتها يربح وكان حقق الهدف هذايا بتبيع، حتى حد ما كان يفد من مسيرة ميسي بتبيع بالألقاب وبالتعليقات خاصة، وهذا واحد من التعليقات المفضلة عند الجمهور العربي لليونيل ميسي في هدف ليه ضد بايرن ميونخ.
7: ولك الأسبقية بهدف، ولك المرتدات في الثاني، رمزي ميسي يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا
2: من أقوى تعليق.
1: كان هذه بتبيع حكاية ليونيل ميسي، نحكيه اللي هو كان ينجم يختمها بشكل أفضل برشا مونديال 2026، لكن في النهائي ما تمكنوش أنهم ينتصروا. لكن أقعد ديما سؤال، شكون الأحسن ميسي ولا مارادونا؟ إذا نحكيه على كأس عالم، مارادونا 4 مشاركات، ميسي 6، نحكيه مارادونا لعب 21 مباراة في المونديال، جوز الرقم ميسي وصل 26، لكن مارادونا برشا يعتبروا الأفضل لأنه كان هو المركز اللي يدور عليه كل شيء، كان القائد كان العقل. لكن ميسي يقولوا لي هو كان عايش نفس الضغط، لكن على مدى 20 سنة نجح وحقق المستوى هذايا في النجاح مع المنتخب والأندية الشيء اللي ما عملوش مارادونا.
2: واضح، شكرا شكرا ليك. بلي اسكندر بعث قال انا روحت من تونس نهار جمعه، وصلت لامريكا السبت وبديت نخدم الاثنين، نحس روحي تعب. اسكندر انت في امريكا راه ما نجموش نقولوا مسكين، صحه ليك. يلا شكرا ناهد، شكرا صلاح، شكرا جيد، منو يعطيك صحه صلاح، شكرا الاخبار. ثم سبور اكسبريس، امينه بن دوه ترجع لنا الفورم بعد شويه، ويجي حسن الهاملي زاده برمجه كامله شتويه متميزه في لمن.
8: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعروفة، أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس ريكاب، سبور سامدي، سبور فرام، سبور حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي، وأحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
9: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الأولى في مجال العلوم الشبه الطبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
10: تدلل تدلل
11: دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز لسوير. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
10: تدلل
12: جيان إيام دلل
13: وين ماشي كتير.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس بجبل الجيتون بالقرب من منطقة قصر اللمسة من معتمديات الوسلتية من ولاية القيروان، وفق ما أكده معتمد الوسلتية أحمد الحمدي. وأوضح المعتمد في تصريح لمراسلنا بالجهة أن عملية التبريد لم تنطلق بعد باعتبار تواصل تصاعد الدخان من الجبل، مشيرا إلى أن نحو 100 عائلة من متساكني دوار الشرفة الذين تم إجلاؤهم منذ اندلاع الحريق تحسبا من اقتراب ألسنة النيران من منازلهم عادوا اليوم إلى منازلهم بعد السيطرة على النيران. ومن جهته مصدر من الحماية المدنية يؤكد أن تعزيزات من فرق الحماية المدنية بعدد من الولايات وصلت منذ يوم أمس إلى المنطقة وساهمت في تطويق الحريق والسيطرة عليها ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة بمشاركة عوان الغابات وعدد من المواطنين. إنجاز أول عملية جراحية بالمستشفى الجهوي بسبيتلا مع انطلاق النشاط الجراحي بالمؤسسة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. ويمكن هذا الإنجاز وفق بلاغ الوزارة أهالي سبيتلا والمناطق المجاورة من الحصول على خدمات جراحية أقرب وأسرع لتجنبهم عناء التنقل إلى المستشفيات في جهات أخرى واقتصار وقت الانتظار، بما يدعم العدالة الصحية ويحسن التكفل بالمرضى وفق بلاغ الوزارة. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يشكر نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم على موقف موسكو بشأن الحرب والعقوبات، قائلا إن موسكو وطهران يمكنهما أن يقاوم معا ما وصفها الأحادية الأمريكية. وكانت طهران أعلنت أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التقى على هامش قمة منظمة شنغهاي في عاصمة قرغيزستان بشكيك نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أول اجتماع بينهما منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. الكيان الصهيوني يعلن اليوم توقيع اتفاق مع أثينا بقيمة نحو 3 مليارات يورو لإنشاء منظومة دفاع جوي لليونان تحمل اسم درع أخيل، فيما تواجه انتقادات دولية واسعة. وباتت اليونان واحدة من 5 دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو، رفعت انفاقها العسكري إلى ما لا يقل عن 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في ظل عقود من التوتر مع تركيا المجاورة. ختاما، متعاملون يقولون أن شركة أرامكو السعودية الحكومية للنفط ترفع أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في شهر سبتمبر بما يتراوح من 1% إلى 3%، وذلك بسبب ارتفاع الطلب في الأسواق العالمية. وذكر المتعاملون لوكالة رويترز أيضا أن شركة سوناتراك الجزائرية رفعت أسعار غاز البترول المسال لشهر سبتمبر بنسبة تتراوح من 4% إلى 7% وفق الوكالة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات، والمشوار يتواصل. محمد عدالة في سبور إكسبرس، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الذي بعد شوي شحكوا عن نادي الإفريقي واخر تحضيراته لمواجهة جوليبا. تذاكر وتوضيح صغير في خصوص التذاكر اللي باش تطرحها ترجي هذه الجرجيسي وموعد التحول لنادي الصفاقسي باش يتحول الى نيجيريا، كيفاش باش تكون الرحله نتاعو. لكن البدايه بالنجم الرياضي الساحلي. البارح في ريكاب سبور كان موجود معنا خبيرنا في التحكيم الحكم السابق عادل زامول، وكان ثم تعليق صغير على موضوع مباراه النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمتلوي. و النجم الرياضي الساحلي طلب توضيح معنا هذاك علاش الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي سيد مروان فيفحة. مرحبا بك سي مروان.
5: أهلا وسهلا أحمد، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي موزايك فام، وشكرا على فسح المجال لنا كنجم الرياضي الساحلي باش نوضحوا بعض الأشياء. احنا احمد تابعنا البارحة مداخلة الحكم السابق عادل زامول بكل استغراب ودهشة حقيقة، وهذه مش المرة الاولى، خاطر السيد عادل زامول منذ فترة ديجا قام بتصريح غريب اقل ما يقال عنه عندما قال انه عينيه اثبت او اصح من الفار. دونك انسان يسمح روحه بشي يقول خزعبلات من نوع هذايا لا يؤخذ كلامه على محمل الجد ولا يعتد برأيه، لكن احنا اخترنا نجاوبه احتراما لمزيكة فام كمؤسسة إعلامية محترمة. ويمكن غاب على السيد عادل زهمول أن المافيولا في الأصل هي فقرة تثقيفية بالأساس يكتفي فيها الخبير التحكيمي بإعطاء قراءته الفنية لمجموعة من اللقطات ويقف دوره غادي. البارح السيد عادل زهمول تجاوز الصبغة الفنية متاعه ولا يعطي في حلول ويدبر على جمعية ما طلبت منه حتى شيء. إدارة فريق نجم المتلوي عندها من الكفاءات ما يكفيها باش تتدبر هي شؤونها بالطريقة اللي تراها هي مناسبة وما هيش تستنى في عادل زهمول باش يلقنها ويدبر عليها شنو تعمل. والحاجة الثانية وأنهي وهذا الأهم بالنسبة لنا، بربي أي طرف عنده مشكل خاص مع الإدارة الوطنية للتحكيم يسوي مشكلته بعيدا عنها، خاطر قاعدين نشوفه في عديد الأطراف وواضح أنهم عندهم مشاكل شخصية مع الإدارة الوطنية للتحكيم، لكنهم بتاتر لا يملكون الشجاعة الكافية لخوض معاركهم بطريقة مباشرة. دونك في كل مرة عن طريق بلاغ أو عن طريق تصريح إذاعي أو غيره نلقاهم يحشروا في النجم الساحلي في صراعات لا تعنينا ومشاكل ما تخصناش ومعنا فيها لا ناقة ولا جمل. احنا نتوسم الخير في الناس الكل إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، وما عندنا حتى إشكال مع الإدارة الوطنية للتحكيم ونتمنى لها كل التوفيق في المهام نتاعها، وما عندنا حتى مشكل لا مع الرابطة ولا مع الجامعة التونسية لكرة القدم. وبالتالي أي طرف عنده صراع فردي مع المؤسسات هذم أو مع بعض الأشخاص اللي ينتميوا للمؤسسات هذم فليأخذ الصراع نتاعه بصفة فردية لكن مش على حساب النجم الرياضي الساحلي. وشكرا احمد
6: باهي ويعطيك الصحه بارك الله فيك. انت طلبت حق الرد بالطبيعه والتوضيح، وبطبيعه هو عاد زهمول هو خبيرنا في التحكيم يمكن هو ادلى برايه في موضوع حسب رايكم انتم، خليه جوست يسمعني باش نبداو واضحين. دونك باش يمكن انتم فهمتوا على اساس كونه عنده اشكال مع الاداره الوطنيه للتحكيم، انا قاعد نلخص في كلامك. دونك استعمل هو موضوع التحكيم في مباراه نجم المتلاوي والنجم الرياضي الساحلي وطلب من نجم المتلاوي كونه يتخذ التسجيلات بشيء تبدا اكثر اطلاع. ثم اليوم جاوبتوا هذا حق الرد نتاعكم بالطبيعه مكفول، تقريبا نفس التوقيت اللي خذاه عاد زهمول البارح اعطيناه اليوم للنجم الرياضي الساحلي، وهذا موش مزيه يعني حق اي جمعيه اخرى. ان شاء الله تكون وضحتوا كما يلزم وان شاء الله تكونوا معنا وصلتوا الرساله نتاعكم. هذا هو سي مروان
5: مذكور احمد، شكرا.
6: يعطيك الصحه بارك الله فيك. كان الناطق الرسمي معنا ناطق رسمي النجم الرياضي الساحلي. النادي الافريقي يستعد لمواجهه جوليبا المالي واسماعيل سيمبارا، يمكن برشا يبدا المباراه ضد جوليبا كاساسي في خط الدفاع. مامادو ديادا اتضح انه مش مؤهل للمباراه هذه مع انه جاء امضى بعد ما تم ارسال القائمه الماتش 7 نهار السبت في ملعب حمادي العقل بيراتس، والتذاكر نعرفوا كل 25000 والنادي الافريقي طالب بالحصول على 35000 تذكره. ترجي جرجيسي يواجه نهار الجمعه مطلثة ونصف طيب المهيري في صفاقس فريق ديامبرز السنغالي. طرح التذاكر من 3 أنواع 10 دينارات 30 و 50، والعشر دينارات مش خاصة كان بأهالي مدينة صفاقس، حتى جماهير ترجي جرجيسي تنجم تخوها لأنه في البلاغ كان ثم شوية غموض في الموضوع ذي، وفهمنا من بعد الموضوع اتصلنا بمسؤولي ترجي جرجيسي وثم دعوات سيقع تسليمها مجانا للهيئات المديرة للفرق الموجودة في صفاقس. النادي الرياضي صفاقس يسافر اليوم 6 متاع العشية إلى المغرب، ومنها إلى لاغوس ومنها إلى أبيوكوتا، تقريبا ساعة ساعة ونص من لاغوس لأبيوكوتا، وين يلعب الفريق مباراة الذهاب من كأس الكونفدرالية الإفريقية ضد شوتينغ ستار نهار السبت 4 بتاع العشية بتوقيت تونس. ديدلاين اليوم ديدلاين ميركاتو اخر نهار ديدلاين دي نتاع الميركاتو، اهم الصفقات السيتي اعطى اوفر فيها 140 مليون اورو لتشيلسي من اجل انتداب انزو فرنانديز، وتشيلسي متصيب انزو فرنانديز الا اذا كان امضات مع مانو كوني من روما او لامين كامارا الملاعب هذا. والصفقه الثانيه المهمه 18 سنه باش نسمعوا عليه برشا الملاعب هذا ابراهيم امباي امضى مع استون فيلا قادما من البي اس جي، واليوم اوفيسيلمون جابرييل خيسوس 29 سنه امضى مع البرسا قادما من ارسنال مقابل 10 مليون يورو. النشرة هذه كل أخبارنا هذه تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوينت، خليكم تو مع أمينة بن دوا في فروم.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: سمتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم. هذا موعد جديد من فرام يبدأ من توا ويتواصل حتى الماضي ساعتين. تحية لكم نسو الكل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا 71.116.000 كالعادة على ذمتكم، والله لا يقطع لنا عادة. تحية كبيرة للإكيب الكل، عدنان منعطية في الإخراج، أشواق المجري في الإخراج الرقمي، غسين في التنسيق والعمل الصحفي، غسين عيادي تحية لي. كالعادة تتفاعلوا معنا على 71.116.000 نمر التليفون باش توصلوا أصواتكم هنا بالتليفون نسمعوكم اون لايف، أما كان تحبوا تكتبوا لنا زادة على ذمتكم الواتساب 23 513 ألف. اليوم 1 سبتمبر مهم جدا بالنسبة للناس اللي تخدم دوبل سيونس، اللي يرجعوا لتوقيت العمل بنظام الحصتين. حبينا نعرفوا شوية توانسة كيفاش عاشوا التجربة هذية، اللي هو ما يخدموا بالدوبل سيونس وإلا اللي عندهم شكون زادة يخدم دوبل سيونس، هل أنه مريح هالتوقيت هذايا؟ البعض يقول لك أنا راني نرتاح فيه خاطر نعود نلقى ليغوبيغ متاعي أسهل كي نخرج البلدية ولا قباضة، وإلا نمشي البنك نلقاها محلولة تخدم، هيش سيونس يونيك، نجم نخدم الصباح ونخطف روحي، نقول وإحنا بالتونسي نقضي قضيتي. فما البعض زادة اللي يقول لك ماذا بيا نخدم حصة واحدة وعليش ليه، أرتاح، العائلة تتقابل أكثر مع صغارها، يقعدوا أكثر، ينجموا يهزوا صغارهم الأكثر ديزاكتيفيتي. ما ننساوش زادة اللي فما مؤسسات خاصة، فما ناس اللي تقول لك أنا راني ما نعرفوش الحصة الواحدة، نعرف كان الدوبل سيونس صيف وشتاء، أنا راني في تونس نخدم دوبل سيونس من 8 حتى 5 بتاع العشية. دونك نحاولوا نعرفوا شوية هالتوقيت متاع العمل في بلادنا هذا اللي يتغير حسب الموسم، بعض يعتبروا حاجة باهية هاوكا في الصيف نعيشوا لسيونس يونيك الحصة الواحدة، في الشتاء نعاودوا نرجعوا للدوبل سيونس. فما تغيير في رمضان زادة تولي اون سيونس او سيونس واحده معناها يخدموا، كيفاش يعيشوا التجربه هذه؟ شنو رايكم انه اللي يساعد اكثر؟ هل صحيح انه كي تخدم سيونس واحده عنده تاثير على المردوديه والشخص ينجم يخدم خير، والا كي يخدم دو سيونس كانه الروندمون تاعو الانتاجيه تاعو المردود تاعو العشيه ينقص بارابور للحصه الصباحيه؟ هل انه زاده كي تكون الناس كلها تخدم حصه واحده، هل هذا يعني انه باش تتنحى سيركولاسيون لومبوتياج وغير، والا هو نفسه باش نتيحوا في نفس الحكاية خاطر الناس كل تخرج فرد وقت وتروح فرد وقت؟ على كل حال احنا نحبوا نسمعوا تجاربكم، نتحدثوا زاد على اكثر مرونة وفليكسيبيليتي في توقيت العمل في تونس. البعض يقول لك بعد الكوفيد ولا فما اكثر مرونة في توقيت العمل، على اعتبار وانه الناس اكتشفت اكثر التيلي ترافاي في برشا اختصاصات اللي ربما احيانا ما تتطلبش انه شخص يكون موجود في مقر العمل ويعمل البونتاج. المهم هو الاوبجيكتيف نتاعو، يخلط الهدف نتاعو يحقه، هذا اهم من انك تحضر وتعمل البونتاج وتنجم تكون انت المردوديه نتاعك ضعيفه والا ماهيش جيده. كلمونا شاركوا معنا 71 113 ألف رافي المداخلات نتاعكم على الواتساب بدات دخلت لنا 71 113 ألف. كان تحبوا تشاركوا معنا قولوا لنا التوقيت العمل اللي ساعدكم اكثر، اللي تعتبروا انه يكون باهي للشخص اللي يخدم عامل او موظف، ولكن في نفس الوقت للمؤسسه الاقتصاديه او للاداره نظام العمل بالحصتين، والا اكثر مرونه في تحديد التوقيت. هذا الكل على 71 113 ألف، 71 113 ألف، والبدايه كالعاده باصواتكم.
1: بالنسبة لموضوع اليوم، يعني أحسن حل قرن 21 هذا نرجع للحصة الواحدة، علاش؟ اجتماعيا ثقافيا وحتى معناها إيكونومي في الطاقة، العائلة تولي تلم مع بعضها، يعني حتى باش تقضي إدارة، أنا مشيت آخر مرة مشيت قضيت إدارة والله درجة لما الناس كل تولي تخدم والطاقة زادة نربحوا برشا طاقة، وخاصة العائلة تتلم بعضها وأون بليس ينقص الضغط في المرور الطاقة وكذلك الأمور الاجتماعية الكل يتلموا مع بعضهم.
2: والله ما يخص حصة العمل فترتين أو فترة واحدة، مش هذا لب الموضوع ومش هذا الأصل في الشيء. الأصل في الشيء هو يلزم الموظف التونسي والعمل التونسي تكون عنده روح المسؤولية، تكون عنده روح الانضباط، وأنه وقت اللي بيش يجي للخدمة نتاعه يجي في وقته ويروح في وقته، وكيتو جد في الخدمة نتاعه يحاول يبذل أقصى ما في وسعه باش يخدم خدمته بحقيقة. وإن شاء الله ربي يهدي الجميع وإن شاء الله تونس بخير.
3: تم اللي يحبوا لدوبل سيونس في اخر سبتمبر، اما لكن راهو في اول سبتمبر خير لدوبل سيونس، وبالعكس راهو لدوبل سيونس حاجه بيه انه المواطن ينجم يقضي قضيته. تم اللي ضد لدوبل سيونس ماذا دي على طول الحصه الواحده، راهو لدوبل سيونس هي للمواطن خاصه ينجم يقضي قضيته كوسوا صباح ولا العشيه. تم مواطن يقول لك انا ما نجمش نقضي صباح، عندي برشا خدمه هاكا العشيه ما في ساعتين كيكه ما ثلاثه نجم نقضي قضيتي كوسوا في بنك ولا في بريد ولا في اداره اي اداره اللي يخدموا بعد يحبوا نظام الحصه الواحده لسيونسونيك وما يحبوش لدوبل سيونس.
4: بالنسبة أنا حبيت نشارك على موضوع فرام على توقيت العمل. أنا مقتنع اللي توقيت العمل باش يكون الاقتصاد قوي في البلاد لازم الناس تخدم نهار كامل، لكن مقتنع كذلك اللي يخدم إنسان 6 سوايع فهو يعطي نظام قوي أكثر من اللي تخدمه أنت 8 سوايع مقسمين على جزئين. لذلك أنا الفكرة اللي عندي ممكن مختلفة على جميع الناس كلهم، اللي الدولة تخدم من 7 تاع الصباح حتى كش للستة تاع العشية، فهمني؟ لكن الموظف يخدم في نص واحدة، معناتها يخدم من 7 حتيكش الماضي ساعة وموظف واحد آخر يخدم من الماضي ساعة للسبعة.
5: السلام عليكم حبيبي فرام. سلام حبيبي حبيبي، توحشتكم برشا برشا برشا برشا. كما يخص فرام اليوم حبيت أقول أنت عندها وإنها من إيترا ومعنيها رجل دوبل سيونس كان سبتمبر مش الكل أو كانوا تزود أبعاي مش للقراية تدخل خدمتها. ياسر ياسر تعبت صراحة، قبل كان عندهم نادي هو وعندهم نادي تبع الشركة وتشوفيه تبع الشركة يتابوا فيها الصغار الكل معناها حتى يكملوا ولديهم الخدمة يروحوا بيهم حق يزم يخلوا فيها الحكاية هذي يرجعوا له كان سبتمبر كل ما بعدهم دوبل سيونس وقراية. هذا كان حل خاطر تعبين رمولة الولدين برشا برشا تعبين يخدموا.
6: والله كان يعملوا توقيت واحد بركة لعب الكل تخدم والناس الكل ساتيسفيت والمواطن يقضي قضيته، هذا يخلي ساعة اقتصاد في الطاقة اقتصاد في كل شيء، لأنه الموظف روندمون اللي يعطيه الصباح ما يعطيهش نفسه العشية.
7: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
8: لا بدنا نروح
9: لديفا هيفا وهبي بتونس.
10: لديفا هيفا وهبي
9: تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
11: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب،
9: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.تن بمساهمة أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز موزايك اف ام.
7: كل يوم مثل الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على موزايك اف ام.
0: مازال مواصلين معاكم في فروم على موزايك اف ام، تحيه لكم الناس الكل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس نتاعنا. ماضي ساعتين و22 دقيقه اليوم نتحدث في فروم على لا دوبل سيونس. تشاركوا معنا على 71113000 وكالعاده شاكر تحيه لي في تقابل مكالماتكم الهاتفيه، تحيه الغسان زاده في التنسيق. ثاني مرحبا
12: مرحبا عوده ميمونه،
0: عايشك شنحوالك؟
12: لاباس، فرحان نحن رجعنا للسيزون الجديده الشبكه الشتويه، ونتمنى نكونوا في مستوى انتظارات المستمعين راس مالنا وما يبخلوش علينا خاصه بافكارهم واقتراحاتهم.
0: وي يعطيك صحه سنيم. اليوم نتحدثوا على دوبل سيونس، اعطيونا تجاربكم ارائكم، كان تخدموا تيلي ترافاي، كان تخدموا سيونس يونيك، وكان تخدموا زاده في البريفي، وتقولوا اللي راهو احنا الدوبل سيونس ما نعرفوا سيونس يونيك ما نعرفوهاش، رانا نخدمو كان دوبل سيونس من الصباح للعشية صيف وشتاء. زادة كلمونا على 71 113 ألف أراءكم الكل مهمة، تجربكم مهمة في الموضوع هذا، هل احنا زادة بحاجة لأكثر مرونة في اختيار توقيت العمل في تونس؟ الأهم المردودية مش الوقت انه الشخص يجي ويعمل بوانتاج. شاركوا معنا على 71 113 ألف 71 113 ألف، والبداية مع فردوس. مرحبا يا لله.
13: غسانة مرحبا يا غسانينة، مرحبا بالعودة الجديدة،
0: عايشك
13: إن شاء الله كل عام تحية بخير.
0: عايشك يا لله، الله يخليك، شكرا لكم، نورينا أنتم مستمعينا الكل، تفرحوا معنا وقت اللي ترجع البرمجة الشتوية، هذه حاجة تفرحنا برشا، شكرا لك يا فردوس. 63 سنة من منزل تميم.
13: هاي 63 سنة من زمان جلتنيم وخدمت في الإدارة التونسية، خدمت في التوبرسيانس وخدمت زيزة توقيت واحد.
0: طيب جربتهم الزوز يعني؟
13: جربتهم الاثنين ومن تجربة شخصية نقول لك اللي الحقيقة وقت اللي خدمت توقيت واحد عطيت عطاتي أكثر، تلقات تروح مرتاحة لعائلتك لدارك لصغارك، ومن غد تلقاك تمشي لخدمة فرحانة خاطر عندك متسع من الوقت العشية لصغارك ولدارك وكل.
0: شنو الأشياء اللي صارت باش انت جربتهم الزوز؟ معناها في آخر وقت تمتعت بالنص وقت ذاك
13: في آخر وقت وعينا في عصر المنشطة في ريات العطفي كنت في الروضة وبعد
0: تخدم أنا وقت لنا وقت
13: معناها في البلدية نخدم من 8:30 نص ونار ونص ومضي ساعة ونص ومضي ساعة خمسة ونص.
0: قديش قعدت هكا في الدوس؟
13: لا قديش قعدت 18 عام اي 17 عام نخدم بالتوقيت هذا. التسعة شهور الاخرانيين وقتها حقيقة انا ماني في سلك تنشيط العطفي رياض العطفي، جاء قرار ان نجم نتمتعوا معناها بحوالي 30 ساعة في الاسبوع، بتال صورت اني تمكنت باش نخدم معناها نظام الحصة الواحدة، معناها ندخل بثمانية ونص نخيب نصف النهار ونص ما عادش نرجع. الحقيقة من غدوة نرجع ناشطة فرحانة ونروح للدار نرتاح ونطلعها بداري بعشية معناها ما لازمية الكل.
0: بل كنت تبدا مفرفشة تحس روحك تزرب وتجري
13: أول حاجة ضغط وما نديقش شكون يكلمني ونروح طول ماذا بيا نرقد ما نعمل حتى شيء. فهمتني ولا عينة طوق من تلاقي من تجربتي والله العظيم طوع. انت شو أمراض الطوح الإجراء الأكثر المشاكل العائلية اللي صار والبورسنتاج بتاع التلاق
0: كله بسبب الحسة دوبل سيانس يا فردة
13: بسبب غياب العائلة عدى ما كنت.
0: هذه راهي تجي بتكون موضوع آخر، أما بالنسبة لك أنت تقول أهم حاجة في توقيت العمل أني نلقى وقت لديزاكتيفيتي أخرين نتلهي بصغاري نقريهم على راحتي ما بديش استريسي ونجري ومواصلات وغيره ونخلط كان الثمانية وعشي وشوف أقرأ ولا ما أقرأ والزربة وقوم الصباح عاود نفس الحكاية، دونك فيه أكثر راحة نفسية وسلام للعائلة
13: صحيت واستقرار للعائلة زيدة ومرتودية في العمل مع المرضوذية في العمل لرا أنقل
0: حتي
13: كل شيء مربوط ببعض
0: باهي برش يعطيك صحة يا فردوس نورتنا يا لله. شكرا لك مرسي فردوس صدق وصلت حيا لك لكل أهلينا في منزل تميم. نمشي القيس مرحبا
14: أختي أمينة عودة ميمونة مرحبا بيك وكنا نسمعوك حتى رأوا في البرنامج القديم رأوا كنا نسمعوا فيك
0: الله خليك عايشك
14: وتجيب في ناس فنانين ناس مثقفين مكتبين الأحداث معك
0: عايشك
14: وتجيب في كتاب اللهم صل على النبي
0: الله خليك
14: نورت جو آخر رونق آخر منورة
0: عايشك يا قيس الله خليك 49 سنة من ريانة سيدي
14: أي 49 سنة من ريانة
0: أحكي
14: شكو بس كلام ماهوش بشي عجب التوانسة
0: عليه
14: أنا أود الوظيفة العمومية ونحب نقول راه ثم هو كبيرة بين القطاع الخاص العامل والمنتج في تونس والقطاع العام اللي يعكس. هي توا في الصيف والعباد دي مخر وتخرج قبل الوقت وإحنا نخرج وتونس ما إحناش براينية عايشين في البلاد الإدارة تسكر ساعتي ونص من ماضي ساعة تقالنا سهربة من خدمة أنا إنتاج أنا مردودية نسرى في القطاع العام تعبة القطاع الخاص راهي تعبة ما ثمش تنسيق راهو الإدارات راهو ثم نستدر ثم سلعة تتورد راهو القطاع الخاص اللي هو الرافع والقاطرة في البلاد قاعد يعاني من غياب الموظف التونسي اللي أنا منهم نقولها ما يخدمش. راك يقول لك مثلا راك ماري ساعتين ونص تخرج تسكر راك تسكر الجيشي مش تسكر البيرواتك راك يسكر الجيشي معناتها راو يكمل هو حتى من بعد راه ماهوش معقول يصير في البيت ما ثماش انتاج ثماش مردوديه. زيد نهار الجمعه راهي العباد تمشي اللي بعد الخدمه كلها توا مع احترامات الناس كلها تشد سنيت صلاه الجمعه وما شارجه انت تسلم بعد ما ترجع تخدم كيفاش تجي هذي. صدقني دخلت الادارات وصورت ادارات وكنت هبطش نهبطهم فيسبوك قالوا لي سايب عليك من مشاكل والله بالوقت مسكر مش معقول انت تو توصي كوني لوج على الخدمه
0: بالنسبه لك انت باش نحقوا اكثر ما يمكن من مردوديه ماذا بينا دوبل سيونس زايد
14: اللي يحب يكنسل الشهر نهار يخلص شهر شهري
0: اي واضح
14: معقول انا كي تجيني مراه مثلا تحب لها بدارها صحة لأختي أما ما تخديش شهرية كاملة أو راجل ما تخديش اعتبارك الكونجي مرضي تاخذ شهر شهرية قد ما تنتش قد ما تخدم راهو ماهوش معقول عنا إدارات
0: عنا احنا جوستومون الفكرة هذه متاع حسب الانتاج متاعك وإلا عندك دي زوبجكتيف يزمك تحققهم. هل أنه زاد الإدارات بعض الإدارات تمكن من الموظف وإلا العامل من أنه يحدوله لزوبجكتيف متاعه وحققهم ولا ما حققهمش؟
14: أهم أوبجيكتيف باش يولي تونسي ينتج في القطاع العام إنك تزيدوا الشهرية وتراقبوه. أما إنك تزيدوا الشهرية وما تراقبوش هذي اللي خايب واللي ماشي اللي يحبوا بصمة اللي يحبوا بصمة باليد اللي يحبوا تصحاح ما يحبوا حد شيء. أنا نقولها خليه يتغشش وصلوا بالكم معي كنت نكونوا صريحين مع رواحنا ونقولوا راه القطاع الخاص يعاني من تأخر وتخلف القطاع العام على مستوى الإنتاج والمردودية والتوازن في العمل
0: في تونس. القطاع الخاص مردوديته خير ومنتج خير
14: بصراحة
0: على خاطر ما فيهش سيونس يونيك حتى في الصيف.
14: لا مش كما فيهش ثم قطاعات خاصة ما هذيك ما هيش مربوطة بالأجانب لكن فيها منتوجية مثلا الشركات اللي تصلح الكراهة بالخواص هذوما ولا اللي يبيعوا البيس دو روشانش نستخدم ثم انتاج ثم مردودية وثم المقابل ثم يا أخويا تخدم تلقى. القطاع العام ترسمت سيء والله ما عاد يحركوا حد مسمار الفق راهو ما هو صحيح. وقبل ما يدخل يخدم راهو بجاه ربي عينوني دوب ما عينوه زيدوني ياسر حكا واسمع ماش مسألة مردودية اكبس تلقى ما تحل انتج لبلادك خمم في ولادك راهي الادارات الصغار راهو كيخرج الخمسة من المكتب ملاحظة الاخرانية كيخرج الصغير من المكتب الخمسة والبوه يخرج من الادارة الخمسة شكون هم ذوكم يهزوا في صغارهم يا راهو كما هم موظفين خير بي من الخدمة رانا ما نقدموش ويتغشوا ويسعوا بينا معايا انا نعاود نقولها راهي تونس ما تقدمش بالعقلية
0: حد ما يتغشش على حد يلزم في فرام كلنا نسمعوا اراء بعضنا
14: اللي يخدم انتج انتج راني نكلم فيك راني استاذ في الجامعة ونعرف شو نقول راهي كي نمشي نتوكل ونشوفوا الادارات كيفاش تخدم في تونس وانا راني من الناس اللي نشجع الناس لازمها تخدم انا ماذا بيا حتى الفاكس ولي تقعد تخدم في الصيف وماذا بيا لماستريان يحضروا في الصيف وما تقولوليش سخانه في السعوديه ثم سخانه عندنا سخانه في تونس عندهم سخانه جوست النسق ونخدموا كي تولي الاداره تخدم مع بعضها والنقل يتوفر والصحه يتنظم القطاع وانه ما ندخلوش في النزاعات والجدال السياسي ونخموا وراء مستقبل البلاد خير توا الشهريه تتحسن والبلاد ترتفع قيمتها.
0: واضح جدا يعطيك صحة قيس شكرا لك تحيه لك مازال مواصلين معاكم 71 113 1000 باش توصلوا اصواتكم لايف في موضوعنا اليوم العمل بالحصه الواحده او نظام الحصتين والا زاد على واتساب 23 513 1000 مازال مواصلين معاكم في فورم راجعين توت سويت.
9: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم. النجم العربي آدم تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
15: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير
9: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز مرادي أوتيل ماجيك أوتيل ذمورة أب تونيزي موزايك أف أم.
7: كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة العشية على موزايك أف أم.
0: ما زلنا واصلين معاكم في فورم موزايكا فهم. تحية لكم نسكن في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. أنا تحدث اليوم في فورم على نظام ولا توقيت العمل بالحصتين لدوبلو سيانس. فما اللي مزالوا يتشكيو من تعب متاع الدوبل سيانس, فما اللي يقول لك راهو لازمنا دوبل سيانس. وشوية نتحدث زاد على أكثر مرونة, دونك الناس اللي مجربة ربما التلي تخافاي تنجموا تكلمونا على 71 113 11 71 113. ما تنسيوش زاد الواتساب على 23 513 ألف. نواصلوا مع التليفونات. معايا إيمان, مرحبا
16: بيك. مرحبا مدام, شنو
0: اخويا؟ عايشك الله يخليك. شكرا.
16: عايشك.
0: 45 سنه من تونس ايمان.
16: من تونس. ايه
0: تفضل.
16: الحقيقه تحمست برشا للموضوع هذايا باش واحد يوصل صوته كمان فما تكون يسمع. بما اني انا امراه بيان سور عندي صغيراتي, كفحت برشا باش نحكي في السوجي هذايا. عندنا قداش دونك بوغ على الاخر لل الحصة المسترسلة, مش لازم احنا دول المسؤول اللي قبل يظهر لي قال نص وقت. ليه ما حشنيش احنا نوظف بصفة عامة, ما حشنيش بتوقيت معناتها نص. ليه ميسالش كي اذا كنت تعمل مثلا من 8 حتى كش للاربع مضالع شيء, راهو الساعة والنص ساعة راهي تفرق برشا. راه مش كيش ما تخرج الاربعة كيف ما تخرج الخمسة ونص, سورتو كي نربطوها مع الصغيرات اللي يخرج الخمسة. وطوى بركة هو ديجا قالها المسؤول اللي قبل يعطي الصحة يخرج الخمسة وبوه ولا أمه في الشغرة وعمل رخصة خروج وإلا اجتهد مع عرفه وإلا اللي هو لازم فما حاجة, حتى مش معقول زادة نخليه وطفل صغير ملوح قدام المكتب شكون بيه هذيك. حتى pour la réunion تاع العائلة ولينا نروحوا على صابنا متى انت une journée كاملة.
0: اعطيني انت نهارك مثلا إيمان كيفاش تعدي كي ترجع توا انت تخدم دوبل سيانس توا؟
16: نخدم انا دوبل سيانس.
0: رجعت انت توا؟
16: الحقيقة أين رجعنا بيان سور. الحقيقة أين عاملة لا دوموند نتاع دو تير دو سالير قاعدة نستنى في القرار جو سي صحح لي مع انه ما يساعدنيش على خاطر الشهرية باش تقسم ظهري انا فيها شهرية exactement. دونك انت ساعة هو بالقانون اصلا وقت اللي تعاملت يلزم معناتها ماكسيمم الصغير عمره 16 سنه باش لازم تتمتع بها الام. 16 سنه في العمر هذيك المراه مازالت بدات حياتها في الوظيفه العموميه, اكيد جدا كيف التوينسه الكل باش تلقى روحها مرهونه في قرض نتاع دار, مرهونه في قرض نتاع كهرباء. دونك وزيد معاهم انت باش تاخذ معناتها دو تيغ دو سالير معناتها vraiment impossible معناتها مستحيل كنا فما مرأة نجم تعملها اللهم فريمون ما عنديش قد. وصعيب صعيب صعيب صعيب موظف ولا موظفة تويكا ما عندوش قد.
0: اعطينا الجورني متاع كيفاش عديها نهارك يبدأ تخدم دوبل سيانس كيفاه؟
16: باهي انا نخرج الصباح بيان سور انا نحط صغيراتي نخرجهم بتبيعة بالعصب الصباح تك تك تك هذي في النورمال نحكي لك في القرايه نخرجوا نرميهم كل واحد في شيره نبدا نجري صدقني نجري جودي بيان عندي كره
0: كثير وقتاش يبدا نهارك الخامسه الاربعه خمسه ونص
16: effectivement الخامسه نتاع الصباح الخامسه نتاع الصباح
0: باهي
16: الخامسه نتاع الصباح هذيك
0: يعني عندك الخمسه للسبعه هذيك كورس باش تحضر لهم فطورهم باش تقيمهم باش تلبسهم باش
16: هذيك ولي انا بلزم موا كبار شويه ما يتسميو برا حق فمك برا البس تباتك برا هز يديك برا اعمل يديك برا حط كيسك في لافابو برا افطر به خرجنيش ولي الكورس في الكنيس بالامبوتياج. نبدا ساعات نقول ماما سامحوني نبدا هكا وحدي راني نبدا نحكي في الكهرباء سامحوني ابعدوا من قدامي خليني باش نجم نخلط للكوليج ونخلط للليسي ونخلط للمكتب خاطر عندي لي 3 نيفو. ومن بعد الرحله نتاعي انا عايشك وتبارك الله بعد الرحلة متاعي أنا اللي باش نوصل بها للخدمة وأسفار نجم نوصل لثمانية ونص كيف نجم تسعة غربة كيف نجم التسعة سديبون بناتها كيفاش. نعود ونرجع احنا حتى على المردودية متاع الموظف راهو جيني غلمة وخذوها من عندي مسلمة وينجم حتى واحد يعاندني فيها راهي تتعطس بيح والقرآن تتعطس بيح حتى العشية امشي انت لأي موظف انا منيش نخدم مع ديريكت مع المواطنين اما امشي انت العشية البلدية والقبط تلقاها مسكين فيدد سيدد حتى باش يخدمك تلقاها فوق من قلبه سيي تحلوي ما عادش فيه. دونك انت قاعده تطلب منه تقول له انت اخدم لي نهار كامل قاعده تطلب منه في حاجه اكبر من طاقته العشيه راهو معناتها فريمون يلزمنا نشوفوا حل.
0: دوك انت مثلا كأم وعندك صغيراتك مليانة فهمتوا اللي هما كبروا تاو في البخي ادوليسانس تقريبا
16: لقيت الحل انك هما كبروا في البخي ادوليسانس بالك معناتها صعبة انا براتيكمون عاملي والقرآن كل يوم في الكوليج هاو عركة هاو ضربوه هاو ضربني هاي عادت لي سوفيون جنرال هاو عيط لي المدير هاو غيمان بالحق راهو
0: احيانا زاد يتسائل واحد على المخ وقتاش باش يركز الموظف اذا كان خاصة الام كي تبدا عندها المشاكل هذو الكل في مخها قرايتهم مراجعتهم كما قلت انت سوفيون عركة مشكلة خاصة في البري ادوليسونس توالي فما حاجات اخرى معناها في العلاقة بالصغار
16: effectivement انا pratiquement باش ما نبالغش ما نحكيش معاهم اولادي خاطر ديجا كي نروح مخي يتسكر ساعات تجيني بنتي تقول لي ماما باش هي مازال تكيك نقول لها ما نعيش بنتي والله لا نجم نسمعك والله لا نجم نسمعك بالحق ما نجمش بدينا سورتو انت في الثنيه تبدا مروحه أبار معناتها أنت تخمم فيهم هما تخمم أنت باش تعاد للكوشة باش تعاد للمجازان شنو باش تطيب
0: شنو ناقص باش تزيد تكمل باش تعمل حاجة
16: اكزاكتما هذا هو ما تلقى روحك الصبح نطلع شيء سيء وفي النار أنا بالنسبة لي أنا تاو لا تنجم تعمل سبور لا تنجم تعمل هكا هوايه لا تنجم تخرج مع اصحابك ما تنجم تعمل حتى شيء حتى شيء
0: خبيه
16: ما تنجمش الحبل على الزراره كل يوم هذيك هو
0: واضح جدا
16: حاجه برك انا قلنا ديجا وكاين مقترح قديم وهو اونتربرونتيس في الوظيفه العموميه اتيكش للاربعة جو كوا حاجه كيف هكا وما غير ما ناخذ ساعه الفطور ميسيلش 8 على الاربعة هي لا برشا
0: واضح جدا يعطيك صح شرب التوفيق يا لله شكرا لك إيماني فضلك الصغيرات يا لله تحية لك 71 113 ألف عظمتكم نتحدثوا على دوبل سيونس على سيونس يونيك حتى لي ترافاي نتحدثوا على توقيت العمل أيضا بشكل عام التجربة متاعكم كيفاش خاصة ربما فما ناس راي خدمة في العام وفي الخاص جربت أنواع التوقيت الكل كيفاش لقيتوا التجربة هذه الناس زاد ربما اللي جربوا التلي ترافاي وجربوا دوبل سيونس كيفاش عاشوا التجربة هذه هذا الكل كلمونا خلينا نفهم وشوية شنو توقيت العمل ربما اللي ناسب باش يكون فما مردود باهي انتاجية باهية للمؤسسة ولا الإدارة وفي نفس الوقت زادة الموظف ولا العامل يكون ينتج وهو مرتاح نواصلوا مع التليفونات 71 113 ألف معايا هيلة مرحبا يا للا
17: ألو عسلامة مدام أمينة
0: عايشك يا للا مرحبا بك
17: عايشك ربي فضلك عودة ميمونة
0: خليك شكرا يا للا
17: أنا من تونس هيلة عمري 66 سنة والله بحكم عايشك وبيك بحكم تجربتي وخبرتي أنا نشاطر الرأي سي أنيس والمدام اللي كانت تتكلم علاش مدام أمينة مش كما قال مش ما يتغشوش منا برشا ناس راهو مثلا كيما التيلي ترافاي هذيا عندي بنتي تخدم البرا ثلاثة أيام تخدم سورتيت تمشي للشركة والنهارين الاخرين تخدمها معناتها يلزم يتعمم هالتيلي ترافاي ومعناتها المسؤولين وهما اللي يكونوا معناتها يسعوا لهالتيلي ترافاي خاطروا حل كما الام اللي مثلا عندها صغيرات هذه اللي كانت تحكي ارتح بارشا
0: انت جربت شنو هيلا
17: انا حاجه اخرى انا كنت معناتها عندي مؤسسه معناتها خاصه مني لا خدمت
0: صاحبة مشروع معناه
17: مشروع صاحب قدمت شوية قبل في البريفي اللي هو البريفي يعطي معناتها فما رقابة في البريفي أكثر مدام أمينة فما رقابة أكثر
0: دونك الانتاجية تكون خير يعني فينا المورة والمشكل مش في التوقيت في الرقابة والأوبجكتيف اللي تحدوا المؤسسة
17: فوالا كما قلت لك تلي تخباي معروف كيفاش يخدموا مدام أمينة معروف مش معناتها تلات خباي قاعدين في الدار ومسكرين لي تورديناتور والكل
0: ولا لهي بصغار ولا يد في البيسي ويد في الطنجرة ولا غيره معناها
17: شوف بلاس مع الصغيرات وإذا روحوا من المدرسة معناتها الحل راهو ما تصورش قديش كما قلت لك أنا تجربة بنتي اللي تخدم في فرنسا وسمحني الإدارات زادة مثلا في فرنسا وكما يحبوا التمديد في التوقع شو التمديد هذا نوع مدة في سيانس اونيك هذا معقول انا كان جيت عندي معناتها قدرة او شهر اوت يكفي وعنا شهر رمضان يكفي الدنيا راقدة والاقتصاد راقد ونزيدوا رقدوا نمدوا شنمدوا تعاولا كان يكون في فرنسا وبليش سمحني كذا كان نتكلم بانفعال خاطر شيء نطق
16: لا كان يكون في فرنسا وسما وسما وحي واحد ما عندهمش المكيفات ويخدموا شنو لي بيس كونجيناو في القراية عندهم 6 سمان عطلة في الصيف 6 سمان وإحنا 3 شهور ونص ونص ونزيدوا نمدوا شنو ما تمديد نزيدوا نرقدوا ولا شنو معناتها شيء نطق والله العظيم اسكو سمحني اسكو العبيد اللي تحكي هكا وهذا العبيد مسؤولة معناتها بالتمديد اسكو معناتها هما فايقين بالوضع متاع البلاد والاقتصاد متاع العالم الكل معناتها احنا مش كان تونس مدام امينة لما العالم كامل ماكل بعضه ونزيدوا واحنا نزيدوا نرقدوا نعملوا تمديد نقعدوا 4 أشهر في الإدارة باش نخدموا إن شاء الله أما والله في بالي المسؤولين يقرأوا حسابهم تعتلي تخافاي حاجة دي ياسر من عش إدارة يراو
0: أي أقل ربما اقتصاد في الطاقة أكثر هو يخدم مرتاح أكثر ونحدد له الزوبجكتيف متاه ويلزمو يخدمهم ويكملهم في النهار هذيك أبقى يحضر ولا ما يحضرش مش مهم برش
16: صحيت نمدوا في الغالبة تقول نمدوا في توقيت الدنيا ممدودة ريق ده ونزيدوا نتمدوا
0: واضح يا هيلة إلى اللي نورتنا شكرا لك هيلة مرسي على المداخلة 71-113-ألف مازال على ذمتكم 71-113-ألف تحية الشاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفين تحثوا على سيانس يونيك دوبل سيانس تيلي ترافاي شاركوا معنا نفهموا توقيت العمل أكثر خاصة وأنه صارت اليوم لغبخيز متاع الناس اللي تخدم دوبل سيانس مازال واصلين معاكم راجعين في فورام على موزايكا فم مرحبا بكم
7: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا
18: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
7: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة
18: أخذني
19: تأتي كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا
7: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين خلي
18: اللي مش سامع يسمع
7: بمساهمة MJ باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونغي درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج ODV بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك FM كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة العشية على موزايك FM
0: وما زلنا واصل معاكم في فرع موزايك FM تحية لكم الناس كل في الاستماع 71-113-ألف 71-113-ألف على ذمتكم كانت حابوا تشاركوا معنا اليوم نتحدثوا على الدوبل سيانس باعتبار وأنه اليوم البعض اللي كانوا في سيانس يونيك في الصيف لغبخيز متاعهم اليوم ما خلنا نتحدثوا زادة بشكل عام على التوقيت متاع العمل فعليا نجم يأثر على المردود متاع الموظف ولا العامل وإلا زادة على إنتاجية المؤسسة تشاركوا معنا على 71-113-ألف ما تنسيوش زادة كانت حابوا تكتبوا لنا على الواتساب 23-513-ألف نواصل مع التليفونات معايا فؤاد مرحبا
20: يا أهلا بيك مدام
0: عايشك سيدي مرحبا بيك 45 سنة من تونس يا فؤادة
20: أيه.

0: بوتياج السباح وعسيل المشاغل نتاع الحياه اون جينيرال فهمتني. تلقاه يخدم كريسبي على اعصابه ماهوش مركز يعني برشا في الخدمه فهمتني. حتى المواطن كي يجي يبدا يحكي مع على اعصابه فهمت. هذوما مثلا ناحيه المردودي باهي. اذا كان باش نحكيو يعني كيفاش نقولوا الاستهلاك نتاع الطاقه واحد راك تخدم سيونس بركه اقل استهلاك طاقه خاطر راه مش بالضروره نحصر موظف من الصباح من 8 حتى ل 5 ونص دونك راه يخدم. لا مش صحيح راه والله اغلبيه الموظفين انا راني موظف راه وريته يعطي ساعتين الصباح ويعطي ساعتين من بعد راك تقف غاديك
1: فهمت. شنو وليو خدموا ساعتين ماله فؤاد؟
0: لا لا لا مش نخدموا ساعتين نحن انا نحكي يعني يلزم دراسه يا خويا شوف كيفاش ما راهو نحن موظفين
1: راهو معناها تقول انت ولي فما سيستم فاكاسيون الصباح ناس العشيه والا
0: نجم يكون نجم يكون نجم نخدموا سيستم
1: اعاده توزيع على الموارد البشريه مثلا
0: اكزاكتومون
1: علاش يجيو الكل مع بعضهم ويروحوا مع بعضهم ولا نجموا نعملوا في بعض الحاجات سيستم فاكاسيون
0: انفع انفع للموظف وللدولة أصلا حتى في أمور ما نعرفش أنا مصروف كذا وكذا فهمت برشا حاجات. حاجة أخرى بالله فما تدخل متاع سي زهير والله ما نعرفش ينزل على الموظف أو هربها وخرج
1: زهير ما شاركش معانا اليوم
0: ما نعرفش حكيله فما
1: أن
0: سيرتان ميسيو قال للموظف ديما هم فاسعين هم هاربين أو روح بصغار وكيف شي روح بصغار. أنا نحب نسأل اللي عمل نظام الوقت في الوظيفة العمومية اسكو خمم اللي الموظف راه معرس وعنده صغيرات وراهم يمتوى مرته تخدم كيفش يكون بهم صغار دوك وقت اللي نحن في وضع تورا ويخوف شوية راه متنجمش يبقى صغير كيسانيك قدام مكتب مع لي سيركونستانس اللي موجودين توا.
1: اما انا ساعات نتسائل يا فؤاد خاطر نحس كانه ديما احنا نطالبوا الوظيفه العموميه باش تغدر باش تغير مواقيت العمل نتاعها الوغ كو البريفي زاد يخدموا يقول لك دوبل سيونس سي فوشتي. علاش ماناش اوسي صعاب مع البريفي اما مع العموم يقولوا لا بدلوا توقيت العمل ولا خممت فيه هو عنده صغار ولا ما عندوش اتسيتيرا.
0: والله بالنسبه للبريفي بالنسبه للبريفي هذاك هو يحاول في بردافير وفي انا كموظف عمومي ما نجمش زيد ما نعرفش مش ما نجمش ما خممش في صغاري فهمت. ما نجمش مثلا ندخل العرف نقول له راني باش ناخذ اوتوريزاسيون بساعه ونص باش نخلط على ولدي انا باش نروح بيه من المكتب ولا بنتي باش نروح بيها من المكتب فهمت. خاطر روح شو الموظف راهو كي تبدا فما عنده حاجه مقلقته راهو جامي باش يركز لك في خدمه راه انا هاني قلت لك كان زون راني
1: تربيت راهو الناس الكل في الخدم الكل الكل عندنا هموم عندنا مشاكل عندنا آلام عندنا أحزان عندنا أشياء تفرحنا عشان فهمت فؤاد يعني الكل كي نخرج ونمشي ونخدمنا الطبيب الفلاح المغني الفنان الممثل اللي تحب أنت كي يمشي يخدم إلي أبلي جابش ينحيك الآلام والأحزان على جنب ويقوم بدوره بواجبه بضمير مهني.
0: نحن الحمد لله قايمين بدورنا وبواجبنا أما ريزون دو فلوس باش الدولة والوظيفة العمومية أون جينيرال لازم تخمم بالرب بالحق تخمم في نظام الوقت نتاع الخدمة دتيل صور خاطر بالحق راك تشوف صغيراتنا نحن تو عليه زعما التسيب والانحلال اللي موجود تو خاطر ما عادش لاقي الوقت مع بوه وامه راه خاطر نحن تو ولات البوه يخدم والام تخدم هي صغير عنده شكون كي تربى هو في مليو ماهوش مع امه وبوه سي نورمال باش نلقاو الانحلال والحاجات اللي موجوده تو ان شاء الله ربي يهدي صغيراتنا لما حال فهمتي. اما راهو بالحق يلزمنا خامو بور دو بون نلقاو صيغه
1: اون ريفيزيون مراجعه لتوقيت العمل اكثر ربما مرونه حلول
0: والله مربوطه بحسره راهو في بيرو راهو البرودكتيفيتي راهو كيفاش
1: نقولوا فما ناس تخدم تيلي ترافاي ولي برودكتيف معناها
0: علاش ما ندخلوش مثلا في تيلي ترافاي علاش مربوطين بدي سيستيم كي ما تخدمهم كان عندك غاديك في الاداره يا خويا
1: اكثر مرونه في توقيت العمل
0: يعطيك الصحه نواكبوا نحن التطور و او ميم طون نقصوا استهلاك للطاقه على الدوله خلينا نسألك من داري هنا.
1: واضح بي. واضح جدا. يعطيك صحة يا فؤاد، نورتنا، شكرا لك على المداخلة. سليم بن عبد الله، باحث في علم الاجتماع، مستشار البرنامج الآراء مختلفة. سليم، فيما يخص توقيت العمل، يقولك راموش ديما كي تحصروا باش تعطي إنتاجية باهية، الفلكسيبيليتي زادة يلزمها يظهر لي تنظيم وسي وموارد بشرية وإمكانيات ومراجعة وغيره. وفما البعض زادة يقولك راهو العمل ثم العمل في البلاد هذه.

0: نخدمه شوية كان لازم النقص من اللي من معناها الأشهر متاع سيون سونيك مش نزيدو نطول. تفضل سيني.
1: الأسباب مختلفة ورينا الآراء متباعدة أحيانا بين الناس اللي هي تطلب في مراجعة في عمل الوقت في العمل يأكد شنو أنه هناك أولا إلى أهمية لمسألة النشاط الاقتصادي. نعرف أنه في تونس عنا أكثر من 3.5 مليون من التوانسة الناشطين المشتغلين، لأنه 3.5 مليون بالإضافة للناس اللي تخدم فما تأثيرات على عدة أفراد من الأسرة إن كانوا الأطفال أو ساعات كبار السن أو الأشخاص اللي هم مشتغلوش. فنحن نحكيه تقريبا على أقل من 3 بشوية من التوانسة اللي يطرح هذا السؤال. ومهم جدا أن نأكدوا أنه الموارد البشرية اللي تشتغل في تونس متنوعة مختلفة، فما قطاعات اللي هي عندها توقيت متنوع ومختلف حسب الاختصاص حسب المجال. وربما الناس اللي هي أبدت الرأي إلى الآن الرأو ساعات فما نوع من نساء ساعات يخيروا اعتماد نظام الحصة الواحدة اللي فيه ما وراه إمكانية توفيق أفضل بين الحياة الأسرية والمهنية، خلافا يا أشخاص أخرين اللي يراو الأولوية لازم تتعطى للمردودية والإنتاجية. في العالم اللي قاعد يصير اليوم أكثر فأكثر بدينا نتخلاو على المكان الثابت والوقت الثابت على الأقل التصور الكلاسيكي خاصة بعد الثورة الصناعية أنه الناس نحدوا لأنه نحن في الأصل النشاط الفلاحي متاعنا أو الحرفي في السابق الوقت متاعه كان منظم بشكل مغاير حسب النشاط الاقتصادي. باش يجي فترة الناس تخدم برشا لأنه عندهم حصاد عندهم تحضير للأرض ساعات باش فما جني زيتون وساعات يتيح الريتم في مدة معينة لأن الناس يستنوا في الصابة. فكأنه ما نجموش وربما أجدادنا كانوا أذكى لأنه يعني يخلقوا وتيرة عمل ونشاط وزمن العمل حسب المنطقة حسب النشاط وساعات حتى حسب الجنس الشخص إن كانت امرأة أو راجل لأنه يعني منساء يقوم بأنشطة اقتصادية مختلفة لكن عادة يكون غير مرئي. اليوم نحن نعيش أكثر وضعية السلاغية في الوضعية هذه اليوم فما ما وراء السؤال هذا الناس كانت تلوج أكثر على نوع من الرفاه وخاصة وعي بأن هناك صعوبة في التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية ولذلك فما الناس كان مطالبة وراء هذا بمرونة لكن أي نوع من المرونة. فمش كون يرى أنه في التخفيض من ساعات العمل وفما اللي يرى اللي ساعات راهو لدوبل سيونس عند زاد الفوائد متاحة لأن الناس أكل كوبور اللي تصير هذيك اللي الشخص كأنه يسكر ويعاود يحل تعطيه نوع من الراحة ساعات تعطي الانطباع أنه هو بعاود حاجة أخرى لكن هذا زاد يختلف الأمر من مناطق إلى أخرى. فمثلا لما تشوف المدن الكبرى الناس يتقلقوا أحيانا لأنه هك الوقت اللي عديوه في السيارة في الكار في اللواج في النقل الجماعي هو اللي بيش يفك جزء مهم من الوقت متاعهم على حساب إما نشاط اقتصادي أو حياتهم الخاصة. فكأنه ما نجموش نحكيه على نظام الحصة الواحدة أو نظام الحصتين بمعزل عن عدة مسائل أخرى. أني أنا رجل أو امرأة بالأساس هذا يظهر سعادة ناس اللي هما يقول لك أنا لما نقضي ساعة أو ساعتين في التنقل هذا مش كيما أني أنا نكون ساعات ربع ساعة فقط. لذلك فما مناطق اللي هي حتى المحلات التجارية تسكر في القائلة خلاف اللي نحن نراه في تونس أنه من الناس يبدأوا العمل متاحهم ساعات 9-10 لكن يقعد للسبعة للثمانية في حين مدن الصغرى العادة أنها الناس تسكر وتروح تفطر في الدار لأنه يعتبر أنك تفطر في الدار وكان لازم ترتاح شوية حاجة مهمة جدا للبدن للصحة الجسدية والنفسية. فكأنه اللي قاعدين نسمعوا فيه ما فماش جواب قطعي وينجم يعكس انتظارات العدد الكبير من الناشطين المشتغلين اللي هو 3.5 مليون وكأنه الصوت اللي قاعد أكثر فأكثر يطلع يقول أعطيونا مرونة أسمعونا ونتناقشوا في تحديد المسألة. المسألة مش فقط أن نظام حصة واحدة للناس الكل لأنه يعني القطاع العمومي نفسه
0: هي يظهر لي باش نتيحوا في نفس الحكاية زادة أمبوتياج في نفس الوقت مستنية بالفعل. في نفس الوقت واللي باش يقضي قضياته في غير الوقت ما ينجمش وغيره
1: وارتباطنا بالسوق الخارجية لأنه نحن زادة نحن طوى يمكن نجمه نقوله جوية أوت الصيف وفما عطل لكن أنت تعرف ارتباط ارتباط الوطيد للسوق التونسية بالسوق الأوروبية بالأساس وأسواق أخرى اللي ساعات حتى الديكلاج هوراري يقلق. فكأنه اليوم فما حاجة إلى أنه نلقاو التوقيت المرن اللي يتلائم مع الناس المختلفة وأيضا يراعي مقتضيات السوق والإكراهات الدولية اليوم اللي هي تحكم عليك باش أنك أنت تغير الوقت. ولذلك فما ناس ساعات أنه هما يخدموا وفما اليوم للطلب أكثر تكثف من ساعات العمل في اليوم اما الويكاند اون لو برولونج. فما شكون يرى اني انا نهار الجمعه في نص النهار يزي او نهار الجمعه ما نخدمش. فما الناس اليوم يناديو اكثر فاكثر تخدم 4 ايام وترتاح 3 ايام. فكأنه اليوم العالم قاعد ما عادش خرج ما هيك الصلابه وكل الغيجيديتي نتاع الثوره الصناعيه اللي في فيلم شغلي شابلان اللي كنا اكل الناس نتاع
0: كروبو
1: بالفعل
0: بعضه.
1: واليوم كأنه فما اصوات اخرى تعطي على الاهداف على النتائج على
0: الصحة النفسية مهمة
1: بالفعل. وزاد انت كي تعطي هل انك توفر لي الكيتشينات هل انك توفر لي ظروف اني انا في النص ساعة او ربع ساعة لان يعني حتى كان خدمت نظام الحصه الواحدة عندي حاجيات يلزمني لباه. وكأنه هذا هل ان نحن عنا تهيئة الفضاء هل عنا امكانية نجيب ماكلة ونخبيها في فريجيدات هل اني ممكن توفر لي انت انا طاولة وكرسي باش اني نجم نفطر وربما نشارك فطوري مع زميل او زميلة. فهذه كيني أسئلة إذا ما تطرح مع السؤال الأساسي متاعنا نظام الحصة الواحدة نظام الحصتين في العمل.
0: يعطيك صحة ثانية ما احنا مزالة مواصلة معاكم ورجعين لكم في الساعة الثانية 71-113-ألف منزل عظمتكم 71-113-ألف. نتحدثوا على توقيت العمل نتحدثوا أساسا على الدوبل سيانس على اعتبار وأنه صارت الغبريز للناس اللي كانوا في سيانس يونيك على امتداد شهر جويليا وأوت. احنا راجعين بعد الأخبار 71-113-ألف عظمتكم وإلا زادة 23-513-ألف نمرو الواتساب كان تحبوا تشاركونا آرائكم. راجعين مرحبا بيكم.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك FM. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة. الهلال الأحمر التونسي يشرع منذ يوم أمس في دعم مجهودات إجلاء المواطنين في معتمدية برغو من ولاية سليانة وذلك من خلال توفير دفعة أولى من المساعدات العينية العاجلة وأدوات ومواد النظافة والتطهير ووضعه على ذمة مركز الإجلاء ببرغو فريقا من المتطوعين وسيارات إسعاف للنجدة والإسعاف. كما أشار الهلال الأحمر في بلاغ له إلى تنقل فريق وطني لولاية القيروان للمساهمة في دعم وأسناد الحماية المدنية ومجهودات السلطة الجهوية والمحلية. وفيما يتعلق بأزمة التزود بالمياه الهلال الأحمر التونسي يفيد بأنه يواصل منذ 24 من جويليا المنقضي حملة وطنية لتوفير وتوزيع المياه المعدنية والمياه الصالحة للشرب خاصة في المناطق التي تشهد انقطاعا في التزود بالمياه بسبب موجة الحر مؤكدا أن أكثر من 500,000 مواطن استفادوا من هذه الحملة. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتجروين تتمكن خلال مداهمة منزل بأحدى المعتمديات الحدودية من ولاية الكافة من أحباط عملية ترويج كميات كبيرة من الأقراص المخدرة إريكا قدرت بنحو 14 ألف قرص، وذلك أثر عملية أمنية استباقية تمت بالتنسيق مع النيابة العمومية. ومصدر أمني رفيع يقول في تصريح لموزايك أن المعطيات الأولية والتحريات كشفت أن الكمية المحجوزة كانت معدة للترويج والتوزيع على نطاق واسع بكامل ولاية الجمهورية، مع الاشتباه في وجود مخطط لترويجها خلال فترة العودة المدرسية لاستهداف فئات من الشباب والتلاميذ. هذا وقد تم حجز الكمية ومواصلة الأبحاث بإشراف النيابة العمومية للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في هذه القضية. في تطورات الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تحذر اليوم من أن اقتراب موسم الأمطار يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة، حيث لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف وصفتها بالمزرية. وتقول منظمة الصحة العالمية أن التلوث الميكروبيولوجي ازداد نحو 3 مرات بين جانفي وأوت من العام الماضي، وذلك بعد تحليل أكثر من 6700 عينة مياه. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن العلاقات بين طهران وبكين ترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الصين تعد شريكا تجاريا مهما لإيران. وختاما، بيانات مجموعة بورصات لندن ومصادر بقطاع الطاقة تفيد بأن روسيا استوردت نحو 460 ألف طن من وقود السيارات عبر موانئها في أوت الماضي، في وقت واجهت فيه نقصا في المنتجات النفطية بعدة مناطق عقب هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصافي تكرير رئيسية. وخلال الأسبوعين الماضيين تعرضت عدة مصاف رئيسية لهجمات بطائرات مسيرة أدت إلى توقف عملياتها، وجميعها منتجة أو منتجة لوقود السيارات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مينا وكامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس، موزايك FM. كل يوم مثل الجمعة من 9 للأربع العشية.

0: 30 للرابعة العشية على موزايك فام.
1: إذا فرام على موزايك فام زال مواصل معكم حتى للأربعة متاع العشية. ما كنتوا مرحبا بكم. نتحدث اليوم على دوبل سيانس على اعتبار وأنه صارت اليوم العودة لا ريبريز بالنسبة للناس اللي كانت تخدم سيانس تونيك ورجعت للدوبل سيانس. نتحدث زادة بشكل عام على توقيت العمل, لأنه احنا محتاجين الأكثر مرورة في تحديد مواقيت العمل كان في القطاع العام وإلا في الخاص, المؤسسات الاقتصادية بشكل عام, لأنه توقيت العمل زاد يأثر على نفسية ومردود العامل وإلا الموظف. 71 113 171 113 113 على ذمتكم كانت حابوا تشاركوا معنا في فورام. تحية الشكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية. تحية لمروة اللي بعثت لنا على الواتساب قالت يلزم حصة واحدة للمرأة, أما الإدارات لازم يخدموا دوبل سيانس. أيوب قال يا إما الناس الكل سيانس واحدة يا إما لا ما يساعدناش. بالنسبة لأحمد قال اللي يخدم دوبل سيانس عبارة على ما هوش عايش. جملة شاركوا معنا زادة على 23 513 ألف. وصلوا أصواتكم فيما يخص موضوعنا اليوم. 23 513 ألف هو نمر الواتساب. كانت حابوا تواصلوا أصواتكم بالتليفون في فورام 71 113 ألف. كيف ما عودناكم نواصلوا بالتليفونات معايا شيماء. مرحبا.
2: وي
1: عسلامة. عايشك يا للا. مرحبا بك يا شيماء.
2: عايشك صح وينك.
1: عايشك يخليك. شكرا لك شيماء. ميرسي. 29 سنة من تونس.
2: أي
1: مرحبا للا. نسمع فيك.
2: يعيشك به. أنا نخدم في وظيفة عمومية وجرات السيانس يونيك وجرات الدوبل سيانس. نحب نقول لك اللي دوبل سيانس راهو حاجة انفيرنال. رايح حياتنا عبارة.
1: قديش عندك تخدم هكا شايم؟
2: عندي 7 سنين.
1: باه
2: حياتنا عبارة تحكي في الشتاء توا نهار طويل ودنيا ضاوية. يعني نحكيو في الشتاء عبارة واحد يقوم يمشي يخدم يروح يرقد يقوم يمشي يخدم.
1: شنية أوقاتك أنت؟
2: أنا نحكي على نهارك شنو عادي. قوم 5 نتاع الصباح نحضر العشاء نتاع الليل, نحضر شطار ثياب كيما نقولوا, ومن بعد بانيه نتاعي بانيه راجلي فطور ولدي نبدا كل مهبوله, ومن بعد نحضر روحي وراجلي يقوم يحضر ولدي ونخرج نتجارى والكل. ساعة طول كيما تدخل الثمانية معناها
1: العائلة كلها تخرج تجري.
2: تونس كل تجري. تونس كل تخرج الثمانية. أنا ولد الثمانية وأنا الثمانية. شكون في داخل شكون فهمتش.
1: وقتاش تخرجوا؟
2: احنا نخرجوا 7 ودرجينا كيكا.
1: ساعة الربعة تقريبا في الكيس.
2: فوالا امبوتياج روتيكس حاجة لطف. ديجا الواحد على أعصابه مسنية. يخلط إتويزي. يقعد ساعة عبيد تفطر فاست فود صباح تبدا تجري وتجري. انت كي تخدم 8 لـ5:30 اسكو انت ريالمون تخدم 8 لـ5:30؟ لي مانيش دي روبو خاطر العبد يتعب. دونك نهار كامل قاعدين موجودين محصورين في بيروات الكتريسيتي ضو بيسيات تخدم مي فريمون راه العبد يتعب عنده طاقه. انا واحده من الناس في الشونس يونيك نخدم خير بألف مره خاطر مش كونتيتي مي سي بلوتو كاليتي. معناها انا نروح نرتاح نقيل نفطر نخرج نحوس وقيت صباح نخدم ايباني عامل جو نخدم دوسياتي نروح هكيكا نشوف ولدي نحكي معاه نلعبو. راهو بحق سوليسيون بخلاف حتى على الصعيد الشخصي والعبد يرتاح شويه ينقص عليه ضغط وستريس مي حتى على الحركه الاقتصادي. معناها العباد تروح تخرج لي بارك معبين لي سال دو سبور معبين سينما لي غران سورفاس ناس تخرج لي ريستو بالحق عبد يعيش حياته. شوف ولدك تحكي معاه. انت في الشتاء انا في الشتاء كي نروح راكي نخرج 5:30 ندخل باري 7 قد تتعدينا روحت بذيكا وهذيكا ومشيت تخذيت خبز وفطرت صباح غدوة وحليب تدخل ديجا دلام الدنيا في الشتاء انا ندخل كوجينا بحويجي من الاخر
1: تلانسي العشاء تعاود تمشي تتنحي حوايجك وتلهى
2: بال تشدوا. انا ولدي ما نقولوش حتى شو عملت اليوم عندي شاميه صب ومخ بالحق راهو ستريس مش نما. اي دايوغ انت شوف العباد اللي عملت ديبريسيون العباد اللي تبعت بسيكياتري جلطات في العمر الصغير صغار قاعده تموت ليش سامحني راه بالحق رانا نعيشوا في ستريس عظيم. انت كي تحط عبد بشر من 8 لـ5:30 في بلاصه مسكره في ديرو مسكر عليه شو تصنع من يعطيك؟ ما يعطيك حتى شيء. خدم لك ساعات 2 3 كهو راهو بالحق كهو رانا بشر عنا طاقه. امان راهي الدنيا تبدلت في 2026.
1: راجلك عنده نفس الاشكاليات شيماء ولا عاد؟
2: نفس الاشكاليه واكثر خاطر انا راجلي معناها فرونت اوفيس يقابل في مواطنين ما يحكيلكش على صب اكثر واكثر. نفس الشيء من الامبوتياج من الوقت صدقني فطورنا ساعة الفطور هذيك نبداو كي مهبله باش تسخن فطورك اللي عنده وين يسخن والا يمشي ياخذ فاست فود اللي ما عندوش فاست فود تاكل وانت تجري تروح وانت تجري تدخل تخدم وانت تجري. عيشتنا سامحني في الكلمه عيشه كبرى راهو ستريس عظيم بالحق راهو وقتاش باش نتحسن حياتنا وقتاش باش نعيشوا. انا عمري 20 سنه انا دخلت نوال الخدمه توا انا نوع ديما على عصابي ديما ستريسي ديما مضغوطه
1: قبل ما تعرس وتجيب صغار كان اقل شارج عليك
2: بيان سور روحنا القميم في محضرت لي فطوري دار نظيفه ما عندي حتى شيء دايوغ حتى بعد الخدمه نمشي نعمل قهوه نخرج بالحق نتفرهد مي راي المراه التونسيه تعاني وحتى لي بيغ راهم يعانيو والصغيرات راهم على عصابهم اصلا ما تحكيش معاه ولدك فقد الصغيرات فقدين ولديهم ما يحكيوش معاهم ما يلعبوهم مش ما يضحكوهم مش خاطر بالحق كل حد على عصابه راهو ما هيش سوليشون يخدمون نهار كامل راهو بالحق ذو في الضايع وبكيت محلولات الضايع دايوغ جربنا في الكوفيد خدمنا تيلي ترافا الحقيقة محليها تخدم في دويرتك أليز نهار تخدم نهار كتحق ديبلاسي بصحة وراق باش تخرج بابراس تمشي لكن لوبوتياج نقصد أنا صدقني ساعات نبدأ كونجي وفي الدار نعدي دوسيات نخدم بالميلوات نخدم بالتليفونات الدنيا تك تك تحركت راهو توا أصلا أصلا التوقيت كله غالط كيفاش تونس كنت تدخل 8 أنا ولدي يدخل 8 نوصلوا أنا ندخل 8 وربع يقول لي جيتم أخر ونقص لك فلوس لكن أنا ولدي شكون باش توصلوا ما عندي شوفو
1: واللي تخدم في الكاردوغي ولا في الكريش تخدم 8 دوك تجي تقبل لك ولدك كان 8 وتجوش تقبل 8 غير ربع ولا غير 4
2: صحيح ما تقبلكش هي خاطر هما وقتها ذاك يبداو هاو يمسحوا شويه هاو يركحوا في الدنيا ما انا ماش كلش نخليه بالحق راه وقت غالط وتونس كلها تمشي 8 وتونس كل تروح 5 انت شوف انت محمد الخامس وقت المرواح ناس تعيط ناس تدمر ناس على اعصابها راهو بالحق
1: واضح
2: حاجه ما تتوصفش سامحني على الموجات السلبيه اللي سربيتها اما راهو هذيك الحقيقه
1: مرحبا بك ليه هو ماناش هوني باش نقعد ونحكيو كان على الحاجه الباهيه نحكيو على كل واحد تجربته في التوقيت معناها فما اللي يساعد ويرى لازمنا نخدموا اكثر وهذه حاجه مشروعه ومنطقيه جدا لانه البلاد محتاجه انه الناس كل تخدم وزاد فما ناس يقول لك راهو الخدمه زاده وقت اللي يبدا نفسيته مش مرتاحه ولا ستريسي بالسيركولاسيون ولا غيره وزاده متعبه العائله كامله كتكون مش كان الأم ولا
2: البوغة
1: يعطيك الصحة يا شيء
2: نعملوا غوتاسيون زيدا نعملوا غوتاسيون إيكيب تخدم هكا إيكيب تخدم هكا معناها فما حلول راو
1: أو الخدم اللي ما تتطلبش لحضور تنجم تخدم تيلي ترافاي وإلا فاكاسيون كان يعاودوا ريفيزيون متاع الموارد البشرية وغيره بالنسبة للإدارات العمومية أنتو كانت من لك التوفيق شيء ما ربي فضلك العازق نورنا يا للا بالتوفيق شكرا لك نمشي لعدلين مرحبا
3: مرحبا
1: عايشك سيدي الله يخليك عايشك شكرا 45 سنة من تونس
3: بنزارت مرتين في لندن قابلتنا في الفساج متاكم على الموضوع هذا دونك هو موضوع يعني سهل وصعيب دونك متدخلة فيه برشا أطراف الموظف يتحمل المسؤولية والمنظومة متاع الوظيفة العمومية في تونس تحمل المسؤولية دونك بالاختيار متاع التوقيت الإداري متاع المكتب والوقتاش المواطن باش الوظيفة متاعه ما هوش سنكرون ما هوش أنا نحكي
1: على تجربتي
3: ما هوش متفق نجمش يعني التكنيك موظف نجمش تحط الطران يخدم في نفس الوقت اللي يدخل فيه ولده المكتب دونك هذه نجم نتعاطفوا مع الموظف لأنه يعني في بلدان أخرى المكتب 8 يدخل و 8 نص ولا 9 تبدأ الوظيفة العمومية دونك يعطيه وقت
1: مارج هي مش باش يتحركوا فيها
3: واحد يجيب خاطر يبدو لي ديبارون يخدموا دونك نجم البو يهز ولما تجيب ولا العكس هذا تعاطفا مع الموظف كي نرجعوا للفولي الآخر احنا في تونس عنا عقلية مسمار في حيط وعقلية انه ما ينحيني حد ومعناتها نخدم وانا مش نكركر ولا مش كركر انا موجود دونك الموظف وقتاش يخدم وقتاش يعني يعطي فكري صارت الملحوظة انه يخلص على حسب الغنمان تاعه اذا كان في نص نهار يخلص نص نهار نأكد لك اللي الموظف في الكل باش يعطي 50% اللي يخليها يعرف روحه وشريكه باش تنقص باش يخدم باش يزيد علاش خاطر بالنسبة لتونس ما توجعه كان في جيبه دونك عنا البوان ذاك وعنا البوان الاخر انه معناتها لله محمد رسول الله انه كي الدارة العامة متاع البلاد يعني
1: محتاجين الخدمة
3: يعني يبش تعاطف معاه وإلا بش فما إنتاجية لازم يكون فما إنتاجية لازم فما معناتها روندمون متاع خدام علاش في الخاص فما مراقبة وفما إنتاجية وفي الوظيفة العمومية اللي هي مصيبة هكيك. يعني أنا كي نبدأ عندي بزنس ونحرص على الخدمة اللي تحتي بشيخ ونقف عليهم ونتبع الفيدباك ونتبع إذا كان فما شكيات تبع كذا وقتها الإنتاجية متاعي تطلع في الوظيفة العمومية مصيبة. دونك كان خدم سينو ما معناتها شكون باش تشكي؟ حتى حد يكركر ولا حد ما يقومش بالواجب نتاعو شكون باش تشكي؟
1: وبالنسبة لك أنت الإنتاجية كان فهمتك مليح تتحسن بالمردودية والتركيز متاع الموظف أكثر منه التوقيت يخدم من 8 إلى 6 ولا من 8 إلى 5. شكرا لك يا عدلين. نواصلوا معايا هويدا. مرحبا.
4: أهلا وسهلا مرحبا بكم.
1: عايشة كل اللي نورتنا هويدا. 43 سنة من تونس.
4: من تونس وأم لزو صغيرة.
1: ربي يفضلهم.
4: يفضلك. 6 سنين وثلاثة سنين معناتها. وأنا موظفة شو نقول لك بالنسبة للتوقيت هذية الدوبل سيانس مش متعدنا في جملة مش متعدنا. كما كانت الأخت اللي كانت تحكي قبل واحد يخرج من الخمسة خاطر أنا ما نخذش أنا مش بالكهرباء أنا ناخو في النقل العمومي ناخو زوز ناخو الكار السفرة توصلني لمحطة الترابط وبعد ناخذ مترو باش نوصل نحاول اني نخرج 8 قد سخطوه مع انه بالنسبة للجماعة اللي تم تقد في الادارة بعض ونحكي عليه الموضوع هذي واحد اخر اللي يقولوا للفصعة مثلا ماش على خاطر
1: خلينا في النهار بتاع كيفاش تعدي الساعة وبعد نمشيه للكاليتي والجودة الخدمات الادارية. هويدا بالنسبة لك انت قلت لي تاخذ مترو وكار ومترو صغار وين هم وقت؟
4: انا قبل ما ناخذ كارو المترو نكون ديجا قمت بكري باش حضرت البانيه نتاع صغيراتي وباش لبستهم وحضرتهم ساعه ما قاومهم بكري مسكنات 5:30 في الشتاء ولا في ونوصلهم للجارد نحطهم في الجارد انا معناها الطفله تقرا في السنه الثانيه
1: قيمهم معاك فرد وقت معناها من 5:30
4: اكيد بهم وكلنا نخرج فرد وقت هما يخرجوا معانا نحطهم في الجارد على الصباح وبعديك الجارد يوصل الطفله للمدرسة وما نشوفهمش إلى حين وقت اللي نخرج إلى 5:00 ونوصل بالنقل معناها وبالتوخير نتاع النقل معناها نوصل مخر ساعات مع المغرب باش وقتها راه صدقني ما نقاش وقت معاهم والله العظيم طول الكوجينة بدأت شي ساعات باش نحضر لهم عشاهم وفطورهم تاع غدوة خاطر يهزوا فانية غدوة دونك حتى كيف يجيو باش يحكيوا لي اخرج نقول لهم برا نمشي قصص على برا فرش تبدا ما نجمش نحضر لهم دروسهم ما نجمش نقريها بنتي كان عندها تمارين معامله على الجارد في كل شيء بنتي وصلت المعلمه نتاع الجارد تحكي لها اسرارها وما تحكيليش لي انا خاطر ما تلقاش وقت معايا بنتي تخيل تحكي حاجات خاطر قريبه منها معلمه الجارد اكثر من اللي تحكيهم لي انا بنتي في نهار كي نقعد في الدار تقول لي ماما بالحق انت اليوم ما تخدمش قول لها ايه تفرح على الاخر كيفاش مش عندي معايا الوقت اليوم هزتهم الصبح احزينا زوج كيفاش انا مش روح لهم العشيه تعود اني روح لهم معناها نص وقت نخدم يروحوا قيلوا في الدار فهمت بالحق راهو عذاب كبير للامهات اكثريه وللنسان كل اي امراه معناها بالحق عذاب كبير اختي فهمت
1: واضح ان شاء الله موافقه يا هويدا ربي يفضلهم لك شكرا ليك نواصلوا معايا محمد
5: عزامة
1: مرحبا سيدي
5: عايشك مرحبا
1: 36 سنة من تونس
5: 36 سنة من تونس مقيم بالخارج والمشكلة هذه مشكلة كبيرة برشا عن واحد ورقة يأخذها في نهار الدوبل سيانس الواحد ولا يستنى في سبتمبر مش كان انا حتى اصحابي كنت نحكي والكل الكلام ويقول لك راني نستنى في سبتمبر عندي هيك القضية تبعكم مش نأخذهم امبوسيبل باش نجم تقضي ورقتين يا سيدي ورقتين في نهار مستحيل نجم تقضيهم في نهار
1: تخلطش
5: سورتو كيبدا واحد ما عندوش كهرباء تو انا نسمى كهرباء ومتعذب زي ما نخمم في اللي ما عندوش كهرباء كيفاش باش يعمل باش يمشي لك الاداره ولا يخذوا له يقولوا له طلعت مش لهنا لازم تمشي للبلاصه الاخرى ما ينجمش وديدلاين وات ولازم يكمل اليوم وحد ما يسامحك وحد ما يرحمك انا كنت نسمع في الاخت قبيله وكل شيء انا ما عندي حتى شيء مع بالعكس معناتها كلنا توانسه وكل شيء سخانه وكل شيء النظام الحصه الواحده ديجا ما نعرفش يمكن زوج دول في العالم كاو يتبقوا فيه فمش منه وسينين علاش ما تروح كان مع جماعه التاتيك جماعه البريفي يعني اوكي فما صغار وفما يلبس حتى جماعه البريفي عندهم صغار جماعه البريفي لازم يتلاقوا زاد في الدار ويلعبوا مع صغارهم وكل شيء اللي يخدموا على رواحهم وفي البريفي تلقى سيرفيس هذا بارفي اوكي حتى الاخت قبيله قالت نخدم افيك انتوزيازم اكثر في البريفي يخدم افيك انتوزيازم كي لو فو او با زاد معناها مش معناتها سيستم ميليتير اما الي بيي بور سا يعني مش عامل مزيه فهمتني والحكاية هذه معطلة برشة برشة. جويلية وقوت عبارة تونس ما تنسى أي ورقة أي حاجة تنساها يا حي سبتمبر. أنا هبطت كرهبة على الفسير عذبت مش يديت الأوراق فسيف عذبت ممشي منا برا جيب ورقة منا
1: تلقى نهار وفي سيئ والدارة الأخرى سكرت والأخرى ما نحتاج للورقة الأخرى
5: هم بلوس يعملوا كل نص ساعة ولا عندهم الحق فيها ولا محالة مش حابش يكملوا العبيدة ما هم الناسب للريال حاجة ولير نونسي حاجة نتاع الفرماتور دونك هما يسيكي هبطوا البيبان قبل تبقى روحك تتعارك مع درش كون مرة أخرى تخلت لقى عدد الأشخاص في الانتظار بك التيكية هذيك 51 شخص شنو نمشي نروح 51 شخص يعني عش قاعد مستحيل نخلط معنا دونك الحكاية هذه الحقيقة معذبتنا في التوانسة وراءه في الجماعة في البريفي يخدموا ما عندهمش حتى أنا خدمت 6 سنين لسانتر بانار 6 سنين لهنا ما كنتش متخشش يعني نخدم
1: وفي الخارج زاد فما دوبل سيونس ما فما ما نعرفش انت فين بلاد تعيش في اوروبا
5: أنا في
1: الخليج
5: في كندا في مونريال ما فماش منها هذه دوبل سيونس جمله تخدم الناس كل تخدم على روحها ما فماش منها جمله كان في تونس دونك ما انا ماذا بيا كان الدوله تعاود تخمم فيها الحكايه هذه على خاطر حتى تبل كي نفكر كي تعملت خاطر سخانه وتو اللي دارت كل كليماتيزي ما فهمتش سي كوا لو بروبليم يعني كي بالعكس غادي في كليماتيزور خير حتى اللي فدلك توا مي مانيش نشوف في حتى سبب يخلي الدولة تطبق نظام حصة الواحدة
1: تخي بيان واضح جدا واضح يعطيك صحة محمد شلب بالتوفيق شكرا لك على المداخلة سنيم برشا أصوات متاع سيزيد اللي تقول لك راهو الغيتم هذايا متعب وخاصة يقول لك صغير يدخل الثمانية وين زيدا ندخل الخدمة الثمانية كان يفهميش مراعاة الفكرة هذية وإلا التوقيت متاع العمل بصفة عامة كان إنه ما خذيش في الاعتبار إنه باش تكون فما عدد هام من سائل اللي تخدم زيدا واللي ربما محتاجة أكثر وقت باش تقعد مع صغارها بتشتلها بالعائلة أكثر لو إنها هي مسؤولية البو الأم ماهيش البوك هاو الأمك هاو
6: بالفعل هو كي يحكيوا على الصعوبة في التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية يمشيوا إلى تحميل مسؤولية لأطراف أخرى غياب خدمات الجوار ساعات صعوبات التنقل خاصة في المدن الكبرى الاكتظاظ في حركة المرور ساعات الخدم اللي هي لا تستثمر في الحياة الخاصة للعاملين بمعنى انه تكون عندك كريش ولا تكون عندك جاردان دانفون مرتبطة بالمؤسسة الاقتصادية خاصة لما تكون تشغل في عدد كبير من العاملين فالمسألة هي بالفما صعوبة والناس كأنهم يراو أنه في اعتماد نظام الحصة الواحدة أو في التقليص من عدد الساعات خاطر هو المطلب كأنه مش واضح هل أنه نحن نحبه نقلص من ساعات العمل أو نخدمه على طول باش نروحه أبكر أو أنه نحن فما اليوم صعوبة للناس باش أنه هو يعيش ويخدم في نفس الوقت وين فما نقائص مسجلة في العديد من شخص اللي بتقول هي ناخذ أنا راني كار وبعد ناخذ مترو أو وكورسبوندون ساعات نقعد بالساعة وبالساعة ونص وساعتين تنقل الناس اللي هي عندها صغار وترى أنه عدم فتح المؤسسات التربوية أو مؤسسات رعاية الطفولة في ساعة مبكرة يخليه أنه هو يخلط روتار للخدمة متاعه أنه غياب المرونة في العمل يجعل الناس يدخلوا تقريبا في توقيت موحد لمختلف المؤسسات الاقتصادية وهذا يمثل ضغط كبير على الطرقات وحركة المرور في تونس فكأنه الموضوع أساسي في نفس الوقت الموضوع يحل لنا في كل مرة مواضيع عدة تهم النساء والرجال على حد السواء ربما الأمهات تعبر عليها بأكثر لوعة لأنه ديما فما الإحساس بالذنب أنها هي كانها ما كانتش في مستوى الانتظارات وأنها هي ما كانتش في الصورة اللي تتمناها أنها تكون الأم اللي هي قادرة على العناية بالأطفال هذا اللي جاء على لسان أم اللي تقول حتى راه زوجي هو بيدو يعاني من الصعوبة في التوفيق بين حياة الأسرة والمهنية وخاصة هو في احتكاك بالحرفاء مباشرة. فالأكيد اليوم الحياة المهنية مهمة، في نفس الوقت تنظيم زمن العمل يطرح جملة من الأسئلة. واليوم كأنه الناس بعد شهرين نوعا ما، إن كانت بالكونجي أو إنهم هم خدموا نظام الحصة الواحدة، يلقاوا رواحهم في مواجهة وفي تحديات باش تكون صعيبة خلال الأيامات القادمة والأسابيع، لأنهم هم اليوم يزونتيسيب عندهم نوع من التنبب إنه مع عودة التلاميذ في منتصف شهر سبتمبر باش تكون الحياة نوعا ما صعبة،
1: ستريسي أكثر
6: بالفعل. وكأنه نحن زلنا نعيشه في
1: المرحلة الانتقالية، حتى اللي ما عندوش صغار وإلا يخدم أوتخومون معناها توقيت متاعه يستريسي مثنية ديجا ومن الامبوتياج والسيركولاسيون
6: بالفعل. لأنك أنت اليوم في وضعية أنك أنت تقول مع أنه كل عودة فما انطباع بأنه فما حركة مرور أكثر، بأنه فما اكتظاظ كبير قدام المدارس، بأنه الأطفال باش أنك أنت تعطيهم الرعاية الكافية إن كان في ما تكون في المؤسسة التربوية أو في المؤسسات اللي تقوم بالحضانة أو نوع بالمرافقة للأطفال، فهذا يمثل ضغط كبير على الأولياء والأسر بشكل عام، ويخلي الناس كأنها تتوقع أو تتخوف من هذه العودة اللي ربما باش تكون في الأيام الأولى صعيبة. بعد بطبيعة الحال الناس باش تعمل، نرجع ديما لمسألة الريزيليونس الصمود، الناس تتأقلم وقت هو ما يلقاش الحل مع المؤسسة الاقتصادية، كي ما لقاش مع حركة المرور، كي ما لقاش مسائل النقل، الناس باش تقوم بتضحيات وباش يقوموا بنوع من البريكولاج اللي كل واحد بشكل في على المستوى متحيته هو باش يحاول يلقى الحل اللي نوعا ما يخليه يتجاوز هذه الصعوبات اليومية اللي ولت ثقيلة خاصة في المدن الكبرى. ونعرف أن هو شنو المشكلة، مثلا تونس الكبرى تقريبا 3 مليون ساكن في رقعة جغرافية صغيرة، وباش تمر ساعات من ولاية إلى ولاية يلزمك ساعات ترجع للسنتر. نحن توا فما الكونسيبت مثلا المدينة ذات 15 دقيقة، وهذه فما بلدان عادية تخدم عليها. أني أنا يلزم كي نبني نعمل تخطيط عمراني، يعني يلزم نعمل المسافة ما تفوتش 15 دقيقة إن كان على على على الرجلين أو باستعمال دراجة باش نمشي إلى مختلف الخدمات. وذلك كونسيبت مهم خدمت عليه العديد من البلدان، ولذلك في بعض البلدان الإسكندنافية ولا هولندا والدنمارك وغيرها، يعني فهموا إنك يلزم المدينة تعاود تشكل، يعني مش فقط هي مسألة نقلص
1: توقيتك هولا،
6: هو مهم ما نجموش نقصوا من أهمية هذا الموضوع. إلا لو ما يتغيرش
1: البنية التحتية ديجا متاع المدينة،
6: متاع المدينة، متاع الكيسات، متاع
1: المترو. وهذاك علاش زادة سنيم ترجع الفكرة انه ببعض المناطق الاخرى كما سوسة وغيرها اللي هي مناطق تلمون فما بروكسيميتي واقل سيركولاسيون، اقل ضغط، تخدم كما قلت انت تعمل بوست روح لدارك تفطر تعاود ترجع، صغار زادة روحوا لديارهم يعاودوا يرجعوا العشية، فماش هالستريس هذا متاع جارد وغير ومصباح العشية تقريبا زادة حسب الولايات.
6: بالفعل هو انت كأنك تنبأت، لأنه مدينة سوسة وبلدية سوسة تخدم على هالكونسيبت هذا بشكل خاص حاليا، لأنها رأت أنها عندها البوتنسيال أنها لو نغيروا في بعض الممارسات في البنية التحتية في شبكة وسائل النقل ممكن الناس تولي تعيش هالمسألة هذه، لأنك ربع ساعة فزابل ممكن، لكن يلزم استثمار، وخاصة مخططين يعني اللي بيش يرسموا المدينة من اللي زخشيتاكت واللي زنجانيار واللي زغبانيست وغيرهم يكونوا عندهم هذه اليقظة وهذا الإحساس الإنساني بصوت الناس اللي قاعدين يتكلموا، لأنه نحن في نهاية الموسم سمعنا ناس اللي هي متخوفة وين مش نحط صغاري وقت أنا نخدم، معناتها نحن خلينا أسر كانت عندها مخاوف وهواجس كبيرة لأنه فما أولياء باش يخدموا في الصيف وفي نفس الوقت ما عندهمش المؤسسات والخدمات اللي باش تهز معهم الحمل، وخاصة المؤسسات العمومية. اليوم نرجع مع العودة والناس متخوفة من لدوبل سيونس لأنه كانوا متنفسوا شوية ما نظام حصة الواحدة هو فماش حاجة راي عندها كان المساوئ أو كان المحاسن. في كل نظام فما ديزافونتاج ديزانكونفينيون، كيفاش أنت تنقص وتزيد، وربما من بعد نرجع له مسألة المرونة. لما تكون المؤسسة مصغية منصتة للعاملين كيفاش تلقى الشكل اللي ويتها نخدموا أسبوع كامل في مكان ثابت أو نعملوا تليتخافاي أن الناس تدخل السبعة سبعة ونص معنا ثلاثة أربعة سوية يلزم الناس كل تتقابل لأنه مش الكلنا نجيو الثمانية والكلنا نخرج الستة نجم أنا نقول راني قادر نجي السبعة أما راني نحب نخرج قبل وربما نحس لابوز متاعي تكون
1: ما ثم اللي يقول لك أن باش تعمل السوبليس ولا المرونة هذي تطولي الناس كلها تحب تجي السبعة وتروح لها ماضي ساعتين ولا نص نهار
6: هو الأكيد من بعد شو يظهر العمر لما يختلف الممارسات نتاعك الانشطه الجمعيتيه الانشطه الرياضيه الاولياء اللي عندهم اطفال امبازاج مش كيما اللي عندهم اطفال اكبر باش تبدا من بعد تدريجيا باش تتفطن انت والبروفيل نتاع العامل باش تظهر لك مقترحات لك زاد بعد فما شكون يعمل اربيتراج خاطر زاد انا نجم نقول انا ها شنو ما ليفو نتاعي انا ها شنو مطالبي في نفس الوقت لازم تكون ونرجع انت حكيت على الموارد البشريه الجهه اللي باش تخلق التوازن في المؤسسه لانه تبقى المؤسسه الاقتصاديه الربح والمردوديه والانتاجيه حاجه اساسيه في العمل نتاعها.
1: واضح جدا. مازلنا مواصلين معاكم 71 113 1000 راجعين توت سويت في فورم على مزايكا فم. مرحبا بكم.

0: 5 septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA Descartes Pontéen. Ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على موزايك فام.
1: ما زلنا واصلين معاكم في فرع موزايك فام ونتحدث اليوم على الدوبل سيانس على توقيت العمل في تونس. تحية للمتابعين الكل يشاركوا معنا على 23 35 13 ألف على نور الواتساب. كما يسر اللي قالت جاوب في شيمة اللي قالت نهار كامل نعديوه في الخدمة. قالت أنا مش 7 سنين كمان 21 سنة في الخدمة بالطريقة هذه ونمشي صباح راح العشية للدار تقول لفطور لقهوة جوع عطاشة دايخين. قالت أنا راني نخلت نص نهار ماذي ساعتين ثلاثة ما عادش يكون الروندمون تاعي بيه. بالنسبة لنادية قالت لازم تقييم عادل للأوقات وتحديد الخدم حسب ليكيب باغ ايكيب يخدموا بفرق. أروى قالت الدوبل سيونس بيه يتمكنني شخصيا تقول باش نحسن ليزوبجيكتيف متاعي رغم انه حتى السيونس الواحدة بيه ومريحة أكثر. مروة قالت سامبلومون أولادنا ضاعوا بسبب الدوبل سيونس. 71-113-12 مازال عذبتكم مازال مواصلين معاكم ونتحدثوا على التوقيت متاع النظام الحصتين في العمل. معايا أمل مرحبا.
2: ألو عاصمة
1: عايشك يا للا مرحبا بيك. 26 سنة من سوسة.
2: أي
1: نورتنا.
2: يعني عايشك وبيك
1: للا قل لي
2: أنا المستمعة الأولى اللي كلمت من سوسة.
1: أي مرحبا بيك بكل أهالينا الكل في سوسة وفي الساحل.
2: عايشك عايشك يا تيك صحب بيهي. بالنسبة لنظام الحصتين لأني أشوفه حاجة مهمة على الأخر. معناها ديجا كي نقعد شهرين ولا ثلاثة أشهر راهو هذاك يأثر على الدولة يأثر على المواطنين ويأثر علينا الناس كل معناها بصفة خاصة. دونك حصة معناها حصتين
1: نظام الحصتين لازم
2: نظام الحصتين
1: يلزم نخدم.
2: وفما حاجة أخرى مهمة أنه أني نحترم العبادة تخدم في الوظيفة العمومية الكل وبرشا معناها سيدات وأمهات طلبوا وتركيو معناها اللي هما ما عادش يقعدوا برشا مع أولادهم بركونسر وإحنا توكي شرش وصغار يقرأوا وترشوا معناها الأمهات يخدموا ساعات معناها حصتين ديجا انت تخدم ولدك يقرا وكي انت تروح تمشي تجيب ولدك وتروح بيه وعندك السبت ولا حد انت مع الدار معناها مع عائلتك اون بلوس ما عادش نرميو اللوم كل على الدوله وعلى الوقت وكل نرميو اللوم زاد ساعات على العائله فما تناسق فما معاونه نسيناش يعاون المدام تعاون وحكاية تعيش الحياه معناها الخواص اللي هما يخدموا ديما راهو
1: دوبل سيونس ديما سيف وشتاي في البخير
2: نخذوا شهر. فما مستمع قالت راهو يخذوا شهر وطبع على الأخر واني برسمي زي أثر على الدولة.
1: انت شنو ما تخدم أمل دوبل سيونس ولا سيونس يونيك ولا
2: لا اني طو ما نخدمش مثل وصف ما دبرت الصدمة
1: لوك تخدم دوبل سيونس.
2: لا ما نخدمش يعني
1: لا كان لقيت خدمة فيها دوبل سيونس باش تخدم
2: العمل العبادة
1: ما تاني عوينة توا محليك يا أمل. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله يا ربي تلقى خدمة على قد قلبك كما تتمنى أنت إن شاء الله بنجاح وتوفيق. إيه ما سختن ما فما أمهات توا قاعدين يقول مزلت صغيرة 26 سنة نافحة بالخدمة
2: 26 إن شاء الله ربي سهل
1: ولا وتقول لقيت تانا يا أمل جيب صغيرات وتتلابيهم
2: معهم أنفحب. أي أكيد الحياة صعيبة وتحب لهم برشا وقت وجهد هذي ما نشكوش فيه. أما راهو العمل عبادة أنت كتروح ما ساعتين ما ثلاثة صغيرك ما زال يقرأ ديجا أنت تنجم كي تتعاون أنت وراشك ولا تتعاون أنت وصغيرات ربي يحفظهم.
1: أي ما هي تقولك أنا نخلت للدار نحضر العشاء نحضر قرايتهم نحضر كل شيء باش هما كي يجيو من المكتب يجيو مرتاحين يلقاو الفطاير حاضر هي زادة شربت مخها نقولوا نحن مهم جدا مهم.
2: هي أكيد أكيد راحة الأمهات تهمنا. أما كي يتعاونوا ما فيها بيت روح هاني بصغاري مش ردي طيش الكرتاب لو يقعد يجي عاوني وقتها كي نبدأ احنا نتعاونوا في دار النجمة نحكي يروح المسوع يعاون ونحكي وكل يذكر كون التعاون الأسري علاش نرمي كل شيء على الدولة. بالحق تعبنا نفسانيا من تونس من برشا حاجات مش لازم حتى الحاجات البسيطة نجمة نعالجوها في عائلتنا نرميها على الدولة.
1: واضح شاء الله موافقة يا أمل شاء الله تلقى خدمة على قريب. شنو قارية أنت أمل؟
2: أونكلين
1: شاء الله بالتفرق. شنو تحب تخدم؟
2: عايشك والله كان ربي سهل أستاذة
1: إن شاء الله موافقة يا لله.
2: عايشك
1: تحية ليك شكرا ليك عايشك عايشك أمل مرسي نمشي الليلة مرحبا بيك يا لله. 35 سنة من تونس ليلى.
3: 45 سنة.
1: مرحبا بيك يا لله. شنو هي 10 سنين وبر
3: اي نوع انا محل انا قد في 35 مش مشكل
1: والله اي احكي لي ليلى
3: وفما خبرة حتى بديك عليش قلت لك 45 سنة انا موفق
1: قد ايه عندك في الخدمة ليلى؟
3: 15 سنة.
1: بارك الله، تجربة طويلة يا ليلى.
3: الحمد لله.
1: وتنهيده
3: هذيك عشان نحبه،
1: وكأنه فما تنهيده هك.
3: ليه والله ليه، بالعكس صافي.
1: جو سي شيخ.
3: ان شاء الله نكملوا نقفوا لتونس الكل ونريحنا سورتو بالشعب يبارك لنا اول حاجه. ثاني حاجه، انا علاش قلت كانت لي انا موظفه بوزاره، على خاطر ديما الموظفين هما متكلين بالمومين طول يضموا على الموظفين، فهمت؟ احنا موظفين كما قالوا الحصه واحده راهي ماهيش نص وقت بالضبط، راهي 6 سوايع ساعات حتى اكثر. نقاو روايحنا معناها لضروره العمل نقعدوا حتى اكثر من 6-7 سوايع، وفي الصيف كما تحكي ويقولوا البريفي ولي كونديسيون تاع البريفي ما عندهم حتى علاقه، ساشون اللي باش مؤسسات في البريفي يخدموا نص وقت. أنا أبتدو نص وقت حصة واحدة وفاديخ بي. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، أنا مع الحصة الواحدة، منها كما قالت الأخت قبيليكا الواحد يبدأ يمشي هكا سخي، يبدأ مخه مرتاح، يبدأ ستريسيها ولا ولادها، كما قلت أنت توا العشاء الفطور الدار، تعرف احنا نسي ونعرفه وتعبدي كل الدهب الكل على المرأة. يعملوا الحصة الواحدة مش ينقصوا في وقت العمل، مش يبقوا أميناجي. معناها فما جروب يخدم الصباح، جروب ان بو بلو تار، فهمت؟ ديجا حتى لو فيت دو فير ان بو بلو تار ينقص شويه في الترافيك. في وسط البلاد، فهمت؟ عبيت تدخل الثمانية، عبيت تدخل الحداش، الحداش ونص، يا سيدي شوي بيان سور انت تخرج مع ثلاثة، أنا نخرج مع أربعة، وتبدا فما تداول، الإدارة مستمرة، كل شيء مستمر.
1: معناها أنت بالنسبة ليك خليه ولا دوبل سيانس؟ أما
3: لا لا لا، أي أميناجي، دوبل سيانس
1: هي أي، أما تصير مراجعة، مثلا يولي فما دي زيكيب يخدموا جماعة الصباح جماعة العشية، كل جمعة كيفاه، اللي خدموا الجمعة اللي فاتت صباح الجمعة اللي بعد
3: بعضهم اللي استمريت العمل وبيان سور واحد وحتى شو اللي البرة. احنا في تونس نخدموا 40 ساعة تخيلك في الجمعة، البرة في الـ 34 ساعة

0: عنوين اللي تختاروا؟
1: والله
0: ايش باش نقول؟ عنوان باهر.
1: ايش باش نقول؟ عينين يجي السوق عنوان باهر معناها مش ناسي الحق الروحي وحق الاداري زاد كيف كيف. فهمت؟ بارك الله في من عمل خدمه وتقنع.
0: يعطيك الصحة يا رب. ان شاء الله موفقة.
1: يبارك لنا الكل.
0: ان شاء الله موفقة ليلى. شكرا لك.
1: حتى الوحدة تضحك.
0: ان شاء الله ان شاء الله موفقة ليلى. شكرا ليك. نواصل مع سارة.
2: الو عاصمة.
0: مرحبا ليلى.
2: يعيشك.
0: 35 سنة تونس.
2: اي
0: نورتنا تفضل.
2: يعيشك. بون حبيت نحكي على الدوبل سيونس سيونس اونيك. انا كونتر سيونس اونيك على الاخر على الاخر. ميرسي الناس الكل معناتها الناس الكل اوتوماتيكمون ماذا بينا اصلا ما نخدموش ماذا بينا هركمل قاعدين في الدار معناتها. مي لوجيكمون ما نجموش باغ اكزومبل انا خدمتي نخدم دون ان اتيليي دو برودكسيون دونك معناتها لازمني نخدم باش نوفر لي سالير نتاع البنات باش نخلص سكري باش عندي معناتها دي شارج لي شارج هذوما ما يتبدلوش.
0: بيه من وقت لوقت تخدم انت يا ساره؟
2: نخدم 8 سوايع كيما في الشتاء.
0: بيه
2: فهمت؟ دونك نحن اوتوماتيكمون
0: دونك انت سي فوشتي كيف كيف ساره
2: سي فوشتي كيف كيف انا حتى باغ اكزومبل انا حتى معناتها البنات معايا الاصحاب معناتها حتى نحكي معاهم باللوجيك نقول لهم انا اللي ما يخدمش معايا الوقت هذا انا ما يساعدنيش ما نجمش نخلصه ما نخلطش فهمت؟ دونك انا البرودكسيون كي باش تتقسم على الوالي نخدم شتار نهار البرودكسيون باش تنقص لي
0: الانتاج نتاعك ينقص دونك فلوس تنقص لك دونك باش تنقص في الشهري
2: ولا الشهريه ما عادش تساعدني انا باش نخلصها كامله هذه دو ان دو دو عندي كري زيد كري ميشيش يقول لي الملك انت تو تخدم شتار نهار هاي ميشيش خلص شتار شهر باغ اكزومبل فهمت بيه. عندي معناتها فما دي شارج لي شارج هذوك ما ينقصوليش هنا هما بيدهم كيما في الصيف كيما في الشتاء فهمت
0: انا عندي ملي في الوقت نتاعك ساره
2: الوقت كيما نخدمو الصباح حنا
0: في حياتك اليوميه منعرفش كانتي متزوجه ولا عندك صغار
2: عندي صغار في الصيف بون عندي معناتها معايا حميتي معايا ماما معايا معناتها يعاونوني
0: مهم التكافل الاسري مهم يبدا العائله قريبه
2: ونجم يعاونوا نهار فما نخلطو نطيب ونهار نتعشى بحذا حميتي نهار نتعشى بحذا ماما معناتها نحاولوا باش نلقاو حل كيما في الصيف كيما في الشتاء معناتها هي الحكايه فهمت شي سخانه ومعناتها تعب حتى في الشتاء فما برد وتعب معناتها كيجي نحسبوها تعب موجود هو هكا والا هكا ما انا ديما نقدر نشارج الشارج هو بيدو علاش في الصيف انت تنقصي الخدمه معناتها اوتوماتيكوش عليك انت جيت انا ما باغ اكزومبل انا نخلص ما نعرفش باغ اكزومبل زوج ملايين ثلاثه ملايين تقولي لي الشهر هذا راك شوي تخلص مليون ودبر راسك انت في الكري وفي الكري وفي اللي ساليك وكل شيء فهمت معناتها اللي عنده معناتها
0: مشروع بروجي مطالب
2: مشروع ما يساعدوش ما يساعدوش انا عندي كوميرس ولا عندي ما نعرفش اتولي ولا عندي حاجه باش نجي نسكر شهر نهار ما يساعدنيش اون ديري ستار ريسيت ما يساعدنيش انا كي ما يلقاش عندي فلوس ما نمشيش نشري ما نمشيش نكونسومي ما نمشيش نخرج معناتها انا بدي باش نولي البيدجي نتاعي اقل هي عاجله الدور انا كي ينقص البيدجي مالي ما عادش نلقى وين نخرج ونتفرهد وما نعرفش نشري ولا اللي هو فهمت
0: دونك اللي يخدموا معاك نساء ولا نساء ورجال؟
2: لانسان فما دي جون في فما ما عادش كيف كيف
0: متفاهمين من الاول تقول راني
2: متفاهمين انا فوالا نقول لهم راني سالير تيل تيل رانا نخدموا 8 سوايع فهمت
0: وراهو صيف وشتاء
2: راهو صيف وشتاء
0: اللي
2: عندنا دي جور دو روبو عندنا معناتها ديما نلقاو هي راهي كيما نقولوا اميكال الحكايه نلقاو ديما ان تيغان دونتونت بيناتنا فهمت ما يسالش انت عندك خرجه نقولوا نحن نقولوا مثلا هكا جيب حره وكيجي مثلا فاكونس هكا كيلكو جور والكل نحاولوا باش نلقاو حل بينات بعضنا الناس الكل فهمت ما معناتها مش باش نوقف الخدمه تو دانكو والا شطر نهار ثلاثه شهور فهمت دونك هذيك شنو هي نقصد
0: واضح جدا ان شاء الله موفقه يا ساره
2: ان شاء الله
0: يعني تحيه لك شلب النجاح والتالق شكرا لك على المداخله سنيم ساره تقول انا عندي مؤسسه وعندي مشروع نتاعي تقول ما نجوش نخدم نص نهار في الصيف يلزم انا مطالبه بالانتاج سينو وعندي دي شارج فيكس يلزم يخلصهم وغيره دونك زاده هذه تعطينا فكره اكثر على المشاريع الخاصه اوسي اللي تقريبا ما تخضعش ديما للتوقيت هذا نتاع الدوبل سيونس ولا سيونس يونيك في الصيف
3: بالفعل هي شد أخيرة تأكد أنه النشاط الاقتصادي متنوع فيه قطاعات مختلفة مهن مختلفة وطبيعة النشاط هي اللي زادة باش تساهم في اختيار النظام الأنسب لممارسة نشاط.

0: معين. نعرف مثلا فترة الصيف فما قطاعات كما المطاعم كما الفنادق كما المحلات التجارية اللي تكون على الشواطئ باش تكون عندها الضغط أكثر ونظام الحصة الواحدة مش باش يكون ملائم. فمهم أنه ما تتم مراعاة هذا التنوع في الأنشطة الاقتصادية. ولذلك فما بعض البلدان مثلا العطل اللي خلال السنة الدراسية تختلف من منطقة إلى أخرى ويسميها بالزون، لأنهم هما يعرفوا أنه هذا يعطي استغلال أفضل مثلا لمناطق سياحية معينة خلال كامل فترة أكثر طول من السنة، أنهم الناس عوضا أن الناس الكل تتمركز في فترة قصيرة ويكون هذا يمثل ضغط على حركة المرور وزادة ممكنش من الاستغلال الأفضل اللي لوجوا فيه في الإفيسيونس نوع من النجاعة، وين أنه هو يخلي فما أكثر أريح في التعامل مع هذا المسائل. فكينو إذن يصعب أن نفصله أو نقول الكلمة الأخيرة هل أنه معاه نظام الحصة الواحدة أو نظام الحصتين، فإنه المهم هو أنه مش تخفيض الساعات بقدر من هو إضفاء نوع من المرونة. لكن زادت تبين في كثير من التجارب المرونة ما توليش هي إن كونترانت، خطر ساعات أصحاب المؤسسات بشوي يجبروا الناس على شكل من أشكال العمل اللي ما ترعيش كل الناس، لأنه فما ناس تبين حتى مع تخفيض ديستانس من العمل عن بعد، فما ناس ما قبلوهش، فما ناس اللي ما حبذوا هذا النمط أو هما خدموا على الإبريد معناتها في نفس الوقت المختلط، اني عندي ايامات في الاسبوع يكون فيها العمل عن بعد وايامات اخرى. واش تخلقت فضاءات اخرى، ساعات الناس ما تحبش تخدم في الدار، يمشي يخدم الى اماكن مخصصه للعمل مثلا لانه الناس محتاج لو كونتاكت هيومان لو ليان. يعني متى فقط اني انا نقعد بالبيجاما ونقعد بالهيئه ونقعد بهيك الشكل، ساعات ما الناس يكون عنده تاثير سلبي على الصحه النفسيه خاصة الفترة تكون ممتدة. فبلدين اللي اليوم عنده
1: ولي سيدنتير شوية زادة، معناه حتى على الجسد متاعه ما عادش يتحرك برشا، ينجم يسمن شوية، ما عادش عنده ديزاكتيفيتي اتسيتيرا.
0: بلدين اللي اعتمدت هذا الشكل المختلط ولت عندها أكثر مكاتب فارغة اللي اضطروا باش يحولوهم للمساكن، وكي يحولوهم للمساكن تم تقليص من ثمن المنازل. فنظن ما تلزمنا تكون عنا رؤية شاملة لمسألة نظام زمن العمل، ويكون مرتبط بالمسائل اللي حكيناها، التخطيط العمراني، السكن، حركة المرور، شبكة المرور،
1: نشاطات متاع الصغار، قرايتهم لغاردوغي، توقيت القراية متاعهم مهم.
0: التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية. فكينو السؤال جوهري وأساسي في حياة الناس، لأنه نحن نعديو ساعات عديدة من حياتنا في العمل وساعات اللي نعديوها في مكان العمل يكون أكثر حتى نعديوها من الدار. في نفس الوقت لو نحب نفصل هالمسألة يزم يتم مراعاة هذه المسألة في إطار نظرة شمولية وين فيها السياسات العمومية يزم تقول كلمتها، لأنه مش فقط هي المسألة معناتها فيها الجانب الإنساني مهم، لكن عندك أنت المردود الاقتصادية، عندك التنافس اليوم، وأنت تعرف اليوم ارتباط السوق التونسية بالأسواق العالمية، واليوم نجموش ده نحن معناتها نقصوا من ساعات العمل ومن الإنتاجية والمردودية على حساب القدرة التنافسية للمنتوجات التونسية، لما تكون أنت عندك إما بلدان مجاورة في المتوسط أو بلدان آسيوية اللي هي أقوى منك واللي هي تستثمر أكثر. الثابت اليوم مسألة أنه نبقى في وقت ثابت ومكان ثابت تجاوزه الزمن، يعني ما عادش نجم نخدمه بالطريقة الكلاسيكية التقليدية. تقعد اليوم الهامش متاع المرونة هذا يجب يكون موضوع نقاش، ويكون خاصة في إمكانية التعبير لمختلف الجهات الفاعلة والمساهمة باش يلقاو هذا التوازن والوضعية الأمثل، وخاصة أنه ما نجموش، لأنه حتى القطاع العمومي ساعات نعرفوا أنه فما بعض القطاعات تخدم 24/24، يعني يخدموا باغ دي زيكيب. وربما اليوم كي حكينا نحن عن نظام الحصة الواحد ونظام الحصتين نسينا الناس اللي يخدموا بالليل، أو نسينا أنه فما قطاعات التوقيت متاعهم ما ينجمش
1: دوبل سيانس سيانس يونيك،
0: ويخدموا جمعة بجمعة ناس معناتها يخدموا أسبوع معين ويدور على الثلاثة التوقيت الموجودة المتوفرة، خاصة بعض القطاعات المتعلقة بالأمن والحماية المدنية وغيرها من القطاعات الحيوية اللي مطالبة تكون 24/24. فهذا يلزمنا ديما نسبه ونراو الأمر بشمولية، وخاصة الراعي طبيعة النشاط المهني والمهن اللي ممكن تمارس في منطقة دون أخرى. ونقفلوا ربما إذا الحرارة القوية اللي تكون في مناطق مثلا في الجنوب ما تنجمش تكون عندها نفس الوتيرة اللي تكون في تونس العاصمة، خاصة أنك أنت في نهاية السنة الدراسية والجامعية في مناطق كما قفصة كما قبلي كما تطاوين درجة الحرارة تنجم تكون متعبة إن كان مثلا للناس اللي تدرسين التلامذة أو الإطار التربوي كمثال فقط. وشكرا
1: خبيان، يعطيك صحة سنيم، شكرا ليك. تحية العدنين في الإخراج، أشويق في الإخراج الرقمي، غسان في التنسيق والعمل الصحفي، وشاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية. موعد معكم غدوة في نفس التوقيت، في الأمان وبالسلامة.
2: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. الدينار التونسي يسجل إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026 استقرارا إزاء العملة الأوروبية الموحدة اليورو مقابل تراجع قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وفق معطيات حول تطور سعر صرف الدينار ونشاط سوق الصرف لنشرية الظرف الاقتصادي التي يصدرها البنك المركزي التونسي. هذا وعرف الدينار مقارنة بمستوياته المسجلة موفى سنة 2025 تراجعا بنسبة 2% أمام الدولار الأمريكي، في حين ارتفع بنسبة 1.8% مقابل الين اليابانية وبنسبة 1.4% مقابل الدرهم المغربي. عدد من الأساتذة والمعلمين النواب ينفذون وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة لمطالبة بنشر أسمائهم في قاعدة البيانات المخصصة لتسوية وضعية النواب وإدماجهم رسميا في سلك التعليم وفق أحكام القرار الرئاسي عدد 21 لسنة 2025. هذا وضحت المنسقة الجهوية للأساتذة والمعلمين النواب خالصي الأجر بين 2006 و2024 فاتن الشنوفي أن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية شطب أسماء بعض النواب من قاعدة البيانات التي تعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين ممن باشروا التدريس في إطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد بين 2006 و2024. اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية تصادق على مشروع تعبيد وصيانة الطرقات وتصريف مياه الأمطار وتبليط الأرصفة في العمادات السبعة التابعة لبلدية رواد من ولاية أريانا بكلفة جملية تناهز 10.5 ملايين دينار، وفق ما أفاد به اليوم الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية رواد شكري عمرة. في تطورات الشأن الدولي، وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند يعلن أن بريطانيا ستطرح حزمة إجراءات شاملة بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسابيع المقبلة. وأبلغ ميليباند أعضاء البرلمان بأن مشروع A1 الاستيطاني يهدد بجعل قيام دولة فلسطينية أمرا غير مقابل للتنفيذ. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يهدد بالرد عسكريا إذا تصاعد الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. كما اعتبر قليباف في كلمة مصورة أن أمريكا تريد خلافا لمذكرة التفاهم العبور من المسار الجنوبي لمضيق هرمز، مؤكدا أن طهران لن تسمح لها بذلك. وفي الختام، مسؤولون يقولون أن سفينة تابعة للبحرية التركية مجهزة بمركبة تعمل عن بعد في أعماق البحار وصلت اليوم قبالة سواحل شمال قبرص للمساعدة في كشف ملابسات انقلاب عبارة أسفر عن مقتل 8 أشخاص وفقدان 20 آخرين. ووقع الحادث الأحد عندما انقلبت عبارة تقل أكثر من 260 شخصا بعد وقت قصير من مغادرتها كيرينيا على الساحل الشمالي للجزيرة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أحسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء. الأولى في تونس. موزايك FM.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس موسم سادس بفضل الله. تحية لكم الناس الكل، تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا، بيناتنا عشرة، بيناتنا ثقة، بيناتنا محبة. هذا هو شعارنا على الأولى في تونس، وعفينا فيها الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام، ذكرتكم تشارجوها على مختلف الستور كيف على موقعنا موزايك اف ام .net على مختلف الترددات. السلام عليكم وين ما كنتوا، رحبوا بالكيف الكل. تحية كبيرة الساعة أمينة بندوة وعاد الدر إلى مكمنه، مرحبا بيك للا خاطر بعدني هي راي غلط واضح ولا المكمن تاع الدر. مرحبا أمينة، تحية كبيرة اللوبي معنا في الإخراج الرقمي، مرحبا بلبنى السريعة الجميلة أميم علي معنا كالعادة في البرودكسيون والعمل الصحفي، خونا خالد قتاد أهلا وسهلا، صحة بحبيحة خويا بروحها بخورات الجمهورية الكل دارهم قرقني إيش تحب تعمل. هذا هو مرحبا سي يونس الفرحي، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ صفا الأمور طيبة
1: الحمد لله
0: خويا، كيفاش تعدى الصيف باهي؟
1: كما تبان الكل
0: الحمد لله،
1: بين الباهي و
0: كابتو بعد
1: والبيه
0: أو بعد جاي تفاصيل ولا إكزاكتومون. ما أخويا حبيت أنا نشتق من اسمك زيادة كيف فهمتني، جبت نسخة محسنة منك أنت واضح
1: ولا ما تقول أنت
0: لا محسنة أيه محسنة ما أنت مش كنت حاب تعمل ياغورتك العام هكا ولا ولا إكزاكتومون. عملت سكير، أنا جبت سكير أخويا إيبيغ بروتييني زفلتوتا واضح ولا لا، رياضية أيضا نقعدوا ديما في الرياض واضح ولا، ونحبوها برشا ببشاشتها. أنا باش تعمل لي مشكلة في استوديو على خاطر بلدي ذا على الكل واللي يحبوا يخدموا معي داكوردو تفهمنا هكا أمينة باش تفهم انت واضح ولا. فيا اخوي ليدز اند جنتلمان هيت نقولوا ويلكم تو سونيا اليونسي. مرحبا سونيا، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: عسلامة احسن عسلامة يونس أميمة أمينة الفريق الطقمي.
0: عندك الحظ أمينة جيت ما جاتش معايا انا أمينة باش تفهم المحبة نتاعك راهو.
2: أمينة صديقتي وجارتي وعزيزة قلبي وعشرة عشرة سنين أنا وياها، فرحانة برشا لأنا موجودة ساعة في موزايك فام لأول مرة معاكم، حاجة تشرفني حاجة تفرحني، فرحانة لأنا معاك حسن ومع يونس عندي ليها معزة واحترام كبار برشا، وفرحانة لأنا موجودة في أول تجربة لي إذاعية. شكرا على الثقة، إن شاء الله نكون
0: الأولى في الأولى يا رب، أمورك واضحة والحمد لله
2: إن شاء الله، ومحليها الفرحة محليها المحبة، وخاصة حسيت إنرجي ياسر محليها الناس كل موجودة هوني تدعم وتشجع، وإن شاء الله نكونوا في مستوى يا رب.
0: وانت في دارك سونيا اليونسي
2: الحمد لله، يعني ديما نحلم مادام القلب ينبض في الدنيا مازلنا حيين، مادامنا مازلنا نخدموا نسعاو نحبوا رواحنا نحبوا اللي دايرين بينا نستقنعوا باللي عنا، هو الإعلام يحبني أكثر مما نحبه أصلا، فأنا نمن اللي كل شيء يجي في وقته. ميرسي موزايك فام أقوى راديو بتونس.
0: هذا وأقوى صنية فيك يا تونس محظينا اليوم إن شاء الله موافقة. إيش نوع دموع لطف عليك
2: فجأتوني.
0: لا احنا نحبوك برشا وفرحانين بيك برشا وفرحانين أيضا بالناس اللي فرحت، واليوم أنا عين تبكي وعين تضحك فرحان بك أنت زدك كيف والحقيقة عايدة عراب باش تخلي عليا بقعة، حبيت ثلاثي يكون معايا مع عايدة اليوم اللي باش تمشي في تجربة مع زميلتنا ليندا إن شاء الله ربي يوفقهم في الويكاند. عايدة الصحفية الخشينة الأخت الحنينة الصديقة الباهية اللي منحبش نبكي أنا كيفك واضح ولا، أما عايدودة نقولها بلاستيك في القلب نحبوك برشا وعايدة عراب عندها معنا برشا بوكو دو مومون يظهر لي فوق يونس هكا ولا
1: هو طيلة السنوات الفاتة الكل معناها تتربى الشيمي معناها هي. تمازج وتناغم بين عايدة اليوم أنا الحق أفتقدها كثيرا، أفتقد الصديقة عايدة عرب دونك إن شاء الله بالنجاح الكبير سونيا معنا
0: وبالنجاح الكبير زاد كيف العايدة
1: عايدة في الويكاند دعية إلى مهام أخرى ومهام
0: معناها سفارة
1: دونك نتمنى لها نتمنى لها بس النجاح وبرشا توفيق، واكيد باش نقعدوا نتقابلوا باش نقعدوا نحكيوا
0: اكيد اكيد
1: ليه بعد تجربنا
0: في الاذاعه في الاخر في نهايه الامر في نفس بالك لعل وعسى وسط العام تقول انت مثلا سليم يمر تجي في بلاصه ثانيه جيت عز الفريق مع امينه.
1: حبيت زاد حاجه اخرى، حبيت زاد نقول الموزايك معناها شكرا على تجديد الثقه في هذا الموسم، لانه المساله ماهيش اوتوماتيك معناها نقول لهم ميرسي بوكو ميرسي حسن.
0: شكرا لك انت زاد كيف مختصر يونس. وكما تقول عايده سمحني في الكلمه عطيني
2: نقل برا وبحرا وجو حتى فما ناس تجي زاد
1: بالبابور
2: تحقيق التنميه الجهويه واساسا بالمعتمديات وفقا للاراده الجماعيه للاهالي وتماشيا مع حاشيات مناطقهم. وهذا بطبيعه الحال يجعل من الرجل قامه كبيره من القامات. ايضا ما يميز هونا شانقلولي قداش من مره كرهبتي وفيها سيستم دالارم وكي يتكلنش السيستم دالارم يشعل الضوء وياكل من الباتري وسبو انا ما نلقاها وما جو لا روتروف كان من بعد بساعه ولا قداش ومن بعد كي نلقاها من بعد بساعه نلقى الباتري ميته. يا خويا نستاهل.
3: هي خيارات واختيارات في نهايه الامر. كل شخص عنده توجه في حياته وعنده نوعيه من الفونكسيونمون تاع مخه تخليه يعمل اختيار دون اخر. واللي عنده الفلوس
2: فما حبقه زمنيه
1: حقبه زمنيه
3: حقبه عدد السياح على مستوى تقول السياح ولا سواح نعرف كغنيت
4: سواح هذاك سواح جملة عبد الحليم
3: أي تونس عندها 2290 كيلومتر من المناطق الساحلية. عنا زاد الصحراء يا زينة حط لنا بعد يا زين الصحراء وبهجتها ما يحلاك الغني
5: يا زين الصحراء وبهجتها ويا مجمل الرمال.
2: أنا من غير ما نشعر ديما عندي كالغيرة على الصحافة معناها وذيك علاش أنا ندافع على مهنة الصحافة وذيك علاش أنا عندي احترازات على الدخلاء على المهنة
1: ديما ذي عايد عرب ببرشة محبة نقول لها ربي وفقك وحبينا هكا بتزيز غير العيدودة وإن شاء الله ديما الحياة تجارب والحياة مغامرات. إن شاء الله بالتوفيق سونيا في فورمة تو هكا عبنين لك عايدة
6: كما قلت مينة قلت أتلام ده اللي ما عديوش بالقداء يقولك ما عديوش بالقداء بعد يجيبوا 25 أنا عشرين
1: لا إن شاء الله إن شاء الله دائما متميزة لا لا
2: إن شاء الله.
1: تحية لكم الناس الكل. بعد شوية كالعادة الموعد يكون معك هاليوم كيف ما تعودنا الهاشتاج يحكي واللي روبريك اللي تعودتوا بيوم عنا دي روبريك جدد زادة كيف كيف من طول الستة. مرحبا بكم هذه على كل سين في موسم السادس.

كالعادة كونت انستغرام تاعنا موزايك اف ام اوفيسيال صوتوا الغنية طلبوتي ها جو دخلوا تو سويت موزايك اف ام اوفيسيال صوتوا لزوز مقترحات دلابوش اليوم اخترنا زوز غنيات من اللي هي الحقيقة من ديزاني 90 بي ماي لافا

0: الأغنية الثانية المشهورة برشا دلبوش هي Sweet Dreams. شكون صوت سونيا؟
1: بمايلوفر.
0: لا لا لا لا لا
1: لا لا لا
0: كيف كيف؟ حد يذكرك بالصغر؟
2: على الغالب.
0: اللهم صلي على النبي إن شاء الله. هكا ومادام كانت سيونس ذكرته بالصغر معناها الحكاية.
2: لا لا صغر
0: صغر صغر خويا ما شاء الله عليك صغير أنت ما زلت دائما
2: مرور الأربعينات أنا راني
0: أنت كبير الشأن صغير في العمر خويا. يلا سيدي نمشي تو سويت لا ديكلاراسيون دو جور في قالوها اليوم.
3: قالوها اليوم.
0: قالوها اليوم في خطوة تهدف للتخفيف من اضطراب التزود بالماء المعلب وضمان توفر المواطنين تقرر تعبئة أكثر من 3 ملايين لتر من الماء المعلب يوميا لمدة 4 أيام وتوجيه المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة هذا في تونس الكبرى فقط في 4 ولايات نحكي ومنو بأرينا تونس وبن عروس ونقولكم بأنه لهنا تم دعوة منتجي المياه المعلبة للخراط في هذا البرنامج ورفع من حصص التزويد الموجهة للمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بهدف إعطاء الأولوية خلال الفترة الحالية. اليوم صباح مع نادية ومين في أحلى صباح كان ضيفهم رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية سلاس عدم زيح في انترفيو تلقاوه على انتقرار على أحلى صباح في موزايك فيم وإلا على الباج متاعنا موزايك فيم لباج ميخ هيت نسمعوا أبرز ما قالوا سلاس عدم زيح.
4: دونك خلال هذا الاجتماع دونك تلاقينا دونك منتجين المياه المعدنيه مع مسؤولين من وزاره التجاره وقع الاتفاق باش نزودوا معناها بصفه منتظمه مش كان المساحات الكبرى من حتى المناطق اللي تشهد نقص من التزويد دونك يقع تنسيق تام مع السلطات الجهويه باش يقع ضخ معناها كميات معتبره من المياه في المناطق اللي فيها معناها شهدت نقص لأن معنى اللي صار هو زودنا خلال نهاية الأسبوع الفارط المساحات الكبرى في تونس الكبرى وتوا باش نعمو معناها باش نرجعو نزودو بصفة عادية ولكن باش نركزو على المناطق اللي شهدت نقص من التزويد.
0: هذه الأزمة الكبيرة يظهر لي كلنا تعدينا بهذا تعديت بهذا سونيا
1: تعديت كما تعديوا تونس الكل والعائلات الكل والمؤسسات الكل يعني الماء ولينا من اللي كنا مستحيل نخمو فيه من اللي كنا نخليه وشطر دبوزة ما نكملوهاش ودبيبس في الكهرباء ملوحين تزرق فيهم الشمس نلوحوهم تو معناها ولينا نعيشوا انه الماء تعطيها قيمتها كدبوسة الماء ذيك خاطر عمرنا ما كنا حاضرين نفسيا ولكن مطروح اصلا مشكل الماء لقينا روحنا افكتي نيجاتيفمون سورتو لي بلان في خدمنا في حياتنا في يعني وجيت في وقت ما كناش حاضرين مع ارتفاع درجات الحراره فعلا معناها التونسي ولا نفس ولات نفسيته معناها ماهيش حاضره وماهيش مستوعبه اللي هي خاطر نفسيا انت كي تقول لي راهو نهار ولا نهارين نجم نتحمل نشرب ماء سبيلة نصبر نكتفي باللي عندي اما انه تولي انه الوضع جمعة وجمعتين ومش موجود في السوبر مارشي مش موجود عند العطار مش يعني الماء ونسمعوا فيه ناس تحتكر وناس تغلي في السوم يعني دخلنا في دوامة ترهبنا ما كلنا ترهبنا وخفنا وحسينا بعدم ما هوش مستقر الوضع وخايفين هل باش نكملوا هكا وإلى ووقتاش ومانيش مصدقين انه احنا في تونس ما تليقش بينا
0: هي ما تليقش بينا ازمه من الازمات غير المنتظره كما قالت سونيا معناها ولا الحلم انك تدبر ستيكت مي والله العظيم ولا بريفيليج معناها توصي شكون خاصة نحكيه على العبيد اللي عندهم بيبيات على العبيد اللي عندهم ناس كبار العبيد اللي تعاني أيضا من أمراض مزمنة وهما برش راو ديما بلاد كيف ما تونس عندك زوز ملايين بين عبيد تتعايش مع مرض السكري ربي يشفيهم وأيضا الضغط معناها نحكيه أمراض الضغط اللي هما لزيبرتوندو وغيرهم دون الأمراض الأخرى اللي كيف كيف تستوجب أنه يشربوا ماء معدني والماء معدني دخلنا توتو راو سيونس معناها هي تنقلوا كلكو زاني معناها
2: وأصبحنا رابع مستهلك للماء المعلب في العالم
0: جستمون هذا هو
2: دونك كما كانت تحكي سونيا عشنا ناس كل عائلات وأفراد وجماعات المسألة هذه مسألة لم تكن بأي شكل من الأشكال عارضة أو صدفوية أو عابرة مسألة كانوا بين ظفرين كانت منتظرة. إيش معناها كانت منتظرة؟ لأنه صارت مثلا خاطر مش مسألة مسألة إمدادات، مسألة آليات إمدادات وتخزين وغيره وغيره وغيره. الماء سنوات قاعد ينقص، أما توصل للحدة هذه في هذا الظرف الوجيز هو المشكلة. أعتقد كونه سمعت برشا تحاليل في مواضع متعددة في رواد وفي تلفز وغيره يحكيوا على الأزمة هذه، هل يمكن أن تكون عارضة عابرة أو مازلت مقيمة؟ مازلت مقيمة أعتقد، لأنه المسألة كما كنا نحكي هيكلية، معناها مسألة آليات، مسألة تخزين، مسألة مش فقط، وحتى التصريح اللي شفناها معناها المختلفة يعبروا بشكل ما مش فقط على كونه مسألة إمدادات يعني حينية، خاطر ثم طلب متزايد، ثم عدم ثقة المواطن في الماء بتاع السبالة،
0: ما فيش مخزون استراتيجي. توا الدولة فاقت تقول لك اليوم كان شفت هالديكلاراسيون بتاع 200 مليون لتر لصيف 2027، معناها به هكا فقط خذينا انا تيغي كلكو بار اون لوسون، خذينا العبره،
2: خذينا العبره. شوف يا حسن، كيف يمكن عمليا التفريق بين انك تستوكي ما يعني للمدادات العاديه وبين انك تستوكي ما بغرض المضاربه؟ هون المشكله، لانه الناس ما كانتش قادره في الصيف هذا على ان يتخزن مياه، معناها خايفه لا يتم اتهامها بالاحتكار والمضاربه. حاجه اخرى زياده، مساله تشريعيه زياده، مساله الشيكات، وحاجه مهمه جدا، لانه قبل كان تجار الجمله كانوا يدفعوا شيكات لاصحاب المعامل، معناها دونك يستناو صيف الميسره نتاعهم بين ظفرين او الموسم تتفهم باش نجموا يخلصوهم في راحه، وكانت نستخدم. الان لم يعد هناك مجال انك تعطي شيك، دونك ولت مشكله بالنسبه لل يعني للمنتج وصل للتاجر. دونك سمعت حتى في مزيك، سمعت انه الدوار اللي قوله الدوارجيه اللي هما الوسيط الثاني بين التجار بتاع الجمله وبين يعني تجار التفصيل مش صحيح، مش 100% صحيح الكلام، لانه مساله هيكليه، مساله ما زالت ستتطور، مساله لم تكن عارضه ولا صدفويه. لا دوك لازم نقراو حسابنا العام الجاي احنا نحكيوا على 2027 باش نخبيه، ما نعرفش قداش
0: 200 مليون لتر هذيك في المخزون احتياطي، باش دون لو كا او صارت مشاكل كيف ما هكا نجمو نلقاو تعدل الدوله
2: تعدل بس. وفما شيء مسائل اخرى اقل معناها هي مثلا هي الانتباه، لانه الماء نتاع السوناد غير قابل لانه يتشرب.
0: الناس
2: ما عادش فقدت ثقتها في الماء نتاع
0: السوناد هكا. انا كومونيكي وقالك حتى ريحه الجافيل هذاك يؤدي لما اخر ذلك
2: لا ارتفاع كبير لنسب الملوحه في مياه السوناد.
1: حاجه بركه، انا حاجه بركه نحب نزيدها، انه الهيكليه ذي اللي انت حكيت عليها الكلهم اللوجستيك الكل نتاع الماء من الالف الى الياء، هل ما كانش يعرف اليوم باش يوصل انه هو باش يوصل الستوك نتاعو صفر؟ علاش احنا نتغدروا احنا ونلقاو احنا قدام امر الواقع ولا دبوزامي ناس كل تتلهف، معناها من المريض للصغير للكبير للخدم للعائلات. يعني انا حاب نفهم حاجه، انسان كيما انسان في داره يشوف روحه ستوك وقريب يوفم ومشي مشي ياخذ ولا لا، احنا علاش نوصلوا ليه نتفاش ونلقاو روحنا ما عندناش؟ هذا اللي لوم. وحاجه اخرى اني تحس انه مش واضحه الرؤيه. انت كي تطمني وتقول
2: صحيح لا كوميونيكاسيون مشكله أمني. اخرى زيد
1: طمني، قل لي ثلاثه جمعتين انا نمشي ونتاقلم ونقول ميسالش، وان شاء الله زيد حتى نتاقلم ونقول لك ان شاء الله تاخذ العبره والعام الجاي تقرا حسابك. انا علاش انا نلقى روحي تو عبيت في الغونتري، هما العبيد تجري توا عندهم غونتخي عندهم ولادهم، تصور انت تزيد عليهم ستريس زاد الميت، واللي تحب طيب ولادها الكوتي وتحب دارها وعائلتها وتمشي والخدمه.
2: ايوه كيفاش باش تمشي؟ مش ماء
1: برشا ضغط،
2: مش ماء زاد راهو حتى الماء نتاع السونات قاعد يقص،
1: قاعد ماء
2: معلب غير موجود، الكهرباء قاعده تقص.
0: بالضبط نحكيو فيه في الساعات
2: الثانية نحكيو فيه، لكن المواطن زاد بالحق معناها انا نقول المسؤولين على مثل اللي صار توا يخرجوا يحكيوا يروحوا الناس بالحقيقه.
0: لقي روحك اليوم سي يونس ما بين هفهوف تطيح فيه وما بين حيطه تسطع فيه، هذا هو
2: بارك الله فيه
0: والله العظيم، هذا هي الوضعيه يعني المشهد السريالي يعني هذا هو.
2: لا والله انا اكثر من هكاك يا حسن، مشهد كابوس سريالي من سلفادور دالي رحمه الله مشين الكافكا احنا
0: ويقول لك اليوم هو مثلا علاش رجع مثلا دانسو الكول يوم لومين يغال، معناها وقت اللي فما اون ديسيزيون باش تكبست الامور كبست، معناه وقت اللي فما ان رابيل على لوردر نتاع نعملوا سو برودكسيون كلكو بار. انا كنت نتوقع مثلا انه ما فماش ما نعيشوهاش الازمه. الازمه دي عندها شهر راسي ومسرا مش البارح في الايام اليوم معناها يا خويا يا حبه ذا. لو كان كنت تكيت انت على جارك من ليبيا ولا جارك من الجزائر يا اخي كوي من ليبيا تجي فارغه باش تحمل في تونس سلع اخرى تك اليوم على وعندك علاقات طيبه مع الجزائر ومع ليبيا. ما فماش راه في المناطق الحدوديه في الولايات الحدوديه اسال الوالده في القصرين عندهم مشكله في الماء المعدني
2: ما عندهمش مشكله يشربوا في مال
0: الحكومه. لا لا غير مال الحكومه
2: والله لا في بلادي انا
0: يجي وزيد كيف كيف اليوم تك على جيرانك في نهايه الامر. كنت نجم تجيب انت كدوله مخزون ماء تعديلي في الاخر السوق لي برودكتور نتاعك عندك 31 برودكتور راهم تاع ميرا راه في فرنسا بيده فرنسا معناها 5 بويسونس مونديال ما فيهاش 31 برودكتور نتاع ميرا معناها tu te dis. اي بوي زاد اليوم توا هكا الجمعه اللي فاتت في ميدي ماغ نيديا الفورتي تحيه لها عملت موضوع مهم برشا نحكيوا كيف الكواليس قالت لي حسن نغدو موضوعنا هذاك على زوسموزور اليوم كحل بديل. اليوم خويا سهل لي انا زاد كمواطن سهل لي اليوم خلي السونيد تبيعوا لي خويا ميسالش تعطي الدوله بارتي وانا نعطي بارتي يتقسم على عام على عامين ندخل اليوم
2: زوسموزور في الماء
0: اسمو دي باتري خويا شنو تحبنا نعملوا خويا هذاك نصبروا على بعضنا سيدي
2: على الدوله تغير سياسات الاستغلال بتاعها والتوزيع واحد كيف كيف المسائل
0: تاع الكهرباء هذا متفقين فيه
2: للمسؤولين يا من نحكيوا من مغرمين
0: أيوة.
2: كما قال درويش خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا يا ولدي فهمونا فهمونا قولونا الحقيقه قولونا خلي العبيد تحس على قلبي شيء من الامان يا خويا كي تقول لي راهو ما عندناش رانا زوي ولا رانا عاولنا لروحنا ما نجمناش راهو مسالش توا نزيد شهر وشهرين وثلاثه والعام هذا مش نتعب والعام الاخر خير شوي هكاك تولي. اما انا ثم سياسة انكار يا حسن لا امورنا بريقله راهو جست قص الضوء شوي والبلاستيك مش حقيقه
0: مرستنا احنا مرونا بين الكلمات العابره يونس وكاش بيان سويفي تون ريغار
2: ميرسي.
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته متاع العشيه.
0: رحبا بكم جديد في على كل لسان. ما تنسيوش عنا فقرة جديدة مع الخمسة درجين على موجاتنا اللي هي شنية هي واتساب عجب. عنا صندوق عجب بصباح مع جيهان واتساب عجب العشية مع حسن. تطلبونا وتبعثونا لي ميساج متاعكم على 23513000 23513000 تحكيولنا على مشاكلكم اليومية نوصلولكم أصواتكم شنو عجبكم في برنامجنا وفي برامج موزايك فام كيف كيف توصلونا الانتقادات متاعكم كيف كيف مساجاتكم للعبيد. قولونا اليوم شنو تقول لسونيا اليونسي اليوم شنو تقولوا لها سونيا اليونسي مساجاتكم على رقمنا عاد نذكر واتساب اللي هو 23 500 13 00216. ما تنسيوا 23 500 13 00. مرحبا بالرسائل متاعكم نقراوهم مع الخمسة درجين كل نهار على الأولى في تونس.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزاي كفام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرق. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل عرسب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواقبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر باش تختار الكليماتيزور ثابت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: تحية لكم الناس الكل، شكرا على تفاعلاتكم وقاعدين يتفاعلوا معنا من خارج حدود هذا الوطن العزيز. بعثوا لنا الحقيقة مساجات يقولك حتى في فرنسا تو فما أزمة متاع مياه. راه بون ميسالش على الأقل عندهم أزمة من الأزمات، احنا راه تلمو عندنا دي كريز اللي ما عادش نعرفوا حتى شيء. يلا نمشيو تو سويت لاشتاق يحكي.
3: هاشتاق يحكي،
0: هاشتاق يحكي المرة هذه الحقيقة وموضوع قديم جديد يرجع كل مرة إلى واجهة الأحداث. أما أنا نحكي عليه ببرشة مرارة على خاطر وقت اللي نشوف لي سبورتيف اليوم دو نيفو، معناها لي سبورتيف الكبار، لي سبورتيف اللي لي بورت درابو نتاعنا اللي مشرفينا في المحافل الدولية، قاعدين كل مرة واحد على واحد قاعد يحرق للأسف الشديد. دخلوا على الباج متاعنا موزايك فام في اللايف ستلقاو الجرافيك أقل ما يتقال عليه أنه يوجع القلب. هذا نقول لكم بأنه إلى حد نهار السبت اللي فات اختفاء ثلاثة لاعبين من البعثة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تحتضنها إيطاليا. آخر حالة الاختفاء كانت لاعب كرة الكرة الحديدية محمد أمين سعيدي اللي غاب على الأنظار في مطار باري قبل ما يختفي الرباع محمد أمين بوحجبة بدوره في مطار روما ودقائق قليلة قبل انطلاق الرحلة المتوجهة معناها وقتها إلى مقر متاع الإقامة متاعهم. الوقائع ترجع إلى واجهة الأحداث لهنا وترجع بنا إلى ظاهرة معناها مقلقة جدا، مغادرة الرياضيين التونسيين للبعثات الرياضية في الخارج. ظاهرة تكررت خلال السنوات الأخيرة والرياضيين هذوما يمشيوا يوليوا ناتشوغاليزي يعطيوهم جنسيات أخرى ويلعبوا تحت معناها رايات أخرى. لهنا يبقى السؤال بين حلم الميدالية وحلم بمستقبل أفضل، لن يلقى روحه الرياضي الصغير اليوم ما بين المطرقة والسندان. هذا هي للمشكلة الكبيرة.
2: للتصحيح فقط حسن بل سونيا سمحني، شاهد الجلجلي محمد أمين محاجبة محمد أمين السعيدي وأحمد عبيد هم أربعة من الرياضيين
0: ولا أربعة احنا أخذين نزوز لخرمين برك. دونك هم أربعة في البعثة الكل الجمباز وفي المصارعة وفي رفع الأثقال وفي الكرة الحديدية. ذوما ساروا في أوت 2026 في أفريل 2026 شفنا في الزوز في الجودو اللي هما مهيب وزادة كيف كيف وياسين غفران بالخير. وأنا جمسويدي غفران بالخير كانت باش تكون هذيك الكف اللي باش يفيقنا، ولكن وصلنا وني توجور دون لو ديني. يخرج لك بعد مسؤول ويقول لك نعطيو فيهم. قداش تعطي فيهم يا سيد المسؤول؟ أنا البارح نسمع في أحمد عدالة في ريكاب سبور وهو ومعناها والأولاد وتصدمت بالرقم 250 دينار شهريا. يقول لك تتصب لي تو لي سي موا، معناها في السيمستر جي 1500 دينار. بربي انت ما كرياضيه قال الاخر هكا ولا عندك في دومين الرياض؟ فهمتني تريت يعني كيما تاع دومين الاسلام هذا نحكيو فيه دومين الرياضه. سونيا شي عملوا 250 دينار
1: ما يعملوا حتى شيء احسن، ما يجيبولكش حتى ما يكفيوكش عظم في الشهر. كان كنتي سبورتيف وتاكل ويزمك وجبات فيها بروتيين 250 دينار ايش يجيبولك؟ ما يجيبولك حتى شيء
0: ولا شيء.
1: انا نستغرب وبالحق حزينه برشا على الوضع بتاع الرياضيين في تونس. يعني ولا كرامه ولا احاطه ولا تشجيع ولا حتى تجيب ميداليه تجي يغملك على قلبك توصل المطار يستقبلوك لفما كل تحس انه انسان يصفق لك ويكبر بانجازاتك وبمجهودك على خاطر انت توصل تقلحها كما راح نقولوا بالتونسي الميداليه هذيك. قديش تدربت، قديش تعبت، قديش صرفت، قديش مشيت تترينا ومتقوي على روحك وتقول يلزمني وعندي مسابقه وعندي كومبيتيسيون وباش نمثل البلاد والضغط وام وبوه وش صرفوا وش ضحى وش تعب باش انت في الاخر بالكل تهملوا يزي هو المبلغ معناها تافه
0: تافه
1: معناها وزيد من فوق تبطاو عليه بالستة شهر ومن بعد تحاسبوه كيفاش انه هو حرق صح. حتى حد ما يشجع على الحرقه. قبل كنا ما نتفهموش تولينا نتفهموا انسان معناها
0: مش امل
1: انسان معناها تطلب منه تعطيه ضغط انه هو يمثل البلاد ويجيب لك تيتر وانت لا تعطي فلوس لا دعم لا كرامه لا تشجيع لا احاطه, وتحب في الاخر بكل تقول كيفاش ومشى واختفى وحرق وتعتبره مجرد حراق زيد منا تشوي منا تكوي
0: هكا ولا سي يونس منا تشوي منا تكوي. اليوم الامل الوقت اللي يغيب على الناس هذه معناها شنو هي معنى نلقاو لهم اعذار ولا لا؟ هل نلتمس لهم اعذارا؟
2: نلتمس لهم اعذار بشكل طبيعي جدا لانه اللي صار كان متوقع, لانه اللي صار ما يقول لي حتى حد اللي تفاجأ انه فما رياضيين توينسا من رياضيين النخبه حرقوا معناها لانه علاش؟ لانه سبق, لانه السؤال هذايا هو سؤال قديم متجدد لانه هو سؤال سياسي اجتماعي اقتصادي. شنو اللي خلي توا حد ما يتوقعش؟ المفاجاه تكون لو كان الاسباب اللي خلت الرياضيين سابقا تتصلح, لكن ما صار حتى شيء واحنا نعرفوا شيء هذا وكل يوم نعيشوا فيه. معناها مثلا انه ولات شرعيه ولات معناها طبعنا معها بشكل كبير معناها ولات عاديه جدا نلقاو اعذار حتى معناها للناس هذوما. يعني مثلا احنا سمعنا روعة ليلي عمنا وسمعنا الحكايه الازمه نتاع تساوي امان الله تساوي وغيره من الرياضيين غفران بالخير هوني في مزايك اللي كنا عملنا بورتري عليها معناها اللي قالت ناخذ 300 دينار وراو حتى توصل دونك المسألة صحيح مش مربوطة بتونس لأنه السنة حتى في إيطاليا فما شكون مصري زاد كيف لكن الحدة الكبيرة موجودة في تونس لأنه الناس مش فقط لأنه أخويا إذا كان أنت توا يطلق عليهم هذوم الأبطال بين ظفرين رافعين راي ومن يرفع رايات هؤلاء هم شكون يرفع راياتهم لأنه في نهاية الأمر هم زادة يستحقوا أنه يكونوا في في في صورة جيدة. يا سيدي تو كنت تحكي سنة 250 و 300 دينار معناها شو نجم يخلي الرياضي زيادة؟ يعني المسألة تبدأ من بناء الثقة من الإحاطة من الرعاية
0: من الكرامة
2: الإنصات من الكرامة. وشفنا عديد المسؤولين في كل مرة تتعاود نفس الحكاية الكل يبكيوا, فما حتى حد قال رم عندهم الحق الرياضيين, فما حتى حد قال وإحنا قصرنا شيء من التقسيم. لا لا ديما نرجع لسياسة الإنكار هذيك الكل خطينا والمشاكل منهم هما مش با بوسيبل
0: الكرامة. سي يونس إجا نقول لك حاجة, شوف فما من الجمل اللي قعدت دون لي زانال عند في مسرحيه دريد لحام في على نخبك يا وطن, قالوا كيف الاحوال؟ قالوا كل شيء تمام بس شويه كرامه. هذا هو نرجع نحكي شويه كرامه اللي هي ناقصه لنا احنا اليوم من اجل انه كيكون انت شامبيون وتطلع على البوديوم وتبدا محلاها تهز عينك تلقى علم بلادك يرفرف معناها بين الامم, وفي الاخر في نهايه الامر راهو ما تلقاش باش تشري خبزه ساعات راهو تقولوش راك تو اكزاجير وتشعل في النار. ليه ليه ليه ليه تحكيو في واقع مرير يعيشوا فيه الناس هذوما يترنيو صباح وليل من يمشي يجيبوا الدبش من يمشي يعيشوا ما نجمش راهو حتى قوت يومه ما لا معناه مش موجود لو 250 دينار معناه سامحني فما حد في توزيع 250 دينار راهو
2: دونك اللي تحسن دونك مثلا ماشي شخصيه
0: موضوعيه
2: الناس هذوما
0: من حبيت الرياضيين اي حتى حد ما يلومهم حتى حد ما يذيبهم. هذا هو رايكم كل عاده كومونتير على الباج نتاعنا موزاي كافي ومرحبا بمساجاتكم على واتساب عجب 23 513 الف.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: مكملين بعضنا فيه على كل لسان باش نمشيو تسويت الغنية على كل لسان في الجود فايبس.
3: جود فايبس
0: 800 مليون مشاهدة على يوتيوب فقط. نحكيو على الأغنية اللي تحتل المرتبة الرابعة عالميا في أكثر الأغاني مشاهدة. نوتر فيغتي بلتي فيتشرينغ حمودة في يالي

0: خمسة غربة على موجات موزيك فيم 71 113 1000. مرحبا بتليفوناتكم. بعد شوية في الساعة الثانية من على كل سين في روح تربح نلعب على 200 دينار كاش من إهداء موزيك فيم 71 113. مرحبا تليفوناتكم الناس الكل يلي مشيو تشويت الحدث على كل سين.
1: حدث على كل لسان.
0: حقيقة الحدث المرة هذه حدث خايب لأنه عشنا على وقع حرائق عديدة في صيف 2026 نرجع نحكيو عليهم وفي العالم الكل قاعدين نشوفوا في حرائق ولكن حريق برجو المتواصل منذ أيام ونقولكم بأنه ما عادش حريق وحيد معناها وليت حرائق والحقيقة اليوم قاعدين نحييو معناها هي تنقولوا المساعي الكبيرة وأيضا المجهودات اللي قاعدة تبذل من طرف الحماية المدنية من طرف الجيش التونسي من أجل السيطرة على هذا الحريق. الرياح لعبت دور خايب لهنا مع صعوبة التضاريس وتوسعت رقعة النيران من اللي كنا نحكيه على سانك فويي ولينا نحكيه على دي ديزين دو فويي من الأسف الشديد. ورقعة النيران امتدادها نحو منطقة كسر اللمسة من معتمدية الوسلاتية تابعة لولاية القيروان انتقلت من ولاية سليانة إلى ولاية القيروان إجلاء نحو 100 عائلة من جبل الجيتون بالوسلاتية إيوائهم أيضا بالمدرسة الإعدادية بكسر اللمسة كما قلنا وأيضا إلى جانب إجلاء عشرات العائلات الأخرى من دوار الجويسمية وعين بوسعدية بسليانة كإجراء احترازي تحسبا لأي تطورات. إلى حد الآن قاعدة معناها المجهودات متواصلة صباح وليل يونس من أجل أنه نخمد هذا الحريق. يا نار كوني بردا وسلاما إن شاء الله على أهلنا كيف ما على أهلنا أيضا في الجزائر اللي تشهد أيضا موجة كبيرة من الحرائق.
2: كيف كنت الجمعة اللي فات نحكيه حتى الأقبل في الجزائر الشقيقة معنا أصدقائنا وعائلتنا في الجزائر كيف في تونس كيف وشفنا حتى في نهاية شهر جوان بدأت الحرائق شوية في جهة عين راهم. الآن الحريق برجو حريق كبير وأتى على هكتارات كبيرة من الغطاء الغابي ومن الزيتين مع التضاريس كما كنت تحكي صعبة جدا كيفاش يمكن لي وحدات الاطفاء ان تتنقل بسهوله. هذه صعيبه معناها مع ليكوب فوزي ده كيف ما صارش معناها كانوا صغيره ولا دونك الاجراءات الاحترازيه كانوا نبعدوا الناس على الاقل اذا كان فما خسائر ماديه معناها ما تجبش يكون معها خسائر بشريه. نبعدوا الناس توا العائلات اللي تم اجلائها لعين بوسعديه ومناطق اخرى نشدوا على ايادي الحمايه المدنيه اللي تبدا في مجهودات كبيره
0: جبارة.
2: خاصه الجبارة صحيح وانا شفت شويه في حتى على وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش العمل نتاعهم صعب جدا. دونك ان شاء الله تو الان يقال انه تم معناها اكيد تتواصل العمليات ولكن تم يعني
0: محاصره
2: الحريق فلا الحريق
0: ان شاء الله اليوم. ونعرفوا بانه الجيش اليوم تدخل ايضا كيف ان شاء الله منسوش كي عاملين ونجيبوا من ايطاليا باش يعاونونا العبيد اليوم ان شاء الله على كل حال
2: ان شاء الله الطبيعه
0: حتى كان يعاونونا راه في الجزائر في برشا مناطق المطر صبت معنا ان شاء الله. الله رؤوف بالعباد رحيم بالعباد. اليوم مشاكل كبيره فيما يتعلق بهل الحرائق هذه الحرائق اللي تصير على خاطر زاده ساعات راهو على شقفه مطيشه صنية على انسان طاشت هيكس تي طيب عمل كانوني ولا العظيم ما تعرفش على ساعات مواطن غير مسؤول صحيت كيتكيف هو في كرهبته ويطيش البونته هذيك وتتسبب في حرائق.
3: هو المشكلة أحسن أنه كل حد يقول يا أخي اشتي علينا توش قف هذا هنا سيجار وينا ديما يحس اللي ما هوش هو بش يكون سبب في اللي تنسل اللول. دونك كان كل حد من موقع يكون مسؤول ويقول لي أنا ما لوحش اللم كيما تي مرة الأخرى جبل طالعين جبل مدبي

0: بلاستيك
1: هذاك أشعة الفوتكون فهمتني معناها ويقول لك ميطفيهاش ما قال لي من أشعل النار يطفيها المفروض معناها هكا قلت القصيدة معناها
0: يعني كل واحد من موقعه يكون مسؤول أنت تنقص من جهتك كان كل واحد قال لي خلي لم قدام داره توا ما نوصلوش للي نوصلوا له أما كل حد يكون أناني وميهموش وبالنسبة لي مش جيت على كلقشة البلار اللي خليها مش نقعدوا ديما في الحلقة المفرغة هذيك اللي ما حد ما يتحمل مسؤولية والأنانية وخلي هكيك يعني خلي الطبيعة إيه طبيعة لكن وحدها باش كي باش تغضب علينا
1: ما تنجمش الطبيعة وحدها ما تنجمش هذا هو لازم برشا وعي واليوم نخموا زادة في أهلنا اللي عندهم مئات سنين يسكنوا في المناطق هذية اليوم أصبحوا تقريبا بلا مأوى اليوم نعملوا أيضا على المجتمع المدني من أجل الإحاطة بالناس هذوما اللي هجروا من ديارهم كلكو باغراوة وأخرجوا من ديارهم بسبب الطبيعة مش احنا خرجناهم ولكن كيف ميت عائلة كيقول لك اليوم من جبل الجيتون فقط ما زلنا ما نعرفوش العائلات الأخرين به برشا أن الدولة تحركت ننتظر أنه أيضا تكون فما مبادرات للمجتمع المدني
2: أسباب رزقهم
1: يعيشوا من الغابة
2: يعيشوا من الزيتون يعيشوا من الفلاحة موجودة في الجبل دونك زادة مش كان يعني
1: عبيد تربي في ولا تربي في الدواجن تعيش منها ويمكن طبعا برشا عبيد تسمع فيه يقول فاش يحكي ذي اللي نحكي فيه نحكي في الواقع المعيش متاعنا الواقع التونسي ان شاء الله ربي معاكم اهلنا في سليانة وفي القيروان وان شاء الله على كل حال يتم اخماد هذه النيران في القريب العاجل له
3: حدث على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
1: نمشي ولتو تسويت لتوب ثري شو مشكل محتل لتوندونس وورد وايد على سبوتيفاي تو تسويت المرتبة الثالثة نلقاو إيرينكس
3: توب ثري
1: توب تو نلقاو بيوتي اند فيت باي جاستن بيبر

4.6 مليون استماع يوميا على سبوتيفاي. نلقاو كارول جي في باو وتوت سويت. هذا هيت صيف 2026.

0: خمسة غير درجة على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم وين ما كنتوا. نمشيو تو تسويت المعهد الوطني للرصد الجوية ميديو. ناخذ فكرة على حالة الطقس الليلة وغدوة. معنا مدام سعيدة بن صالح. مرحبا لله. أهلا وسهلا.
1: أهلا بك خويا حسن. تحية ليك كل مستمعين. الحمد لله
0: يعيشك. أيوه دونك بديت تفرهد شوية شوية البارح نسمة. تذكرتك أنا البارح في الليل قلت ما لا ما كذبتش عليك. قالت لي أول الجمعة بتجي نسمة في الليل وأنا ببالك في القهوة. نعم في قهوة. قلت الله يرحم والديك.
1: هاي لله
0: أعطينا البشرة بالخير. الكل نستنيو
1: في تبرد علينا شوية تبع علينا شوية نسمة كما قلت. هي الحقيقة في استقرار طول الأيام تدوم على الحرارة
0: إن شاء الله تبع علينا نسمة حنا بعد بعض.
1: اليوم سجلنا 37 درجة في تونس العاصمة كحرارة قصوى. تراوح القصوى عامة بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال الوسط وكذلك المرتفعات. وكانت بين 40 و 45 درجة ببقية الجهات. 44 درجة نقولوا خاصة في توزر وصلت مع ظهور الشهيلي محليا. يعني بقية طقس مغيم جزئيا كان اليوم في أغلب المناطق. السحب قاعدة تتكاثف تدريجيا توا خاصة في المناطق الغربية للوسط والجنوب. نحكي على قفصة وقصرين كذلك سيدي بوزيد. هذه السحب العادية قاعدة في بعض الأمطار توا ونتوقع حتى في آخر النهار تتواصل هذه السحب العادية في مناطق الجنوب والمناطق الغربية للوسط مع أمطار يعني تكون أحيانا غزيرة في بعض المناطق وتساقط محلي للبرد. الريح تتقوى زادة خاصة أثناء ظهور السحب العادية. تتقوى الريح في الجنوب نعرفوا هي تكون مثيرة للرمال والأتربة. هذيك راح تحبوا ننبهوا يعني نجم تصير عواصف رملية خاصة الريح هذه القوية خاصة أثناء السحب العادية. بالنسبة للبحر اليوم يعني يكون قليل الاضطراب في أغلب السواحل لا محليا يكون متموج. وغدوة زادة تواصل يعني الإمكانية زادة لظهور خلايا رعدية خاصة في المناطق الغربية. نحن نخصه بالذكر المناطق الغربية زادة للشمال والوسط وكذلك الجنوب القصرين قفصة كذلك الكيف. وتوصل زادة أيضا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح زادة تتواصل قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. والبحر غدوة يكون قليل الاضطراب محلي المضطرب خاصة بالشمال وخليج الحمامات. حرارة غدوة تكون في استقرار تقريبا بين 33 و 38 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.
0: نشكرك برشا مدام. شكرا جزيلا لك. وكالعادة نشرت محينا لمقالة موزيك فين بوانيت. مرحبا أميمة. أهلا وسهلا. كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: بالغبخيز للي يسمعوا فينا توا باش يخرجوا ماشيين للخدمة هات ناخذوا معاك أبرز معناها صاير في بوان غوت أبرز الطرقات. فما دي زومبوتياج عطينا وماي ماي.
2: رجعنا للدوبل سيونس ورجعنا زاد للسيركولاسيون خاصة في الوقت هذا. الحقيقة المناطق اللي تشهد حركية مرورية كبيرة ما تبدلتش برشا. نحكيو على محمد الخامس شارع خالد الباشا شارع الهادي شاكر شارع الحرية شادلي قلالة وشارع أولاد حفوظ. فما حركية مرورية كبيرة كيف في شارع حبيب بورقيبة نهج تركيا نهج سعد زغلول نهج تركيا وصولا لشارع المصف باي حتى مقبرة الجليز وشارع طه حسين نهج محمد مناش. وفما اختناق مروري كبير. الحركية متواصلة زادة وكبيرة في شرقية 1 و2 محمد البازيزي شارع بالمهيدي في أرينا وشارع الاستقلال كيف زاد في شارع الهدي كرايش شارع مصطفى محسن وطريق الوطني عدد 8. فما حركية مرورية كبيرة في منوبة في شارع الهدي شاكر شارع ابن الجزار وشارع الحبيب بورقيبة. فما حركية مرورية كبيرة. دونك سيسوا رواحكم وطريق السلامة للجميع.
0: سنيا زينا لكم الكل. اسمعوا موزايك فام ونساو تعب الامبوتياج كيف ما يتقال. مكملين معكم احنا في ساعتنا الثانية شوية اخر بعد اخبار الخامسة مع المتميز سيف الدين المهري. اعطينا اخويا شعلنا بعد شوية.
3: عاشق مغروم نار الهيبة.
0: إيه المعلم صابر شوي آخر في عاشق مغروم وبعدها هي هيت 2026 إيه

0: حاولك فيها الاغنيه
1: دي في الكلمات
0: زي سيبتي العزيزه من غير بالبيشه هي هيك هذول بس معاها الاغنيه واحده شويه بس سيدي 71 من طشنالف عندنا 200 دينار نبداو الكانيوتا اليوم ثلاثه اسئله اليوم فقط في الثقافه العامه نفرح بكم نوري الغونتري يلا عاونوا روحكم على الغونتري 71 من طشنالف ثلاثه اسئله سهلين مهلين يلا جو الاخبار والحديث بقيه
2: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
3: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر استي بي بونك وموزايكا فام
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
4: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة لليوم السادس على توالي أعوان الغابات والحماية المدنية وعدد من المتطوعين يواصلون مجهوداتهم من أجل السيطرة على حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتا التابعة لمعتمدية برغو من ولاية سليانا والذي يشهد توسعا في اتجاه منطقة بلوطة بعين بوسعدية رغم تدخلات الطائرات العسكرية لإخماد بعض الجيوب النارية التي يصعب الوصول إليها بالوسائل البرية وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانا جمال الفرشيشي. والفرشيش يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن العمل جار حاليا على فتح بعض الطرائد النارية بواسطة آلة كاسحة لمنع تسرب النيران إلى المنازل الواقعة بمنطقة بلوطة مشيرا إلى أنه سيتم مساء اليوم إجلاء متساكني بلوطة تحسبا لأي طارئ وحفاظا على سلامتهم. والمزر ذاته يرجح أن تتجاوز المساحة المحترقة حسب التقديرات والمعاينات الميدانية الأولية 2000 هكتار من النسيج الغابي لافتا إلى أن مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وفرت المياه اللازمة لتأمين عمليات الإطفاء من مناطق مختلفة بما في ذلك عدد من الآبار الخاصة. رئيس غرفة الكتبيين بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقبلي صالح حمزة يفيد بأن عددا كبيرا من الكتب المدرسية ما زال غير مطروح لدى الكتبيين في ولاية قبلي بالتوازي مع نقص توفر الكراس المدعم رغم اقتراب موعد العودة المدرسية. والمصدر ذاته يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن العديد من العائلات انطلقت في التزود بالمستلزمات المدرسية من أدوات وكتب وكراس مدرسي وسط نقص كبير في الكتاب المدرسي يصل إلى حدود 50% ما يطرح إشكالا خاصة مع اقتراب موعد العودة المدرسية الذي يفصلنا عليه أقل من 15 يوما. في تطورات الشأن الدولي جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كالا كالاس تقول للصحفيين عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في إيرلندا إن الوزراء ناقشوا خططا لإنشاء بعثة جديدة للاتحاد الأوروبية تتولى تقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية. وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي لا يسعى لاستبدال قوة أمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بل يريد الاستثمار في تعزيز قدرة لبنان على توفير أمنه بنفسه وفق قولها. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يرجح أن تعلن الولايات المتحدة فرض عقوبات على بنك هذا الأسبوع وذلك في إطار الحملة الاقتصادية على إيران. ختاما، بيانات رسمية صدرت اليوم تظهر أن ما يقرب من 2150 شخصا يعتقد أنهم لقوا حتفهم لأسباب متعلقة بارتفاع الحرارة في إسبانيا في شهر أوت الماضي، وذلك بعد موجات حر غير مسبوقة اجتاحت غرب أوروبا خلال فصل الصيف. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.

0: محمد رمضان حبيبي انا من غيرك على موجات موزيك فام. سلام عليكم لكل وين ما كنتوا. هذه ساعتنا الثانيه من على كل لسان على الاولى في تونس. حبينا نتمنى هابي بيرثدي لسمسم سامي الحامي في توقيت جديد في موزيك في موزيك بلوس. شوفين كولتور بلوس روبريك كنت عندي في موزيك بلوس كولتور بلوس تفهم يوم ولد ايميسيون ما شاء الله فيه نجوم تونس. اليوم تلقاو سامية على مدة الموسم إن شاء الله من 7 لـ 8 مع نجوم تونس مع أخبار مع برنامج يعمل ستين كيف مع خالد قطات زاد كيف كيف في الإخراج. وحلتي لمهام أخرى خرج روتريت مع زياد خذت زياد حتى هي الله الله قاعدة تطلع في الباليي أكهو. حتى هي اليوم عمل 28 سنة تبارك الله معناها 18 سنة تقول أنت إن شاء الله كل عام وتحية بالخير. تحية ليك إن شاء الله عقبال 30 سنة كيما أختك وميمة البارحة عمل 30 سنة واضح ولا لا؟ الأمور واضحة. أختنا سونيا ديما عمرها 18 الأمور واضحة. سامية بالتوفيق بون غوتور إن شاء الله بون غوبريز إن شاء الله كالعادة موسم ناجح وموسم متألق. يلا سيدي نمشيو توت سويت الواتساب عجب
1: واتساب عجب.
0: نبداو بمساج نتاع سي الحبيب اللاجلاسي اللي يقول يا سي حسن احنا ولينا نعطيو للناس معناها الناس العاديه مشروعيه الحرقه خلي ابطال يراو في رواحهم امكانيه احلام وتتويج. هذايا المساج اللي يجينا ويقول اليوم نتفهموا زاد كيف كيف ونكمل مع نفس معناها تنقولوا نفس دون لو ميم سونس. سي اشرف شيء سي اشرف عفوا جملي يقول فيما يخص الرياضيين اللي هجوا بالمعنى الصحيح وامتداء لعديد مجالات وعديد كفاءات اللي هجوا من البلاد اللي كانوا يتمنوا يساهموا في بناء مستقبل لكن للأسف يقول لك أنا كنت من الدكاترة الباحثين اللي اعتصموا أكثر من عام من أجل حقهم في الشغل. أنا تعرضت لأزمة قلبية كانت تؤدي بحياتي لذا قررت المغادرة لبلد يحفظ كرامتي بكل ألم. أقول ذلك يقول أشرف من برلين. سلم عليك سونيا وسلم عليك يونس وسلم على أميمة وليكي بالكل. شو رايك في الكلام اللي قاله سي اشرف وفي اللي تفاعلوا به معانا زاد برشا مستمعات ومستمعين اليوم فيما يقول لك انه فيما يخص يقول لك عندهم الحق اليوم تقريبا. تعرف مغنيه غنيتها امينه فاخت قبل في 94 كانت اسمها والله العظيم اسم والله اسمها منزل الشمس بلاد المستناره كتبها يظل سي حسين حسونه قسوم الله يرحمه. تقول حين كان بعض الاهل يحلم بجواز للسفر فهمتني وأنا مثل السفينة وشراعي في خطر من تراه ينقذ في الليل السفينة. معناه الإنسان يلقى روحه في وسط الأمواج ضائع. دونك هذو متفاعلات متاع على متاع الناس هاي سوني
2: هو معناها الكلهم يتقاسموا نفس الألم كل واحد وجيعته نوع. اللي دكتور ما لقاش حظه اللي رياضي ما لقاش حظه اللي قرا وصل لمرتبة عالية ما لقاش حظه ما لقاش قيمته واللي ما قراش واللي ما عندوش فلوس وال وال وال كلها تتقاسم نفس الشعور بالمرارة اللي هم ما عندهمش الانتماء ما يحسوش عندهم كرامة. خاطر الإنسان كيتمسوا فيه كرامته وخاصة إنه حتى حد ما يعبره حتى حد ما يعطيه ولو بصيص أمل إنه فم أفق ولو حتى شوية أمل خليه يعيش به الأمل لذيك خاطر تنسد الأفق هي. لكن كي تعطي هكا أمل تحس العبد ينجم يستمر يحاول هكا يقول إن شاء الله باش تتحل وفما ناس زادة تعطيك قيمتك وتقول لك أصبر علينا الوضع صعيب لكن ما تبيع لكش أمل زده مش تبيحولك يعني تعطيك أمل وتقول لك أصبر عليا راني الوضع هكا وإن شاء الله هني بش نعمل حتى لين نوفر لك ولو جزء صغير وندز معاك وانت أسعى وانا معاك. لكن هما الكل واللي يحسوا ببعضهم للأسف معنا في المجالات مختلفة لكن الوجعة واحدة
0: الوجعة واحدة كلنا في الهم شرق الناس
3: كل واحد تجربته خاصة به كل واحد تجربته خاطر زادة نحكيه ونقوله صحيح. فإذا كان بشكل ما أنه ناس عندهم الحق بشكل ما معناها المسألة دي ما مش مياه في المسألة لازم الناس بالأمور بشكل زادة. فما ناس اختاروا أنهم يأخذوا في البلاد اختاروا أنه يعيشوا أنه يكافحوا أكثر أنهم يفركسوا على أمل جديد أنهم يستنوا غدوة شنو نجم يجيب لهم. المشكلة التقاء عندهم يعني مفارقة كبرى أنه الناس هذوما اللي مشاو ما عادش عندهم ما يخليهم يستمروا بالشكل اللي راهو هما يليق ببطولاتهم يليق به. حتى خاطر المسألة مش مرتبطة فقط كونه رياضي كبير ولا بطل أولمبي ولا بارالمبي ولا لا حتى مواطن عادي معناه أنه يحب يمشي في السوق مرتاح يحب يمشي ياخو اللي يحب عليه في الوقت اللي يحب عليه من غير ما يضطر أنه يعمل طابور على السكر ولا على الماء ولا على
0: طوابير. سلام عليكم برشا من ميشيغان اليوم صديقنا العزيز يسلم علينا برشا برشا ويقول ربي يحسن الأحوال. يقول أنا بيدي زادة كيف كيف خرجت من تونس واليوم عملت المستقبل متاعي. سلم علينا برشا برشا ويسلم على شاكر. يقول زميلنا شاكر وتحوم تخونا تومي تحية كبيرة ليه. سلم عليكم الناس الكل برشا عبيت تتفاعل معنا. أخوان نزار زادة يقول لك معناها يسلم عليك زادة سوني يقول لك مرحبا بيك. برشا تفاعلات مع المستمعات والمستمعين. كيف كيف صديقنا ربيع يقول تحية لسونيا إن شاء الله دائما متألقة ونورت الإذاعة الأولى في تونس. مرحبا بتعليقكم, مرحبا بمساجاتكم, مرحبا بملاحظاتكم على 23500 13000. عنا موعد يومي في واتساب عجب على الأولى في تونس.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عادن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس, ريكاب سبور, سامدي سبور, فرام سبور, حيدر الشارني, اسكندر ابراهيم, ماكي العوني, فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت, أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف, تسمع, تضحك, ناقش, تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
5: كاليبسو.
4: Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanko, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanko au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? À la cour de scène. بالاثنين للجمعة, بالاربعة للستة متاع العشية.
0: 35 على موجات موزايك فام. تحية لكم الناس الكل. 71 113 ألف 71 113 ألف. نكونوا سعداء باستقبال تليفوناتكم بعد شوية. الموعد يكون مع روح تربح أسهل أسئلة في الثقافة العامة. أطلبونا, ما زلنا أول السيزون دونك وجاي غونتخي سكولير دونك أسئلة سهلين مهلين. سي خالد والله سهلين سهلين جدا جدا جدا. هاي نمشيو تو سويت. رقم على كل لسان, هاي
4: رقم على كل لسان.
0: هو الحقيقة رقم يخفي أرقام وأرقام تخفي حكايات وحكايات تخفي صيف للنسيان. صيف 2026.
3: لا بالعكس,
0: معليش
3: تذكروه
0: تذكروه.
3: لازم نذكروه.
2: ما لازمناش ننساو,
3: ما لازمناش ننساو. ما لازمناش باش نصلحو,
0: ما لازمناش نصلحو. هذه هي وجهة نظر. عطينا أميمة بعض الأرقام.
2: تعيش تونس على وقع موجة حر استثنائية دفعت درجات الحرارة إلى مستويات تقترب من 50 درجة مئوية في وقت تصاعد فيه ضغوطات على شبكتي المياه والكهرباء, وتتحول قوارير المياه المعلبة إلى سلعة يصعب العثور عليها في عدد من المناطق. القيروان كانت في قلب المشهد بعد ما سجلت 49.8 درجة واحتلت المرتبة الثانية ضمن أكثر المناطق حرارة في العالم, ودخلت 6 مدن تونسية زادة قائمة أكثر 20 موقع حرارة عالميا من بينها بيجا, جندوبة, جيبس, توزر وزغوان. ومع ارتفاع درجة الحرارة ارتفع استهلاك الكهرباء بشكل كبير. التونسي لدفاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اللجوء إلى انقطاعات مؤقتة للتيار في عدد من المناطق بهدف حماية استقرار الشبكة وتفادي اضطرابات أكبر. وتونس الكل واللي تستنى في بلاغات ستيك اللي طابت على صفحتها الرسمية واللي وصل عددها لعشرات البلاغات اللي طابت يوميا للإعلان عن قطع الكهرباء سواء في الفترة الصباحية ولا المسائية في عدد من مناطق الجمهورية. لكن تداعيات الحرارة ما توقفتش عند الكهرباء كهو، بل إلى نشوب عشرات الحرائق في عدة ولايات أخرى، آخرها حريق برغو اللي تتواصل كافة الجهود لإخماده وسيطر عليه. برشا قطاعات حيوية اضطرت بسبب موجة الحرارة اللي شهدتها تونس، شيء اللي أدى إلى اضطراب في مسالك التوزيع ونقص كبير في عدد من المواد الأساسية، من أهمها المياه المعدنية اللي شهد اضطراب في التوزيع والطلب القياسي اللي استنزف جزء من المخزونات المعدة للصيف. وزاد انقطاعات التيار الكهربائي زاد من صعوبة الحفاظ على نسق الإنتاج بعد ما تسبب أحيانا في توقف خطوط التصنيع وأعطال تستوجب الصيانة. وهكا كشفت موجة الحر عن وجه آخر للأزمة، كل ما ارتفعت الحرارة ارتفع الطلب على الماء والكهرباء مع بعضهم، وكل ما زاد الضغط على زوز منظومات هذوما ولا تأمين أبسط الحاجيات اليومية للمواطن التونسي أكثر صعوبة.
0: ولا الحلم نتاع المواطن التونسي في صيف 2026 سونيا وذي من هيت نقوله به وقت نعمل بعض من الكوميديا السوداء، معناها حلمنا ولا ماء وضوء، ماء ونور، وذا يظهر لي حلم نبتة مش حلم إنسان. نبتة باش تعيش يلزمها الماء ويلزمها دولا المياه وفيض الفوتو بالحق لها طعم فوتو سنتيز
3: بالرسمي معناه الفولة ذيك
0: هي فلا اكزاكتو
2: لقضى علبي
0: معناه حلم نبتة هذي مش حلم إنسان.
2: تعرف حسن بالحق رو من المضحكات المبكيات رو لنا نحكيه على ماء وضو، يعني احنا كي ولا ما عادش مجرد رقم نغزرولو 49 ولا 48، كي نغزرولو نفهم وشنو بشي يصير فين آية تو وقتش باش يقص الضوء، وكان قص قداش باش يقعد مقصوص. ونمشي نجري لك الليست اللي هبطوها اللي هي مش كلها صحيحة، والوقت كيف كيف مش هو صحيح، واللي يخدم باش يضر في خدمته، واللي في داره كيفاش باش يعمل، واللي راهو معناها ندخلوا في دوامة متاع نوليو على عصابنا. صحيح واحد قد ما يهدي ويقول ميسالش، فما شكون مريض فما شكون كبير في العمر، لكن راهو قديش الإنسان باش يحاول
0: قديش باش تعدي.
2: راهو شيء ضاغط ويضر. رانا مش نحكيه فقط انه ما فماش ماء وكهو، رانا نتضروا، معناها الناس الكل تضر. يعني بصراحة صيف هذا حسنا معناها مستحيل ينسيه تونسي، لكن ان شاء الله ما يوليش زاد نقارنوا به، كي نتحسنوا عليه شويه نتحسنوا شويه
0: نولي
2: نقارنوا به ونقولوا منا كنا كي
6: قص المرجعي اونديري كيما 2019 السنه المرجعيه للسياح.
2: فوالا احنا تو ما نحبش يولي الروبير نتاعنا هو الفشل هذايا اللي احنا عشناه والقهر اللي احنا حاسين بيه.
0: نتعودوا ايضا بانه ديليستاج في ديليستاج. ليه حبيبي بشوي بشوي الهدية بن عروس، معناها راهو احنا كنا نضربوا المثل بالبلاك اوت. كل عام تفكر عام 2006 ونتفرج وقتها في الكوب دي مون وكذا، راو طبعنا كلكو باغ مع هذا. المشكلة انك تستانس، مشكلة انه العبيد من الفجعة كانت بالضوء طوى، تولت العبيد عادي كي يقص الضوء يضحكوا في القهوة ويقوموا يصفقوا وكيف كيف. معناها شوف اليوم لومونكا جانيه طوى، احنا نستنيه في ستيك باش تعطينا قدش من ساعة تم الانقطاعات والاسباب متاحة شنية وهيت نصلحوا مع بعضنا مش ما نعودوش نتيحوا في نفس البياج. شو السياحة تضرت، الخدمة متاعنا تضرت، الإدارات تضرت. اليوم اللي تونس يوم بخنسيب وتكون هاب متاع بالنسبة للعبيد اللي يخدموا توسكي دومين اي تي ولما آخر ذلك، شوف قديش من إنسان ذره هو مرون خزرولها طو. احنا هكا بعين معناها مازلت الدنيا سخونة
3: في كل القطاعات،
0: في كل القطاعات شوف قديش من مرشي ضاع علينا راهو. وهذاك الكل شوف في قديش من إنسان زاد كيف صارت له تعقيدات في الصحة متاعه. راهو فما ناس راهو
3: نستوفيت
0: الله يرحمها وينعمها اليوم طو خاطر باش ندخل في الجدليه نتاع قضاء وقدر ولا لا، ولكن يقعد ديما يقول لك انه كان تحت الماكينه والماكينه في الدار وقص عليها الضوء وكل مشاكل كبيره. فما عبيد ما عادش تحمل السخانه،
3: راهو مشاريع جديده بشويه فلوس
0: كيف
2: فما حاجه اخرى.
0: اليوم لي ريستورون راهو نحكي لك لي ريستورون يقول لك ما عادش نشري انا. راهو شوف البولايي اليوم اللي تضر كيف تربيت الدواجن.
2: شوف انت الانقطاعات هذيا نتاع قداش من ساعه والفتره هذيا من جويليا الاوت حتى لتوا قاعد يقص الضوء في برشا مناطق. شوف انت النتائج نتاعها من بعد على المدى القصير، نشوفوا احنا في شتي شنو باش يصير لنا. نحكيوا على الدجاج، على السكالوب، على العظم هذوما اللي باش يشهد زي
6: زادة هما إذا ما نعملوش توا مخزون استراتيجي توا ونشوفوا شنو باش يصير راهو باش نوصلوا من هنا رمضان ولا حتى قبل راهو ما عادش نلقاو دجاج راهو ما عادش نلقاو سكالوب راهو ما عادش نلقاو حليب دونك لهنا فما برشا قطاعات باش تتمس وكان شفتوا تصويره دارت برشا على لي ريزو سوسيو الطفل الصغير اللي مشى قداش من كيلومتر مشى الحماس باش ينجم غاديكا يركب الآلة نتاعو باش ينجم يتنفس
0: اكزاكتلي
6: دونك راهو تصور توجع برشا اللي قاعده دور توا
0: والعباد ما عادش تحمل السخانه اخويا نعملوا كي كريم الغربي نمشيو غراند سيرفاس نقيلوا مشي كريم الغربي والله مشي بالحق بقلبه كريم مشي سوبر مارشي مشي قيل كريم قال لك عندي الحق راهو بالحق اليوم معناه رانا نتفاهموا بلادنا ونصبروا عليها واللي تحب عليه الكل وحتى حد ما يزدعينا في الوطنيه والناس تخرج تعطي في الدروس تو يا طبيب العينين داوي عينك المريض واضح ولا اللي هاك نهذبوا المثل لنا مش ما نشوكيش دونك في نهايه الامر باهي انه نتفاهموا ونعرفوا بانه البنيه التحتيه عندنا سنين عندنا بلاد معناها تقريبا
3: نفس حكينا فيه
0: برشا برشا حاجات
3: تجدد مره اخرى
0: برشا حاجات فرحنا كي عملنا اللزمات نتاع الفوتوفولتايك وقلنا باش تفرج ان شاء الله مش اليوم باش تفرج بعد قداش من عام هات اليوم نعاودوا ننظموا الامور ونقعد ونصارحوا الشعب بالحقيقة إيه برشا الناس فرحت وقت نذكر في انترفيو كنت تذكروها حكيناها وقت اللي قصل والبي دي جي نتاع ستيك تكلم بكل صراحة قلت يا خوفي حتى أنا من هالكلام هذايا لنوليو نطبعوا أيضا مع مسألة أنه يقعد يقص الضوء رأي المسألة مش قصان ضوء معناه تحرمت من كليماتيزور ساعة واثنين مسألة أعمق من هذا والمسألة متاع راهو ما يجيش في تونس راهو هذا راهو إذا نحكيو فيه بعيدا على كل سياسة وبعيدا على كل شيء ما يجيش في تونس راهو اليوم الماء اللي قص حي النصر اليوم بدون ماء والله تضحكوا عليه ولا تقعدوا
3: حي النصر البارح 48 ساعة بدون ماء
6: بدون ماء شو مناطق قاعدة من غير ماء
0: أنا سونيا وعايدة تحية العايدة ويونس وميمة بان انا فكر 2002 مشيت اول مره في حياتي لسوريا نسال فيهم نقول لهم شنو هي الحكايه خزنات المي قالوا لي شو اذا بدك تتحمل غدوه الصباح شنو هي بدي اتحمل غدوه الصباح انا متحمل في كل وقت ليه قالوا لي راهو في وقت معين لازمك تغسل فيه تدوش فيه ومعناه ما كنتش نتخيل انه في عام 2026 باش يجي نهار على تونس نوليو كيف ما هك معناه شنو بلد ماضيه احلى بكثير من حاضره سسا نقولوها راهو ونعاودوه فما حتى حد راوي زايد علينا في الوطنيه فما حتى مشكله راو احنا وجدودنا والدينا كلنا ضحين اللي بناه واللي قاوم المستعمر واللي ساهم بالعلم دونك اليوم راهو هذا الوطن مشاع بيننا جميعا يلزم كل واحد فينا عنده فيه لقش كل واحد فينا يحب يشوف بلاده وعز البلدان انا بيدي نحلم من موقعي انا انه ترجع الامور مفرهده وترجع الامور مريقله ونحب في الاعلام اللي نخدم فيه واللي اخترته نحكي على حاجات تنفع الناس ما نقعدش نحكي في مشاكل كيف ما هك مشاكل بدائية قل ما يتقال عليه مانيش أنا باش نقول هذاك مسؤول والآخر مسؤول واللي شكون اللي كان مسؤول ليه اليوم هات نصلحوا الواقع وبعد هي تو نقفوا أمام محكمة التاريخ
3: فمانية لإصلاح هذا فمانية معناها فقط احنا تو قد عدم قدرة البلاد فعلا الانتاج ما عادش مواكبة للطلب الموجود عند التوانسة تو خاصة إذا كان سيف سخون هكا ثم زيادة خاطر فما مسائل ما تعتمد تونس على 92% من الكهرباء الغاز الطبيعي اللي يجيب أكثر من الجزائر
0: الشقيقة
3: للآن ما بدناش هالرؤية هذه لأن الرؤية هذه الطاقات المتجددة أو الطاقات المتجددة مساهمة ب9% فقط برغم المخططات وما قيل لنا والوعود التي معناها قالوا لنا عليها عملوا البركة قلنا
6: عليهم
3: سيد الوزير قال باش نوليو وندم في غضون 2030 باش نوليو نصدروا الكهرباء
0: ان شاء الله اي بالفوتوفولتايك
3: دونك زاد مديونية ستيك مديونة ب 7.36 مليار دينار الى حدود جوان 2026 دونك عندنا مشاكل كبرى عندنا مشاكل هيكلية ما يشمل والاستثمارات في هذا المجال قليلة جدا إذا كان ما نقولوش معدومة ما فماش محطات جديدة ما فماش نية لإنشاء محطات جديدة سواء طاقة شمسية أو ريحية أو غيره غيره دونك قول انت في في في الخضم الموجوده هذه الكل اسكو هل شهر القدام باش يتغير انا ان شاء الله توا في سبتمبر داخلين على موجه ثالثه من من الحراره نشوفوا شنو ينجم يصير
6: هو هو سامحني يونس هو يا سيدي مش شهر القدام اعطيونا مش نية هي اعطيني انت توا في ظل الأزمة ذي يا مختصين يا مسؤولين في ظل الأزمة ذي شنية محضرين انتم توا في وضع استعجالي في وضع
2: يلزم تلقاونا حلول.
0: يلزم نلقاو حلول واحنا جايين على عودة مدرسية، دونك مهمة ومهمة جدا العودة المدرسية.
3: بربي
0: الماء رجعونا الماء
3: والضوء، خاصة بالنسبة للتلميذات اللي باش يدخلون نهار 15 في سبتمبر، خاصة في المدارس اللي لا فيها ما فيهاش ديكليماتيزور ما فيهاش ماء صغار كش بالحق
0: كيفاش فهمش
3: مكتوب. لا لا فما يعني
0: بريفي هذاك بريفي
3: فما نحكيو على اغلبيه المدارس معناها في المنظومه العموميه ما فيهاش كليماتيزور، كيفاش باش نجموا يتحملوا السخانه هذه الكل، كيفاش المدارس نجم يكون ما فيهاش ما زاد كيف
0: هذا هو اليوم التساؤلات كبيره معناها هذه بالبنت العريض تطرح. 71 112 مرحبا بتليفوناتكم، بعد شويه بدلوا ساعه بساعه غير واحد ربح.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بنيديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حواد في جازة فام، نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي، وأحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
7: الربح مع إندا تو، خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للأعدادي والثانوي بلاش فخيش سبليمونتيخ. كيفاش؟ بالوالد إندا تو وإلا في أقرب نقطة إندا تو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز، واختار إندا تو وكن واحد من 50 ربح بـ200 دينار. إندا تو، اقبل، أبعد وخلص تو. Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. فيها Wi-Fi 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة تيربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السلط اللي توصل ل 70%.
4: على كل لسان بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية،
0: وقيت ربح لموجات موزايك فام في روح تربح.
4: روح تربح
0: معنا مدام راضية الفارسي 52 سنة من منوبة موفى. عسلامة لله، مرحبا، أهلا وسهلا.
8: مساء النور، مساء الخير سحسن،
0: مرحبا بك لله. شحويل هاي حكي لنا موظفة اليوم كيفاش عديت دوبل سيونس؟ هاي العودة إلى مدرسة كيف نحن؟
8: دوبل سيونس
0: هاي
8: ريت نتبدل و كاو
0: نتأقلم تخي بيان بيه ما نفش نقولك فينا دومين من غير لأننا من غير لنشهروا بيك تتأقلم إن شاء الله ربي يعطيك القوة مدام
8: سهلة
0: تبع في موزايك ديما تسمع موزايك
8: أكيد جديده
0: سنيتي في السنيه ديما لقيت هذا اسئلتنا سهله ثلاثه اسئله اليوم تخص البرمجه الجديده على موجات موزيك
8: اف ام تحيه للفنيه او الحاجه
0: هاك طبقت منهم سؤال منهم سؤال هاي خلنا نعطيه الساعه كرونو مدام تحيه لصنيه ما تحيه في عقلك يا يونس يلا واحد اثنين ثلاثه توب يلا شكون قدم اليوم فروم وعادت بعد موسمين من الغياب ها سؤال سهل حد لي
8: والله
0: ايه اشهر واحدة في موزايك يلا ايه يلا
8: امينة
0: امينة
8: امينة امينة
0: امينة بندوة امينة بندوة امينة بندوة بيه ايوه شكون العنصر الجديد في على كل سين
8: سونيا بيان
0: سور سونيا ماهي برش يلا
8: تقبل عايدة
0: كنت قبل عايدة تري تري بيان ذاك السؤال الثالث وين اقول لك كنت عايدة عرب وين اقول لك مبروك عليك وعايدة عرب تسمعها مع ليندا ان شاء الله اللي كنت قدم فروم كل سبت وحد ونص نهار حتى المساعتين في ميدي ماج السبت وحد ان شاء الله مبروك عليك مدام راضية 200 دينار كاش من ديمو زي كفير
8: يعيشك ليك احسن والسي يونس
0: واختنا سونيا
8: سونيا
0: اليونسي هكا مش متغلطش في اللقب
8: امورها ورا ان شاء الله
0: ربي فضلك مدام
8: عوده ميمونه ان شاء الله
0: عوده ميمونه لله بارك الله فيك بون ربخيص حتى انت اللي كنتي وتحيه للموظفات والموظفين اليوم رجعوا للدوبل سيونس اي نعم الحمد لله رجعنا نطلعوا الاوراق تاعنا امورنا واضحه ان شاء الله على كل حال عوده مبروكه وان شاء الله تقصوا عليهم الضوء الادارات على الاقل خليهم يخدموا على الاقل الاموال في البرود كيف ما يتقال كنت هذه اروح تربح لليوم
4: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: هذه على كل سنة مكمل معنا هكا يضحكوا جماعة مازالوا يشوشوا يشوشوا وراء في الكواليس عودة إلى المدرسة تحية لزميلتنا حبيبة العبيدي أهلا وسهلا حبيبة تحية ليك نورتنا حبيبة بحبنا اليوم جيت طلع علينا جيت سلم علي أخوي تحية ليك حبيبة تميزت سنة في المهرجانات التغطية نسلم عليك برشا برشا يلا سيدي سلام عليكم مستمعاتنا ومستمعينا شبيك جيت سلم علي جيت سلم عليك أنت نعرفها صديقتك في الحياة
2: أي أكيد
0: هي قالت لي بحذا موزايك وتطلع بحذية سلم علي
2: نورتنا مرحبا
0: بها عملت لك سوربريز شنو هي المشكلة ما تجيش حبيبة
2: أحلى سوربريز عملتوها
0: أحلى حبيبة تحية كبيرة لها يلا سيدي باش نمشي وتتسويت مع أغنية لومبوتياج صوتت واخترت على أغنية لومبوتياج بي ماي لوفر على موجات موزايك اف ام قبل هذايا الموعد اليومي مع آخر أخبار التكنولوجيا في هايتك
9: ما أريد سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ما أريد وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس
4: أريد طور عالمك
0: عسلمتكم مرحبا بكم على موزايك كيف ما هذا موعد جديد مع هايتك هي هايتك لولانية في البرمجة الشتوية 2026-2027 وهي هايتك لولانية في شهر سبتمبر دونك هيا نرجع لشهر أوت ونشوفوا شنو فما بالنسبة لاستعمالات ليزابليكاسيون موبيل في تونس اللي هما أكثر ليزابليكاسيون اللي استعملوه متى تشوفوا أنه الرونتري عنده تأثير بالنسبة للاستعمال أتى نحكيه على هذية بعد شوية نبدأ اليوم في موعدنا مع مستعملي أندرويد المستعملين متاع البلاتفورم متاع جوجل شنو ليزابليكاسيون اللي حاضرة في التوب 10 نلقاو واتساب واتساب اللي يرجع للتوب 10 ويرجع للمرتبة الأولى من الشهر اللي فات دونك واتساب يحافظ على الترتيب متاعه في المرتبة الثانية نلقاو تيك توك اللي قدم مرتبة في المرتبة الثالثة نلقاو فيسبوك ميسنجر اللي هو بيدو يقدم مرتبة في المرتبة الرابعة نلقاو تشات جي بي تي اللي مازال يتراجع تراجع بزوز مراتب في المرتبة الخامسة نلقاو انستغرام في نفس المرتبة في المرتبة السادسة نلقاو فيسبوك اللي قدم مرتبة فيسبوك نذكركم اللي رجع للتوب 10 في تونس بعد غيبة طويلة ياسر بالنسبة لأندرويد بشهر اللي فات في المرتبة السابعة لقاو لابليكاسيون ماي أريدو تونيزي توخر بمرتبة في المرتبة الثامنة لقاو لابليكاسيون تيك توك لايت وفي المرتبة التاسعة لقاو فري فاير في المرتبة العاشرة لقاو كاب كوت لابليكاسيون بتاع المونتاج بتاع الفيديو إذا كان حبوا نعملوا طلة تو على أكثر ليزابليكاسيون اللي قدموا بالنسبة للتوب 100 في تونس نقاو أنه لابليكاسيون بتاع البوستا ديدي ست واحدة من أكثر ليزابليكاسيون اللي قدمت في التوب 100 قدمت للمرتبة 15 وقدمت ب 81 مرتبة لكنها ماهيش هي أكثر أبليكاسيون قدمت في التوب 100 في تونس بالنسبة للأندرويد الأبليكاسيون اللي قدمت شدوا عندكم هي الأبليكاسيون بريمير ليج جمهور الكرة عندهم يقول زادة بالنسبة لعودة البطولة الإنجليزية بما أنه الأبليكاسيون بريمير ليج تقدم للمرتبة 16 وتقدم ب 586 مرتبة هذا بالنسبة لكلامنا اليوم على مستعمل
10: مستعملي جوجل بلاي مستعملي اندرويد توا باش نعملوا طلع على المستعملين نتاع الايفون لاي او اس ونقاو في التوب 10 تشات جي بي تي اللي يرجع للمرتبه الاولى. تشات جي بي تي ذكروا في الترتيب نتاع جويليا كان وخر بالنسبه للمستعملين نتاع ابل المره هذه يرجع للمرتبه الاولى. في المرتبه الثانيه المفاجاه تتواصل من الشهر اللي فات جوجل مابس يحتل المرتبه الثانيه. في المرتبه الثالثه قاو ترو كالر اللي يقدم المرتبه. في المرتبه الرابعه قاو كاب كات الابليكاسيون نتاع المونتاج التابعه تيك توك وباي دانس توخر بمرتبه. في المرتبه الخامسه قاو بلوك اوت الابليكاسيون ولا الجو هذه اللي ترجع للتوب 10 وتقدم ب 17 مرتبه. في المرتبه السادسه قاو ثريدز الريزو سوسيال نتاع ميتا اللي يقدم بمرتبه. في المرتبه السابعه جوجل كروم يقدم مرتبه. يمكن ياسر الميزاجور نتاع جوجل كروم هي اللي خلات الابليكاسيون هذه ترجع وتدخل في التوب 10. في المرتبه الثامنه قاو واتساب يوخر بزوج مراتب. في المرتبه التاسعه قاو سناب شات يوخر باربع مراتب. الابليكاسيون فري فاير نقاوها في المرتبه العاشره وتقدم بخمسه مراتب. اكثر ابليكاسيون قدمت في التوب 100 في تونس هي الابليكاسيون مسلسلات موكس. الابليكاسيون هذه قدمت ب 938 مرتبه وتحتل المرتبه 17. فما برشا دي ابليكاسيون اخرين اللي يقدموا في التوب 100 في تونس كيما فاينل كات كاميرا الابليكاسيون اللي تابعه فاينل كات اللوجيسيال نتاع المونتاج نتاع شركه ابل قدمت ب 815 مرتبه تحتل المرتبه 19. والابليكاسيون دي 7 نتاع البوستا هي بيدها تقدم وتحتل المرتبه 21 قدمت ب 56 مرتبه. من بين لي ابليكاسيون زاده اللي قدموا بالكدا في التوب 100 في تونس ابليكاسيون تحتل المرتبه 35 اسمها داري تي ان ابليكاسيون موجهه للطلبه اللي لوجوا على سكن قريب للجامعات نتاعهم. الامور ما فيهاش حتى لعب بالنسبه لاوبن اي اي. اوبن اي اي قررت انها توقف لي موديل نتاعها بالنسبه للكورسر. كورسر هي واحده من ابرز الستارت اب نتاع الذكاء الاصطناعي اللي تخدم في الكودينج عن طريق الذكاء الاصطناعي. كورسر تعتمد على دي موديل من عند انثروبيك ومن عند جوجل واكس اي اي. وكورسر كيف ما تعرفوا في الصيف هذه تم اتمام صفقه شرائها من طرف سبيس اكس. سبيس اكس نتاع ايلون ماسك. دونك الصفقه هذه اللي تتقدر ب 60 مليار دولار تم تفعيلها منذ 14 اوت بعد الاعلان عليها منذ اشهر. وشنو الشيء هذا يخلي اوبن اي اي تقرر انها توقف لي موديل نتاعها بالنسبه للكورسر بما انها ولات ملك لي سبيس اكس. والسبب هو العلاقه المتوتره ما بين اوبن اي اي وسبيس اكس وفوقهم لي فونداتور نتاعهم سام اولتمان وايلون ماسك اللي ما بيناتهم حرب حتى على لي ريزو سوسيو. وصلت حتى الحرب هذه لقضايا في المحاكم. دونك بالنسبه للناس اللي مازالوا يستعملوا كورسر مش يكون بامكانهم في المستقبل انه يعتمدوا على الموديل نتاع اوبن اي هاي تيك. هذا بالنسبه لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت بتاعنا موزايك اف ام بونات.
9: مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
4: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك مون إلى عالم بينيديك مع اليس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبرس ريكاب، سبور سامدي، سبور فرام، سبور حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافي. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
11: مع أدفانس، المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس، تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون، إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.

0: فول اتش دي. فول اتش دي هذه روبريك جديده في سيزون تاعنا سنين 2020 2027. في كل مره باش نقترحوا عليكم اون سيري ان فيلم باش نقترحوا زاده في فول اتش دي علاش لا ان دوكيومونتير وعلاش لا كتاب
1: وإيميسيون
0: لو كتاب ولا إيميسيون كتاب فول اتش دي ميسالش لانه نشجع على القراءه رانا احنا
2: لان
0: بالنسبه لي انا تتفرج تقرا كتاب خير من تتفرج في فيلم معنا كل واحد كيف باحترامتي اللي سيني فيلم شو يدورش عليا ولا فيه
3: واضح ولا
1: حاجه في كل حاجه
0: في دونك لهنا برشا ناس يقول لك اقترحوا لينا حاجه دونك انا في كل مره مره دوكيومونتير مره ايميسيون في باش تتناول موضوع معين خاطر زاد مهم برشا انه نحكي وفي تونس لبرا ما عندناش ليميت معناها باش نحاولوا انه كل مره نقترح عليكم قلنا اليوم نعملوا تور دو تابل ونشوف اخر حاجه تفرجوا فيها الشباب اي سي يونس شنو تفرجت
2: اخر حاجه نتفرج فيها شوغون اللي هي سيري تعمل السيزون الاولانيه 2024 السيزون الثانيه هي سيري امريكيه يابانيه بطوله ايروكي سانادا اللي هو واحد من اهم الممثلين اليابانيين تحكي على فتره بدايه القرن السابع عشر يعني رؤيه سينمائيه نافذه جدا خدمه كبيره برشا للي مغرومين بالقضايا بالصراع من اجل البقاء والسياسه والاحتيال وكل المكائد في الفتره هذيك الرؤية السينمائية رؤية معناها أخاذة هي رواية قديمة تعملت في الثمانينات مسلسل خاطر الرواية خرجت عام 1975 خدمة كبيرة برشا ممثلين هايلين للي مغروب شبيك علاش تخزر حسن
0: ليه عجبني عجبني المقترح عجبني
2: المقترح هي لها تفاصيل دقيقة في تاريخ تاريخ اليابان صراع من أجل السلطة من أجل القيادة من أجل تملك السلطة فلا السلطة تفاصيل كبيرة
0: في بلاد الإمبراطور في شنو معناها باش نقربوا أكثر
2: قادة
0: شتي شيف دو غير معناها
2: أي معناها كانوا حاكم في جهة في جهة ما دونك
0: بالتفاصيل اليابانية الجميلة
2: أي حاجة تستاهل أني تتشاف
0: وإحنا ما نعرفوش برشا على الثقافة اليابانية معنى نحبو نعرفو أني كوريو الكل
2: هو هي الثقافة اليابانية ثقافة أخاذة ثقافة جميلة. واللي يحب يفهم بالضبط الثقافة اليابانية والصينية ثم كتاب قديم وعام 1973
0: جديد عندي ثم مقارنة
2: يعني ما فماش مش موجود برشا اسمه فايشين جابون بتاع الفيلسوف والروائي نيكوس كازازاكيس اللي هو اليوناني اللي كتب زغبالو غريك اللي هو رحلة الثلاثينات إلى اليابان وإلى حكى فيها على الحياة اليومية حكى فيها على على على على المسرح النو على الكابوكي حكى فيها على على الثقافة حكى فيها على الفن حكى فيها على الشمس الطالعة حكى فيها على السوكورا اللي هو زهر السوريزي
0: يعني في مارس جينيرالمون يطلعك ولا
2: دونك في احتفالات كبرى
0: يقول لك يمشيوا لليابان باش يتفرجوا في السيزون هذيك
2: واللي يحب يعرف اليابان يعرف الساموراي هذا كيف لي غونين اللي هما 100 متر اللي ساموراي 100 متر ويعرف طبيعة العلاقة الساموراي بالناس حياتهم مبنية على الشرف مبنية على البوشيدو اللي هو الثالوث اللي يهم الساموراي حياتهم مسألة صحيح أنا بعيد علينا في ثقافتنا معناش ما نعرفوهاش لكن فيها دقائق جميلة جدا نحكيه على ليجايشا زادة كيف حياتهم كيفاش تبنى وزادة معروف فيلم ومزود رواية زادة كيف اسمها جايشا زادة إذا كان نجم الناس تطلع عليها
0: عيشة تحس تحكي على عيشة
2: دونك يبان
0: هي كما سوترا قالك خوك خالد إذا كيف الهند كما سوترا هذيك على شعاد هذيك
2: كتاب
0: كما سوترا حاجة أخرى هي الهند ليه الهند هو شوف ثقافات الشرق معناها مختلفة احنا قعدنا كأنه عندنا كل الاسبري دو كلوشي ما خزرناش أبعد من شرقنا هذا المتوسط ما حبيتش كلمة الشرق الأوسط
2: فما أطروحات جديدة تحكي على الحضارة على الثقافات في الدنيا ما يقولوش يقولوا ثم حضارة كبرى اللي هي الحضارة المتوسطية اللي تلم الحضارة الموجودة على حوضي البحر المتوسط ومصر وغيره وفما الحضارة الصينية

0: الصينية وفما الحضارة الهندية. دونك ثلاث حضارات كبرى معناها جونغ وونغ يونغ
1: اللي
0: هو الصيني معناها الحضارات معناها الثقافة الهندية والثقافة الصينية ما نعرفش عليها برشا معناها عدامة نعرف عليها شوية أفلام لكنها في عمقها حضارة ممتدة في التاريخ فيها معناها تفاصيل غريبة جدا على مستوى الدين على مستوى اللغة على مستوى الألوان
1: والله شهيد مشترش فيها على نتفليكس
0: شوقون بالحق
1: شوقون حلو على تحكي على ليبوك دو 16
0: أول 17
1: هي والله مهم جدا خلنا نمشي ونعطيه مسحة من الجمال ومن الرومانسية مع سونيا آخر حاجة تفرجت فيها شنو
2: مسلسل ممكن
1: ممكن
2: بطولة ظفر العابدين ونادين جيم بظهر توينسا زوز نتمنوا شفاء العاجل
1: الظفر
2: ظفر العابدين
1: ان شاء الله ربي يشفيه دونك مسلسل جميل مدام فما زوز
2: رومانسي
1: دونك الناس الكل تتفرج باش هكا تقول الله جميل ويحبوا الجميل
2: الله اي جيتينا
0: الله جميل
1: ممكن هاي
0: شفت منه شويه حلقات
2: الله جميل ويحب الجميل وزيد يعلمك اللي الشخص كي يحب شخص ما يهموش لا تاريخه ولا ماضي ما يهمه حد شيء
0: ولا
2: المهم الشخص هذاك شاريه بحشيش وريشه
1: انا شوف انا شخصيا الحقيقه نتاع ربي ما مش نكمل معاكم ما خاطر خوك يونس هزنا الى عوالم
2: حق هاولينا باش نحكي معاكم
1: وهي طارت بينا خلي المقترح نتاعك وتاعي غدوه اخويا يلا كنت هذه فولا جديد نشكرك برشا سونيا ميرسي ليونس ميرسي لاميمه ميرسي الجميله لبنى شكرا لك سي خالد اختار حياه كبيره اخونا العزيز شاكر كان معنا في التنسيق العام للحصه شوي آخر ريكاب سبور يعود إليكم من جديد خونا حيدراني حيدر شيرني وبعد هي الموعد اليومي مع كلتشر بلوس مع سامي الحامي من 7-8 من 8-9 واحد من الناس ديز انترفيو مع عامة الناس ومع الخبراء مع شاكر بسبيس ويتواصل في الموسم الثالث وثم يجينا صديقنا يسري جديدي في بنت لفام على موجات موزايك فام أنا حسن عميد أقول لكم اكسلنت سواغي قبل غدوة إن شاء الله ممر من فريكونس على الأولى في تونس من 12 بنت دقيقة بنت محبة الكلمة تتسويت لفريق أخبار في موجز السادسة على الأولى في تونس بعدها آخر أخبار رياضية في سبور إكسبريس أدوما إن شاء الله باي باي
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قادة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون الى عالم بينيديك مع اليس الغربي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عاده عدن حوات في جازة فام نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: الربح مع إنداتو خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للأعدادي والثانوي بلاش فخيش شبليمونتيغ كيفاش؟ بالوالد إنداتو وإلا في أقرب نقطة إنداتو وإلا بالكود USSD نجمة 181 جيز واختار إنداتو وكن واحد من 50 ربح ب200 دينار إنداتو اقبل أبعد وخلص تو مع أورانج

0: 60 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج
2: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 400 14 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.

مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. ميزان التجارة الخارجية لمنتجات الصيد البحري خلال السداسية الأول من سنة 2026 يحقق فائضا بقيمة 66.7 مليون دينار، حيث بلغت نسبة التغطية 125% وفق معطيات إحصائية صادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. هذا وبلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال الفترة المذكورة نحو 14 ألف طن بقيمة 329 مليون دينار، مقابل 13.6 ألف طن بقيمة 323 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 2.9% من حيث الكمية و 1.9% من حيث القيمة. هذا وتوزعت صادرات منتجات الصيد البحري من حيث القيمة على أكثر من 37 وجهة، واستأثرت إيطاليا بالمرتبة الأولى بنسبة 37%، ثلاثة إسبانيا بنسبة 12%، ثم ليبيا بنسبة 11%، والجزائر بنسبة 10%. افتتاح وحدة التصوير بسكانير بالمستشفى الجهوي بالمكنين بعد أسبوع من انطلاق نشاطها الفعلي وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وفق البلاغ ذاته، تمكن الوحدة المرضى من إجراء الفحوصات بالقرب من مقر سكنهم، وتساعد الفرق الطبية على التشخيص السريع والدقيق، بما يوفر الخدمات الصحية اللازمة من المواطن ويحد من الضغط على المستشفيات الأخرى، ويوفر خدمة جديدة تعزز قدرات المستشفى وتقرب العلاج من أهالي المكنين والمناطق المجاورة. في تطورات الشأن الدولي وفي خبر عاجل، القيادة المركزية الأمريكية تعلن منذ قليل بدء شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيرانية، قائلة أن العملية جاءت ردا على ما اعتبرتها محاولات هجومية استهدفت عسكريين أمريكيين في المنطقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز. من جهتها، وسائل إعلام إيرانية تفيد بسماع دوي انفجارات في مدينتي بندر عباس وسيريك الساحليتين وفي جزيرة قشم مساء اليوم. الكيان الصهيوني يحذر بريطانيا من أنه سيرد على أي عقوبات بعد أن تعهدت لندن بإعادة النظر في سياساتها تجاه الاحتلال الإسرائيلي، ردا على أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية. وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن اليوم أمام أعضاء البرلمان أن بريطانيا ستطرح حزمة إجراءات شاملة بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسابيع المقبلة. وفي الختام، الرئيس الصيني شي جين بينغ يصل إلى القاهرة اليوم في زيارة رسمية إلى مصر، استقبله خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 20.78 مليار دولار بنهاية العام 2025. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. للقاء. الأولى في تونس، موزايك فام، أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music.
1: خطيبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل استأنف في نادي الفريقي التحضيرات لمواجهة جوليبا المالي المقابلة بجهة العاب نهار السبت 5 سبتمبر انطلاقا من 7 في استاد العقربي برادس. تحضيرات دون صادق محمود وحسام رمضان اللي متغيبين بسبب الإصابة. فريق نادي صفاقسي يتحول الآن دقائق هذه لنيجيريا وين يلعب ضد شوتينج ستارز النيجيري ضمن ذهاب دور التمهيدي الأول من كأس الكاف. المقابلة تتلعب السبت 5 سبتمبر الأربعاء متاع العشية. دونك هذا بالنسبة لي سيسلسل الوفد فيه 22 لاعب في هذه الرحلة. بالنسبة لترجي جرجيس واللي يستعد لمواجهة ديامبرز السنغالي كان اليوم أعلن أنه أصدر تذاكر لفايت جماهير مدينة صفاقس من أجل الوقوف مع نادي ومساندته في هذه المقابلة، اعتبار كما تعرفوا أنه الماتش هذا يتلعب في استاد طيب المهيري في صفاقس. دونك 1000 تذكرة لأهالي مدينة صفاقس بسعر رمزي على حسب بلاغ اللي صدر على ترجي جرجيس قيمته 10 دينارات. مشيو تول تورنتو والألعاب البحر الأبيض المتوسط تمكن ثنائي محمد الكريمي وخديجة الكريمي من التتويج بالميدالية البرونزية في سباق التجديف زوجي مختلط وزن خفيف، وهي أول ميدالية لوفد التجديف في هذه الألعاب. نذكر زاد أنه البطل كارم بن عنية تمكن من التتويج بالميدالية الفضية في حركة النطر في منافسات وزن 75 كيلو بعد ما كان حقق رفعة ب 186 كيلو وهي سادس ميدالية فضية لتونس في الألعاب. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوان نت. نعاودو نتقابلو بعد لحظات في ركاب سبورة.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك. موزايكا فام.

0: الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فم. الموعد جديد، موعد ريكاب سبور جديد متجدد، قديم يتعاود متجدد. موعد البرمجة الشتوية 6-7 كل يوم على امتداد أسبوع كامل من الاثنين للجمعة، تلقاو ريكاب سبور كالعادة وعودة على أهم وآخر المعطيات والأخبار والمستجدات على ساحتين الوطنية والعالمية. الشامبيونة بدأت الكورة، بدأت مع شوية مشاكل، تو تباعا نرجع على الأمور هذه الكل، شوية تحكيم، شوية تشكيات، شوية بلاغات، تقريبا نفس ليزانغريديون بتاع كل موسم. توا نرجع على المعطيات هذه كل اليوم. خلينا نحكيه بصفة خاصة على التحذيرات واستعدادات أنديتنا للمقابلات الإفريقية في رابطة الأبطال وكأس الكاف، بعد شوية آخر أخبار الإفريقي ومنافس جوليبا، آخر أخبار سياسات، وكذلك معطيات حول منافس الشوتينج ستارز، كيف ترجر جيس والفريق اللي بشلعب ضده من السنة. دونك كل المعطيات، كل المعلومات الخاصة بهذه المواجهات. يكون زادا نعمل بيرسوم بعد شوية على آخر أخبار الترجي ذي تونسي. ريجي كان في واصل ويوضح تصريحه، لكن شو مستقبل دانو بالضبط مع الترجي الرياضي تونسي؟ هل فعلا سقطت في الماء الصفقة، صفقة انتقاله إلى اتحاد طرابلس؟ ما صحة أنه الوداد البيضاوي المغربي يرغب في انتداب اللاعب؟ كيف فما مدافع نيجيري نجم يكون موجود في 48 ساعة الأخيرة مع الترجي الذي تونسي إذا كان مشيت الأمور الكل في الاتجاه الصحيح؟ ريبيرو تكون الأولى ضد مستقبل المرسى، لكن شكون باش يخلي البلاصة لريبيرو؟ بعد شوية نعطيكم التفاصيل والمعلومات كاملة. هذا بطبيعة بعداء الأخبار الأخرى والمواضيع الأخرى على امتداد تقريبا 50 دقيقة في ريكاب سبور اللي رفقني فيها اليوم في التحليل والتعليق اللاعب السابق والمحلل الفني وليد العيش. يا رأسهنا مرحبا.
2: مرحبا حيدور ومورتور خويا لك وحشة.
1: شكرا وليد. مرحبا وليد. محمد سلامة، شو الأمور؟
3: مرحبا حيدر، لباس الحمد لله. مرحبا بك وجميع المستمعين المشاهدين والولاد.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا عدنان في الخراج. مرحبا وسيم كالعادة رفيق الدرب الموسم، يتعدى الموسم هذا. أهلا وسهلا في الخراج الرقمي حميد كالعادة في البرودكسيون. مرحبا بكم وين ما كنتوا في تونس تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا ولا خارج حدود الوطن تشوفونا وتابعونا على سبور باي موزايكا فام على فيسبوك كل شان اليوتيوب نتاعنا موزايكا فام، ولا على مستوى بقيه لي سبور الاخرين تنجموا تلقاو البث المباشر وتابعوا ريكاب سبور. شكرا على المتابعه. خلينا نبداو بجديد، خلينا نقولوا كيما اليوم شنو اللي صار.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: كما اليوم 1 سبتمبر 1962 تولد الأسطورة الهولندية رود جوليت أو خوليت كما يتقال باللغة الهولندية. لاعب ما كانش مجرد نجم في التيران، بل كان قامة كروية وموقف إنساني ثابت. رياضيا جوليت هو التجسيد الحقيقي للكرة الشاملة، لعب كمدافع محوري، صانع ألعاب ومهاجم هداف بنفس الجودة والنجاعة. مسيرة تاريخية توجها بالكرة الذهبية سنة 1987، 3 ألقاب سيريا مع ميلانو في أعظم وأمجد أوقاته، وقيادته لمنتخب الطواحين للفوز بيورو 1988 بالبونتو الشهير في النهائي ضد الاتحاد السوفيتي. لكن السر الحقيقي لجوليت تظهر خارج المستطيل الأخضر. غرامه بموسيقى الريغاي ما كانش مجرد هواية، بل كان صوت ضد الظلم عبر أغاني سجلها بنفسه ضد التمييز العنصري. وأقوى لقطة في مسيرته كانت نهار اللي وقف أمام العالم في أوج مجده وأهدى الكرة الذهبية لنيلسون مانديلا وقت اللي مازال يقبع في سجن لابرتيت. حركة هزت العالم، ولما خرج مانديلا من السجن بعد سنوات استقبله وقال له جملته الشهيرة: عندي الكثير من الأصدقاء، لكن انت كنت من القلائل اللي تذكروني ودافعوا عليا. موقف لخص فلسفته الكورة بلا قضية، مجرد مجد زائل. واليوم يواصل جوليت التأثير بكاريزما استثنائية، سواء عبر تحليل الفني في أكبر القنوات العالمية أو من خلال تأسيسه لتيم جوليت كواحد من أول النجوم استثمارا في عالم الرياضات الإلكترونية الإي سبورتس. رود جوليت النجم اللي أثبت أنه القيمة الحقيقية للرياضي تقاس بحجم الأثر اللي يخليه خارج التيران.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: عيد ميلاد رود جوليت خوليت اليوم لعبي خارج التصنيف الحقيقة. الناس كانت الموضة وقت شعر والطريقة متاعه كل شيء معناه في الجيل هذيك الناس كل تقلد فيه تبع فيه كم لعبي كبير ياسر ما البرة متيران كان ملعبي عنده قضية
3: برسوناج وماسكوت حيدر حلين عليها عينينا نحن وقتها كنا صغار معناها الجنراسيون متاع الميلان ريجو ساكي متاع الثلاثي الهولندي الرهيب اللي الفريق ذاك من أقوى الفرق في تاريخ كرة القدم معنا جوليت ريسكاردو فان باستن مع المدرب التاريخي ريجو ساكي معنا لدو شامبيونز ليج البطولات
1: ثلاثة
3: بطولات معناها هز
1: منهم واحدة سان ديفيت
3: معنا 93-94 هز الكوب دوروب مع هولندا وكان معنا فيجور أمبليماتيك متاع الكرة الهولندية متاع وقتها كان متجنسين لأصلهم السورينام يعني ذالي هو من أول اللاعبين اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي وبعد جي سيدورف ودافيد اتسيترا اتسيترا معنى كليفيرت وبرشا لكن رود جوليت يعني كان معناها باللوك متاعه بالشخصية متاعه بالكاريزما متاعه كما حكيت انت معناها في التقديم معناها جوار يلعب ديفونسور ويلعب ديس ويلعب اتاكون وكمل ميور بيتور تاع شامبيون هولندا كان اتاكون يعني يوريك قوته معناها كسوال البدنية ولا كسوال الفنية يعني بشي قعد رود جوليت من أعظم الأسماء في تاريخ كرة القدم العالمية وخاصة الهولندية يعني نتصور من التوب تروا من تاع معناها تاع اللاعبين الهولنديين في التاريخ
1: وليد مش كان كورة زادة مش كان كورة
2: لاعب أسطوري بأتم معنى الكلمة ورارمون تلقى ملاعب يتجتمع فيه معناتها خصال فنية وبدنية على فوا يعني كي يخرج قدام الكاج البويسانس موجودة في الفراب وزادة كيف جوستيس عنده كيفاش يقرس الكورة بلغتنا احنا يعني ملاعبي عظيم وملاعبي معناتها يستحق باش يكون في التوب 5 محمد قال توب 3 متاع هولندا توب 5 والتوب 10 متاع العالم معناها بالخصال اللي عنده ولعب في ايبوك معناها فيها برشا ملاعبية عالميين اهمهم معناتها دييغو أرماندو مارادونا في الوقت ذاك في الليزاني 87 وقت اللي جاء من بيزفي للميلان ميلان قعد 10 سنين ما هزتش الشامبيونا ووقتها كما قال لك محمد فان باستن وريكارد ايكيب معناتها قوية ياسر وكان هو من اهم الملاعبية اللي خلاو ميلان ترجع المجد نتاعها ويهزوا الالقاب هذيك الكل سينو فيما يخص الموضوع الانساني معناها قلة قليلة في العالم اللي ساندوا معناتها الموضوع متاع التمييز العنصري وانت حكيت على مونديلا وموضوع معناتها بالرسمي يأثر على الاخر معناها في برشا ناس في الوقت ذاك على خاطر قليل معناتها اللي شامبيون واللي عليهم الضوء يتحدثوا ويدافعوا ويناضلوا على المسألة هذية كيما محمد علي كلاي زادة موموندوني زادة كان يدافع معنا بكل شراسة على الموضوع العنصرية بصراحة ملاعبي ممتاز من ناحية الفنية والكروية
1: في العالم عاش فما بيعبيه
2: صحيح حتى إنسانين هو الجانب الإنساني هو راهو اللي يجلب الانتباه أكثر معناها
1: جستمون نحكي لك في اللونجل هذا كانوا ملاعبي أسطورة وملاعبي يعرف يلعب كورة وعنده تيترويت ما عنده موقف زادة
2: عنده موقف إنساني كبير برشا وهو حقوقي معناها في الكوتي سوسيال معناتها حاجة كبيرة برشا هذه الحاجة اللي تميزه هاني قلت لك معناها إنسان ماهوش كيما العباد الكل وان بلوس فنان عنده كوتي ارتستيك ويغني وكذا واحد تقول ليش علاش قلت الفاز هذا هو باش يقولوا لي حتى انت تغني زيد
1: هو انا جوست هو
2: ولا عنده زوز غنيات واحدة يحكي على
1: ريكي انت تغني ملحم بركات
2: إنسان انا ملحم بركات
1: اوكي دونك اليوم طرب حضرتنا على رود جوليت
2: ايشري جوليت
1: ذكرى ذكرى ميلاد رود جوليت خلينا نمشيو الفاصل وبعد يكون الموعد مع اخر مسار
0: تنظم ولادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا
5: صدقة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة
5: أخذني معك بالجو
6: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين خلي
5: اللي مش سامع يسمع
0: بمساهمة MJ باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونري درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتيس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام.

0: تقدم لكم آخر مسار.
1: Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار. Récap Sport.
2: ذكركم يا زيادة تنجموا تواصلوا معنا على واتساب على الرقم 23513000. المساجات اللي تنجموا تبعثوهم على واتساب الاخرين انتم نوع المساج معناها كان مساج سيري شوية. مرحبا تلقون على النميرو هذا 23513000. دايروا نسلموا على محمد علي، اهلا وسهلا مرحبا شكرا يعني فينا بالعودة هذه، ونشكره بيان سور يذكر فينا يقول لازم نشكره محمد عدالة على الفترة الممتازة اللي عداها في الصيف. بكل تأكيد نشكره محمد عدالة على الفترة الجيدة الممتازة اللي كانت في التعويض خلال المرحلة الأخيرة. آخر مسار نحكيه على فلوريان دانو المهاجم الفرنسي للترجي الرياضي التونسي اللي كان قريب جدا من اتحاد طرابلس، لكن فما أمور عطلت الصفقة هذه. أول شيء هو عدم وصل الاتفاق بين دانو ومسؤولي اتحاد طرابلس على جيرايت والامور الماليه اللي تخصه بعد الانتقال هذا، رغم اللي الاتفاق كان صاير بين الترجي واتحاد طرابلس. وفما حاجه اخرى زادها، حتى اتحاد طرابلس ما عادش متحمس برشا، وهذا جراء الضغط بوتيتر الضغط اللي يمارسوه جماهير اتحاد طرابلس على ادارتهم بعد المعلومات اللي فهموها من خلال التعليق ومن خلال لي بوبليكاسيون اللي يصيروا عند الجماهير التونسيه في خصوص امكانيات الملاعبين. بالنتيجه بالمحصله الان صعبه ياسر صفقه انتقال دانو الى اتحاد طرابلس. في المقابل فما اتصالات مع الوداد البيضاوي اللي حسب معلوماتنا العرض المقدم حتى الان ما يعني ما يلبيش طموحات الترجي الرياضي التونسي. دانو دونك حتى الان موجود مع الترجي الرياضي التونسي في انتظار انه اذا كان يواصل وممكن يواصل يقعد مع الترجي الرياضي التونسي او انه تتغير حاجه في الساعات القادمه. وليد محمد نحب نسالكم سؤال ينجم يخطر في بال الناس اللي تبع فينا دول، أنه الترجي اليوم مجبر أو مضطر أنه يتخلى على فلوريان دانو ويبيعه في المرحلة هذه بالذات في الميركاتو الصيفي ولا لا؟ خلينا مرة هذه في آخر مسار ناخذ الوقت بالضبط، كل كرونيكور عنده الوقت عنده ليزارغومونتاعه ويعطينا رأيه في الموضوع، هل الترجي مضطر لبيع فلوريان دانو ولا؟ الإجابة عند محمد سلامة في دقيقة.
3: بالنسبة لي أنا الترجي لازم يخلي دانو في الوقت الحالي، لأنه وصلنا اليوم الواحد سبتمبر، الناس كل تعرف أنه مركز المهاجم صعيب وصعيب برشا. شفنا لزيكزامبل معناها حتى في الأندية المنافسة، شفنا الأهلي المصري قداش من مرة يفشل في المهاجم، جاء وسام أبو علي بعد وسام أبو علي نفس الشيء فشل برشا مرات. السنة يعني الأهلي المصري جاب بن جديدة هدف الدوري المغربي ب 2.2 مليون أورو، ومنصف بقرار من دينامو زغرب 3 مليون أورو، باش يوريك أنا صعوبة الحصول على مهاجم والتكاليف الكبيرة اللي تخليك تجيب مهاجم. في الوقت الحالي الترجي التونسي لازم يخلي دانو يحاول يكمل يخدم عليك سواء على المستوى الفني ولا على المستوى الذهني، يكمل به للميركاتو الشتوي ويقيم الفترة هذه، لأنه الفترة هذه باش تكون مهمة للاعب بحكم المقابلات وهمية المقابلات سواء بالنسبة للبطولة ولا بالنسبة للشامبيونز ليج. ما فماش حل آخر للترجي الرياضي التونسي، لأنه صعب جدا تعويض جيبان مهاجم في الوقت الحالي، ودانو ضرورة أنه يقعد لأنه مع الجبري مع الحازم المستوري
2: بيكون ثلاثة مهاجمين. تجاوزنا بشوي المرة الجاية تبدأ أمورك تنظم أكثر. دونك ضد
3: خروج في الوقت الحالي،
2: ضد خروج فلوريان دانو. وليد هيشري أكيد رأي آخر، نسمعوا ليزارغيمون نتاعك.
4: شوف إذا كان الترجي يتلز باش يخليه كما قال محمد بالوقت وكذا، وما مش باش يلقى مهاجم توا معناتها بديكاليتي باهين ينجم يخليه. تبقى أنا مع خروجه علاش، ومع العلم كونه عامنا وكنت من اكثر الناس اللي دافعت عليه، خاطر نمن بالبوتنسيال اللي عنده سورتو فيزيك والمجهودات اللي يقوم بها، لكن عنده مشكله في الفينيسيون وما نعرفش اسكو قاعد يخدم ويحاول يطور معناتها في الاسبي هذايا ولا، خاطر حاجه مهمه اليوم الترجي يلعب لي بريميرو لويزمو مهاجم ما يضيعش الفرص اللي تجي، وهذا هو المشكل اللي عنده الاساسي دانو. يعمل كل شيء اما يجي قدام المرمى ماهوش ما عندوش بريسيزيون وما يعرفش معناتها يكمل قدام الكاج، عنده مشكل. دونك انا نرى وكونه يغادر، والترجي لو فما الامكانيه يجيب واحد خير منه، كي نحكيه هنا على نجاحات ونحكيه على فوز بالقاب وكذا وباش تتهيمن وتسيطر على المنافسين نتاعك، يلزمك مهاجم خير من دانو. هو صحيح عنده امكانيات كيما حكيت لك بدنيه، لكن بصراحه ما عادش نحسه أمبليكي فقد للتركيز وأفكاره مشتتة. نرى المستوري مهاجم أول والجبري مهاجم ثاني. إذا كان الترجي يخرج ويجيب لعبي أفضل منه باش يكون معناتها انتري بون كول
2: ما شويه نسلكم على الكلاسمون تاع لي زاتاكون تاع الترجي دي تونسي الان بي دانو او من دون دانو. خلينا ناخذ معنا نبدا بتعليق ونشكركم برشا الناس اللي تقول لنا بون روتور ومرحبا وكذا. نشكركم برشا نوجه لكم تحياتنا كل بكري سلم ترى على مواطنينا خارج تونس. فما شكون قال لنا سيت لا ديما نبدا بكم وديما وجودكم مهم بالنسبه لنا ونشكركم برشا على متابعتكم لركاب سبور. خونا محمد بن عزوز بعث لنا مساج على واتساب يقول الآن الفيسبوك أصبح يتحكم في الميركاتو. محمد سليمة تعليقكم على هذا
4: صحيح
2: في علاقة بدانو
4: بالضبط شفنا التأثير معناه ناس ما تعرفش راهو بتعليق سلبية ولا حتى التعليق الساعات بتاعت فادليك تنجم تأثر تنجم تدور رأي العام وذاك اللي صار معناه شفنا برشة برشة معناها جماهير ولا صفحات في الاتحاد متاع اتحاد طرابلس يهبطوا شنو يقولوا جماهير الترجي التونسي على المهاجم دانو وهذا اللي عمل حملة كبيرة على دانو في من طرف جماهير الاتحاد ولهنا معناها الحقيقة معناها بعيب كسوا بالنسبة لدانولو حتى فما حتى حايدر لاعبين توانسة يكون مثلا في جمعيته عاملين عليه ضغط وجمهور ما يحبوش وكل شيء يمشي يلعب في فريق آخر في خارج تونس تشوف التعليق شيء حش شيء حش معناها ما فهمتش واحد معناها قاعد جوار كان يلعب مع في الفريق متاعه مشي الفريق آخر خارج تونس ما عنده فيه حتى دخل يعمل في تعاليق سلبية ديجا معناها يعطي فكرة خايبة على اللاعب قبل ما حتى ما يهبط للتيران ولهنا راهو ناس خالد فادليك راهو ينجم هذا يأثر على قرارات المسؤولين والناس كل تعرف معناها كل سوا في تونس
2: ولا حتى مع ليبيرو
4: بطولات المجاورة راهو تأثير الفيسبوك وتأثير جماهير كبير برشا على قرارات الأندية.
2: وليد كان عندك
4: وظيفة. فما الحقيقة فئة من الجماهير معناها سورتو وإحنا في المجتمعات متاعنا ناس كل على مراد الله تجي تبدأ تقزم وتتكلم في كلام مش باهي وقت اللي معناها ملاعب كرة قدم هو إنسان قبل كل شيء وعنده مشاعر ويحس ويتجرح واحد دونك وهذو ما تجمش تلوم عليهم عبد متخبي وراي كرو انا نعانيو منهم احنا معناه ونعيشوا معهم كل يوم وربي يهدي مخلق وراو يلزم العباد تفهم حاجه فيما يخص دانو راو ماهوش ملاعب ما يعرفش يقص الكياس ما بين قوسين راو جوار راو عنده بوكو دو كاليتي اتليتيك معناتها فنيا ممكن هاني قلت لك شنو هي مشكلته قدام الكاج اللي هي ما تنجم تكون مشكله كبيره بالنسبه للمهاجم لكن راهو ملاعبي ينجم معناتها اتوم وما راهو يترشق ويسجل اهداف حتى في فريق اخر وراهو الامثله عديده ينجم جوار يجي الجمعيه ما تمشيش معاه الامور يمشي الجمعيه اخرى ينجح كما شفنا بن حموده معناها كي مشى البلوزداد ولا بيتور وكذا واحد وتعدى باساج ماهوش باهي برشا وانتقدوه برشا وكذا دونك الجوار هذا يمشي لاتحاد طرابلس ينجم يولي هداف ويمشي المغرب ينجم يولي هداف مع الترجي عمل برشا مجهود وما مشيتش معاه الكرة وهو بتتر صار له بلوكاج اما يعني با موفي لدرجة اللي باش نوليو معناتها نعملوه مسخرة معناها بالطريقة ذي
2: واضح به هذا في خصوص دانو نعود في جملة فقط الوضعية الآن تعقدت صعبة برشا مع اتحاد طرابلس فما الوداد البيضاوي وفما زاد الإمكانية أنه دانو يواصل مع الترجي الرياضي التونسي يوسف ليلي تعرض لإصابة خفيفة حسب ما يقولون في إدارة الترجي الرياضي التونسي لكن الفكرة الآن حتى لو كان ما غير الإصابة هذية وحتى لو كان يرجع يوسف ليلي فإنه الفكرة محمد سلامة أنه ممكن يرتاح شوية ما فماش ساتيسفاكسيون بالنسبة لأداء يوسف ليلي خاصة في المقابلة الثانية ماتش الأول نوعا ما الماتش الثاني تقريبا أبسون ما فماش رضا على المردود نتاعو مع أنه ريبيرو باش يكون موجود كل بريمير ضد مستقبل المرسى فبالتالي باش يكون فما فراج وريبيرو ويوسف ليلي باش يكون الراحة
4: عادي حايدر مش راحة معنى تجهيز بدني لأنه ديما جبنا معناها معدين بدنيين حكاونا على أهمية العدد البدني متاع قبل الموسم راهو فما بروتوكول متاع سي سومان معناها اوبليغاتوار باش الجوار يبدا حاضر 100% يوسف ليلي ميم با اشترهم عمل الور كو معناها عنده مدة كبيرة مرتاح بحكم الإصابة انسان ماهوش ما
3: ماكينة أكيد جدا مشي ما يبداش جاهز. ونتصور هذاك الكونستا اللي القاه وشافه الإطار الفني ولا الإطار الطبي للترجي التونسي، وأكيد جدا أنه مشي عمل تجهيز بدني كامل مع التريف اللي جاية في الفترة الأخيرة. ونتصور بعد التريف ينجم يكون أحسن على مستوى البدني، لأنه واضح للعيان أنه يوسف البلالي في زوز مقابلات هذوما غير جاهز بدنيا باش يلعب أساسي ولا باش يلعب 90 دقيقة في الترجي التونسي.
2: وليد
4: مستحيل ملاعبي في العالم يتضرب ويقعد 8-9 شهور بعيد وضربة معناها خطيرة كما يتعرض لها البلالي وما يعملش تحذيرات ويرجع ويكون أساسي، معناها تطلب منه المستحيل. ما هو سوبرمان، هو ملاعبي اللي عنده مهارات ويعتمد على المهارات متاعه الفنية باش يتعدى في الانكونتران يلي بويسون كل شيء، لكن معناته بعيد بارش على المستوى متاعه ويتظلم، معناها خاطره هو سيتان جوار كي كابابل باش يعمل الديفيرونس وقت اللي هو حاضر. اليوم بلالي ماهوش حاضر، دونك فما دي ريسك حتى باش يعاود يتضرب. دونك المسائل اللي كيما هذه تتطلب تحذير معناتها دقيق، وخاطر الامر حساس وهو جوار هاني قلت لك ملاعب فنيا ممتاز برشا، يلزم تعرف كيفاش تحضره وتعرف كيفاش تدخله خاطر تنجم تخسره معناه. وهذا هو معناه ان شاء الله بالنسبه للبلالي ياخذ الفتره اللي يلزم ياخذها، وان شاء الله يحضروه ويحكيوا معاه وبالتشاور وكذا، لخاطر راي ماهيش لعبه فدليكا، راهو جوار يجي يدخل هكاك بعد مده. وفما عامل العمر ما تنساش اللي زاد ما هو معاش عمره 25 و26 سنه اللي ينجم بوتيتر الريكوفري نتاعو تكون خير وكذا، العمر زاد عنده قيمه. دونك يلزم وقت معناتها 1-2 يحضر فيهم يعمل رونفورسمون يخدم على المستوى البدني، ومن بعد ينجم يشارك وبروغريسيفمون في المقابلات. تو اللي صار خذا طون دو جو معناها تقريبا في زوز ماتشوات 70 و70 دقيقه معناها تقريبا 140 دقيقه، لكن المره الجايه يلزم معناتها الإطار الفني يعرف كيفاش يتعامل مع وضعيه البلالي ويشاركوا الاكثريه في الاشواط الثانيه نص ساعه 25 مينوت حتى لين يرجع النسق نتاعو بشويه بشويه ويعاود يقوي معناها المسكولاتور والركبه نتاعو والبدن نتاعو معناها.
2: بالضبط نكمل مع الاخبار هذا. جيمس جاكو المدافع نهضه الزمامره المغربي، اتصالات متقدمه جدا مع الترجي دي تونسي، اذا كان مشات الامور في الاتجاه الصحيح نجم يكون موجود 48 ساعه القادمه لاتمام الصفقه مع الترجي. دفاع الترجي في حاجه لتدعيم محمد،
3: الترجي في حاجة التدعيم أكيد جدا، يعني هذا واضح للعيان كان في المقابلتين الاثنين، معناه شفنا حتى كاستيو لعب في وسط الدفاع في المقابلة الثانية. يعني كلاعب أجنبي يعني باش تجيبه للدفاع أكيد جدا باش تخسر مكان لاعب أجنبي القدام. لكن اللاعب اللي حكيت عليه حايدر، معناه حتى شوية ريشيرش عليه، معناه في البطولة المغرب نهضة زمامرة كملت المرتبة 11 معناها قبلت 37 هدف الحقيقة، معناها لو كان بارز راه الوداد ولا الرجاء ولا المغرب الفاسي ولا نهضة بركان كانوا معناها موجودين عليه. الحقيقة لهنا معناها نتصور أنه لاعب ماهوش كونفيرمي 100% ولازم يثبتوا فيه بالكدا قبل ما يجيبوا.
2: سؤال، في حاجة لتدعيم اليوم دفاع الترجي؟
4: في حاجة أكيدة لتدعيم، لكن مش تدعيم بأي لاعب، هذايا متاع جور في اخر وقت تجيبوا اجنبي وكذا كان يلعب في زميمرة ليكيب، هذايا هي ماهيش ساعة فريق يعني عريق في المغرب، وكان باش يشوفوه راه شافوه الرجاء والوداد وبركان وزميمرة
2: زميمرة زميمرة
4: زميمرة
2: زميمرة ماكش بعيد
4: زميمرة نوع متاع حوت اللي زميمرة. تحياتنا خويا الفريق زميمرة والجمهور المغرب الكل. جوار قلت لك يعني ما شافوهش دوبري الفرق المغاربة، الترجي يحب ياخذه بون مدافع نيجيري. نتفكر انا بعد اوبينان وانيري ما لعبش واحد نيجيري في دفاع الترجي، بصراحة ما نتصورش اللعبة ذاية بش يكون رونفور وبش يكون خير من الشيخاوي وخير من جلاسي وخير من الصحراوي اللي هما في حد ذاتهم الوقت الحالي معناتها نتصور عندهم مشكل ما نجموش يأمنوا الدفاع. يلزم ريكروتمون يكون في القام تاع توغاي ملاعب شفناه كيفاش يعني لابور متاعه كيف يغيب يخلي مكانه، صحيح ملاعبية عندهم مؤهلات، جلاسي عنده تجربة، صحراوي كيف الشيخاوي أنجون مازال يتحسن، أما يحب لهم وقت خاطر ظهر وضعف معناه في التغطية، ضعف في الكوميونيكاسيون في التكامل بينات بعضهم. دونك الترجي يلزمه يلقى مدافع معناها بخصال ممتازة باش يقوي لك سنترال والدفاع نتاعو, خاطر هكا راه بصير مشاكل والترجي باش يلقى صعوبات كبيرة في المقابلات اللي لعبها في البطولة ولا في الشامبيونز ليج.
2: هذا هو. شكرا وليد وشكرا محمد, كونوا كملنا مع آخر مسار, توسعنا شوي في آخر أخبار ترجي رياضي تونسي, بعد شوي نحلوا باب المسابقات الإفريقية والبداية تكون بالإفريقي جوليبا السبت القادم وآخر وأهم المعطيات. فاصل ثم نعود.
0: آخر مسار ريكاب سبور أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: Maxbox 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. فيها Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. وفيها زيادة Turbo Gaming للمغرومين باللعب en ligne. كان جو gaming, streaming ولا scrolling مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت très haut débit من غير حتى loading. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G Orange حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كايتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: وصلنا في ريكاب سبور وسلم برش على الناس اللي تبعثنا في الرسائل على واتساب. دونك نحاول نقراهم كل مرة ناخذ منهم شوية. دونك نحكيوا على المسابقات الإفريقية والموعد نهاية الأسبوع مع ذهاب الدور التمهيدي الأول, دور مهم جدا. ونتندون تعديوا للدور الثاني وهكيك على الأقل سنين نجموا نحلموا نلقوا أربعة علاش لا أو ثلاثة على الأقل في دور المجموعات في رابطة الأبطال وفي كاس الكاف. البداية تكون من مقابلة نادي الإفريقي وجولي بالمالي السبت القادم في استاد العقربي برادس. الفريق هذا هو بطل الموسم اللي تعدى في مالي, كان لعب ناخذوا آخر المقابلات متاعه مقابلة ودية السبت اللي تعدى, لعب مع منتخب مالي أقل من 20 عام وخسر 4-3. قبلها في دورة ودية كان ربحوا ستار سبور وذي أكاديمية 4-1, خسروا مع أوروي كوناكري 2-1 وربحوا فريق من موريتانيا 2-0. دونك ماهوش مجهول بالنسبة للنادي الإفريقي وبالنسبة للجماهير التونسية جوليبا, وموعد مهم. تمنينا لو كان بالعكس النادي الإفريقي يلعب ليون ديبلاسمون, لكن هذا شنو عطات القرعة. ناخذوا فكرة على الفريق هذا وبعدها نسأل على النادي الإفريقي. محمد سلام.
1: صحيح حيدر, يعني جوليبا قاعد يحضر بالقدية. صحيح بطولة مالي ما بدأتش, لكن عمل مقابلات ودية في نسق كبير, يعني كل ثلاثة مقابل كل ثلاثة أيام ولا نهارين ماتش مع منافسين محترمين كما منتخب المالي تحت العشرين سنة وفريق حوريا كوناكري. معنا الفريق هذا اللي كان فاز بالثنائي عمناه لهز البطولة والكاس معنا في دا في بطولة مالي, يلعب 4-3-3. نقطة قوته هي الهجوم, خاصة معنا الكابتن محمد سوكو جناح يسار معنا رابيد ويلعب معنا يحب ديما يدخل على ساقه اليمين كسوا باش يشوت ولا باش يعمل لي سونتر معناها رونترون. والمهاجم نتاعو فودي توري اللي سجل 13 هدف في الشامبيونا. هذوما الاثنين معناها لي بوين فور نتاع الفريق المالي. نقاط ضعف نتاعو خاصه في الدفاع ولي دو لاتيرو لهنا النادي الافريقي نتصور لازم يستغل النقطه هذه, وخاصه معناها في مقابله الذهاب. الفريق هذا اللي يلقى مشاكل كبيره كل ما يلعب على الغازون, كل ما يلعب في استاد كبير, لانه التيران نتاعو تيران ترتون صغير. مالي فيها زوز تيرانات, فيها تيران اللي يلعب فيه ملعب تاع استاد التيران الصغير اللي يلعب فيه جوليبا, وفيها التيران الكبير اللي يلعب فيه الترجي عامني ضد استاد مليان. ما نعرفش مقابله الاياب كيف باش تكون وين باش تكون, لانه حسب ما سمعت معناها جوليبا ديما يحب يلعب المنافسين نتاعو في القائله, يعني باش تكون الحراره قويه ويحب يلعب في التيران الصغير نتاعو. وذاك علاش النادي الافريقي لازم يستغل لو ماكسيموم مقابله الذهاب, يحاول يستغل الضعف الدفاع نتاع جوليبا ويحاول يسجل اكثر اهداف في مقابله الذهاب كما قلنا, استغلال خاصه الاروقه الاثنين لضعف الدفاع نتاع جوليبا, وياخذ حذره خاصه من نمره 11 محمد سيسوكو اللي الفرص الكل تخرج من ساقه هو.
0: باه وليد,
2: شوف إكيب بالحق ماهيش سهلة بالكل. النادي الإفريقي مطالب في ماتش لالي بالفوز أكثر من هدف وعدم قبول الأهداف. تعرف أهمية المقابلة كي تبدأ تستقبل على خاطر الإكستيريور, فما عوامل أخرى, فما يعني بتتر يلعبوا في السنتيتيك, بتتر زادة وقت المباراة يكون صعيب على الملاعبية. والحقيقة فنيا إكيب أنا شفت ريزومي مع نحكي أنا محمد مع سان بيدرو في كاس كونفدرالية عمليه, وكانوا لعبوا في تيران غازون ناتوريل معناها وربحوا, وكان ماتش موديل 4-0 ملاعبيه اللي حكي عليهم فودي توري وسيسوكو ومعناتها وكانان غلوكبي أبو بكر ديارا في وسط الميدان, عندهم لاعبيه محترمين دي جور تكنيك, والقدام يعملوا الأكثرية على سرعة سيسوكو والمهاجم الهداف اللي في المقابلة متاع سان بيدرو سجل هدفين وكانت سيطرة كلية وديمونستراسيون. أنا عجبوني استحفظوا معناها تقريبا عن نويو هذاك وجدوا خذوا أتاكون من بوركينا فاسو اسمه يامبي وخذوا أنجون معناها أكسيال من الجابون. إكيب قاعدة معناتها تسترجع في الامكانيات نتاعها, خاطر قبل كانت معناتها تنافس خير من هكا وتعادت الباساج فيت. اليوم مركز تكوين قاعد يخدم, عملوا تقريبا 6 و7 ريكروتمونات في 2025-2026, سايبوا تقريبا بلوتو 24-25 سايبوا ايكيب كامله وجابوا 14 ولا 15 لاعب. ايكيب قاعده تجدد معناها في نفسها وقاعدة تعتمد في استراتيجية محترمة برشا كسوة في التكوين وإلا حتى في انتداب الملاعبية. نقول إن نادي الإفريقي يزمو يحتاط من الفريق هذا على خاطره فريق معناتها ليس بالضعيف. نتمنى نادي الإفريقي يفوز بسكور ومعناها ويتهنى في الماتش عليه, أما يلزمو إفور ويلزمو تركيز كبير, وإن شاء الله بالتوفيق للنادي الإفريقي.
0: نادي الإفريقي اللي يستفيد من رانفور ينجم يكون مهم. سامبارا باش يكون موجود, دياتالا ما ينجمش يكون موجود إن شاء الله في الدور التمهيدي ثاني. بون بيأكدون أنه فما ساتيسفاكسيون من دياتا والأداء نتاعو, حتى أتمنى أنه يكون موجود توا في التور هذا, لكن مش معناه ما ينجمش يكون موجود في التور هذا. النادي الإفريقي اللي قدمه في الزوج جولات الأولى في البطولة, التعزيز هذا الإفكتيف المتوفر كيفاش يخليه يدخل مقابلة دي محمد؟
1: بون أكيد اللي دو ماتش كانوا أعطوا فكرة للمدرب على الجاهزية متاع الفريق. الناس كل تعرف أنه الفريق تغير بنسبة أكثر من 50%. سيمبارا اللي عنده الإكسبرينس في الشامبيونز ليج, اللي يعرف جوليبا يعني جاي من البطولة المالية, نتصور بش يكون أتو لو يلعب, لأنه يعرف اللاعبين اللي بش يلعب ضدهم ويعرف خاصة اللاعبين الهجوم. عمناو جوليبا وستاد ماليان لعبوا 3 مرات ضد بعضهم, دونك أكيد جدا أنه عنده فكرة كبيرة على الفريق هذا. النادي الإفريقي بالضبط شفنا معناه حتى في وسط الميدان بين الماتش الأول والماتش الثاني كانت فما برشة تغييرات خاصة بين الشوطين ولا في وسط اللعبة. نتصور أنه ماهر كنزاري جمعة هذه بشي خمم برشة قبل مهاب التشكيلة الأساسية بحكم الجاهزية المتفاوتة لبعض اللاعبين.
2: فما جست معلومة أخرى, راهو الفريق المالي موين داج متاعه 23-24 سنة, يعني إكيب جون معناها دي جوار معناتها جينيرو في الليفور وملاعبية سريعين, وذاك علاش قلت لك معناها جونيس راي تخلي زادة الإكيب تولي أكثر كومبيتيتيف وأكثر شراسة معناها في المجهود نحكي لك. دونك هذا هو, ما عنديش إضافة كبيرة. إن شاء الله النادي الإفريقي معناها يحضر المقابلة متاعه كما يلزم.
0: جاهز في تقييمك النادي الإفريقي كي نحكيه على زوز ماتشوات في الشامبيونار أو
2: شوف هما زادة معناتها آخر ماتش لعبوه في المودو جوان هزوا
0: لا حنقولك بناء على زوز ماتشوات اللي تلعبوه.
2: شوف راهو صعيب معناها, احنا مانيش في جمعيات في الأوروب اللي تلقاهم ملاعبية 70-80% حاضرين اللي كانوا في كومبيتيسيون معناها كوب دو موند ولا كوب دوروب ولا كذا يرجعوا يلعبوا ديريكت. احنا معناها اللي جوار متاعنا تعديوا بفترة تحذير من 6-8 أسابيع ويحب لهم معناها 3-4-5 ماتش باش الملاعب يلقى الفورما مع لي كونديسيون مع حالة الطقس مع كذا. الجوار يلزموا راهو 3-4 ماتش. النادي الافريقي الى حد الان تلزمش تحكم عليه على مقابلة حمام سوسة. المقابلة اللي انتصرها في المتلوي كانت صعيبة وربحها نزيرو, لقى صعوبات مع حمام سوسة ربح في الاخر. بوتيتر الماتش جاي كادر اخر كومبيتيسيون وفما موتيفاسيون
0: نجم. هذا يعطينا استنتاج رواديد, معناها هاو الاستنتاج معناها حتى كتبدا ماكش في نهارك تعرف اللي نسميه احنا بتقدم الماتش نتاعك تعرف تربح تاخذ 3 بوان حتى هذيك سيت فين كاليتي معناها حتى لو كان ماكش في نهارك تعرف تربح, هذا مهم جدا.
2: وملاعبيه اللي مازالوا قلت لك بالوقت وبالمقابلات ينجموا يكونوا بيرفورمون اكثر مع ليكيب زاد تجدد. فما دي جوار دخلوا جدد كيما مرياح في اللاكس واللاعب معناتها سيمبارا مازال معناتها الشيء مازال ما شاركش سيمبارا
0: باش
2: يدخل, لكن اللاعب اللي شارك مع مرياح في اللاكس المقابله الاخرى
0: عبد الحق
2: زدان في وسط الميدان شفناه سجل قديده قاعد يخف في طون دو جو. يلزم شويه وقت ليكيب باش تلحم باش تولي البرفورم خير. نقول اللي زاد لونجو نتاع المباراة هذه النادي الافريقي نعرفه معناتها اللي عنده مدة كان بعيد على المسابقة الافريقية واليوم يلزم يكون الفريق موتيفي على الاخر. هنا دور المدرب اللاعبين لاعبي الخبرة والناس الكل الإدارة والجماهير يلزمهم معناتها يقفوا مع الفريق نتاعهم ويحفزوا الفريق نتاعهم, خاطر هذه مسابقة مهمة. النادي الافريقي كان بطل وباستحقاق واليوم مترشح ويلعب معناها مقابلة مهمة ياسر في تاريخ النادي اللي يلزموا معناتها ينتصر فيها ويمر للدور المقبل. دونك نتصور اللي الموتيفاسيون موجودة وان شاء الله معناها ساقين الملاعبين يتبعوا ويعملوا معناها مباراة تليق بهم ويفرحوا الجميع.
1: التوازن مش يكون مهم جدا معناها التوازن الدفاعي والهجومي. معناها النادي الافريقي ما لازمش يهب الفريق بالاهداف توجيه, معناها لازم يصبر. راولي سكور متاع 4 بلاش و5 بلاش ما عادش موجودين في افريقيا, المستوى قرب البعض. النادي الافريقي يحاول معناه يسجل الماكسيموم وما يقبلش في مقابلة الذهاب ينيغوسي معناها بالقديه المقابله متاعه, يكون متوازن يحاول كما قلت لك يلعب على نقاط ضعف الفريق المالي وان شاء الله يحاول يمركي له ماكسيموم باش يسهل عليه روحه مقابله الاياب اللي كما قلت لك لو باش تلعب في التارتون وفي القايله باش تكون مقابله صعيبه برشا على المستوى البدني على اللاعبين.
0: سؤال يجينا على واتس الواتساب من عند اخونا. رجاء اكتبونا فقط لسامي مع السؤال، لانه عادة تطلع اللي يطلعوا النيميرو نتاعكم ما نعرفوش شنو ولا. دونك اخونا عادل بوغرة يسال اذا كان دخل سيمبارا المير الكنزاري باش يستغني على عبد الحق او مريح. في تقييمك انت كقراءتك انت وناخذ رايكم الزوزة.
1: بو صعيب يعني اخذ القرار، معناه نجم ياخذه كان المدرب اللي هو عايش مع اللاعبين في لي زونترينمون على حسب الزوز مقابلات الفارته. يعني شفنا مريح اللي كان هو الاكثريه اون كوفرتور وكان في الرولانس، وكان اكثر عبد الحق اللي هو يمشي في لي ديويل
0: اكثر في فاسيتي واكثر حركه
1: بالضبط وخف، وكان هو يمشي في لي ديويل بالضبط. لهنا لو على حسب المنافس وعلى حسب الفيفاسيتي نتاع المنافس، نتصور انه سيمبارا وعبد الحق يكون ثنائي اكثر عنده السرعه اللي هي السلاح نتاع المنتخب نتاع الفريق المالي، واللي على بها هي النادي الافريقي نجم يكون اكثر كيليبري.
0: وليد ناخذ رايك.
2: والله موافق محمد، انا بصراحه مريح جور ديكسبيريونس وفي الرولونس تلقاه، لكن في اللي كونت الرابيد وفي اللي زاتك رابيد اللي باش يتعرض لها النادي الافريقي في مباراه مع جوليبا، وحكينا على السرعه اللي عند المهاجمين كوسوسوا سيسوكو ولا فودي توري، يلزم دي جوار رابيد اللي ينجموا معناتها يتبعوا في اللي كونتر اتاك للاخر، وفي لان كونترا يكونوا معناتها واقفين كما يلزم. مريح ينجم يكون موجود صحيح معناها وينجم يقدم مقابله محترمه، لكن نتصور معناها سيمبارا كي شارك مع عبد الحق نتصور وينكور راو خاطر شوف راو فما حاجة يزم الناس تعرفها، راو ملاعب يذي جديد سيمبارا وراو بيش يدخل على إيكيب، راو ينجم زادة ما يلقاش لروبير متاعه ويلقى راو دي ديفيكولتي
0: راو صحيح هو جوار فقط. وليد باش الناس تفهمنا وباش المعلومة تبدأ، بور لو مومون هو على ذمة الستاف تكنيك،
2: ستاف تكنيك
0: معناه يلعب وما يلعبوش موضوع آخر لا يمتلقى ما نعرف
2: علاش قالك هو الانترينور أقرب باش ينجم يحكم ويشرك. أنا هي البير اللي باش تكون معناتها كومبليمونتير المقابلة ذي وباش تكون هي

0: الكاف نادي صفاقسي يلعب النهار السبت في ملعب الحرية في نيجيريا ضد شوتينغ ستارز انطلاقا من الأربعة بتوقيت تونس. الفريق ذلك كمل البطولة الموسم اللي تعدى في المرتبة الثالثة في البطولة النيجيرية مقابلة وحيدة الموسم هذا وانتصار في أول ماتش ليه مقابلة وحيدة في البطولة متاعو مقابلة للفريق هذا ضد الأندية التونسية وكان فاز بأول نسخة من كأس الكونفدرالية سنة 92 وكأس الكؤوس عام 76 لعب زاد نهائي رابطة الأبطال مرتين 84 و96. دونك الفريق هذا زاد هبط للدرجة الثانية نيجيريا عديد المرات معناها في الاستوريك متاعو برشة لعابوت ماهوش من الفرق الكبرى اللي عنده بلاصة وعنده ستاتو كبير يعني في نيجيريا. نادي صفاقسي زاد فما بعض الملاحظات لكن إجمالا فما الملاحظات الإيجابية أكثر من الملاحظات السلبية على الفريق هذا في انطلاق البطولة. ما عندناش مقياس آخر لا هما لعبوا بطولة ماتش واحد لنادي صفاقسي معناها مقياسنا هو البطولة المحلية لزوز فرق محمد الضوء
1: صحيح حيدر. يعني شفنا نادي صفاقسي فنيا كان عمل زوز مقابلات محترمين فما مشاكل على المستوى البدني خاصة في الأشواط الثانية متاع زوز مقابلات لهنا مع أن ديبلاسمون مرهق شوية لنيجيريا فريق شوتينغ ستار اللي كما قلنا عنده تاريخ محترم لكن الموسم فارت عمل موسم محترم جدا فريق ممتاز خاصة على المستوى البدني لهنا مقابلة الذهاب معنى العام البدني بش يكون مهم جدا حتى على مستوى الثنائيات معنى يكيب تلعب برشا معنى هنسولي كوتي وتلعب على السنتر أحسن لاعب متاحة هو المهاجم قمر أديكوكي سجل 9 أهداف في الموسم الفارت يعني فريق كما قلنا على مستوى البدني محترم جدا. نادي صفاقسي نتصور لازم يكون دفاعيا خير من زوز مقابلات الفارتة الدفاع اللي هي كانت نقطة قوة الفريق في الموسم الفارط إصابة بكار معنا خليت عملت شوية ديزيكيليبر في دفاع النادي الرياضي صفاقسي. أكيد جدا أنه مدرب محمد كوكي بشكل حساب للنقطة هذه
2: نبيل
1: كوكي بشكل حساب للنقطة هذه وإن شاء الله معناها النادي صفاقسي يروح بنتيجة إيجابية من نيجيري.
0: مالي شو معلوماتك على الفريق هذا؟
2: والله بون معلوماتي مقابلة الأخرى ربحوا 2-1 في أول ماتش في انطلاق الموسم إيكيب الحقيقة تعمل برشا على سوليديتي معناها في البلوك متاحة ديفونسيف وتحاول تحب تبعد لادفرسير تخرجوا معناتها ملاكس وتهزوا سور ليكوتي مع عندهم معناتها الحقيقة ملاعبية ريغورو على مستوى الدفاع معناها اللاتيرال جوش لاعب خبرة كيف كيف معناها لدو سونترو لاعبين معناتها قويين في الديوال يلزم معناتها نادي صفاقسي يحتاط المقابلة ذي بشكون ساعة خارج أرضه مع فريق اللي تري موتيفي يكيب تحب يعني ترجع كمل التروازيام كما قلت انت وتحب تمشي لو بلو لون بوسيبل يلعبوا ان جو فيرتيكال ما يشدوش الكره برشا ويحاولوا يدرجوا بها ودوميناسيون ستيريل ديريكت كيفو كو يحبوا يلعبوا معناتها ترانزيسيون رابيد على لي جوور لي بلو معناتها رابيد اللي عندهم ايمانويل لوكي وابراهيم هذوما اللي سجلوا هدفين في المقابله اللي فاتت مع زاد كيف يوسف اللاعب معناتها ايليه زاد ايلي رابيد ويلزم نادي صفاقسي يحتاط منه. دونك هذا هو اسونسيالمون بلوك ديفونسيف قوي النادي صفاقسي يلزمه يحاول يبعد من لاكس يحاول يمشي سور لي كوتي يستغل المساحات بين لاتيرال جوش والاكسيال خاطر هما مطالبين باش يطلعوا مطالبين باش يسجلوا خاطر يلعبوا في ميدانهم اما هما ستيل دو جو نتاعهم يرتكز اساسا على لي ترانزيسيون

0: وان جو فيرتيكال.
1: هذا هو. دونك خليني نكمل فقط بسؤال وإجابة مقتضبة. محمد أخونا نزا أنيس الشميسي هو محب للأساس يقول علاش مردود علي معلول تراجع ما نعرفش إذا كنت وافقه ولا وهل أنه عن ديبلاسمون المفروض أنه CSS 3-5-2 يلعب ولا 4-2-3-1 خارج الديار؟ في إجابة مقتضبة
0: أول حاجة معناها هو قال معلول حسب رأينا فريق كامل على مستوى البدني ما هوش 100% الحقيقة. معناها شفنا الفريق معناها لقي صعوبات بدنية كبيرة في زوز مقابلات الخرانية. ممكن التحذيرات كانت بشارجي برشا وينجم النادي معناها بعد 3-4 مقابلات يكون 100% وخاصة يلقى لفريشور اللي ما شفناهاش في النادي الرياضي الصفاقسي. ثاني حاجة على مستوى الرسم التكتيكي حسب رأينا مش مقابلة هذه اللي النادي الصفاقسي ينجم يغير فيها يقعد بثلاثة خمسة اثنين وممكن بعد في مقابلات أخرى يرجع لأربعة ثلاثة ولا أربعة أربعة اثنين اللي يحبها نبيل كوكي.
1: بالضبط ترجل جيس مغامرة إفريقية والكلنا الحقيقة ورا ترجل جيس في الدور التمهيدي الأول ذي بعد شوية كل تفاصيل. ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعة من ستة لسبعة عشية واجه ترجل جيس نهار جمعة في استاد المهيري والحقيقة جاست به من إدارة ترجل جيس وفرت 1000 تذكرة لكسوة الصفاقسية ولا لأحباء CSS سعر 10,000 حتى يساندوا ترجل جيس في المواجهة هذية. ترجل جيس يلعب ضد ديامبرز من فريق ديامبرز من السنغال. الفريق ذي كان لعب الفينال الكوب في السنغال ما ربحش الكوب لكن الفريق اللي توج بالكاس في السنغال متحصلش على الرخصة باش يلعب في كاس الكاف دونك اوتوماتيكمون يلعب الفيناليست اللي هو ديامبرز ويلقى روحه في مواجهة مع ترجل جيس في هذا الدور. فريق معناها الحقيقة أكاديمي أكثر تكوين فريق صغير ما عندوش اسم كبير في السنغال. نحكيه على مهمة سهلة بالنسبة لترجل جيس ولا الدورة ذي الريسك ديما موجود محمد وليد؟
0: بون المغامرة يعني بالنسبة لترجل جيس مع فريق ديامبرس اللي من أحسن مراكز التكوين في السنغال في العوام الأخرى بعد جينيراسيون فوت. معناها فريق معناها طلع دريسا غاناجي ساليوسيس كارامبوج مبا ديانج يعني لاعبين كبار برشا وصلوا لأوروبا منتخب السنغال. ديامبرس موسم فارت كان في الدرجة الثانية حيدر وصعد لعب كوب دلاكاف خاطر وصل فينال كوب خسر في فينال كوب ضد خسر في فينال كوب لكن الفريق اللي اون برينسيپ هو يلعب كاس الكاف
1: وين ضاعت مني وين كنا نقولوا فيهم هذوما باهي. المهم اللي توج بالكاس ما اخذش الرخصه
0: باش يلعب الرخصه الفريق
1: دونك لعب هو في
0: لعب هو في بلاستو يعني فريق يعمل ابسوليمون على الشبان يعني باش نلقاو معناها معدل الاعمار في العشرين 21 سنه ماكسيموم. ترجل جيس الوجه اللي وراها خاصه في الشوط الثاني نتاع مقابله نادي الصفاقسي وجه ممتاز ممتاز جدا ونتصور معناها ديامبرس ستيون ايكيب تكنيك لو يلعب معناها بالقوه البدنيه يلعبها جرجيس مقابل صفاقس بسماعلي بثنائي الهجوم كيباسوي وحمدي العبيدي قادر انه يعمل نتيجه به في الذهاب.
1: فرصه لترجل جيس مع عديد المواسم قاعد ينجح محليا اوكي مش يهز في التيتروات اما قاعد يكمل في كلاس مو باهي قاعد لاخر الجولات يلعب فرصه انه
0: سلوي الفريق سلوي
1: اوكي دونك فرصه انه معناها يكبر اسمه على المستوى الافريقي.
2: ان شاء الله يتعدى الفريق هذايا وان شاء الله يوصل ابعد ما يمكن بصراحه على بورتي معناها ليكيب هذايا هي السنغال يعني بكلها تكون كيما سمالك جينيراسيون فوت ودياراف وغيره معناتها لكن ما همش يعني
1: اكاديمي
2: صحيح ما همش كيما نقولوا كيما ليزيكيب نتاع الكوت ديفوار والا معناتها حتى مالي جوليبا والا في معناها في بوركينا فاسو ولا سيك ميموزا قلت بوركينا فاسو الكوت ديفوار مش كيما لاسيك ومش كيما اينيمبا ومعناتها الشامبيون السنغال ما فيهاش الحقيقه فرق قويه والفريق هذا قادر ترجي جرجيسي ينتصر عليه وان شاء الله يعني يعملوا مباراه محترمه وينتصروا معناها بسكور باش يتمانوا على مقابلة العودة.
1: كل توفيق لممثلينا في الشامبيونز ليغ كاس الكاف 3 يدخلوا المنافسة في الويكان. ترجى هذه تونسي معفى من الدور التمهيدي الأول يدخل الدور التمهيدي ثاني. شكرا على المتابعة كانت أول مصافحة وعودة ريكاب سبور في البرمجة الشتوية كل يوم تلقاونا من 6 إلى 7. شكرا وليد ليشري يعطيك صحة. شكرا محمد سلامة. فما شكون بعث لنا قال اليوم وليد ليشري إبداع ما فهمتش إبداع والله لاني عارف
2: إبداع بالحبركات
1: قال اليوم إبداع وليد ليشري
2: يعطيك صحة.
1: شكرا وليد محمد سلامة يعطيك صحة. عدنان كنت معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي حميد شويقي في البرودكسيون. جيكم تو سويت هبة في الأخبار وإحنا غدوا إن شاء الله 6 إلى 7 ديما كالعادة لكن نعود نتقابل معاكم من 10 تاع الليل في سبور إكسبريس.
3: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: مع أورانج.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية اليوم تبلغ نحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي وفق وزارة التربية، التي بيّنت أن نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية بلغت 71%، فيما بلغت نسبة المبيعات 66%. وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027، تولى المركز الوطني البيداغوجي طباعة 314 عنوانا في نحو 15,600,000 نسخة لتغطية مختلف الحاجيات المتعلقة بالكتاب المدرسي. وتولت مطبعة المركز الوطني البيداغوجي طباعة 20% من الكميات المبرمجة، فيما قامت المطابعة الخاصة المتعاقدة مع المركز بطباعة الكميات المتبقية. وزارة الفلاحة تعلن عن برنامج استراتيجي يهدف إلى توفير 30,000 رأس من الأغنام المخصصة لعيد الأضحى لسنة 2027 عبر دعم صغار المربين والفلاحين من خلال تسهيل حصولهم على قروض ميسرة شريطة التعهد المسبق بتوفير الأغنام وتوجيهها حصريا نحو نقاط البيع بالميزان التي ستركزها وزارة الفلاحة بمختلف ولايات الجمهورية. وتتمثل الحوافز المالية في تخصيص 600 دينار للرأس الواحد لتغطية كلفة التربية، إلى جانب منحة تشجيعية بقيمة 200 دينار مخصصة لاقتناء الأعلاف. أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يفيد بدوي 6 انفجارات في منطقة في جنوب شرقي إيران، فيما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أيضا عن دوي انفجارات في محافظة هرمزغان جنوب البلاد. والمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة. في المقابل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه إذا ردت إيران على الهجوم المبرر تماما فسوف تقصف مرة أخرى بمستوى أشد وأقوى بكثير. الكريملين يقول إنه من المرجح أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ اجتماعا ثلاثيا خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سامي الحمي وكمل فريق كل شخص بلوس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، موزيك فام، أقوى الموسيقى.

0: ليه؟
1: نون ستوب ميوزك كولتور بلس كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامي حامي
2: 7:05 عسلامة مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزيك فام الموسم الثالث من كولتور بلوس نرجعوا لكم برشا جديد برشا موزيكا بلي روبريك اللي تعودتوا بهم وكيف كيف بتبيعة مع برشا جديد الموعد من 7 ل 8 متاع الليل سويعة من زمان لو رونديفو

0: فيكي ظروف المباشر
1: عمرك يظهر في الانتين مش مشكلة
0: يعطيكم الصحة تكون ميرسي عايشكم احتفلوا في هاي الظروف المباشر هكا معناها هذيك خدها تاك الموسم الثاني 28 ميرسي بوكو يعطيكم صحة ان شاء الله كل عام الكل حيين بخير ميرسي يعطيكم صحة الكل يوني محليها سوركيز محليكم الكل ميرسي وناش نعرف شو نقول خليوني نكمل ميكرو داكي ميرسي يعطيكم صحة الناس كل يسري ميرسي الأولاد كل هيثم هاو خويا هوني أشرف وسيم هيديا إمنا في لبنى كلكم ميرسي بوكو يعطيكم صحة محليكم الواثق هوني موجود فريق الأعداد موجود هكا يوافق الفوضى في الميكرو داتاك هكا ميرسي بوكو ربي يفضلكم الكل خلينا نرجع كولتور بلوس كولتور بلوس الموعد اليومي معكم حتى الاثنين للجمعة لموزايكا ثانية جدد لو رونديفو 100% كولتوريل كولتور اكتو أبرز العناوين الثقافية تلقاها معنا شوية آخر الانترفيو ضيفنا المايسترو يوسف بالهاني بعد جولة كانت ناجحة صيفية ولا حتى في الموسم الشتوي ما يظهرش برشا في الحوارات دونك فرحانين برشا كون نحكيو معها على برشا جديد الموسيقي يوسف بالهاني كيف كيف لي ليفر كيما كون هاركي شوية يخليكم بحرينا الواثق بالله يحكينا على شنو عنا جديد في اللوكتوب اوديو بوك وعالم الديجيتال وجديد الكل هذا كل بتبيعه ما يكون كان مع فريق كامل على الاولى في تونس معنا في الاعداد الواثق بالله شكير معنا في الاخراج زياد الغربي وفي الاخراج الرقمي معنا لبنى وتسويت نبدا ومع الموسيقى يا رفر ام نسمة ونرجعوا معكم في كولتور اكتو ونذكر ضيفنا المايسترو يوسف بالهاني
2: فريق من السماء للأرض على راديو موزايكا فام يارا

0: كولتور بلوس كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: السبعة 11 دقيقة انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك اف ام في موسم جديد معاكم ومونسينكم برشا موسيقى وبرشا جديد. لو رونديفو 100% كولتوريل. قبل ما نحكي كولتور اكتو نحب نذكر كونو حفل ليارا الفنانة اللبنانية يستنيكم هالخميس 10 سبتمبر بالمسرح الاثري بقرطاج. كنا نسمع في موسيقتها كنكم مغرومين بيارا وتسمعوا فينا توا على الاولى في زون شنو تدخلوا على صفحتنا على زي كافي متاجي لعزيز عليك مع شكون تحب تمشي لسهرية هذين هالخميس 10 سبتمبر بقيادة المايسترو يوسف بالهيني. يارا تستنيكم في موعد فيه برشا نوستالجيا وكيف كيف برشا جديد. معليك كانت تاجي لعزيز عليك وتنجم تكون من رابحين دو تيكي ليك وللي باش تاجيه توتسويت على صفحتنا على موزي كافي. نحن مكملين معاكم لتسعة متاع الليل شوي خليكم بحثينا المايسترو يوسف بالهيني. قبل هذا كولتور اكتو
0: كولتور اكتو
1: في كولتور اكتو الموعد اليومي اللي تلقاو فيه كل الاخبار الفنيه والثقافيه. نبدا مع روندا 13 اللي واصل حصد الجوائز من المغرب للقاهره وروتردام. الفيلم هذايا للمخرج محمد علي النهدي واصل تالقه في المهرجانات الدوليه والمره هذه من مهرجان اسعديه سينمائي بالمغرب ويحصد زوز جوائز في دوره 11 للمهرجان. الفيلم هذا تحصل على الجائزه الخاصه للجنه التحكيم. كيف كيف نلقاو الممثله عفاف بن محمود اللي تتحصل على جائزه أفضل دور نسائي مناصفة مع الممثلة المغربية فاطمة الزهرة بلدي. وذي مش أول مرة روندا 13 يحصد التتويجات. تذكروا أنه الفيلم سبق وكان التوج حلمي دريدي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي ونفس الجائزة في مهرجان الداخل الدولي للفيلم بالمغرب. كيف كيف نذكروا كونه عفاف بن محمود كانت التوجت بجائزة أفضل ممثلة في مسابقة أفاق السينما ضمن الدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. كيف كيف الطفل هادي بن جبورية كانت حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الفيلم العربي بروتردام. الفيلم هذا روندا 13 لدالي النهدي نذكره كونه مازال يواصل جولة ناجحة من التتويجات ويثبت حضوره كواحد من الأفلام التونسية اللي لقات صداء في المهرجانات العربية والدولية. من تونس نسافر بيكم للبنان. سندي اللطي كانت حكيتها هنا حصريا لمزيك وأعلنت كونه باش يكون عندها ديو مع الفنان العراقي كاظم الساهر. نسمع أكيد أغنيتها قريبا هنا على موزيك فام في ديو مع كاظم. ولكن خلينا نذكره كانوا بعد طرح ألبوم جديد بلا عنوان كاظم الساهر يثير جدل حول أغنية الحلوين اللي كان حكيو عليه سبب تشابه المطلع متاعها مع أغنية قديمة للفنان حميد منصور اللي ترجع العام 1900

0: جديد كاظم الساهر، ولكن بتحكي كونه الأغنية هذية عندها شبه كبير من أغنية قديمة كما قلنا للفنان حميد منصور. خلينا نسمعها.
1: وش

0: عشان كم نحكي على حكاية هذه، ولكن احنا خلينا بحذينا دجا في سجوها شوية خلينا نحكي معاه في الانترفيو. خلينا نستغل الفرصة. يوسف بالهيني رحب بيكم. مرحبا يوسف.
1: مرحبا مستمعين مزيكا
0: فيه. نورتنا.
1: الله ينورك عايش.
0: احنا شوية خلينا نحكي على الجولة صيفية على برشا جديد، ولكن نستغل حضورك بحذينا هنا في الاستوديو مزيكا فيم. فما شبه بين زوز أغاني
1: في مستوى اللحن، فما شبه
0: دونك كاظم الساهر خذا اللحن هذا اللي يرجع ل 1979، ولا تنجم تكون
1: ينجم
0: صدفة؟
1: ينجم يكون صدفة، ينجم يكون صدفة، خاطر هو كاظم الساهر بطبعه هو ملحن. يعني مش بيقتصر على الجملة هذه باش ياخذها من 1979، أما فما شبه، فما برشا أغاني توا كلها تشبه لبعضها.
0: هذا يرجع لشنو يوسف كان نحكيو علميا؟
1: الجملة ممكن توصل أقرب للناس،
0: تبقى في البال،
1: أي جملة قد ما تكون أسهل توصل للناس أسرع وأسهل.
0: دونك نجم أنا نسمع برشا أغاني، تنجم في واحدة من الأغاني اللي نجم لحنها ترجع بيا أغنية سمعتها قبل ولا لحن عجبني خطفته خذيته، تعتبر سرقة فنية؟
1: لا
0: لا شنو نسميها
1: سرقة؟ لا لا بون، هو الواحد الفنان مش يسمع برشا أنماط متاع موسيقى وبرشا جمل موسيقية مش تقعد في باله، ساعات تجبد الجملة من حاجة تبدلها أنت بطريقتك الخاصة، وهذا هو اللي قاعد صاير توا،
0: وهذا هو اللي ينطبق على المثال هذا الكاظم الساهر وحميد منصور. خلينا نرجع يوسف، شنو اللي صار بالضبط؟ 27 أوت طرح كاظم الساهر ألبومه بلا عنوان، وكانت الحلوين ضمن الأغاني هذه. بعد نهارين اكتشف فريقه أنه مطلع الأغنية سبق أنه ظهر في أغنية الحميد منصور عام 79 بعنوان واش قالوا الحلوين كما كنا نسمعه، وكان دوب ما اكتشف التشابه هذا سحب كاظم الساهر الأغنية يوسف من الألبوم ومن منصاته الرسمية احتياطا لتجنب أي مشكل يتعلق بحقوق الملكية. قال هكا احتراما للأثار الفني هذه نسحب الأغنية. وبعد السحب كان أوضح الشاعر بشير العبود يقول اللي هو صاحب النص، يقول ما منحش النص هذه الفنان آخر، وأنه التشابه مع الأغنية هذه يقتصر فقط على المطلع. وبعد التوضيح هذه رجع الأغنية من جديد للمنصات والألبوم بعد ما تبين أنه فما تفسير لوجود النسخة القديمة وأنه ما راش مانع من إعادة طرحها. نحكي على نانسي عجل من طرحة جديدها إيش هادي يا ديني باللهجة اللبنانية في أغنية رومانسية بأجواء صيفية واحتفالية. الأغنية من كلمات وألحان كريم عبدو، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج إنجي جمال، وتصور في لبنان وتحديدا في منطقة في جنوب لبنان. الكليب يحكي أجواء حب وزواج، وتظهر نانسي في دور عروس وسط أجواء فرح ورقص، ولكن المفاجأة فجأت في النهاية، وظهر جيجي لمارا مدير أعمال نانسي الشهير في رقص عفوية وطريقتها مع فريق العمل. نانسي كانت شوقت جمهورها للعمل هذايا قبل ما يكون موجود في مختلف المنصات. نذكروا كون نانسي عجل باش تكون موجودة قريبا على مسرح قرطاج، تحديدا نهار 12 سبتمبر ضمن سهرة مخصصة للاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني، نظمها النادي الرياضي للحرس الوطني. ونذكروا كون زيدا نفاذ التذاكر كان في دقائق معدودة، ومازالوا الغداء موجودين. خليني نذكر بوفرة الحفلات خارج البرمجة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي في الأوف من 26 أوت حتى 15 سبتمبر، كان الموعد مع زيارة كيف كان الاحتفال بالنادي الإفريقي مع محمد الجبالي، كيف كانت معاه فنانة تونسية ليليا في بالي بن شيخة كانت حاضرة في العرض هذايا. 29 أوت الموعد كان مع 24 بخفان لمحمد علي كمون مع فوزي بن كامرة وتليل القفسي وأنس بن سعيد. 30 أوت كان الموعد مع لطفي بوشناق ورنا زاروق. الليلة في المسرح الأثري بقرطاج الموعد مع مي فاروق. 3 سبتمبر هيفا وهبي، 4 سبتمبر آدم، 6 سبتمبر كارتاج يغني، 8 سبتمبر عشاق المحفل، 9 سبتمبر أمل ماهر اللي حسب ما شفنا كل الأخبار تقول أنه الحفل هذا تم إلغاء، 10 سبتمبر يارا بقية المايسترو يوسف بالهيني، 11 سبتمبر بهاء سلطان، 12 سبتمبر نانسي عجرم، 15 سبتمبر كايروكي في قرطاج. يستناكم المواعيد لكل هم العشرة متاع الليل، وانا قلت يوسف بالإني لأنه بحثنا هنا في استوديو موزيك كفام. خلينا نسمع جديد نانسي عجرم ونرجعوا للانترفيو مع يوسف.
2: كولتور أكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزيك كفام.

0: طيبة صنحة لسبعة واربعة عشرين دقيقة انتم معنا في كل جوخ بلوس على موزيك فيم. السلام عليكم إن ما كنتم في الاستماع سيسلوحكم كنكم في ثنية ولا تسمعوا فينا على سيتنا موزيك فيم بانت ولا تتابعوا فينا على لايف فيسبوك موزيك فيم. شوية خليكم بحضر هنا في الانترفيو المايسترو يوسف بلهاني.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن كله لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
2: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر استي بي بونك وموزايكا فام.
1: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك فام. الانترفيو
0: سعد جدا باستقبال بحضنا الموسيقي والملحن وعازف الكمان المايسترو يوسف بلهيني. مرحبا رحب بك من جديد. شنو الحوايج؟ نقرب شويه الميكرو هكا تيلمون غاب علينا. شنو الحوايج؟
3: الحمد لله.
0: قليل الظهور يوسف، ما تحبش تظهر برشا، تحكي برشا على الحفلات.
3: بون هكا خلي الناس تحكي خير.
0: خلي الناس تحكي خير. وسنة خلينا نذكره كانوا يوسف كان حاضر تقريبا في 5 حفلات في المهرجان، في مهرجان قرطاج الدولي. نذكره حفل الفنانة أمينة فاخت، كيف كيف حفل نوردو، ميادة الحناوي، ريان اللبناني، وحفل زيد نهار 25 جويلة اللي ضم مجموعة من أهم الأسماء الفنية التونسية. وبخلاف قرطاج زيد كنت في جولة فنية. يوسف كيفاش توفق بين الجانب الفني اللي فيك وبين الجانب اللوجستي الخدمة اليومية والتقسيم بين البراي بين تحضير الحفلات كبرى؟
3: هو أنا مانيش وحدي، مانيش نخدم وحدي، معايا إكيب ونحياها. ديجا عندي إكيب تاع لوجيستيك وعندي عندي كوم وعندي كل شيء. معنا مانيش نعمل هذا كل وحدي. أنا نقتصر على خدمتي، نحضر خدمتي اللي باش نعملها ونفذها، نتصل بالفنانين بالعازفين وكهو معناتها بإذن الله نوفقه.
0: هذا نجم نقوله لوكس يوسف، كونه اليوم نحكيه على موسيقي يقولك عندي فريق جنرالمون الفنانين اللي جيونا لهنا يقولك نعم في كل شيء وحدي ما نجمش.
3: بون ما نجمش ما نجمش بالكونتيتي هذه نتاع الخدمه، ما نجمش تعمل كل شيء وحدك. كي تبدا عندك حفله في الشهرين وقتها تنجم تعمل هذا كل شيء وحدك. كمان لا ما نجمش، معناتها الحفلات ورا بعضها، وديجا فما دي تورني، معناها نوردو تورني مينا تورني، فهمت؟ عندي فنانين نخدم معاهم بالستة وسبع حفلات.
0: نوردو كان توقيت قياسي حضرتوا فيه الحفلة.
3: شنو قياسي؟
0: 48 ساعة
3: لساس في الليل كلام جوي. الحفلة اللي هانتا جوي في كارتاش عندي قدامي 20 غناية لازمني نوزعهم، وفرقة أقل حاجة فيها 50 عازف.
0: أعطينا الخلطة السحرية كيفاش عملت؟
3: أهم حاجة اللي أنا ونوردو تهمنا ديريكتو ماما أنك حكينا ومشيت بحذاه، سمعت الأغاني حتى موزيكالمون متفاهمين. أول حاجة أهم حاجة أنه هو ساعة كومبوزيتور ملحن، معناها يعرف قاعد يعمله وعارف شنو هو يحب زاد. يعني أنا بحذاه وقت الأرانجمون كي عملناه بحذاه في الدار، دونك أنا كي ناس بحذاه يقول لي هذه إيه هذه لا، دونك هو بطبيعته عاوني. معناها الشيء اللي عملناه مع بعضنا ما عملتوش وحدي.
0: ما كانش فما خوف من المسؤولية نحكيه على كارتاج، وانت أكيد متعود بالمسرح هذا، ولكن زادة تعرف مدى الخوف اللي لازم يكون موجود، مدى حجم المسؤولية يوسف.
3: هو مش يقول لك ما فماش خوف، سيسور فما خوف، فما هو بالنسبة لي ديفي. والوقت اللي كلمني فيه مروان يعني في أزمة خلينا نقول يعني فهمت، دونك أنا ما نجمتش نخليه خاطر حسيته كي كلمني بصدق
0: ايه.
3: كلمني برشا صدق وبرشا محبة. دونك انا قلت اوكي, معناتها قلت اوكي وما زلت ما شفت حد شيء بالخدمة, وقلت اوكي ودخليتها ديفي بيني وبين روحي والحمد لله يا ربي.
0: انت قلت لي تفهمنا انا ونوردن وجلو تحية بالنسبة للتغنية اللي عملها سنين وان شاء الله ديما جاي خير. شو اصعب حاجة في التعامل مع مروان؟
3: ما لقيتش انا صعب في التعامل معه الحقيقة, الحقيقة انا ما لقيتش صعب كسوسوا ارتستيك مو ايمان مو كل شيء. كل شيء كان منظم فنان, فنان برشا تفضل بالحق فنان ياسر والله. وانا بالنسبة لي تجربة جديدة في معناتها في مسيرتي, ونعتز بها ونتشرف بها ونتشرف اني اتعامل معها.
0: فما اختلاف على المستوى الفني بطبيعة كي نحكيه على الأغاني ولا العالم اللي تعودت به يوسف, فما اللي نعرفوه كونه هزك العالم آخر اللي هو عالم البوب عالم متاعه, ولا انت هزيته العالم كيفش صار ال
3: بون الأكثرية بون أنا مشيت لعالمه. ما بون هو موسيقته فيها البوب وفيها زيد فيها زيد يعني اللحن, فما جمل عربية تحسها فيها مقامات الحجاز فيها, معناتها مش كلهم أفرو وكل شيء, يعني عنده ديجا أغاني راهم كلهم برسك لي كامل كلهم معناتها عربي فهمت, دي مينور وواحد فهمت, معناها قراب هما لبعضهم ديجا موسيقتنا قريبة لبعضها فهمت. يقعد بون لارونجمون هو اللي يعطي الستيل نتاع لارونجمون وين باش تهزو, اسكو اوركسترال اسكو عربي كلاسيك
0: ايه.
3: دونك انت لارونجمون هو اللي يهزك اللي يقرب ستيل الكلاسيك اللي خدمناه معناه اوكسيدونتال هو اللي زاد للغاني.
0: من بين الحفلات اللي قدتهم سناب نحاول كل حفلة نعطيه عنوان مع بعضنا يوسف, كان نبدأ بنورده اللي حكينا عليه تاو نجم نقوله لو تشالنج, التحدي كان بالنسبة
3: تحدي
0: لي تحدي 2016
3: تحدي
0: 2016 أنا نفخت شنو يكون العنوان
3: حتى من التحدي
0: شنو وراها الضحكة هذي
3: انا فرحان بيها بحفلتها برشا برشا حفلتها في كرتاج خاطر انا امينه ما نعرفهاش توا هذيك عشرة وحاجه اخرى انا وامينه فاخت ومعناتها بالحق حاجه ما كنتش نتخيلها, ما كنتش نتخيل النجاح هذاك, ما كنتش نتخيل انه يعني امينه الناس كل تعرفها في السين كيفاش هكا ولا
0: كيفاش
3: يعني معروفة أنا بصحك على أمينة فيخت معروفة أمينة يعني عزيز. فما حاجات ساعات ما تلتزمش بحاجات معينة في الموسيقى
0: حاجات معينة
3: ما تلتزمش ايه. ما تلتزمش يعني دونك أنت كي تبدأ عامل أرانجمون وعامل خدمة كبيرة للموسيقى متاعها لازم هي لازم الفنان يكون ملتزم ده كل ما أنت كيما أنت تغني وتعرف تغني رفران كذا موسيقى كوبلي كذا دونك هي ليه هي تنجم تدخل لك الغنية من الكوبلي وترجع في الاخر للرفران دونك تنجم تقلب لك الموسيقى الكل تدخل بعضها ما ليه الحمد لله المره هذية ان هي معناتها كانت مريقله غنيت قد برفت بكم الفو عملت زد باليه وعملت كوريغرافي بنتها زد ملكه عملت حاجه مزينه دونك انا فرحان برشا بحفلتها متاع كارتاج وانا ناكد لك هذه احسن حفله متاع امينه فيخت في كارتاج
0: علاش كانت ملتزمه كان
3: اي ملتزمه برشا
0: بنسبه
3: 95% واللي هي عمرها ما صارت
0: لأول مرة
3: وانا عارف ايش قاعد نقول.
0: تابع التعليقات بعد الحفلات يوسف؟
3: تابع اما يهموني تعليقات الناس اللي جات تفرجت اما اللي ما جاوش تفرجوا يكتبوا ما يهمونيش.
0: حسيت انه فما نوع من الهجوم على حفلة من فاخت
3: الناس الكل هما الناس كل تهجم في الناس الكل هو توا الناس كل تهجم في الناس الكل وما فما شيء في الاخر فما شيء ما مالو رزمو
0: شنو السبب علاش علاش الناس كل تهجم في الناس كل وشكون الناس كل والناس كل
3: بون انا مانيش نحكي على مانيش نحكي على الوسط الفني لا نحكي اون جينيرال نحكي لا عامه يعني فما ناس تكتب لك تعليق هو ديجا ما جاش تفرج جمله على الحفل هو ما جاش شاف شيء ويكتب لك كذا وكذا وكان هكا مالو رزمو
0: هاجموك يوسف 2026
3: لا ما
0: قبل 2016
3: الحمد لله لا ما عندهم ليش في هاجموني انا
0: نقرا لك بعض التعليقات
3: تاعي
0: في اطار الهجوم
3: مرحبا عايز منك نسمع انا والله ما شفت
0: مهرجان قرطاج الدولي 2026 دورة يوسف بالهاني ما فما كان يوسف بالهاني في تونس
3: ليه
0: علاش الحفله هذه يوسف وهذه يوسف وهذه يوسف؟
3: كلموا الفنانين كي هما كلموني، كي انا كلمتهم عمري ما كلمت حتى فنان وانا في حياتي. الفنانين كلهم اللي يتصلوا بي كلهم اللي تحكي عليهم كلهم هما اتصلوا بي، ما كلمت حتى فنان. الحمد لله هذيك خدمتي وتعبي وتوفيق من عند ربي سبحانه. وزيدا أحب نشكر زيدا الفرقة الوطنية الموسيقى فردا فردا، العازفين كل أصحابي وأخواتي اللي وقفوا معايا وتعبين معايا ومن أحسن العازفين في تونس زيدا، هذا ما لازمش ننكروه. وهذاك تعبي وشقايا، دونك أنا كي نخدم تسمية تعرفني، جيت في مرات وشفت أنا نخدم معناه، نخدم بالحق نثني الركبة ونخدم معناه، منيش قاعد نطلع بنعمل هكا قدام الناس، لا لا نخدم في خدمتي والحمد لله. كما جيتش نيش حما يكلمونيش الفنانين باش يشوفوا واحد اخر، دونك الله غالب جات دورتي العام هذي، الله غالب شنو نعمل.
0: شنو اصعب حاجه يوسف تعيشها في الـ في الـ في الـ في الموندو هذا خليني نقول نتاع المزيكا؟
3: تحضير الحفله اصعب حاجه، هي تحضير الحفله. يوسف في بديت نبرف ساي معاش، واسهل حاجه عندي الحفله، البرايف هما اصعب والتحضير نتاعهم اصعب.
0: فما هي نقطة قوة زي يوسف في الفرقة الوطنية خليني نقول لي، فما تليباتي بيناتكم الكل كونوا تقريبا نفس البروموسيون، فما الصحبة اللي جمعتكم، فما التفاهم بين
3: فما حتى من العصفيد اللي قرأوا معايا وفما اللي أكبر مني زادة قرأوا قبلي وخدمت معهم وعزفت معهم، وفما أساتذة وفما زادة توا فما عصفين زادة مازالوا كي دخلوا معنا زادة فرقة الوطنية مازالوا يقرأوا في الانستيتو، معناها جينيراسيون باهية.
0: أعطيني نقطة قوة الفرقة الوطنية توا حاليا.
3: تليباتي اللي كنت أحكي عليها، وبون من كثرة زادة ما خدمنا مع بعضنا، وكل واحد زادة توا يعرف التاش نتاعو، خاطر قبل كنت مسايبة الدنيا. فهمت
0: كيفاش؟
3: يعني فما شيء كان مسيب كهو، فهمت؟
0: أنا
3: خدمت، أنا خدمت في الفرقة الوطنية، نعرفها الفرقة الوطنية من 2003 خدمت فيها، نعرف ونعرف مستواها زد، نعرفها ونعرف مستواها، فهمت؟ دونك كانت فما بارتي سافا باهية اللي هي اللي كمان جيت، والباقي الآخر ما عنده حتى علاقة، وهو ذاك السيس والباز نتاع الفرقة. كيما نحكيو باتري، نحكيو الباس، الجيتار، الارموني، فهمت؟ هذا كل كان مهمل.
0: دونك لقيت المساحه وين باش تخدم؟
3: بسور انا كي جيت هزيتها من
0: منين؟
3: منين نقول لك؟ هزيتها من لوطا. فاقولك الاخرى هذه حقيقه راه، وهذه لا يعرفون الموسيقيين توصل كل تعرف، الناس الكل تعرف.
0: خذيت المشعل على شكون كانت فما باساسيون؟
3: لا ما خذيتش مشعل انا، انا فما كونكور تعمل عادين فيه 12 واحد، جيت انا الاول وخذيت كونكور، ما خذيت المشعل على حد،
0: ما صارتش باساسيون.
3: جيت تعتاب بالمشعل انا، وحتى واحد ما يعطي المشعل حد في تونس.
0: يوسف قلبه معبي اليوم.
3: لا والله لا كنت تجبد لي عاد.
0: دونك اليوم الفرقة الوطنية ظلمت في وقت ما.
3: اليوم لا مش ظلمت، مش ظلمت. كل وقت يخو وقته. كل وقت يخو وقته، وكل فترة فيها مستوى موسيقي معين، خاطر الدنيا تو ماشية وتتبدل، الموسيقى ماشية وتتبدل، كل شيء قاعد يتبدل. فهمت؟ دونك احنا بينا زاد حتى الفرق واحد لازمنا نتبدلوا. فهمت؟ لازم مستوانا يطلع شوية.
0: تشكر مجهود ما مضى خليني نقول من الفرقة الوطنية اللي قدمت حفلات؟
3: لا بالطبيعة نشكر، أنا قلت لك كنت عنصر فيها، أنا خدمت فيها. ليه ما معناها البريود هذيك كانت خير من البريود اللي قبلها. فهمت؟
0: كل مرة
3: أما أنا نحكي على المرحلة اللي جيت فيها أنا وين لقيتها معناها، فهمت؟ هذا هو حبيت حاليا النقطة هذه نوضحها، خاطر انا عمري ما حكيت فيها.
0: راضي على اللي تقدم فيه حاليا الفرقة الوطنية الموسيقى؟
3: الحمد لله العالم العربي كل راضي عليها، مش انا. العالم العربي الكل هو اللي راضي على الفرقة الوطنية التونسية، ولا بروفو هناك يجيو الفنانين الكل من برا يجيو ياخذوا من العناصر الفرقة الوطنية كسوسوا عاصفين واحد.
0: وانتم سادة قاعدين تخرجوا خارج تونس، تخرجوا في عروض. كنا نحكيو قبيل على امينة فاخت نوجهوا لها تحية، وانا قلت لك نحب كل فنان نعطيوه العنوان. امينة شو يكون العنوان بالنسبة لك؟ قلنا نوردو تشالنج. أمينة تحدي وين ولا مش تحدي، قلنا التزام.
3: التزام التزام، اي خلينا نقول التزام اي خير.
0: وعادة كي تخرج أمينة على النص المكتوب، خليني نقول يوسف، كيفاش كيفاش تكون مفهومة كونك باش تبدل ولا باش
3: حافظها؟ حافظ موسيقتها وحافظها هي، حافظها حافظها ما غير ما نغزر لها، وهي هذيك الصعب. ومش أي واحد
0: ما يحسش شنو،
3: ومش أي واحد ينجم يقود أمينة فيخت. أنت تعرف عاد،
0: أنا نسأل
3: أي ما أنت تعرف زيتها، مش أي واحد ينجم يقود. لازم تكون حافظها حافظها حافظها.
0: ثقة زادت تبني؟
3: بيان سور، برشا ثقة، برشا ثقة، مش برشا ثقة.
0: نوردو أمينة فاخت كيف كيف الفنانة ميادة الحناوي.
3: ميادة الحمد لله اللي خلطت عليها، الحمد لله.
0: العنوان نجم يكون فخر، نتصور
3: فخر، اي فخر واعتزاز.
0: انقسمت الآراء يوسف بين اللي يقول لك عادي فنانة كبيرة أكيد كونه لازم تكون حاضرة كون نسمعوها تغني، وبين اللي يقول لك يزي صوت ما عادش فيه.
3: أريد علش أقول لك أنا نتفاعل مع الناس اللي جات. أنت بماذا تفسر نص الليل ونص مازال ما خرج حد من مهرجان كرتاج، ومهرجان كرتاج كل يغني، هذا مش نجاح بي. المرأة كبرت سي نورمال، مش بتلقى انت صوتها كما هي عمرها من 20 سنة ل 40 سنة و 50 سنة كما مش تلقاها توا من 50 صفر قديش، بس نورمال اخي جو كما الجوار والفنان كيف كيف معناها سي نورمال. اما المرأة تغني صحيح، انا عندي راه الحفلات الكل متاعي، معناها انا كي نكمل حفلة راني تجيني الحفلة ونسمعها راه من الاول للاخر. المرأة غنات صحيح، لا نجزت لا خرجت على الايقاع لا حد شيء، غنيت قد قد وهي باش تهبط الحفلة كمان. اوكي صوتها ضعاف سي نورمال، اما تغني صحيح. وانا يكفيني اني واقف بحذا ميادة الحناوي مش نعود لها في اغانيها في بلاصة اخرى. تي توصل كل تغني في اغاني ميادة، كي شت ميادة باش تغني اغانيها ولا يسبوا فيها، تي من باش تغني في اغانيها من انتم؟
0: بالنسبة ليك يوسف مع انه الفنان يبقى يغني منعش حتى كلمة لآخر نفس، شفنا ميادة، شفنا زادة جورج واسو في حفلاته،
3: هاو جورج التوى يغني معناه شنو، معناه جورج خير من ميادة توى في الغناء.
0: فلان كان ضيفنا في كورنيش الفنان القدير لوتشي بوشنايق يوسف مؤخرا في مزيكا فام، يقول لي انا حاليا كي نخلط العمر ما عادش عندي ما نغني، ما عادش نطلع على الركح وما نغنيش.
3: ما شاء الله عليه، هو مازال مازال
0: قال لي عندي أغاني قاعد نسجل فيها مازال عندي.
3: لا لا مازال مازال مازال مازال مازال
0: ما فماش عمر فني للفنان،
3: فماش عمر فني. هي تو تعرف روحها وقتاش لازمها تعتزل، هي تعرف أكثر واحدة تعرف هي. فهمت، قريت أنا حتى في تحضير الحفلة قريت حساباتي في كل شيء، من ناحية الطبقات، من ناحية التيمبو نتاع الأغاني كيفاش يتحلوا باش يخورها، حتى كله قريت له حسابه. المرأة فرحانة وشيخة،
0: طبقات يتبدلوا كالصوت يضعف نوعا ما،
3: نحن نطيحه في الطبقة باش هي تغني أرتح. فهمت، خاطر نفس بتقعد ساعتين تغني لازمها.
0: واضح، دونك ميادة الحناوي تعتبروا حفل ناجح
3: طبعا،
0: والعنوان نعطيه فخر. وقفت اليوم مع ميادة الحناوي، شفنا ريان اللبناني زادة كان حاضر في حفل خيري على مسرح قرطاج، شفنا كيف كيف حفل 25 جويلة اللي كان مع مجموعة من الفنانين التوانسة، وطبيعة مختلف الجولات والخدمة بدأت خليني نقول بالموسم الشتوي، حفلات مسرح الأوبرا اللي نشوفوا فيهم سواء في التونسي وإلا زادة شفنا رامي عياش، شفنا رشا رزق وغيرهم.
3: رشا رزق مش معنا ما هذا في الأوبرا،
0: يعني نحكي على مسرح الأوبرا
3: حفل ماي فايفوريتس السامي المعتوكي زادة،
0: فوالا
3: فما بون مهرجان الأغنية زادة اللي امتد على أربع أيام، فما تكريم الفنان عبد الحميد سيسي اللي انت جيت غنيت فيه،
0: هاي كنت حاضرة اللي صار لي ما صار الحد الغنية اللي وغني يوسف بي. يوسف خليني نقول اليوم كونوا قاعدين نحكيوا على تغيير في المستوى هذية، كونوا نراو في حفلات أكثر الساحة بخير وإلا نص نص قاعدة الدواء،
3: قاعدة الدواء قاعدة الدواء خير من قبل، خير من قبل.
0: ماشيين في ثنايا صحيحة
3: بإذن الله.
0: شنو اللي ناقص؟
3: ناقص برود برود انتاج فنانين نتاعنا لازم يخدموا على رواحهم.
0: شنو اللي ناقص فنانين اليوم باش ما يخدموش على رواحهم؟ فما بخل
3: تقعد فنان يقعد عام كامل ما يخدمش ما يهبطش غناء يجي في جوان يهبط غناء ويحب يعمل تورني تو هذا معقول؟ لازم يخدموا لازم يعملوا اغاني ولازم يلوجوا ولازم يمسافروا ولازم فهمت يلوجوا حتى واحد ما باش يجيهم راهو باش يقعدوا قاعدين في الدار حد ما باش يجيهم فهمت
0: لكن يقول لك الامكانيات غير متوفره
3: الامكانيات لازمك توفرها لروحك اذا هما ما فهمش لازمك توفرها لروحك انت تحب تكون فنان ناجح وموجود في الساحه زاد انت مش ترقد لي زاد وبعد قد تحب تخدم وش بيني انا وش بيني انا وش بيني انا بين سوره نحكي على بعض مش الكل فهمت معناها واحد احنا في تونس تو يعمل حفله ناجحه توا اليوم في كارتاج يعمل حفله ناجحه ها تحب باش يعمل غنيه تحب له 3 شهور فهمت
0: الكلمه موجوده اللحن موجود توزيع موجود
3: تلوش تلوش تلقى كيتلوش تلقى كيتلوش تلقى موجود موجود
0: دونك المشكل ماهوش في الاليات خليني نقول في البخل
3: فما بخل اي فما بخل فما بخل فما برشا بخل
0: اليوم اللي هز تليفون ويكلم يوسف قل له حاجتي مثلا عندي كلمات نحب نلحنهم الباب مفتوح
3: بيان سور بديت نخوض فيها التجربة هذه متاع التلحين ولو اني لين انا هك شوية شوية نجرب
0: اكثر في التوزيع يوسف
3: بون اكثر في التوزيع وفي في اللايف يعني اي غنية تجيني لازم نمسها مستحيل يعني الاكثر في الارانجمون وما التلحين انا بدينا نجرب
0: تحكي على التوزيع على التلحين وانا جمش الحقيقة ما نذكرش موسيقي ما فماش نتصور موسيقي تونسي سواء من الجيل القديم اللي قبله ولا جديد ماهوش باش يذكروا اللي هو الراحل والدك زهير بلهاني شنو اخذت عليه شنو اخذت منه
3: شنو اخذت منه كل شيء
0: اعطيني بالحاجه بالحاجه شنو اخذت اليوم على على على شي زهير
3: اول حاجه الرجله ساعة تو انت باش تبكي ولا لا ولا تاي تبكي الله يرحمه وينعمه
0: الله يرحمه وينعمه
3: خذيت منه كل شيء سامي كل شيء كل شيء تعدى في اللجان كل شيء
0: اخر نصيحه قالها لك
3: اخر نصيحه قال لي خذ الدكتوره
0: قاعدة تحضر
3: ماي هذيك الحاجة الوحيدة اللي مازلت في مخي لازمني أكملها طب
0: كان توعدوا
3: لازمني. أنا عامي كمل لازمني مدين معدو على العامين هذا أنا سيبتها شوية خدت ليت بالفرقة قلت لي برشا وقت الحقيقة أما بصدد بصدد
0: وقتاش تتفكروا زهير بلهين
3: برشا مرات عم تفكروا في برشا حاجات
0: ديما حاضر
3: وقول ساعات قول شخص كان جاي حي ويشوفني انا وين وصلت بو وما كاب هذيك حاجه ربي
0: الله يرحمه وينعم ونتصور خلى فنانين وموسيقيين سالم برشا زاد على عزيز بلهيني عازف الايقاع خالد عازف القانون كان
3: امي بالله تحيه
0: تحيه تهند نسلم عليها برشا زاد فنانين
3: صغاري جاد وجوري
0: هاي نسلم عليهم جدا برشا جاد وجوري غاري كان امنا اختك ما تغنيش في العائلة ولا.
3: ليه ليه تغني
0: دند
3: يعني مستحيل سيدون تطرد لسبع تغني
0: دابي يفضلهم وان شاء الله نكمل الدكتوراه يوسف وتفرحوا وين ما كان اليوم نحكيه على مشروع يوسف بلهاني عن بروجي اليوم يوسف
3: بإذن الله
0: في القيادة وشنو آخر شنو هو البروغرام البروجي اللي تخدم عليه حاليا
3: تحب نعمل البروجي متاعي
0: حفل
3: مازال
0: ولا
3: مازال لا لا مش حكيت حفل الحفل لاني نعم فيهم الحفلات ماهيش حكيت حفل عندي حاجه قاعده نخمم فيها
0: قربنا شويه الصوره الكمانجه معاك
3: بتيتر اي نجم تكون موجود اي
0: علاش اخترت الكمان علاش اخترت الاله
3: والله هو الحقيقه انا ما اخترتش كمانجه زهير هو اللي
0: امبوز عليك
3: امبوز علي بالضبط
0: فرض الكمانجه
3: يا اخي انا كرهتها في العامين الاولانيين وبعد كي بقى لي بطل بطلت كي بطلت وليت وقتها انا حبيت نرجع صغير نحكي لك عمري 7 سنين انا وليت انا نحب نجري نرجع نقرا وكل شيء كاكاو عادي.
0: لو ما كانتش الكمانجا شنو تقول الآلة اللي تختار؟
3: باتري.
0: باتري
3: ولا بأس. باتري الأكثر.
0: تو تعزف الزوز شوي؟
3: ليه نفهم عادي. أنا كمانشتي ماش قاعد نعزف فيه ماش عندي وقت.
0: باش ترجع يوسف تعزف؟ باش ترجع؟
3: أنا نعزف راني نعزف قاعد نعزف معنا في استديوهات ندخل نسجل
0: أي.
3: نسافر ساعات حفلات البرة نعزف.
0: شفنا حفلات سعودية في
3: بلد فنانين كل الناس معه برا.
0: في كل فنان اللي تحب تقود الحفلة متاعه سواء في تونس ولا في العالم العربي ولا في العالم

0: الهجرة ليه توا ما عادش ليه توا ما عادش ليه توا ليه توا ليه ما عادش فما الهجرة.
1: دونك قاعدين نحكيو على تدابير بالحق
0: بإذن الله هي. ولو أنه هم برشا عاصمين بهين مشاو إن شاء الله ربي يوفقهم.
1: خمم في أنك تغادر ولا ليه؟ فما منه ال...
0: بس بيجي فما وقت غادر. أنا ديجا كنت البر
1: غادر للتجربة إيه؟ رجع
0: للتجربة
1: كيف ما يرجع الفرد
0: بيان سور بيان سور. أما خليني في تونس مازلت مازال عندي ملعب توا بور لو مومون خليني في تونس.
1: شلون استناو يوسف؟
0: والله فما مشاريع جاية كبيرة دي بروجي كبار وصنع بإذن الله. يعني مش تقتصرش على حفلة وفنان فلاني لا لا فما مشاريع بإذن الله كبيرة.
1: سنين الموسم هذا نحكيه على 2026-2027
0: بإذن الله.
1: أسماء من تونس وخارج تونس؟
0: أي زوس
1: في مسرح أوبرا تونس
0: طبعاً ولا مسرح أوبرا مسرح أوبرا
1: في مسرح الأوبرا نستناو جديد الكل بتوفيق ليك يوسف إن شاء الله
0: كل عام وانت هاي بخير
1: عايشك هاكو عملتوا هالسوربريز هذه أول ساعة وإن شاء الله ديما جاي خير. نستناو برشا حفلات سواء في تونس أو خارج تونس عنا الجديد في بليارة 10 سبتمبر.
0: أي أول حفلة إن شاء الله 10 سبتمبر يا ريت
1: تكون حاضرة تبدأوا في البرايف ولا ديجا تعملتوا مع بعضكم؟
0: لا لا ما تعملناش مع بعضنا قبل لما باش نبداو.
1: سمعت الأغاني ريبرتوار حضرت كل شيء
0: أي
1: عليك حكت حاضر ولا حاضرين ولا مش
0: حاضر حاضر حاضر
1: حاضرين هي يا رغدة باش تكونوا معنا إن شاء الله بالتليفون هنا على مزيكا فين في انتظارنا تكون حاضرة معنا في الاستوديو. يوسف بلاني جدد لك شكري إن شاء الله ديما جديد. شكرا على ثقتك اللي كنت حاضر معنا في مزيكا فين وديما جاي خير ومن خلالك أنت نعاود نسلم على كل الموسيقيين متاعنا في تونس. هذا كان ضيفنا في حلقتنا الأولى من الانترفيو المايسترو يوسف بلهاني.
2: L'interview Culture Plus كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 تاع الليل على موزايك FM.

0: Edge of Desire Jonas Blue. وصلنا حتى للسبعة وخمسة وخمسين دقيقة ومعنا في كوتش بلوس على مزيكا فيم كيما كل نهار ثلاث ولا لا يقطعنا عادة في الموسم الثالث من كوتش بلوس وقيت لليفر
1: لليفر.
0: مرحبا الوثر.
2: أهلا وسهلا سامية، مرحبا بيك. اليوم نحب نحكي على الذكاء الاصطناعي في كتابة الروايات.

0: تخيل تدخل المكتبة تلقى رواية جديدة، أغلفها مزيان، القصة تشدك والحوار مكتوب بإتقان. أما المفاجأة الكاتب ما عنده حتى دخل في الموضوع هذا. إيه نعم، الذكاء الاصطناعي اليوم ما عادش كان يكتب إيميل ولا يلخص مقال ولا ينجم يبني شخصيات، يقترح حبكة، يكتب حوارات، وحتى يقلد أساليب أدبية مختلفة. يعني سامع مثلا نجم تقول للذكاء الاصطناعي اكتب لي رواية بوليسية في تونس بطلها صحفي اكتشف شبكة فساد مثلا، وخلي النهاية صادمة، وفي ثواني يبدأ يكتب في الرواية. اما هنا تبدأ الحكاية تقلق شوية برشا، خطر الكاتب البشري نجم يقعد شهور وأحيانا سنين على رواية واحدة، لكن الذكاء الاصطناعي نجم يعاون شخص باش ينتج كتب وربعها بسرعة جنونية. حسابات رقمية اليوم تنشر 5 أو 6 كتب في شهر وفي شهرين فقط. نعطيك رقم 97 رواية في 9 شهور. هذا مؤلف الخيال العلمي تيم باوتشر اللي استخدم شات جي بي تي وكلود للمساعدة في كتابة ونشر 97 رواية قصيرة في 9 شهور. المفارقة كتابته اللي يبلغ معادلها تقريبا 5000 كلمة للرواية كانت تحتاج منه بين 3 و8 ساعات فقط، وأسرع رواية أنجزها في 3 ساعات. وفي الفترة من شهر أوت حتى شهر ماي اللي بعده باع أكثر من 500 نقطة نسخة وحقق تقريبا 2000 دولار من الأرباح. السؤال، كيفاش اليوم نجم تعرف هل الكتاب مكتوب بذكاء اصطناعي وإلا لا؟ حاجات صغيرة، اسم شخصية يتبدل فجأة، رقم يتناقض مع فصل سابق، شخصية كانت شقراء تولي السمراء بعد 30 صفحة، لأنه ذي ممكن هذا في الدنيا، كأنه الآلة ساعات تنسى الرواية اللي هي نفسها كتبتها. وفي تجربة طريفة، فما واحد من القراء طلب من الذكاء الاصطناعي يقترح له اسم بطل لرواية خيال علمي عسكرية، أعطاه اسم جاهز وكأنه خارج من مصنع أبطال، جاريك فوس. وهنا يولي السؤال، هل الذكاء الاصطناعي يخلق فعلا وإلا يعاود يركب أنماط وحكايات قرأها قبل؟ خاصة وإحنا نحكيه على نماذج دربت على كميات ضخمة جدا من النصوص والكتب البشرية. الموضوع وصل حتى للمحاكم بعد ما كتاب ونظمات مؤلفين اتهموا شركات الذكاء الاصطناعي باستعمال كتب محمية بحقوق النشر في التدريب متاعها. من منصات النشر الذاتي الخوف الأكبر اليوم أي شخص ينجم يولد قصة، يعمل غلاف بالذكاء الاصطناعي وينشر الكتاب، والنتيجة فيضان من الروايات يخلي القارئ حتى هو محتار، هذا كتاب كتبه إنسان وإلا منتوج طلع من الخوارزميات. وزيد المسألة مش ديما سهلة باش نكتشفوها، نصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي وصلت بالفعل المراحل المتقدمة حتى في مسابقات أدبية، يعني حتى لجان القراءة تنجم ساعات ما تلاحظش الفرق. اما رغم هذا الكل، زعم عندي شويه اسئله، زعم الاله تعرف تركب الكلمات؟ نجم تعرف، اما هل تعرف تعيشها؟ نجم تكتب على الحب؟ اما يظهر لي عمرها ما استنيت الرساله ولا جاتها؟ نجم توصف الخوف؟ اما عمرها ما خافت فعلا؟ وتوا سؤال لكم انتوما، لو تشري روايه تعجبك برشا تبكيك وتضحكك، وبعد ما تكملها تكتشف اللي 100% منها كتبها ذكاء الاصطناعي، زعما تبقى بالنسبة لك رواية عظيمة؟ بابا ما نعرفش، أما كل شيء اللي نعمله فيه بالذكاء الاصطناعي الحقيقة ومصادة الحكاية.
1: لليف كولتور بلوس، كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
2: شكرا للواثق بالله، خليوا لي كومنتير متاعكم وجاوبوا على سؤال الواثق اللي وصلنا لآخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم. شكرا لكم من ما كنتوا في الاستماع، نحن نتقابلوا غدوة في موعد جديد من الرونديفو 100% كولتوريل على الأولى في تونس. شكرا لكل الفريق، شكرا الواثق بالله في الأعداد، شكرا زيد في الأخراج، ولبنى في الأخراج الرقمي. ما بقالي كم شغلكم، باي باي، تصبحوا على خير الناس كل، نحن نتقابلوا غدوة في موعد جديد شوية خريجي كوميوس سري جديدي في بنة لفام وخلودة في الإخراج. وشكرا، شنوش بيك يا زيد؟ شبيك يسري؟ شكر بس تعودت بيسري بعدي الميسيون دونك شوي خرجيكم شكر بس على الأولى في تونس، واحد من الناس ومع خالد في الإخراج. بعدي جيكم يسري جديدي في بنة لفام توتسويت وقايت الأخبار مع هيبة الخميري.
1: كولتور بلوس، كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك اف ام. موزايك اف ام.

0: الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. البنك المركزي التونسي يصدر اليوم منشورا إلى البنوك يلزمها بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على شرف، وذلك بداية من الأول من أكتوبر 2026. ووفق البنك المركزي يهدف هذا المنشور إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها فضلا عما ستوفره المنصات من شفافية في الإجراءات وموثوقية في مسار معالجة المطالب المقدمة من الحرفاء. يشار إلى أن الفئات المستهدفة من القروض على شرف هي الأفراد عبر قروض استهلاكية تصل إلى 5,000 دينار، وأصحاب المشاريع الصغرى بقروض استثمارية تصل إلى 10,000 دينار، وشركة الصغرى والمتوسطة وشركة الأهلية بقروض استثمارية تصل إلى 25,000 دينار، وتمنح هذه القروض حسب الأولوية ودون ضمانات أو فوائد أو عمولات. وزارة التربية تعلن أنه بإمكان أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من 3 سبتمبر الجاري على الرابط vscolaire.education.tn. افتتاح وحدة التصوير بسكانير بالمستشفى الجهوي بالمقنين من ولاية المنستير، ووزارة الصحة تفيد بأن هذه الوحدة ستمكن المرضى من إجراء الفحوصات بالقرب من مقر سكنهم، وتساعد الفرق الطبية على التشخيص السريع والدقيق بما يوفر الخدمات الصحية اللازمة ويحد من الضغط على المستشفيات الأخرى. في أخبار العالم، وكالة تسنيم تفيد ببدء العملية الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على العدوان الأمريكي الذي شهدته مناطق بجنوب البلاد. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران لن تبقى قائمة إن ردت على الضربات الأمريكية الأخيرة، معتبرا أن الاتفاق مع الإيرانيين لا يساوي الورقة الذي كتب عليها. الشرطة الهولندية تلقي القبض على 34 مشتبها بهم من عدة دول عقب إطلاق نار أودى بحياة رجل وأصاب عنصري شرطة في الساعات الأولى من الصباح. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع شركة بسبس وكمل فريق واحد من الناس. إلى اللقاء.
0: في تونس واحد من الناس، واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8-9 متاع الليل. شاكر بسباس
2: تسمعوا في واحد من الناس على موزاي كفاية. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة صيف 2026. ربما تونس، مش ربما أكيد تونس مش بشي نساوي، خاصة في علاقة بأزمة الطاقة بالانقطاعات المتواصلة للضوء. حاولوا نفهموا شنو اللي قاعد يصير، هذه الأزمة هذه شنو مردها، وقتش بدأت، وهل هي مرتبطة بأزمة عالمية. سعيد باستقباله في واحد من الناس الخبير الدولي في الطاقة سامي برشام. سامي مساء الخير.
3: مرحبا يا عسلام يا شكر.
2: مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. وقدوا معنا في الاستماع، بعد شوية نفهموا ما حصل وما يحصل في صيف 2026.
0: واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8-9 متاع الليل على موزاي كفاء.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 لـ9 متاع الليل على موزايك فام.
1: الخبير الدولي في الطاقة سامي برجام، هل كان متوقع انه نعيش صيف كما صيف سنة بالانقطاعات على الاقل نحكي بتاع الضوء؟
2: الحقيقة عمرنا مارينا عمرنا ما كنا نتوقع انه باش تصير بالصيف هذه. راه صارت حاجات من وراء الخيال. هو راهو سي شاكر صاروا من الاول ديبريمي، صاروا علامات. هي اول مرة تصير ديليستاج في تونس. نعرف اللي برشا ناس اكتشفوها جديدة الكلمة وقاعد تداولها.
1: أول مرة؟
2: لا مش أول مرة، من قبل راهو فما حوم في تونس العاصمة وغير العاصمة يعانيو من ديليستاج عندهم توا سنوات على الأقل. فين ثلاثة أنا نذكر معناتها عام 2023 على الأقل نجم نأكد لك اللي كانوا فما ديليستاج. ما كانوش بالصيف هذي، هذاك علاش حتى حد لكن متوقع ل 2026 الصيف هذا. الحقيقة معناتها صار العجب، برينا العجب.
1: ما كانش ثم إشارات يعني الطاقة هي مسألة تحسب فيها دي بريفيزيون، معناها فماش الإشارات إنه كنا باش نعيشوا هذه الانقطاعات المتواصلة على الأقل من شركة تونسية للكهرباء والغاز على الأقل.
2: فما إشارات وحتى هي شركة تونسية للكهرباء والغاز هي بيدها تعطي الإشارات هذه. هي شركة تونسية للكهرباء والغاز شركة عريقة وتخرج دي رابور، معناتها تخرج تقارير دورية تعطي الحالة الطاقية فيما يخص ستيك بالطبيعة، بالإضافة للوزارة اللي عندها المرصد الوطني للطاقة ويخرجوا زاد المؤشرات. راهو كل شيء واضح معناتها من قبل عندنا أعوام نعرفوا اللي تونس تعاني بني نسميوها احنا من العجز الطاقي. مش نسهلوهاش معناتها كيني انا تاجر معناتها الديون متاعي اكثر برشا من المرابيح متاعي في الطاقة كيف اللي ننجوه احنا شوية بارابور للي احنا نسحقوه. هذه سيتواسيون متاع عجز طاقي.
1: من وقت ايش العجز الطاقي؟
2: وعنده برشا عنده سنين معناتها نحكيه على العجز الطاقي مهول ويأثر حتى على الميزان التجاري. تصور احنا اليوم معناتها شطر سمحني العجز بتاع الميزان التجاري جاي من الطاقة.
1: من الطاقة كي نقولوا عنا عجز في الطاقة ونحن ماناش مقدرين نغطيو انتاجنا وهذه مسألة منذ سنوات، يعني معناها المسألة ما يتمش تداركها، ما هيش مسألة يتم حسابيا تخطيط العجز ذي، ولا هي مسألة صعيبة مربوطة بان كونتكس انترناسيونال.
2: هي اولا مربوطة بالكونتكس انترناسيونال، ارتباط وثيق جدا سواء جيرانا القراب لنا كما الجزائر اساسا والا الكونتكس العالمي، الوضعية العالمية اللي فيها حروبات، فيها كوفيد او بقى تتأثر بطبيعة ذيك ما فيهاش كلام. كما توا اساسا الحرب في ايران مع بين ايران وامريكا والحرب بين روسيا واوكرانيا هذوما اثروا برشا على امدادات الطاقة في العالم.
1: كيفاه هذا عمليا كان بسطوا للناس كيفاش؟
2: نبسطوها ساهل ياسر، نتخيلوها الطاقة هي سلعة ودايور هي سيتون كوموديتي يعني معناتها خاصة في بعض من تمظهرات الطاقة هي عبارة على سلعة. باش نبسطوها الماكسيموم في رمضان. احنا الاسوام نتاع السلعه اللي نستهلكوها الاستهلاكيه في بمناسبه شهر رمضان الكريم تزيد اسوامها زعما قبل ما يخرج هكا بالضبط. هو تقريبا قطاع الطاقه سيتون كوموديتي نفط مثلا سيتون كوموديتي يقع تداولها في السوق العالميه. يعرفوا اللي فما ازمه شنو يصير باش يزيد السوق. وفما زادة حاجه اخرى بارامتر اخر اللي هو العرض والطلب. معناتها فما توازن. هو على قد ما فما عرض على تقريبا فما طلب. فما دي ميكانيزم تاعته مثلا الاوبك اوبك معناتها تاع البترول المنظمه
1: الدول المصدره للطاقه
2: صح. فما زاد المنظمه العالميه للطاقه عندهم دي ميكانيزم دو ريغولاسيون مي فما ديما قانون عرض وطلب. ينجموا هما مثلا البلدان هذيا المصدره للنفط سواء تزيد في البرودكسيون سواء تنقص. مي هذوما تعديلات بسيطه. الاهم لي شوك اللي يصيروا في قطاع الطاقه هما اساسا كي يجي امداد خاصة كبير متاع تدفق طاقي كما مثلا الغاز الطبيعي اللي كانت روسيا تصدره لأوروبا برسيبالمون ألمانيا تجي حرب ويتقص هذاك بطريقة مباشرة. ما فهماش اون رياكتيفيتي السوق ما نجمش
1: يعبي روح
2: بالضبط يعطيك صح. كيف كيف في الحصار على مضيق هرمز وين كان فما تدفق مهول متاع طاقة سواء نفط سواء غاز وحتى راهو دي كوموديتي أخرين كما الأمونياك كنت حاب نحكيو فيها من بعد تأثر حتى على الأمونياك أمونيتر حتى اللي سمعنا يعمل الباراليك هي مادة نستعملوها لإنتاج ليزونغري أزوتي بما فيها الأمونيتر. التأثير كبير سواء على الطاقة بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة.
1: نحن إذا كان تونس تعيش هذا العجز منذ سنوات ما كانش ثم دروس مستفادة ما ثمش برنامج حتى نتفاداو العجز هذايا. إذا كنا نعرف أنه باش تكون ثم انقطاعات علاش ما قريناش حسابنا من قبل هذايا. تونسي راه يسأل هو يوميا يتسأل عليه السؤال هذايا.
2: سؤال مهم برشا ومن حق تونسي يسألوا السؤال هذايا. خاطر من حق تونسي أن تكون عنده كهرباء مستقرة ودائما ما يقص عليه الضوء.
1: لأنه ربما ما عاجهاش القصان هذايا في, في, في ذهن التونسي ما عاشوش.
2: أي معناش لميكانيزم دي رياكسيون والحمد لله
1: الحمد لله.
2: وما يزمش يكون على لازم الأزمة هذه اللي تعديت في 2026 ما يزمش نطبعوا معها ما يزمش قولوا على غالب صارت لا
1: نولي ونستنسوا
2: يعطيك الصحة. فما حاجات احنا استنسنا بهم مثالش نخر شوية على السؤال ونرجع بعد ابنك احنا فما حاجات مستنسين بهم في تونس قالولكم همش معقولين. هل من المعقول تلقى تعليم خاص الناس عندهم القدرة المالية باش يقريوا صغارهم في مؤسسات خاصة واللي ما عندوش امكانيات ماليه يقريهم في التعليم العمومي؟ هل هذا معقول؟
1: مش معقول.
2: ما هوش معقول. استنسنا به. هل من المعقول انه انسان ما عندوش فلوس يقعد يستنى باش يعمل تحليل ولو على حاله حياتيه على حياته مات يستنى تحليل في السبيطار العمومي قالولك ينجم يمشي لمصحه خاصه في النهار يمشي يعمل التحليل تاعو؟ هذا انسان عنده فلوس وهذا انسان هل هذا ما هوش معقول؟ كيف كيف ما يزمنا طبعنا معها الحلال طبعنا معها ولا حاجه عاديه واللي ما عندهمش صوت ما يتكلم عليهم حتى حد. انا ما نحبش في الطاقه انا اختصاصي طاقه خليه للصحه والتعليم الاهل نرجع تو للطاقه حبيت نعمل ان باراليل. ما يلزمناش نستنسوا بالانقطاع التيار الكهربائي هذا سير عادي ما امتي ديليستاج مره في القداش ساعه يتقص الضوء ما فما حتى مشكل يصير ساعتين في تطلع درجه الحراره برشا ما فماش مشكل. اما رانا تو نشوفوا في 11 ساعه وناس تفلس
1: وخمسه مرات يتقصوا فما معناها ناس فلست كما قلت انت وفما ناس معناها مساله حياتيه بالنسبه لهم الطاقه تكون موجوده في الديار فما ناس عندها عباد مرضى. يعني المسألة ولات تفاقمت أكثر من لازم سامي برجا. فبالتالي كان سؤالي هو على سنوات الكل هذه منذ الاستقلال ما كانش عنا استراتيجية وبرنامج واضح لاستغلال الطاقة وحتى يكون عنا نوع من الاستقلالية الطاقية.
2: هو عكس اللي داولوه نشوف في وسائل التواصل الاجتماعي راهو كل ما هو استراتيجية ورؤية في تونس راهو اللي حضروها سواء في ستيك وإلا الإدارات الاختصاص التقني في الوزارة راهو باهية ما فيهاش مشاكل راهو عندهم رؤية ويشخصوا. أنت بيدك راهو كي تقرأ استراتيجيات هذه يشخصوا اللي فما عجز طاقي ما فماش هروب إلى الأمام يقروا اللي هو موجود وقاعدين يحاولوا يتعاملوا معه. مثلا نعطيك سؤال فما برشا نعطيك مثلا نعطيك فكره ما توا قاعد نشوف فيها من الدوله يقول لك شبيهم في من 2019 ما صارش حتى استثمار. لا معناتها صار اختيار بشيء سياسه ورؤيه في الطاقات المتجددة باستعمال أساسا اللوزمات. خاطر يقول لك أنت باش تعمل سنترال مثلا كيما نعرفوه ما احنا المتداولين نتاع ستيك سيكل كومبيني، ما لقيتش ترجمة سامحني،
1: مش مشكل خليها بال
2: لي توربينا غاز معناتها هذوك كيما موجودين اي باش تخدمهم هذوك، راهو ماهيش مسألة نزيدوا في قدرة الإنتاج اي والغاز الطبيعي اللي باش تخدم به المنشأة هذيك منين باش تجيبه. احنا راهو في تونس ما عندناش مثلا نسميها احنا محطة توريد غاز مسال، كله يجي من زي والا من الابار نتاعنا. اي معناتها كان باش نقعدوا نعملوا على المنظومة ترانسميد معناتها في النقل يعني الغاز الطبيعي،
1: نحن انتاج الكهرباء برانسيبالمون يمر عبر الغاز الطبيعي. اي برانسيبالمون
2: 90% من الكهرباء نتاعنا يجي من الغاز الطبيعي اكثر شوي.
1: اي هذا مش ضعف سيسي برجام
2: اليوم يعطيك صحة شخصت بالكدا هذا نقطة ضعف كبيرة وأكثر منها كاسي شك. شفتك الغاز الطبيعي هذاك الثلثين متاعو جاي من الجزائر.
1: أنا اليوم لقدر الله تصير مشكلة أن نقعدوا واقفين نستنوا في الغاز من الجزائر.
2: يعطيك صح. وكما جاء علاش هو سيف 2026 جاء اكسبسيونال، خاطر في العادة نوردوا احنا نسبة من الكهرباء متاعنا من عن الجزائر. احنا علاقتنا وثيقة في التبادل الطاقي مع الجزائر أكثر من 10%. نجيو في طنبق الكانيكول ارتفاع درجات الحرارة والجزائر تعمل بان كبيرة معناتها نسميوها احنا بلاك اوت، قص عليهم الضوء هما كومبليتمون بالطبيعة كيقص عليهم الضوء ما عادش نجمو يعطيونا كل أكثر من 10%. دونك تونس رست لها تعمل في ديليستاج أكثر من العادة. دونك الارتباط الوثيق هذا مع الجزائر لازم يقعد راهو، أما لازم زاد النوع. هي عقيدة الأمن الطاقي تقول لك نوع مصادر الطاقة وبلدان الإمداد. دونك انت ما تنجمش تقعد تعمل على بلاد بركه باش تعطيك الغاز نتاعك، خاصه انه الابار نتاعنا ماشيه وتشيح. دونك توا نرجعوا للاستراتيجيه، تعطيك صحه في التسلسل نتاع الاسئله خاطر هذا باش يهزنا، هل فما استراتيجيه ولا لا؟ التشخيص هذا موجود راهو، معناتها كي تشوف انت الوزاره كيفاش تخدم ولا السيك كيفاش تخدم موجود. تبقى شنو العالم يتغير، انت تعطيك صحه ذكرت اول برنامج راهو سا ديبون من كونتكست انترناسيونال
1: موجود
2: العالم. العالم قاعد يتغير من 2016 ل 2019 كانوا يشجعوا برشا الطاقات المتجدده. اي سيدي شنو صار؟
1: شنو صار؟
2: تربعت الصين على عرش الطاقات المتجدده ولينا نشوفوا في حاجات ابسورد. نشوفوا المانيا مثلا تستورد البانو فوتوفولتايك الالواح الطاقه الشمسيه من عند الصين. زاد ابدعوا في صناعه البطاريات ستوكاج تاع الالكتريسيتي، ما عادش كومبيتيتيف، ما عادش الماتش الاوروبي ما عادش نجم ينافس. معناتها هذا ولات حاجه معناتها من وراء العقل. وتوا هل يعقل انه اوروبا باش تقعد تعمل على تكنولوجيات الصين في استثماراتها الخارجيه، خاصه ما عادش فلوس دفع ضرائب برا، اقنع انت دفع ضرائب الاوروبي انه فلوسه باش تمشي لشركه صينيه. يعني هناك كان الحقيقه فوز تكنولوجي للصين في مجال الطاقات المتجدده وتخزين الكهرباء. نرجعوا لتونس، احنا نعملوا فايفيان بعد اذنك.
1: عليه مهم جدا نعملوا الفايفيان.
2: اي ما نفهموا الكونتكست التونسي كان نفهموا الكونتكست العالمي. في 2019 جيت رؤية تقول لك يلزمنا توا نعملوا على الطاقات المتجدده. فكرة ممتازة وصحيحة والاستراتيجية كانت في محلها.
1: وعندنا إمكانية كبيرة نتاع طاقة شمسية نتاع غيرهم، معناها موجود البوتنسيال.
2: بالضبط، انت حتى تحكي مع مواطن عادي يسألوني حتى أصحابي سامي الصحراء كلها ويه علاش ما نعملهاش الشمس؟ بتبيعوا من مش بالطريقة هذيك، مع أن احنا بوتنسيال كبير نتاع الطاقة الشمسية، وهذاك علاش لازم يقع استغلاله، ما وقعش استغلاله بالطريقة اللي حابينها احنا تكون. أما هذا ما يمنعش راهو تعدينا من أوائل بعد 2020 بشوية، كنا أكثر شوية من 1% طاقة متجددة في إنتاج الكهرباء نتاعنا، اليوم وصلنا راهو 8% وأكثر من 8%. وقت اللي فما كوفيد، وقت اللي فما تونس راهو بعد 2011 كل شيء تفرعس، الدولة ما عادش كيما قبل، معناتها ما عادش باش أنت تسند ظهر السياسة باش تحطها على أرض الواقع، ما عادش كيما قبل، معناتها مش كيما مستانسين قبل 2011، رغم الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وراهم وصلنا لتونس في 8%، وهذا يعتبر نجاح. وهذا يراه اللي وقع بناءه من قانون 2015 اللي كان مخصص لإنتاج الطاقات المتجددة.
1: لكن ما زلنا مصنعين سامي برجب كخبير دولي في الطاقة إلى مرحلة تصبح فيها الطاقات المتجددة عنصر أساسي في إنتاجنا الطاقي أو في مزيجنا الطاقي على الأقل.
2: مش خاصة احنا ذاك شنو نحبه. طبعا سي شكل ذكرش صار نقاش حاد على ناس مع اللوزمات وناس ضد اللوزمات. انا نقولها بكل وضوح ونتحمل مسؤوليتي رغم اللي نعرف برشا من رأي العام مع اللوزمات. علاش؟ خاطر هذيك الاستيك ولا الدولة كيف كيف فينالمون ما هوش يحطوا حتى فرانك في تكلفة الانشاء، وبش تجينا طاقة في تونس ما يقص علينا حد الضوء من برا وما يقص علينا حد الغاز من برا.
1: ما يقعدوش التابعين لطاقة من بلاد أخرى.
2: بالضبط، وتكلفتها أقل برشا من تكلفة الإنتاج متاع ستيك. صحيح فما تكاليف أخرى تتزايد، هذيك ما هي من ذبذبة الطاقة، ما ندخلوش ياسر في التكنيك. أما هوك باش الخبراء يفهموني، هي الطاقة المتجددة من ذبذبة، فما تكلفة استابيليتي، فما تكلفة النقل يعني سيدو سويت. أما مهما كان باش تقعد ديما عندها الليزافونتاج متاحها أكثر برشا من المشاكل متاحها. ما قدمناش كيما حابين نقدمه لعدة أسباب. أولا هو ديما نسميه محلة بلغتنا التقنية في الخدمة الفيرست موفرز، ديما أول واحد باش يمشي يستثمر في بلاد في مجال معين باش يخرجوا له ما أتى الله به من سلطان من حاجات إدارية، حاجات قانونية لتيران. زاد مشكلة لتيران مش كان في تونس، في العالم الكل. تخيلوا أنت أرض ديسبونيبل، جي تلقاها أرض
1: مشاكل عقارية، مشاكل عقارية.
2: ما ندخلوش ياسر في الديتاي. أما كان بودي أنه نوصلوا للأهداف الحقيقية اللي رسمناها، سواء في الاستراتيجية متاعنا، الاستراتيجيات متاعنا، ولا الهدف أنه في 2030 نوصلوا 35%. كنا نجموا نوصلوا لورا. أي كان
1: شنو اللي عاقنا، شنو اللي صعب علينا؟
2: نحكيه بكل صراحة، رغم ما تنجم توصل الهدف متاعك كان ما عندك السند متاع السلطة السياسية. مهما كان حتى لازم السلطة السياسية تكون أولويتها قطاع الطاقة. هالقطاع هذا اللي نجم يقص على عباد الضوء، ما نجم يخليهم
1: اللي يعيشهم صيف كما هذا.
2: أنا ما نسمعش خطاب من الدول في رأي العام قبل أزمة 2026. أنا على قد ما نحاول نحكي في الإذاعات وفي الجامعات، كي مش نقولهم يا ناس راهو هذه حاجة أكثر من مهمة في حياتنا، في الديبا بيبليك في النقاشات متاعنا ما نسمع حتى حد يحكي على الطاقة. نسمع مع الأسف كالناس تقول وينو البترول ويسرقونا في البترول، واللي هو ماهوش صحيح. احنا آبارنا شحت، احنا المستثمرين ما عادش يجيونا. بالحق راهو معناتها نسمع، وكان في خطاب اللي الحقيقة ماهوش مقبول اي واحد بالحق يفهم في
1: ما عندوش سند علمي اصلا.
2: ما فهم بخلاف سنة هون نعطيك من غير انا حتى ما نعملوا ارغيومونتاسيون. فما ارغيومون واضح برشا، كان جاي بالحق يتسرق راهو شادين علينا الصف السراق. اما احنا تو ما عادش حتى يجي يحب يجي يستثمر راهو في بالك ولا اي. تدخل انت تو باش تشوف المرصد الوطني للطاقه، الرخص المسندة للإكسبلوراسيون معناتها الاستكشاف سامحني كنت ترجمة نقولي تقريبا ما عادش يجيونا واحد يمكن دنيرمون سينون صفر صفر صفر في الأعوام والأشهر الأخر. كان جاب الحق فينا باللغة الدارجة فينا ما يتمشوش، راهو شادين علينا الصف باش يسرقوا وينهبوا ويعملوا اللي يحبوا. هذا هوكا لا دخلت لا في ارغيومون تقني لا في جدال واحد، معناتها الكونتر ارغيومون نتاعهم
1: بالعين المجردة. يعني سامي برجب خبير دولي في الطاقة، كي نرجعوا نفكوا ملف الطاقة في تونس، نحن بلاد خرجت من استعمار بحاولت انها تلقى استقرار طاقي، عملت بالاساس على الغاز الطبيعي. هذا هو المشهد من الطاقي في تونس. هكا بدا سامي برجب، كان نجم نعملوا خلينا نقولوا حفريات تاريخيه لكي ملف الطاقه في تونس. هكا بدينا
2: هو اي بدينا اي هو سام الاول. كنت حبوا نرجعوا بالتاريخ
1: نفهموا اكثر، مهم نفهموا كيفاش بنينا ملف الطاقه في تونس.
2: اكيد تبني على قواعد صحيحه. انت في تونس راهو تعرف اللي 99 فوق 99% من الناس عندهم كهرباء. عرفت سي شاكر الناس كي عندهم حاجة أناكي تولدوا القهوة هكاك ما يعرفوش قيمته معناتها
1: أو وقت اللي تفك لهم ولا تقص عليهم ما تنجمش تجبروا أنه يستانس، ما تنجمش تجبروا يطبع مع الوضع كما قلت أنت. فهذا بدينا هكا من الأولى.
2: طب احنا صغار ما نعرفش، أنا اللي عاشوا في التسعينات الثمانينات كنت تذكروا الضوء كان يقص علينا، بالعكس ولا يقص علينا الضوء كنا نشيخوا معناتها هكا اذا ما نعرفوه بعد اربع دراج شنو سمعوا نلعبوا
1: مره في الفيل كان صارت هذيا. اي دونك الملف الطاقي في تونس تبنى بالاساس على نوع من الاستقرار.
2: اي كان عندنا ما يكفي، كنا نوردوا الحقيقه، اما كان تنتج نذكر في التسعينات اكثر من 50% من النفط والغاز نتاعنا تونسي. أي ويتكرر في الستير معناتها المصفات نتاعنا، خاطر النفط الخام نستعملوش كيما هو، لازم نكروه باش نستعملو الكيروسين والليسانس وغيره. ما كانش عندنا الاكتفاء الذاتي، اما كان عندنا نسميه احنا الامن الطاقي. راه فما فرق بين الامن الطاقي والسياده الطاقيه. الامن الطاقي
1: شو الفرق بينتهم سامي برجب؟
2: السياده الطاقيه موارد الطاقه واستعمالها كلهم يصيروا في نطاق الدوله، هذه سيادة طاقية. الأمن الطاقي يقولك ميسالش أنا نجم نورد أما باش تورد بطريقة معقولة بأسوام معقولة وتخلي الطاقة متوفرة للناس كما في أوروبا مثلا. أوروبا ما فيهاش سيادة طاقية فيها نوعا ما من الأمن الطاقي. معناتها عندي ما عانيوش من مشاكل متاع طاقة بخلاف أنه الأسعار زادت بعد الحرب متاع روسيا وأوكرانيا. أما يقص عليهم الضوء هذوكم عندهم الأمن الطاقي. في تونس كان عندنا عجز طاقي مش معناش أما كنا نعيشوا في وضعية متاع أمن طاقي وكان نستوردوا بطريقة معقولة.
1: كنا نستوردوا برنسيبالمون منين؟
2: العراق كانت ناخذوا منها البترول حسب ما نتذكره. هذا خدمت شوية مع السير في 2004 يعني معلومة عندها أكثر من 20 سنة. أما كنا نذكر وقتها العراق أما بالتحديد أكثر من 20 سنة التالي الذاكرة ما هيش كما نجم نحكيه على توا. أما رأوا في كل الحالات كنا مسيطرين على الوضعية الطاقية في بلادنا. الناس اللي عندها ضوء في تونس أكثر من 99% ما عندناش مشاكل. بدأت المشاكل تصير بعد 2011 الحقيقة وقت اللي الدولة ما عادش قوية كما قبل وما عادش نجم ترسم سياسات وتحطها على أرض ضعفت الدولة بعد 2011 ما عادش كقبل وهذاك اللي خلاها ما هيش قادرة أن تحط سياسات متاحة على أرض الواقع. دونك ماهيش مشكلة رؤية ولا مشكلة استراتيجية. تبارك الله تونس راهي زاخرة بالمختصين. معناتها كي تشوف انت اللي يخدموا في الستاج مثلا راهم كفاءات معناتها وحتى كي يخرجوا لبرا يخدموا في شركات باهية ويخدموا في دول متقدمة ويجير شبكات متطورة في الوزارة كيف كيف. ما انت مهما كانت رؤية متاعك مش تحط على أرض الواقع راهم ماهيش
1: بسهولة. أزمة بدأت 2011 متواصلة حتى التوى تفاصيلها أسبابها نحكي فيها بعد الفاصل. خليكم معنا الخبير الدولي في الطاقة سامي برجب ضيفي في واحد من الناس على موزيكا فام.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزيكا فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديد بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جزة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزيكا. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل

0: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك اف ام، ضيفي الخبير الدولي في الطاقه سامي برجب. وقبل الفاصل سامي كنا نحكيه على الاقل كيفاش تونس ادارت ملف الطاقه منذ الاستقلال حتى التو، حتى 2011 كان عنا نوعا ما نوع من الاستقرار الطاقي، حتى توريدنا كان معقول، ما عشناش انقطاعات وقصان ضوء بالطريقه اللي عشناها في 2026، الوضع الكارثي خلينا نقولوه اللي وصلنا له واللي ما يلزمناش نستنسوا به وما يلزمناش نطبعوا معه. انت هذا هذا هذا ايش قلت؟ قلت انه حتى توريدنا للطاقه او اعتمادنا على الغاز الطبيعي على الاقل كان معقول، ما كانش اكسيسيف كاب بالاساس. شو اللي صار حتى وصلنا الى وضعيه كما اللي نوصلوا لها توا في الوقت الحالي؟
1: الاستهلاك بتاع تونسي الكهرباء زاد، معناتها قبل مثلا في التسعينات باهي انا نجدوا تاريخ راه كان البيك نتاعنا في الشتاء نتاع الكونسوماسيون نتاع استهلاك الكهرباء 94 هكاك عام 94 كان بالخصوص في فصل الشتاء يروحوا ناس بكري لديارهم بيسكو الشمس تغرب بكري باش يحلوا الضوء ويحلوا التلفزه ويحلوا هذا البيك نتاعنا. بعد بشويه كي دخل الكليماتيزور الناس والحمد لله الناس كل لازم تعيش في رفاهيه. شوفي بعض الناس يلوموا ويقول لك والله يزيد
0: بالعكس لا لا لا لازم فما عداله في الكليماتيزور للناس كل
1: الناس تموت في الصحراء تقول ما تخدمش كليماتيزور لا
0: واجب وحاجه ضروريه ولا
1: طبيعه خاطر ما يقول لك لا على نطاق وهي خلي الفئات الكل تستعمل الكليماتيزور. دونك زاد الاستهلاك برشا. دونك احنا نشوفوا مثلا في الشتاء ما يقص علينا الضوء يقص علينا تو ولا في الصيف هذاك البيك دو كونسوماسيون ذروه الاستهلاك نتاعنا وزادت برشا بتبيع. تصور الناس كل تحل كليماتيزور فرد وقت اللي تسخن الدنيا الشبكه وقدره الانتاج ما تنجمش تواكب هذا اساسا المشكل.
0: هذا اول مشكل.
1: اي
0: وشنو المشاكل الاخرى اللي خلتنا نوصلوا الانقطاعات بسبعه وثمانيه وتسعه سوايع سي سامي؟ معناها اللي هي حاجه ما تنجمش تتعايش معها.
1: كلامك صحيح خاطر هون نزيدوا نفكروا منها اكثر شوي. كان جات قدره معناتها عدم توازن ما بين الانتاج والاستهلاك راهو ديليستاج حل المشكل. راهو سويعتين ثلاثه في بعد الزوال وقت اللي الدنيا سخونه نقصوا كل مره على حي ونحلوا المشكل. اما لا هنا لا شوفوا معناتها انقطاعات اكثر من اللازم. هنا رجع نسميه احنا لا فيتوستي دو ريزو معناتها الشبكه ماشيه وتقدام. شبكة تجي تشوف انت تقعد عملت من عام 1990 وانت طالع معتك هو عملت 10 20 30 سنة لازمها تتبدل لازمها تتحسن لازمها تواكب زادة الاستهلاك متاع العبيد. بتبيع شبكة قديمة وما هيش حديثة وما هيش مواكبة للاستهلاك باش يصيروا فيها لبان اكثر من العادة. هذه حاجة مبدأ تقني معروف جدا. دونك تقاو دي بان في لي ترانسفورماتور تقاو في الـ في الـ في لي كابل معناتها يصير كيما نقولوا لوزور
0: تهريو خلينا نقولوا بلغتنا نحن. وكان سبب ثاني سبب ثالث انه اعتمادنا بالاساس في انتاج الكهرباء مبني على الغاز الطبيعي من الجاره الجزائر والجزائر تعيش مشكله زاده هي فما عادش نجم تمدنا بالغاز الطبيعي. هذا مشكل ثالث
1: تحديدا مش ما عادش نجم تمدنا. اعطيك صحه سؤال كيفاش نحذوها احنا الغاز؟ هو راهو ماهوش اساسا جاي لتونس،
0: هو ماشي لايطاليا.
1: يعطيك الصحه هو ماشي اساسا لايطاليا. احنا اش نعملوا؟ ناخذوا الايتاوا نتاعنا نقولوا خويا انت قاعد على ارضي راهو لازم تخلصني معناتها الايتاوا الردونس. من بعد يجي اللي نسميوه احنا انا مانيش موافق ياسر على التسميه نقولوا احنا لي كونترا وين يقع الاتفاق على اسعارها. عندنا زاده نسبه معينه من الغاز هذاك ماهوش دي بري بريفيرونسيال خاطر ماهوش دي تاريف بريفيرونسيال. على كل مش مشكل هاكا ان بتي كلان دوي وكا. ومن بعد ناخذوا احنا سبوت معناتها كي تحب هي تعطينا زي تعطينا نجم تقولنا الجزائر لان ساعدني نبيع لاوروبا خير
0: لي.
1: دونك راهي ماهيش سباله محلوله نتاع غاز طبيعي من الجزائر يدخل لنا لتونس ناخذوا احنا قد ما نحبوا. وش خاص معناتها كيك نحلوا المشكل ونبنيوا السيكل كومبيني ولي توربينا غاز ونعملوا اللي نحبوا.
0: شنو صار؟ سيف السنه شنو صار؟
1: سيف السنه كيما قلنا معناتها البان نتاع الكهرباء في الجزائر اللي صارت اما هاكا تو ما عادش فما بان معناتها ماهوش السبب الوحيد. هاكا تو الجزائر فيها الكهرباء وتعطينا في الكهرباء. اما اسباب اخرى كيما قلنا هاكا انت لاحظتش على قد ما تزيد السخانه على قد ما يكثروا لي كوبور في القطاعات. دونك مربوطه بدرجه الحراره القياسيه اللي شفناها في صيف السنة مربوطه بالفيتوستي نتاع الريزو ومربوطه زاده باللي ما مشيناش في الانتقال الطاقي معناتها باش نحقوا المشاريع اللي كانت تكون فيها انتاج طاقات المتجدده كيما حبيناها تكون في 2019.
0: يعني في الاخر سي سامي زاد حتى طبيعة النموذج الطاقي اللي نحن معتمدينه نموذج طاقي كلاسيك ما عادش نجم يعيشنا معناه.
1: اي ما عادش نجم يعيشنا.
0: المشكله نقص موارد هذا موجود كسبب، ارتفاع الاستهلاك موجود كسبب، لكن مش هذا الاسباب، لانه بلدان اخرى تعيش كل هذا وتعيش درجات حراره قياسيه في الخمسين والضوء الماء والكليماتيزور وحتى التهوئه في الشوارع موجوده.
1: اي شكون سامي هوني ترى السعوديه
0: بلدان الخليج
1: يعطيك الصحه دوك ما عاد يعوموا هذا بالحق يعوموا على بحر من البترول مش شعبوي
0: هذا
1: ناس من اكبر المنجين للطاقه. دوك اولا عنده موارد ماليه خاطر هو يصدر في الطاقه. دوك اولا عنده فلوس، احنا معناش احنا دوله فقيره راه التسمية تاع العالم الثالث والعالم في طورنا ما نحبهمش، احنا بلدان فقيرة ما عندناش الموارد المالية، هم عندهم صلي على النبي وربي زيدهم عندهم عطاهم ربي معناتها موارد طبيعية يبيعوها وياخذوا فلوس بتبيع الفلوس هذيك باش يعملوا بها شبكة حديثة. ذكرتني داير في عندي صاحبي سألني قال لي هاكا عندهم هما 50 سخانة وما يقص عليهم الضوء واحنا يقص علينا الضوء عليه، هي بتبيع خاطر هو كي صار ديمونسيونمون نتاع الآليات هذيك نتاع نقل الكهرباء خصوصا هما ديمونسوني على اساس درجة الحرارة باش توصل لدرجات الحرارة القياسية، يستعملوا وسائل تبريد معينة وتكنولوجيا معينة ودي ماتيريو معينين. احنا في تونس وقت اللي وقع تصميم الشبكة باش يجينا نهار نهارين في الصيف 43-44 وكهو الباقي كل باش يكون مستقر نوعا ما وفي الليل
0: شو متوقعناش
1: معناها مش الحقيقة اللي عمل ديمونسيونمون هذا صحيح راهو هذايا درجات الحرارة راهي قياسية وحتى حد اللي كان يتصورها باش توصل للدرجة هذيا، رغم اللي أنا راهو ديما نقولها ونعاودها وفي كل ما منبر خاصة كي نخرج لبرا معناتها في البلدان الأوروبية ولا في أمريكا راهو احنا قاعدين ندفعوا في فاتورة اللي ماناش احنا متسببين فيها، راهو الاحتباس الحراري ويا توانسه اللي تشوف فيه درجات حراره مرتفعه والفستق ما عادش نجم تزرع في صفاقس ولينا ما نزرعوه كان في قفصه والبوند اللي فوقها والزيتون ويا سي دو سويت اللي ما تاثر في حياتنا اليوميه بصفه مباشره، راهو هذايا مسؤولين عليه البلدان المصنعه اللي يجي هما يصنعوا ويتقدموا ويتطوروا واحنا نخلصوا فاتوره
0: ما يتبع
1: هذا ماهوش معقول. معناتها هذايا زاد راهو بارامتر مهم لازمنا نكون واعيين به، بتبع هذا ما يعنيش المواطن، المواطن اعطيه الضوء هو انا ما نفهمش
0: اعطيه
1: ما عادش يقص عليه الضوء، اما زاد المهم ان نكونوا راي عام خاصه للخبراء والناس اللي تفعل والناس اللي عندها معناتها انه هما هذوما رانا نتوجهوا لهم ونقول لهم راهو تونس عندها الحق في التعويضات، راهي ماشي مزيه راهو ماهوش هو باش يعمل عليك مزيه باش يعطيك التعويضات، راهو هو مسؤول على الضرر هذايا وهو ملزم انه يعطينا ضرر، بالطبيعه ما فماش دي ميكانيزم توا هذايا، اما هذه حاجه نديو بها خاطر بالطبيعه هو باش يقع تجاهلها شكون يحب يجي يعطيك التعويضات هكاك، دونك لازمنا نحكيو وديما نعاودوا باش يجي نهار وكل واحد ياخذ حقه.
0: هل باش نقعدوا نعيشوا في هذه الوضعيه؟ هذا سؤال يسال التونسي يقول لك اليوم هذا القصان تاع الضوء هذا باش نعيش به انا السنوات القدام الشهور القدام شنو باش يصير؟ معناها في على الاقل في المشهد الطاقي في تونس وفي العالم، هل الارقام الاستطلاعات تقول هذا سي سامي برجب؟
1: بكل صراحه ما نحبش انا
0: اللغه
1: بكل صراحه اي كان ما صاروش طب ربي شكون جا حل تلفزه ولا في ريزو سوسيو وسمع فما مسؤول خاصه سياسي تكلم على الحلول الجديه التقنيه ما انت
0: لا.
1: هو صحيح سياسه كل واحد يرمي الكره للاخر لا انت الغلط والاخر يقولوا لا انت الغلط
0: عندنا وزير طاقه اللي اشهر مش موجود
1: صحيح من 28 ابريل اللي من غير وزير طاقه هي ذا شكون تامر فيها حد هذا المفروض يكون عندك وزير طاقه في وضعيه نتاع حرب في هرمز وضعيه نتاع جزائر صار فيها كوبير ديليكتريسيتي وتوانسة قاعدين من غير ضوء شكون وزير طاقه
0: ما فماش
1: دونك هذا مثلا حاجه اللي انا تخليني نقول لوين ماشيين الحلول وين نجم نلقى الحل انا وين شكون نجم نسمع يعطيني ويطمني يقول لي ها وفما هكا وهكا وهكا باش يصير باش هذا ما عادش يصير.
0: هو ثابت انه هذا باش يعيش بينا اشهر القدام؟
1: لا رانا كان باش نكملوا هكا بالوضعيه هذيا ما يصير حتى شيء، الصيف الجاي باش تتعاود راهو ما فيهاش كلام معناتها بكل وضوح كان ما ناخذوش حلول جذريه ماهوش باش يتبدل حتى شيء راهو باللي عاشق شنو اللهم صارت معجزه ما راهو حتى كان صارت معجزه فرضا ولقينا هكا اليوم لقينا بير تاع غاز طبيعي مصلي عني بيه كفي هذايا باش توصل وباش تحفر وباش تعمل وتوصل تنتج تحب لك على الاقل كي عملت كل شيء بزربه 3 سنين
0: اقل حاجه
1: كان عرفت وين بالضبط يا سيدي سي. بين 5 سنين وعشر سنين في الحالات العاديه اي والعام الجاي كيفاش فما راهو حلول سريعه. الحل اولها ديما هذا يقولوها الخبراء الكل أرخص كيلوات ساعة هو اللي ما تستهلكوش معناتها الترشيد الاستهلاك. كان نجمو نعملوا شوية على المواطنين، خلينا نحملوا المواطنين زادة مسؤولية ما فيها بس.
0: شو تحملوا المواطن اليوم غارق في العرق والضوء مقاس عليه وثم ناس في السبيطارات ما خلطتش باش نجم المواطن باش نجم تحملوا أكثر من هو متحمل؟
1: أنا ما نحملش الضحية المسؤولية، نحمل اللي مثلا يحلك أربع كليماتيزورات وشبك محلول وما خممش على جوستومو الضحية اللي احنا توا قاعدين نخمو عليها، معناتها يحلك أربع كليماتيزورات في دار ويخلي شبابك محلول على أساس الكليماتيزور الهواء نتاعو شيح ويبدا يجبد في الضوء هكاك، هذا ماهوش معقول. معناتها لازم يكون فما ترشيد لل
0: هذا كان لقاه الكليماتيزور لانه ب 11 ساعه قصان ساعات ضوء هو ماهوش لاقي الكليماتيزور.
1: اي ماهوش يشكر علاش يقص 11 ساعه، خاطر فما استهلاك اكثر من اللازم،
0: وثم عجز وثم مشكله وثم معناها ماتريالك اللي تهرم، هذا انت مسؤول عليه.
1: احكينا فيه. لا لا
0: انا كموت نحب نعيش الكونفور اخويا، ماني نخلص في الضوء يقول لك انا نحب نعيش الكونفور، نحل الكليماتيزوري نحب، فهمت شنو
1: رانا ماناش مختلفين على انه يحل الكليماتيزوري، وضحناه ملو قلنا من حق الناس كل يكون عندك كليماتيزور، اما رانا نحكيه مع ناس تستهلك في الطاقه اكثر من اللازم، راهو هذا الترشيد للطاقه. هذا مثلا انت تمشي حتى للبلدان اللي عندها برشا طاقة، المواطن وحده يخدم الكليماتيزور متاعه 25-26 اولا يقولك على الفاتورة متاعه اولا، وثانيا حتى يعملوها بما معناه الوعي الجماعي. علاش لا خلينا علاش ما نخدموش احنا
0: الشكل الوعي الجماعي معاك المايند سيت، اما شنو يلزم انت تقول ثم الحلول حتى نخرجوا من الازمه ذي؟ شنو ما الحلول سمي برجب؟
1: برنامجك مثلا حل من الحلول انك تطرح مواضيع كيما هذيا باش الناس تسمعها في وقت اللي الناس تحل الراديو نتاعها وهي خارجه فان دو سواري، اني يعني تسمع انه راهو فما وعي جماعي زاد لازم يكون موجود. احنا شفت تمشي نتاعنا من الاول عطينا المسؤوليه لاهل المسؤوليه
0: صح.
1: كلكم راعي وكلكم أعطيتها بكل وضوح شكون المسؤول وشخصت تحديدا المشاكل وين. أما زادا نطلبوا من الناس المواطنين اللي مش الضحايا، الناس اللي تستهلك أكثر من طاقتها مش هي ترشد استهلاكها باش تخلي الفضاء لغيرها. أو نعطيك مثال بسيط في حركة المرور، كان كل واحد يقف شوية مع 10 ثواني باش يخلي الآخر يتعدى، راهو الأمور الناس كل تتعدى في الأخير. أما كيجيو الناس يبلوكيو القلة القليلة اللي تبلوكي الكياس باش يتعدى الأولى وما تشدش الصف، تولي حتى حد لا يتعدى والناس كل تتبلوكي.
0: ممكن نقول المواطن كيفاش نجم تشجعه على أنه يكون هو منتج زاد أيضا للطاقة؟
1: موجود هذا تونس من أنجح البلدان يا سي شاكر في هذا برنامج بروسول إليك، كما احنا توكين نمشيو نحطوا بانو فوتوفولتايك ديالنا هذاك راه مواطن قاعد ينتج هذاك تمشي
0: يما بايسوم باي سعر. معناها انت اليوم تحب تشجع المواطنين على انتاج الطاقه من خلال هذوما الطاقه الشمسيه فوق السطوحه، هل انت تسهل له اليوم المواطن باش يكون أكثر من واحد ينتج في الطاقة الشمسية ولا لا؟
1: بطبيعة فيها دعم أولا قبل كان 1000 دينار تو ولا 500 دينار كي طاحت الأسوام متاع الطاقة الشمسية. ثانيا عبارة على جيشي يونيك، معناتها المواطن ما يمشيش ياخذ قرض من البنك ويمشي يحكي مع لا يمشي يحكي مع الانستالاتور فقط، الشركة اللي تعمل الانستالاسيون تاع لي بانو هذوما وفي فاتورة الستيك يخلصها بالتقسيط. هذا تسهيل كبير راهو معناتها، وبعد يوصل لمرحلة تقريبا بعد 7 سنوات عبارة ما عادش يخلص في
0: فاتورة نفس الأزمة حتى في بالانقطاعات اللي قاعدة تصير
1: بتبيع.
0: الناس ولات تخمم اليوم في الجروب راهو مع سي سامي كنت قاعد تلاحظ السوق اليوم ولا ماشي فيه البطاريات هذوما اللي تخزن الكهرباء واللي زاد الصين تنتج فيها بأعداد متزايدة. هذه اليوم كيفاش تقراها؟ كيفاش ترى الناس اليوم اللي ماشية للجروب للجنراتور بتاع الضوء؟
1: مع الأسف أنا هذا الحل ما نحبوش بكل وضوح، أنا نحب الكهرباء للناس كل خاطر هذه حلول ما نجموا يستعملوها كان اللي عنده
0: الفلوس
1: اللي لابس عليه، مش الناس كل تنجم تشري جروب راه ولا باتري راهي غاليه معناتها يلزمنا نخمو يلزمنا نلقاو حل الناس كل مش اللي عنده فلوس يلقى حل ولي. انا ما نحبوش حل هذا بون اللي يحب يشري صح عليه مانيش معارض معناتها فكره انه يتباعوا، اما يلزمش تكون هذاك انكالمون معناتها هكا باش يسكت العباد خاطر هو جينيرالمون اللي عنده فلوس ينجم زاد يتكلم اكثر ويوصل صوته اكثر والاخرين اش نعملوا لهم يا سيدي. معناتها نحب حل بالحق للناس الكل وللبلاد كامله بكل فئاتها. دونك هذاك علاش انا ما نحبش نمشي وبرشا في كل جروب الكتروجين وغيره ولي باتري وكل اوكي خلي حل. فما ناس عندهم حيويه اقتصاديه ما ريستورون توريست سبيتار كلينيك انسي دو سويت، هذاك
0: اجبرت الناس هذيا على الحل هذا
1: بطبيعه. مثلا انا كان

0: يناقشها حطها الخبراء يناقشوها، هذا ياخذ منا وخلي ينقدوها مثالش ونحسنوها ونطوروها. راهو من غير السلطه السياسيه ما نجمو نعملوا حتى شيء. من 2011 فماشي واحد جا حكينا على الطاقه، حتى حكاو عليها في تحضير الدستور على اساس مبدا الشفافيه في عقود الطاقه، حتى كل واحد حقه. وبعد حكيوا عليها كما ذكرت قبيله وين البترول وحملات مع الاسف شعبويه،
1: وبعد جات موضوع اللزمات زاد كيف كيف،
0: وبعد جات الناس مي. انا نحب يصير ان ديبا بوبليك تحت مسؤوليه السلطه السياسيه، هو اللي حل لنا. يا ناس انتم مسؤولين علينا، انتم عندكم الحل والربط باش تلقاونا الحلول لمشاكلنا.
1: وانت كان انسان خبير ينصح السلطه السياسيه شو لازم تمشي كخطوه اولى ثانيه ثالثه اليوم حتى نتجاوزوا هالازمه نتاع 2016؟
0: باش ما يصيرش هذا العام جسمنا نخدموا برشا على الوعي الجماعي اللي حكيت عليه. راهو سي با ان شوا، راهو ما عنديش حل اخر والله العظيم. كان جا عندي حل اخر نجم نقترحه وراني اقترحته. اما راهو انت مثلا اسرع مورد طاقه تنجم تحطه على ارض الواقع هي الطاقه الشمسيه، باش ياخذ لك عام ونص من غير الباساسيون دو مارشي اللي باش تاخذ عامين ثلاث سنين. مي ميسالش هو حتى في قانون اللزمات يقول لك كان عندك حاله استعجاليه مش مشكل تعدى طول اختم. ما ندخلوش في الديتاي هذا. انا كان يجي توا واحد باش يعمل لي انستالاسيون سولير عنده فيدو عام ونص عامين مش باش يوصل ديجا للصيف الجاي. هذا اسرع واحد، راه مش انا ان لوكس قلت لازم نوعي لا لا، خاطر ما عندناش حل اخر. معناتها من هوني للصيف الجاي لازم الناس اللي تستهلك اكثر من هي تستحق نلقاو لها حل. لا استهلك على قد اللي يكفيك وخلي خلي الغير. هذا على المستوى، اما راه لازم على المستوى قريب والمستوى المتوسط والمستوى البعيد. ما نجموش كون ما عندناش محطة لتوريد الغاز المسال في تونس، ما هوش معقول. بل حتى هذا وحتى في المخطط الجديد متاع تونس ما هيش موجودة
1: ضرورة انه يكون عندنا محطة توليد
0: اكثر مش سامحني توريد للغاز المسال.
1: توريد
0: توريد للغاز المسال اكثر من ضروري. كيفاش ما نشوفهاش انا في المخطط متاع الدولة؟ ما هوش معقول على المدى البعيد يا خويا. العالم هذا داخل بعضه معناتها، ومش كان تونس راهي قاعده تعاني.
1: شفت انت تحضر في ندوات كبيره، كنت مؤخرا في كونفرنس مثل فيها تونس؟
0: لا لا ما مثلش تونس، هم استدعوني على المستوى الشخصي. اي جلوبال انرجي فورم هي في الولايات المتحده الامريكيه، فيها وزير الطاقه الامريكي ومديري الشركات الكبيره بتاع النفط والطاقات المتجدده. هذا منبر لسياسه الولايات المتحده الامريكيه في قطاع الطاقه.
1: واللي هي
0: اللي هي تو ما يهمنا كان في حلفائنا، معناتها كانك حليف معانا نعطيوك الطاقه، اذا كانك ماكش حليف معانا ربي معك لا نضرك لا ننفعك. اما تو السياسه نتاع امريكا هي خاطر تو من اكبر المصدرين نتاع النفط والغاز المسال في العالم، تقول لك انت كان في المحور نتاعي مرحبا بك نعطيك الامدادات ونتفاهموا، اما اخويا كانك ماكش في المحور نتاعي ربي عينك لا ننفعك لا نضرك ربي عينك.
1: يعني نحن كان في محورها رانا باش نستنفع، وكان ماناش في محورها رانا ما ناش باش ناخذ حتى شيء من امدادات الطاقه.
0: انا ديما نقول لازم عقيده الامن الطاقي تنويع مصادر الطاقه وتنويع بلدان الامداد، ما نسكروا الباب على حتى حد. انت اذا كان باش تحل باب واحد نهارتك اللي الباب يتكسر هذاك ولا يتسكر راك ماكش تلقى حتى
1: تخش تعمل على البلاد بركه معناها، مش تزير فقط تعطيك الغاز الطبيعي ولا هذاك حق المرور، فلازمك تخمم منك اكثر من بلاد يكون منها الطاقه.
0: بالضبط.
1: حتى نعيشوا لاباس، حتى ما يصيرش انقطاعات.
0: بالضبط.
1: صيف 2016 هذا اللي عشناه بالانقطاعات اللي فيه ما يتعودش علينا في تونس.
0: ان شاء الله
1: يا رب. سامي نشكرك برشا. انا كنت ضيفي في واحد من الناس على موزايك فام الخبير الدولي في الطاقه. نشكركم انتم جميعا على متابعتنا يوميا كالعاده من 8 إلى 9.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: لا بدنا نروم
2: لديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
3: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
2: وتلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة أوتيل راديسون بلو تونس، تركش إيرلاينز، موزايك اف ام.
0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يؤدي زيارة ميدانية إلى منطقتي عين أنشم والبحيرين بمعتمدية برغو من ولاية سليانة، حيث عاين الأضرار والمساحات الغبية التي أتت عليها النيران جراء حريق جبل بولمان الذي اندلع يوم الخميس المنقضي. والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي يفيد بأن كافة الإمكانات الوطنية والمعدات وضعت على ذمة الجهات للسيطرة على الحريق، لافتا إلى أن الوزيرة أكد دعم المندوبية بالموارد البشرية والوسائل اللازمة على أن يتم التدخل لاحقا لإعادة التشجير. والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة يؤكد أن المجهودات ما تزال متواصلة للسيطرة على الحريق الذي انطلق من منطقة مزاطة وشمل منطقتي عين بوسعدية وبلوطة قبل أن يصل إلى حدود ولاية القيروان، مشددا على أن خسائر غابية كبيرة تمت معاينتها شملت أشجار الصنوبر الحلبي والزيتون وقد تتجاوز مساحتها 2000 هكتار، مشيرا إلى أنه تم إجلاء 115 شخصا وعدم تسجيل خسائر بشرية أو عمليات سرقة. نسبة النجاح في صفوف التلاميذ المنتمين إلى قرى الأطفال أسواس تبلغ 87% بمختلف المستويات الدراسية خلال السنة الدراسية الفارطة، وفق المدير الوطني لقرى الأطفال أسواس أشرف السعيدية. والسعيدي يضيف أن أكثر من 231 تلميذا وتلميذة تحصلوا على معدلات تفوق 18 من أصل 20، فيما نجح 72 تلميذا من بين 98 مترشحا في اجتياز امتحان البكالوريا لتتجاوز نسبة النجاح 70%.
5: اليوم الاحتفال بيوم العلم هي مناسبة تقوم بها الجمعية التونسية تقريبا منذ أكثر من 20 سنة في كل بداية موسم دراسي للاحتفال بالناجحين والمتميزين. اللي يميز السنة هذه تقريبا وجود نسب النجاح الحقيقة فخورين بها أكثر من 87% نسبة نجاح على مستوى مختلف المستويات الدراسية. اليوم في القاعة أكثر من 231 تلميذ وتلميذة اللي تحصلوا على معادلات أكثر من 18 معدل. الحقيقة فخورين جدا بالنتائج هذه اللي تعكس تحسن على مستوى نوعي ومن حيث العدد كيف وهذا يهم برشا من أجل الوصول إلى أكثر طفل مستحق ويكون مستفيد داخل قرعة فيلة سواس. 72 اللي نجحوا في البكالوريا من بين 98 مترشحين تقريبا نسبة نجاح تجاوزت 70%. اليوم الرسالة اللي ناخذوها من التلامذة من أطفالنا ومن شبابنا اليوم رغم الصعوبات اللي نجموا يكونوا تعداوا بها في حياتهم إلا أنهم يعطونا درس كبير برشا في التحدي في النجاح في الصبر في التميز في بذل المجهود. وهذا اليوم رسالة يعطيها لإخواتهم زادة في قرعة فيلة سواس.
4: أخبار العالم، وكالة أنباء فارس تنقل عن نائب مسؤول الأمن في محافظة خوزستان الإيرانية بأن نقطة في محيط مدينة الأهواز تعرضت لهجوم صاروخي شنه الأمريكيون. والحرس الثوري الإيراني يقول إن هجمات واشنطن التي وصفها باليائسة ستحكم إغلاق مضيق هرمز أكثر، وأنه تم الانطلاق في الرد الموجع على المعتدين وإسقاط طائرة أمريكية مسيرة. القنصلية الأمريكية في أربيل تحذر رعاياها من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع في الشرق الأوسط داعية إياهم إلى رفع مستوى اليقظة والاستعداد لاحتمال إغلاق المجال الجوي واضطراب حركة الطيران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكمل فريق بنت لفام. إلى اللقاء.
0: في تونس. موسيقى فام. أقوى الموسيقى.

0: يسر جديدي.
1: تسعة وخمسة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم، هذه بنة لفام العودة الإذاعية اليوم. فرحان برشا،
2: الله صلي عني بيه، الله صلي عني بيه، زيدها يا ربي زيدها.
1: قديش وحشت الخدمة مع زياد الغربي ومع الكيف الكل، ورجعنا لكم بالليل كالعادة في بنة لفام. ثلاثة سوايع فيهم برشا برشا برشا بونيمور والموزيكا. نونسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كي كنكم ديجا خاطر شوف شو قولكم، شتبدأوا تراجعوا من الزنة. العودة المدرسية مزلت حتى العودة الجامعية، صحيت حتى العودة الجامعية مازالت، مازال بكري مازال بكري. نوسعوا بالنا على القراية، هاي جاية الفايدة، نكملوا نتفرهدوا، نقابلوا أصحابنا أحبابنا. طقس أكثر من يواتي باش نتفرهدوا، يدور لي الأيامات هذيا. الحمد لله ربي، إن شاء الله أكيد ربي يرحمنا بالطقس أكيد وبالسخانة، نردوا بالنا أكيد وسط النهار، ولكن زادة في الليل نتفرهدوا بالموزيكا باللابونيمور. وكيما سنة سنيكو في بنة لفام كل شيء موجود. نرجعوا لكم بالتكنولوجيا بعد شوية في كولتور ديجيتال. الموزيكا سامبلينغ كالعادة تستنى فيكم. سامبلينغ وين نشوفك الموسيقى الأصل بتاع الموسيقى القديم الجديد.
2: الله الله الله الله.
1: ولا ولا روبريك تحكي على الموسيقى باش خليكم كل مرة تكتشفوا حاجة جديدة. المعلومات الكل تلقاوها عنا نحن زيدا. ومن بعد كيما سنسنيكم زيدا، ما اليوم عنا موعد جديد، عنا Artist Spotlight. كل مرة يون بلاي ليست معاكم انتوما، نختاروا ان ارتيست والفايب نتاعو، من بعد باش نكتشفوا الموسيقى، نكتشفوا الروح نتاع الارتيست هذاك، كوسوسوا بطريقة خلينا نقولوا ممكن غنيات قليل وين تسمعوهم، مو بشكل الغنيات اللي مسجلين في استوديو اللي ديما موجودين واللي متوفرين على سبوتيفاي ابل ميوزيك كل شيء. لي لي لي لي، نحنا تلقاو عنا دي فيرسيون وغنيات قليل قليل وانت تسمعوهم لدي كوفيرتون بعد شوي.
3: كل شيء اللهم صل على النبي.
1: الحمد لله الحمد لله هكا، ونحنا مواصلين معاكم اكيد، ونسلم برشا اكيد على كم الفريق اللي فرحان برشا معايا الليله. معايا زيد الغربي في الاخراج، زيدون العوده. ايه سبتمبر، اسمعني في بالك حتى سبتمبر عمناو دي مارينا بعضنا، زيد ديما سبتمبر دي مارينا بعضنا اكيد. هذاك هو سيد الحكم، هو اللي هي ما هو موفتكم بالحديث. انا عنا سيد حكم وعنا ربح كاش وعنا كالعاده.
4: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
1: عنا الفرص موجوده، عدنا عدنا عدنا للتحديات، وعدنا لل 71113000 رقم الهاتف. تكلمونا تكلمونا من توا ابارتير من 9 متاع الليل، تكلمونا على 71113000. وعندكم زاده فرصه جديده، فرصه جديده باش تشاركوا معنا، خاطر عنا احنا زوج مواعيد. نجموا زاده تبعثونا مساجات على واتساب موزايك فام، تتواصلوا معنا ديريكت في الاستوديو بعد شوية 23513000. تكلمونا تبعثونا، تكلمونا على 71113000، وتبعثونا أكيد على الواتساب. تنجموا تخليونا لي ديديكاس نتاعكم، نفرحوا معاكم أكيد. تلقاونا لايف زاد على السيت ويب نتاعنا mosaikefm.net باش نسلموا عليكم داخل وخارج هذا الوطن العزيز. نسلم عليكم برشا برشا، مع عليكم في الكل أكيد، ونسلم عليكم انتوما زادة، ونعطيكم الفرصة باش تربحوا معنا الكاش بعد شوية. تركزوا لي مليح مليح مليح، على خاطر من بعد عندكم الفرصة باش انكم تربحوا معانا ونفتتحوا الكنيوتا سنة. فما فما الفلوس، فما الفرصة بعد عندكم. بون اي نعرف ايوب مازلنا افتتحنا رو شوي شوي ميسيرش، اما فما الكاش
4: كيفيك وحشي.
1: دينار بعد شويه في بنة لفام، يستنوا فيكم على 71113000 وعلى واتساب مزيكا فام 23513000. واتساب مزيكا فام، تبعثوا لنا مساجاتكم باش تشاركوا معنا في فك بلاستيك. فك بلاستيك نحبوكم انتوما، تشاركوا معنا ديريكتوم من واتساب. كنكم تسمعوا فينا في كرهبكم في الدار، تبعثوا لنا تبعثوا لنا على واتساب جوست مساج، تقولنا نحب نشارك في فك بلاستيك. ما عندكم افونتاج تشاركوا معنا على واتساب، راه اول واحد باش يبعث مساج كيما كل ليلة، هذا مش تولي عادة عنا، أول واحد يبعث مساج نحب نشارك في فوك بلاستيك تاخذ معنا أنديس. نعطيوك أنديس قبل الناس الكل، مش تحضر روحك عامل إيه اليوم صحيح 100 دينار هو راو، أما راي فوك بلاستيك تربحت فيها 900 ومليون. أي سيزون اللي فات راو عملنا دي ركور في فوك بلاستيك وفيني ويني نا. دونك عندكم أنديس، دونك عندك أنت أفونتاج كي تبعث لي على واتساب، تبعث مساج تقول باش نشارك في فوك بلاستيك، جوست تبعث لنا مساج أنا نرجع لك الأنديس الأولاني، الأنديس اللي باش يخليك حاضر ومريكل وعندك كاس ماني تحط في مخك برشا برشا خيارات. اي باش هكاك تكون الحكايه سهله. واكيد انتم من بعد شويه تكونوا موجودين معانا على واتساب موزايكا فام، جوست تبعثونا نحب نشارك في فك بلاستيك. وجينيرالمون ماذا بينا لو يكون نفس نمرك واتساب هو اللي نحصلوا عليك فيه باش بعد نكلموك وتدخل معنا في القرعه بالشارك معنا في فك بلاستيك. و100 دينار اليوم في التحدي نيوي نينا
0: ان شاء الله التحدي.
1: بالشفاء ولهنا بمزنا كيف دينا نحن هو راهو سيد الحكم ليش 100 دينار اخفرق شوي سيد الحكم مسيل سبا جون بيه التحدي 60 ثانية اللي يعودوا إليكم من جديد طحنيكم في الصيف خلينيكم تحضروا رويحكم وباش تكونوا مركزين أكثر وأكثر. 60 ثانية كونتر سيد الحكم باش تربحوا معانا برشا فلوس كي العادة في بنت لفيم والليلة انت ماريو ب100 دينار في نيوي نينا أو كعندكم 100 دينار نيوي نينا 100 دينار فوك بلاستيك 200 دينار زوز فوراس كي العادة للربح في بنت لفيم هكا. وهذا هو اللي استنسنا به ونعود ونعود ديما لعاداتنا المحليهم اللي استنسنا بهم ونعود إليكم مستمعينا. توحشتكم وتوحشنيكم الكل الكل الكل العودة اليوم باش نقول لك والله الله بالحق راهو نهار كامل ما عندكم حدا فكرة باش نحكي لكم الكواليس نهار كامل ريت لي زانيماتور موزايك الكل نهار 1 سبتمبر نهار سبيسيال برشا نحسوا روحنا كراجعين للقراية. عرفتك اسمعني من البارح محضرين لبسة كي حاطينها فوق أي الحجامة زادة كيف كيف اسمعني كلنا كلنا كي مريقلين وحاضرين روحنا باش نرجعوا لكم ليكم أنتم أكيد مستمعينا. شكرا ليكم اللي ديما تبعونا وديما أنتم موجودين معانا وإحنا باش ننسوكم من توا حتى نوصلين سنة برشا على الحاج ماكرة في ستاندار 71-116-1000 تكلمونا تشاركوا معانا اشتركوا معانا 200 دينار بعد شوية في بنت لفيم. وكل عادة نحن محضرين لكم وشنو خير من الموسيقى
3: ديما مع الليلي راسي ومنور لي وجهي الراك وين تقبل تربح وليدي.

0: ريانا تيامو على موزايك فام توصلنا حتى للتسعة وفين وعشرين دقيقة بسيسو رويحكم طريق سرماليكم واحدة واحدة احنا نونسوكم ورجعنا لكم اكيد في بنت لفام كيما كل جمعة وكيما كل يوم من الاثنين للجمعة من التسعة النص الليل العودة الإذاعية على موزايك فام اكيد اليوم ابارتين من 1 سبتمبر ومن بعد عندكم 200 دينار للربح اما زيدا بعد شوية نحكيو سامبلينغ
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جيه ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كون نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بنيديك مع ليس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عادن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم والحوارات كلها رسب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: اه يا حلو
3: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم
4: النجم العربي آدم
3: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم
2: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير
3: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز مورادي أوتيل ماجيك أوتيل ذمورا أب تونيزي موزايك فام

نبدو نتصور الحقيقة اللوب هذية وباش نحكيو على غنية الناس الكل الناس كلين عم بدون استثناء تعرفوها الغنية ذي بالقدية حتى لو كان خرجت عندها أكثر من 25 سنة. أما الجيل هذية يعرف اسم دكتور دري وسنوب دوغ.

أغنية من أشهر ألبومات دكتور دري اللي هو 2001 وخرج عام 99 جستمو، تعتبر من أشهر أغاني الراب في العالم وعبر السنوات. كولابوراسيون مع سنوب دوغ، نيت دوغ وكوربت، معهم الماجي متاع دكتور دري، يعطونا أغنية ما تتنساش، حققت نجاح تجاري كبير ووصلت للمرتبة 23 في قائمة البيلبورد هوت 100، وكانت من الأغاني اللي عرفت جيل كامل على موسيقى الويست كوست هيب هوب. أما السر المخبي في الغنية هو أنه اللحن متاعها خذيه دكتور دري من غنية قديمة برشا.

اللحن اللي نسمعه في غنية The Next Episode هو في الحقيقة من غنية أقدم برشا اسمها The Edge للممثل والموسيقي الاسكتلندي ديفيد ماكالم اللي خرجت عام 67. الغنية من نوع جاز فانك. في الوقت ذيك ماكالم كان معروف أكثر بالدور متاعه في المسلسل الشهير The Man From UNCLE، لكن كان زيدا عازف موسيقى موهوب برشا. ترى خلنا نسمع الغنيتين وزوز مع بعضهم.

هنا السامبلينج واضح والانسبيراسيون زيدة ظاهرة بالكديب الكدي في غنية The Next Episode لدكتور دري من غنية The Edge للممثل والموسيقي الاسكتلندي ديفيد ماكالم. هو جستمون ديما نحكيو على السامبلينج ونحاول نفكركم زيدة انتم مستمعينا راه هي ماهيش سرقة ريالمون بتاع الموسيقى، معناها هي انسبيراسيون. راه حكاية اللي سامبل ياخذوهم الغنيات القدم هي حكاية معمول بها برشا في الاندستري بتاع الموسيقى، دونك راهو الكل فيها الحقوق، راهم يشري ويخلصوا باش نجموا ياخذوا لي سامبل هذوما. دونك انسبيراسيون باش نعاودوا نحييو الموسيقى القديمه هذه تنجم تكون هي موجوده في ستيل معين. اما مثلا كيما في الكا هذه دكتور جي بدل بالكدي جمله ستيل من الجاز فانك حتى للويست كوست هيب هوب. دونك النغمه تقعد هي هي.

0: سامبلينج من
1: اتلفن. بعد شوي على 23 500 و13 ألف واتساب موزيكا فيم تبعثونا مساج تقولونا نحبوا نشاركوا معاكم في فك بلاستيك. أول واحد بش يبعث وسير أو دجا أول واحد بعث تود سويت بش نبعثولك لانديس لولاني بش نبعت تربح معنا 100 دينار انت ومتباري واحد آخر فك بلاستيك. بعد شوية على 23 500 و13 ألف واتساب موزيكا فيم خليكم معا هيفا وهبي سان لوفون بحبك على موزيكا فيم.

0: 39 دقيقة على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف. فك بلاستيك سي ذيي، بعثنا لك مساج ذيي، راك انت بعثت لنا مساج باش نبعثوا لك لانديس لولاني وبعده توما تنجموا تربحوا 100 دينار في فك بلاستيك كي تبعثون على واتساب موزايك اف ام. توت سويت كولتور ديجيتال.
1: كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال.
2: جاهزون يا اطفال؟
3: اي اي كابتن.
2: لا اسمعكم.
3: اي اي كابتن.
2: اوه

لكم ذكريات سنوات وسنوات التالي الحقيقة عالم الطفولة وذكريات. لكن اليوم باش نحكيو على العالم هذية من زاوية مظلمة برشا. فما حاجة ماهيش عادية مخبية في كواليس أشهر المدن الكرتونية تحت البحر، قاع الأمور أو بيكيني باتم. هو المدينة اللي يعيش فيها سبونج بوب وأصحابه عندها حكاية حقيقية غريبة وتخوف، ومرتبطة بأخطر سلاح صنعه الإنسان اللي هو السلاح النووي. زعما كيفاش مدينة كرتونية بريئة ترتبط بموقع تشارب نووي حقيقي؟ نحكيو عليها مسلسل سبونج بوب سكوير بانس، الكرتون الشهير اللي ولات عنده جماهير من الصغار والكبار في كل أنحاء العالم. داير خلطنا ليه نحن كمخرج عام 99، ولكن هو من إبداع عالم الأحياء البحرية والرسام ستيفن هيلمبرغ. دونك ماهوش جوست يصور كرتون، راهو اللي اخترع سبونج بوب واللي توا يخدم عليه هو عالم الأحياء البحرية. الحكاية تدور حول اسفنجة أو إيبونج صفرة اسمها سبونج بوب، يعيش في أناناسة تحت البحر مع صديقه نجم البحر باتريك، ومع جاره الشكاك شافي، ومع مدمن الفلوس مستر سلطة اللي عنده كل اللي برجر يذولي. تغرمنا باللي برجر جرت سبونج بوب سكوير بانس لولادك هذولي. إبا المسلسل هذي اليوم زال مستمر وخلق جيل كامل من العشاق نتاعه. الأغلبية تعرف انه شخصيات هذي تعيش في مدينة اسمها قاع الهامور، لكن القليل يعرفوا انه اسم المدينة موقعها مستوحى من مكان حقيقي على كوكب الأرض. المكان الحقيقي هذايا اسمه بيكيني أتول، وهي جزيرة صغيرة في المحيط الهادي. الجزيرة دي ولات موقع تجارب نووية للجيش الأمريكي من بين 1946 ل 1958، وين قاموا بأكثر من 20 تجربة نووية كبيرة برشا. شوهت المنطقة هذية بالكامل وخربت البيئة البحرية. والفكرة انه قاع الهامور بتاع سبونج بوب موجودة بالضبط تحت الموقع هذية، اي تحت بيكيني أتول في الحياة العادية. النظرية الأقوى تقول انه سبب وجود الكائنات الغريبة والمتغيرة اي الميوتنس في المسلسل، كما شفيق اللي يلعب على الناي، وإلا السنجاب ساندي اللي تعيش تحت الماء في فقاعة، ولا حتى التركيبة الغريبة متاع سبونج بوب نفسه، كيفاش إيبونج عنده عينين وساقين ويحكي وكل شيء. إبان الممكن النظرية تقول إنه هذه الكل نتيجة للإشعاع النووي اللي سببته التجارب هذيك. صحيح هو ستيفن هيلمبرغ مبتكر المسلسل انفاق بشكل مباشر انه سبونج بوب هو نتيجة الاشعاع النووي اللي صار، واكد انها مجرد حكاية كوميدية وكهو، لكنه اكد انه اسم قاع الهامور او بيكيني بوتوم مستوحى من بيكيني اتول الحقيقية. الربط بين قنبلة نووية وكرتون الطفولة يورينا قديش وكيفاش التكنولوجيا متاع الحرب والدمار عندها ديما تأثير خفي وكبير حتى على الانتاج الفني. قصة دي تعلمنا انه حتى في أبسط الحاجات اللي نشوفوها كل يوم على الإكران سبونج بوب استنسنا نتفرجوا فيه ونحن صغار جستمو، إبان ديما فما حقيقة تاريخية وعلمية مخبية وراها، وأنه تأثير التكنولوجيا حتى ولو كان التكنولوجيا عسكرية قديمة ما يوفيش كان بالوقت.

كوك بلاستيك على واتساب موزايكا فام 23513000 زوز متبرين. من بعد تدخلوا في القرعة، تبعثونا مساج اللي تحبوا تشاركوا معنا في فوك بلاستيك، تدخلوا في القرعة باش تربحوا معنا 100 دينار. أول متبري هو ذيه، أو باش نكلموك توت سويت يا ذيه. خليكم مع كالفن هاريس فيلز.

0: Adventure of a Lifetime على موزيكا فيلم. توصلنا لتسعة واحد وخمسين دقيقة. سيسر ويحكم طريقة سلمة ليكم واحدة واحدة في الكيس. نسلم عليكم برشا برشا برشا كيكم تسمعوا فينا في كراهبكم مروحين للدار ولا خارجين تتفرهدوا ولا حتى موجودين في دياركم ملمومين مع أحبابكم أصحابكم عائلاتكم. احنا معاكم ونونسوكم بحسن الموزيكا اما زيدا كيما سنسنيكم بالربح والكاش.
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك فك بلاستيك العودة متاع فك بلاستيك.

0: اول واحد باش يبعث ميساج يقول انا نحب نشارك فيه فوك بلاستيك هو اللي يخو لانديس لولاني ديجا داخل بافونتاج كبير برشا وتعدينا للي بعده. ثاني واحد كان كلمنا كان ياسين. ياسين مرحبا بيش احوالك؟
1: مرحبا يا ربيك
0: سبا شين امور
1: الحمد لله
0: في فورما
1: يا
0: مرحبا بيك ياسين. اليوم باش يحاول يفك لك بلاستيك ويسام. مرحبا
2: مرحبا بيك خويا الغالي.
0: شنو احوالك يا وسام؟
2: الحمد لله يا ربي اعلم وزيك والله العظيم.
0: يعيشك ربي فضلك يا وسام. يلا وسام وياسين
2: يعيشك
0: يا وسام. يلا وسام وياسين سلموا على بعضكم. يلا
1: اهلا
2: بالشباب الحمد لله
0: عليك خير. عليك انت ان شاء الله مربوح ليكم انتم مزوز. ان شاء الله مربوحه ليكم انتم مزوز. خليني افكركم بقواعد لعبه فك بلاستيك. فك بلاستيك راهي سهله برشا زيد سورتو على واتساب تسهل اكثر على خاطر ياسين انت ديجا عندك افونتاج كبير برشا انك عندك لانديس لولاني هكا ولا اي
1: صحيح.
0: شنو هو لانديس لولاني ياسين؟
1: فنان عربي.
0: صحيت هو فنان عربي ديجا هذا لانديس الياسين في بيروبيه على خاطر ديجا كونتاكتينا ديريكتومون على واتساب دونك الحكايه سهله والحكايه ليكم انتوما باش تولي اسهل واسهل انكم تتواصلوا معنا ديريكتومون. وكل عاده فنان عربي راهو ترجع على الاقتراح الاول والاقتراح الثاني على خاطر ديما عندكم الفرصه انكم تسهلوا على رواحكم اكثر زاد لي زانديس يكونوا اسهل وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا. يعني اليوم وسام وياسين تنجموا تقولوا لي باش نواصلوا نرجعوا نلعبوا غدوه. الحقيقه هذه انتريسونت على الاخر على خاطر اليوم نلعبوا على 100 دينار معناها نجموا نبنيوا عليهم الحقيقه غدوه 200 300 400 راهي فك بلاستيك وصلت فيها مليون واكثر اكثر حتى من مليون والربح يكون مضمون كي تختاروا انكم تواصلوا بخلاف ان يكونوا لي زانديس اسهل. اما كي ترجعوا تلعبوا معنا غدوة ربحكم مضمون 100%. يعني كي ترجع تلعب غدوة معنا اللي بشي يطلع شخصية الفنان العربي بتاع اليوم راهو بش يرجع غدوة يلعب وديجا ربح 100 دينار اللي هي شنية اللي هي شطر الكنيوتة متاع غدوة. معناه غدوة نلعب على 200 دينار ديجا انت ترجع تلعب مرتاح وضامن المية دينار متاعك ومورك مريكلة. يعني كل ما تواصل معنا كل ما كل نهار ترجع ديجا ضامن شطر الكنيوتة. يعني مثلا نلعب بار اكزومبل نلعب على 800 دينار انت راهو تهز علينا تليفون تقولنا عسليمة تربح ديجا 400 دينار سي بون جوك بي هذا ما تخلناش حتى في انك نجم تطلع اكيد شنو باش نقترحوا عليك وكل مرة تكون ضامن الربح معنا على موزايكا فام. ونجم مثلا تختار ولا اي واحد فيكم يختار يقول لي انا يزي نكتفي اوك كان طلعت نربح 100 دينار كان ما طلعتش شنية شخصية اليوم للأسف نروح يدي فارغة. دونك عندكم افونتاج كبير انكم كي تواصلوا معنا لكن نخلي لكم الكرة ليكم انتوما. ويسام تواصل ولا تكتفي؟
1: واصل
0: بيان ويسام يواصل. ياسين صحيت ياسين. ياسين ويسام الزوز يواصل. ياسين ويسام الحقيقة سهلتوا على رواحكم برشا برشا برشا على خاطر ريت اسمعني أبش نعطيكم لزانديس متاع الشخصية الزعمة الصعيبة معناها الحقيقة أنا اليوم حابين نداولكم حاجة سهلة بطبيعتها أما أكم مش تفهموا الصعيبة مش تعرفوا الشخصية السهلة قديش سهلة. هاي نجربوا في الشخصية الصعيبة هكا نجربوا برا مش معناها مش على الربح هكا نجربوا كاب مريقل اي سي يضعوني في ليزانديس ثلاثة هذوما هذه الشخصية في حالة انه واحد فيكم قال راني انا ما نوصلش دونك هذه نورمالمون الشخصية الصعيبة. نبدأ لكم بالانديس لولاني هو فنان عربي معروف بالكتاب الكتاب زادة في تونس هذه الانديس لولاني اللي ديجا تعرفوا انت ياسين. الانديس الثاني يقول هو انه فنان جيل تونس نعرفوه بالكتاب وموجود في مهرجاناتنا التونسية. الانديس الثالث والاخير هو انه انت الحب الكبير هذا الانديس الاخرين. نعاود لكم ليزانديس هو فنان عربي معروف ومعروف بالكدا في تونس هو فنان جيل تونس قداش من مره زاده وديما يجي في المهرجانات. والانديس الثالث انت الحب الكبير زعما شكون الفنان وسام؟
2: وائل الكفوري.
0: مش بعيد عليه تراه ياسين.
2: وائل جسار.
0: لا مش وائل تراه شكون اسم اخر قريب لوائل الكفوري وائل جسار اما يجي لتونس بالكدا زاده كارتاج هكا العوام اللي فاتوا معروف معروف برشا. انت الحب الكبير ياسين زعما شكون يكون معروف تسمع تسمع موزيكته على موزايك سور شيء به هو راغب علامة
2: راغب علامة
0: راغب علامة معروف عرفته ياسين ولا سهل سهل برشا
2: سهل سهل
0: اما نورمال مو هذه هي الشخصيه الصعيبه عليك انتم.

0: سهلتوا على روحكم اكثر من هكا. خلينا نفكركم اليوم راهو كيف كيف راهو اللو بارلور ممنوع من عن بيت دونك نحكيو ديريكتومون من التليفون كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب كونو. اليوم القرعه خرجت انه ياسين هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني دونك ياسين بعد ما نقولوا 3 2 1 وقتها نبداو نعطيو اسامي شخصيات ولا تنجموا تسالوني اسئله انا ما عندي الحق نجاوب كان باي ولا لا. 30 ثانيه تطلعوا فيها شخصيه اليوم واضحين قواعد اللعبه ولا لا ويسامو ياسين. اوكي الفائده تكونوا مركزين. ترواز انديس باش تطلعوا شخصيه اليوم. اسمعني شخصيه معروفه ياسر شخصيه سهله ياسر فنان عربي معروف ياسر ولكن كي نقولوا فنان با نيسيسيرمون نحكيوا على مغني او كالصعيب كان مغني رغب علامه دونك شخصيه سهله تنجم تكون مغني كيما نجم يكون لا. دونك ركزوا لي مليح مليح مليح هذوم لي تخواز انديس نتاع شخصيه اليوم. الانديس الاولاني هو انه فنان عربي معروف برشا برشا برشا وفنان مش نقول لكم معروف على الشاشه معناها. الانديس الثاني يقول هو يلقب بالزعيم. الانديس الثالث والاخير هو انه الفنان هذايا مازال عايش ولكن اختار انه يبعد على الساحه الفنيه ولكن الحقيقه رصيده الفني كبير برشا. نعاود لكم لي تخواز انديس هو فنان عربي معروف برشا ومعروف على الشاشه. الانديس الثاني هو ملقب بالزعيم والانديس الثالث هو الفنان هذا اختار انه يبعد على اكيد المجال الفني لانه كاو قايد كمام وعنده رصيد فني كبير برشا. شكون الفنان هذايا؟ نبداو مع ياسين بعد 3 2 1. ياسين يلا كره عندك.
1: عادل إمام.
0: عادل إمام بكى واحد. أسهل من هكا. أسهل من هكا. ما فهميش. ويسام. برجو لي ويسام. كنت باش تقول لي يا صحي. والله حسيت كنت باش تقول لي عادل إمام. ولكن هكا. ريت من كان الأول في الإجابة والقرعة هذيك ساعات رأي القرعة تعاونك.
2: خيبة أمل كبيرة.
3: خيبة أمل كبيرة.
0: لا بالعكس.
3: والله خيبة أمل كبيرة.
0: زوست الله عادل إمام الزعيم عادل إمام. شكرا ليك مرسي بكو ياسين اللي كلمتنا اليوم. ياسين مواصل معانا ياسين مواصل معانا ونرجع نكلمو غدوة يا ياسين باش تعاود الشركة معانا في فوك بلاستيك. مبروك عليك 100 دينار ونرجع معاك غدوة نلعب على 200 دينار في فوك بلاستيك. عادل إمام الزعيم اليوم هو كان شخصيتنا شخصية سهلة برشا الحقيقة. أو كفرصتكم على واتساب موزيك FM 23 513 ألف. احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت FM حتى نص الليل بعد شوية سبور إكسبريس مع حيدر شيرني ولكن توت سويت نخليكم مع الجميل.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. ترفع في طاقة الإيواء بالمبيتات المخصصة لطالبي التكوين المهني ب 1720 سريرا خلال السنة التكوينية 2026-2027 وفق ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، خصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمة الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. ووزير التشغيل رياض شود يؤكد أن التكوين المهني يمثل جسرا فعليا نحو التشغيل، وأن العمل متواصل لتطوير جودته وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل وطنيا ودوليا، بما يفتح أفاقا أرحب لتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ويكرس مبدأ التعلم مدى الحياة. والوزير يوصي بإلاء الأولوية القصوى لسلامة المتكونين أثناء الانتفاع بالتكوين في مختلف الاختصاصات التكوينية، وخاصة منها التي تتطلب استعمال وسائل الوقاية واعتماد مبدأ المرونة في معالجة مختلف الصعوبات والعراقيل التي تعترض مسار العملية التكوينية وتوفير أفضل ظروف التكوين والإقامة والإعاشة. جمعية العمل ضد الإقصاء تطلق حملة لجمع التبرعات لفائدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل، وذلك استعدادا للعودة المدرسية المقبلة، وفق ما أفادت به المكلفة بالإعلام بالجمعية ملك الأخضر، التي أوضحت أن الحملة تهدف أساسا إلى الحد من الانقطاع المبكر عن التعليم وتستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية خاصة بالمناطق الداخلية. أخبار العالم، إيران ترد على الضربات الأمريكية بإطلاق صواريخ باليستية نحو قواعد أمريكية في الأردن، فيما أعلن التلفزيون الرسمي الأردني تفعيل سفارات الإنذار في البلاد، وفي غضون ذلك تم اعتراض 3 صواريخ إيرانية فوق ريف درعا جنوب سوريا. المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية يؤكد استشهاد شخصين في منطقة كوهستك من بينهم طفل وإصابة أكثر من 50 شخصا، وذلك في هجوم أمريكي على حفل زفاف. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل اليوم الثلاثاء لتبلغ عند التسوية أعلى مستوى لها في 5 أسابيع، وسط مخاوف المتعاملين من زيادة اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط نتيجة تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران. التوقعات الجوية اليوم غد الأربعاء 2 سبتمبر وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، البحر قليل الاضطراب فتدريجيا متموج بالشمال، والحرارة في استقرار بالشمال والوسط وفي انخفاض طفيف بالجنوب. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبارك إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك.

0: في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: الناس الكل بعد شوية نحكيه على آخر أخبار أنديتنا لتستعد للعب مقابلة ذهاب الأدوار التمهيدية الأولى في الشامبيونز ليج وكأس الكاف. لكن البداية من تورنتو والعاب المتوسط وحصيلة ممتازة من الميداليات اليوم. وتوج العدد التونسي وحمد الأمين الجهناوي بالميدالية الفضية لسباق 5000 متر ضمن المنافسات هذية. مش وحده الجهناوي، زاد توجت العداء التونسية مروة بوزياني بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع ضمن المنافسات هذية. قبلهم كان فما زاد ميدالية برونزية من نصيب الثنائي محمد الكريمي وخديجة الكريمي في سباق التجديف زوجي مختلط وزن خفيف، وهي أول ميدالية لهذه الرياضة. وقبل ذلك الكل كرم هنية بطلنا الكبير تمكن من التتويج بالميدالية الفضية في حركة النطر في منافسات وزن 75 كيلو بعد أن حقق رفعة ب 186 كيلو. قولوا برافو لكل أولادنا اللي موجودين الآن في تورنتو واللي قاعدين يشرفوا في تونس. جيو طوال الفوت والنادي الافريقي ملعبيته استأنفوا تحذيرات المقابلة جوليبا نهار السبت 5 سبتمبر انطلاقا من 7 في استاد العقربي بيرادس. كل اللاعبين تقريبا على ذمة ستاف تكنيك باستثناء صادق محمود وحسام رمضان. لاعبي النادي الصفاقسي تحولوا لنيجيريا اليوم العشية وين يلعبوا ذهاب دور تمهيدي الأول من كاس الكونفدرالية الأفريقية ضد شوتينغ ستارز. الماتش يتلعب السبت 5 سبتمبر انطلاقا من 4 بتوقيت تونس. نجيو لترجي جرجيس واللي استعد كذلك لخوض ذهاب دور التمهيدي الأول ضد ديامبارس السنغالي الجمعة 4 سبتمبر 3:30 في استاد المهيري بصفاقس. اليوم إدارة ترجي جرجيس كانت أعلنت على التذاكر وعملت جيست ممتاز الحقيقة بأنه وفرت 1000 تذكرة لأهالي مدينة صفاقس ولحباء السياسات بسعر 10 دنانير. كذلك فما تذاكر 30 و50 دينار. من أهم أخبار الميركاتو اليوم في مش في أوروبا، من أوروبا إلى الخليج العربي تحديدا إلى الدوري السعودي، جابرييل مارتينيلي وصل للرياض لإتمام اتفاقه مع نادي الهلال السعودي، صفقة حسب تقارير إعلامية نجم توصل 65 مليون يورو. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بونت.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

0: بن 3 على 10 متاع الليل. الله يقتلنا عادة. نسلم عليكم برشا برشا برشا مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، موجودين معاكم على واتساب. تقترحوا علينا الموسيقى والحقيقة من أول ميسيون قلت لكم اقترحوا علينا شوية هكا بلاي ليست، ثم برشا لاتينو خويا في الاقتراح اليوم، تحبوا تسمعوا لاتينو بعد شوية بلاي ليست نتاعكم انتوما مستمعينا، تبعثوين على واتساب موزايك اف ام. وعندكم زيدا بعد شوية 100 دينار لربح على 71 113 ألف في نيوينينا التحدي. أما توت سويت مواصلوا مع الموسيقى. Artist Spotlight.
1: Artist Spotlight.

Artist Spotlights. الحقيقة اخترنا باش نبدأه ب une légende. اي une légende على خاطر الفنان هذايا راهو المسيرة الفنية نتاعو ما بداتش بطريقة سهلة ولا واضحة ولا ديريكت. هو مغني كان معروف ولا عرفوه بقوة صوته، لا بدا راهو باتور في فرقة جينيسيس وتعرف للعالم الكل بالسامبليسيتي نتاعو. انسان سامبل على الاخر، نحكيو على فيل كولينز.

فيل كولينز بدا يلعب على الباتري عمره كان 5 سنين. اون باسيون كبيره برشا سورتو عاونته ياسر في حياته. نحكيو على فنان راهو من الاول جوستومون كيما قلت لكم راهو نحكيو على 12 سنه برك بدا في عالم البرودكسيون على السين في لندن. هو بريطاني الجنسيه و 18 سنه وقتها لقى روحو تعرف على الكومبليس نتاعو صاحبه صديقه اللي هو روني كارو اللي داير كمل مشي معاه في طريقه مع جينيسيس معاه زاد من بعد في حياته الكل واللي خليه الحقيقه يبني ان امبير كبير برشا. اليوم في ارتست سبوت لايت نحكيو على لا ليجون دو لا بوب فيل كولينز. اخترنا نبداو لكم غنيه مش برشا يعرفوا اللي هي اكزيست على خاطر ان كولابوراسيون بينات ليجوند واحد اخرى اللي هو ستينغ وفيل كولينز. لونغ واي تو جو لايف.

0: لايف موسيقى سورتو انه فيل كولينز تم سورتو برشا بفيديو على لي ريزو سوسيو في لا بيرفورمانس نتاعو وقتها جوست راهو لابس جين ستة لابسه كميكرو كاسك كاو طريقة بسيطة برشا عمل بها نجاح عالمي كبير كبير كبير لا ليجوند لا بوب فيل كولينز في ارتست سبوتلايت على موزايك اف ام. وقيد الربح والكاش 100 دينار نبدأ بهم 100 دينار فيني ويني نوع التحدي وكل نهار وزيد كانيوتا كل نهار فوصوتكم تزيد أما نبدأ نترينيو مازلنا أون روداج توا الأيامات هذوما نهار 1 سبتمبر رجعنا بالقري بعد ما ارتحنا بالقدي في الصيف مني ويني نوع ولكن اليوم اللي يا ترى طارق بالحق حذر روحه بالقدي في الصيف اللي ويني نوع ولا لا طارق شنو حوالك؟
1: أهلا بيك
0: صباح شي الأمور
1: الحمد لله.
0: هاي يا بيه.
1: ما حضرت صراحة ما عملت عليكم.
0: بيه يا طارق.
1: قلت لي أول نهار يا ربي نعمل عليك.
0: أكرم. نستفتح.
1: يبين يربح.
0: أكرم.
1: جيت تركز ما كنت تركز.
0: لا لباس لباس. أنا متأكد.
2: علي مجيبة هي. فما قانون في البلاد راه
0: شو اي انت تركز اما فما سيد الحكم سيد الحكم اللي يعود اليكم من جديد لا لا لباس التركيز الفايده موجود نستفتحوا السيزون ان شاء الله ربي معك يا طارق
3: علي خليك ودايره
0: زعما خليك ودايره طارق ولا خليك زاهيه اليوم
1: ربي يستر منك
0: هاي لا لا لباس
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: لباس هدي سيد الحكم ذاك اسمعني مادام على 100 دينار قال لك اليوم باش نستفتحوا السيزون جوك به امورك واضحه هكا ولا زعما يعاوننا شوية زعما
1: إن شاء الله ربي يهديك إن شاء الله التركيز ما يخونناش
4: خيبة أمل كبير
5: خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
0: مش متوعات ميسينا سيد الحكم زلنا مدينيش تعليه هكا من تو نيوينينا التحدي العودة متاع نيوينينا راو سنوات وسنوات وبنة الفيم كان قاعدة حاجة سورتو قبل كانت الفيم باي نايت ومع محمد علي سويسي ومع ميدوكس ومع اسماعيل وبنة الفيم تتواصل فيها التحدي نيوينينا
6: اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي زيدها يا ربي زيدها
0: سنوات والستين ثانية هي أغلى 60 ثانية في تونس 60 ثانية أي نعم اليوم نبدأ 100 دينار أما الكانيوتا كل نهار كل نهار زيت 100 دينار وكل نهار الفرصة تكبر بشنكم تربحوا معانا برشا فلوس عمناو الأكبر كانيوتا يظل لي معك أنت زيد الغربي 2,900,000 كانيوتا تربحت أيوة ملين وتسعمية مش يشطح سويح ومش يفرهد ومش كذا ريت دونك ممكن العملية معليه معليكم كان تركزوا واليوم فرصة لطارق باش انه يركز مليح مليح مليح عندك 60 ثانية دقيقة طارق برشا ولا شوية دقيقة طارق
1: الله
0: يسر اكيك شوية شوية
1: شوية
0: شوف هي في العادة كنقولوا دقيقة دي دقيقة دي دقيقة أما 60 ثانية كيولي فيهم تحدي تولي مش ولا بد شوف انت معليك ان تركز معليك ان تتبع قواعد اللعبة معليك ان ترد بالك يا طارق من لا تقول لا اي لا لا ني وي ني نو يس نو ايواه ما هاهب اي لغة من لغات العالم يا طارق على خاطر إذا كان تقول حاجة كما هكا راهو تخسر نهائيا وينتهي المشوار براو براو
1: يا لطيف
0: ولكن يا طارق ثم حاجة أخرى هي باش تسهلنا شوية الأمور اللي هي الإنذارات الإنذار تتحصل عليه يا طارق وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمة وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي عرفتك تبدأ تحاول تلقى أي حاجة باش تهرب من الإجابة وإلا تعاود الكلمة أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث قولك لباس طارق قولي لباس تكون هكا تينور مامو ريت كلمة لباس واحدة أنا مامو ريدوب الإنذار خاطر جاوبني بكلمة واحدة على خاطر عاودت هالكلمة بوم هما الإنذارات راو بون ينجموا يصعبوا ينجموا يسهلوا شوية الحكاية يسهلوا على خاطر هي 3 فرص 3 إنذارات بعد الثالث يا طارق شنو يصير
1: ها ورقة حمد
0: سمعت قلق ينتهي الموضوع ويوفى الله الله الله يا طارق
1: تعرفني وتعرف سيستيمي يا عباس وخي جو مونج كي مونج
0: احنا ماذا بينا ليه ثلاث انذارات؟ ماذا بينا صباح ويجا فرادة
4: سكر لي برنامج اكاو
0: ليه انذار زوز ماكسيموم، ولكن نركزوا مليح مليح يا طارق على خاطر بعد 60 ثانية نجمو نربحو 100 دينار اليوم في نيوي نينو التحدي. حاضر طارق؟
1: نورمالمون حافظ.
0: اي خوي
7: تزبط عليا بالدم البارد.
0: علاش
7: تزبط عليا بالدم البارد؟
0: طب ليش قال لك؟ قال لك انا حاضر اكاو تو هكا تو ما يحبش الثقة في النفس سيد الحكم هذا يا طارق.
1: ما سخان عامل فيه
0: والله ما فهمتش ما يخليهم يربحوا.
8: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي
0: بدنا نروح باهي. يلا طارق 60 ثانية اليوم تربحك 100 دينار فين وين نو؟ هل يا ترى هل يا ترى يكون طارق سعيد الحظ ويستفتح السيزون هذية بالربح 100 دينار فين وين نو؟ بعد
8: قدرة ثلاثة. ربي
0: قدرة ربي بقدرة ربي يكونوا من نصيبك يا طارق. بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
9: تفيق وحسين
10: اتنسيون نيوي نينا
0: طارق
1: تفضل.
0: يعيشك ربي فضلك باهي. انت فهمت علاش خليت انذار ولا لا؟ هاي يعطوه لك انذار بالحق. ما عرفتش علاش؟
1: ما عرفتش علاش
0: وعلاش خاطر خاطرك ما جاوبتش في ساعه فهمتك قعدت سكت شويه فهمت ولا
1: ايه؟ لا لا الصوت وصل مخك شويه مش
8: بدنا نروح.
0: هو شوف مش من الجملة الأولى الحقيقة مش من الجملة الأولى حاولت تهرب شوية حاولت تلقى الأفكار حاولت ترك شوية الكلام ولكن بالضربة القاضية. لا لا
2: يا أخي خرج من عقلك ولا شبيك
0: هكا هو
1: عندي ساعة قلت لا إيه لا لا
0: جيت توا في الستين ثانية ذوما قلت لي
1: ما بدأت لي هيد لا بيوردي
0: حضرت لي نفسنين. يا طارق يا طارق يا طارق ما عليك يا طارق وفرحنا برشا برشا اللي استفتحنا معك السيزون يا طارق ومحلية تليفونك وابش خليك تعمل ديديكاس للناس اللي يحبوا طارق. خويا اسمعني اعمل لهم ديديكاس سلم على احبابك وعلى اصحابك.
1: خويا ديديكاس للوالدة ديديكاس لبنتي ساندرا.
0: قداش عمرها سلمي على ساندرا؟
1: عمرها 10 سنوات.
0: ربي يفضلها ربي نجحها يا رب. تحضر في روحها توا للرونتري ان شاء الله ربي نجحها يا رب. أكاو
1: يا
0: أكاو
1: يا ربي فضلك يا رحمه والديك
0: يا ربي فضلك يا طارق ميرسي بوكو على تليفونك شكرا ليك يا عايشك يا طارق ربي فضلك شكرا ليك نسلم عليك برشا برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا سلموا برشا على أهالي سوسة اللي طارق جسمه كان يكلم فينا من سوسة. للأسف اليوم طارق 100 دينار ما كانوش من نصيبه ولكن انتوما مازلتوا تنجموا تشاركوا.
5: خيبة أمل كبير خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
0: انتي اسمعني انتي بديت هيلو بخيبة أمل كبيرة من الأول هكا تو وختمت بها سيد الحكم. اسمعني سيد الحكم راه يطبق في قواعد اللعبة انتوما غدوة تنجموا تكلمونا على 71113000 باش تربحوا معانا كنيوتا باش تربحوا معانا الكاش ومازلنا مواصلين غدوة فما برشا فلوس.
11: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
12: على العين والعين حق
0: فارغ.
13: بنات الفم
0: الموسيقى اللي اخترتوها اليوم على واتساب موزيك فام برشا برشا لاتينو. نسلم على نزار نسلم على فاطمة نسلم على سلمى الكلكم الكلكم بعثتونا ميساجات على واتساب موزيك فام اخترتوا برشا لاتينو. بعد شوية شاكيرا هيبس دونت لاي جيبسي كينجز لكن نبدأوا مارك أنثوني جنتي دي لا زونا لا

0: فولاري على موزيكا فام. كنت هدي لسيليكشن بتاعكم انتوم على واتساب موزيكا فام. تقترح علينا موزيكا وديما تلقاوها فيه بنت لفام مع لحتاش غير بوعم تعليل. احنا مازلنا مواصلين معاكم والساعة الاخرانية من بنت لفام كلها موزيكا. عندكم الترابيات الجولدن ميوزيك ولا سيليكشن بتاع الموزيكا اللي تندنس ما زاد حتى احسن الموزيكا اللي تفكركم برشا ذكريات هذه حتى نص الليل. لكن توت سويت نخليكم مع الجميلة هبة الخميري في الاخبار.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر

0: أبرز الأخبار، أهلا بكم. وزير الفلاحة عز الدين بشيخ يشدد على ضرورة التسريع في إنجاز برامج جهر الأودية وصيانة البحيرات الجبلية بولاية زغوان وتعزيز العمل الاستباقي لمجابهة مخاطر الفيضانات إلى جانب تكثيف الجهود لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل. والوزير يدعو خلال زيارة ميدانية أدها إلى الولاية إلى أعداد برنامج عمل محكم ومحدد الأجال لصيانة وجهر المنشآت المائية بالجهة مع إيجاد حلول عاجلة لتذليل الصعوبات واستكمال الأشغال المبرمجة في أقرب الأجال. المدير الوطني لقرى الأطفال SOS أشرف السعيدي يدعو التونسيين إلى مواصلة دعم الجمعية خاصة مع اقتراب العودة المدرسية، مشيرا إلى أن ميزانية تأمين حاجيات أكثر من 10,000 طفل تتجاوز 5 ملايين دينار. والسعيدي يوضح أن التبرع يمكن أن يتم عبر الموقع الإلكتروني للجمعية باستخدام البطاقات البنكية أو البريدية أو من خلال أكثر من 1,000 مكتب بريد في مختلف أنحاء البلاد عبر الحساب الجاري للجمعية.
1: أكثر من 10,000 تلميذ وتلميذة إن شاء الله من المستفيدين بخدمات قرى أطفال SOS باش يرجع في العودة المدرسية في قادم الأيام، وهذه فرصة باش نتوجه للشعب التونسي اليوم لمزيد الدعم قرى أطفال SOS خاصة في العودة المدرسية. 10,000 تلميذ، ميزانية تقريبا تتجاوز 5 مليون دينار، ميزانية ضخمة لكنها ماهيش كبيرة على التوانسة وعلى قلوبهم الكبيرة اللي كل عام الحقيقة عودونا بسخائهم ودعمهم الكبير برشا للصغار في قرى أطفال SOS. برشا طرق وسهلة برشا. الطريقة الأولى أنه أي تونسي نجم يدخل الموقع الويب وهو في داره www.sosve.tn بالكارت بانكير متاعه ولا الكارت بوستال داخل تونس أو خارجها، ينجم يعمل تحويل بالبطاقة البنكية بدقيقة، يوصل قرى أطفال SOS بطريقة ديجيتال وشفافة. الطريقة الثانية أنه يتوجه المكاتب البريد في تونس، أكثر من 1,000 مكتب بريد يعرفوا حساب جاري قرى أطفال SOS، يقول باش نعمل هيبة لقرى أطفال SOS راي توصل كيف كيف في وقتها، أو يتصلوا بينا على الرقم 58 371 002.
0: ولي بن زرت سالم بن يعقوب يدعو إلى مزيد رفع نسق التدخلات واستكمال برنامج التهيئة والصيانة بالمؤسسات التربوية في الأجال المحددة بما يضمن حسن استقبال التلاميذ والإطار التربوي مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه قتل عددا كبيرا من القوات الأمريكية في الهجوم، مضيفا أن معسكرا لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن تعرض لهجوم بصواريخ باليستية. مسؤولان أمريكيان يفيدان وكالة رويترز بأنه لم ترد أنباء حتى الآن عن إصابات بين الأمريكيين جراء الهجوم الإيراني على منشآت في الأردن، فيما قالت الدفاعات الجوية الأردنية أنها اعترضت 10 من أصل 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة. والأردن يقول إن 3 صواريخ باليستية سقطت في مناطق نائية بعيدة عن المراكز السكانية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق بنت لفان. إلى اللقاء.

0: جورج وسوف حلف الأمر على مزيكا فيم. أغنية التربية دوما محليهم ودوما وقتهم الحقيقة في بنت الفيم من 11:30 الليل. أحسن مزيكا اللي ديما تلقاوها معانا كما ديما تلقاو التربية كوكب الشرق أم كلثوم قبيليكا وجورج وسوف حلف الأمر. والمزيكا مازلت متواصلة الجولد.
1: Gold Music.

الموسيقى اللايف ديما تكون معاكم محاضرة في بنت لفام. الاختيارات جوستومون ما ينجموا يكونوا كان مع الجمهور لايف بعد شوية أبا تينا تيرنر، لكن نبدأوا بذا بوليس Every Breath You Take.

Somewhere Only We Know live على موزيك FM بميرل FM. الموسيقى مازالت متواصلة وكل حاجة دي من اختاروا لكم حاجة تندانس سورتو من ديز ارتيست ينجم يكونوا لكم زادة ديكوفيرت ديز ارتيست جون قاعدين يخدموا على روايحهم الحقيقة. وكانت لي ان اكتشاف كي نحكيوا على ليلا فضة تعرفت عليها الحقيقة على انستغرام شفت الموسيقى ونسمعوا في سونوريتي متاع عمرو دياب ماهيش فرقة.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانز. وكل عادة عادن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: مركز الأخبار، أهلا بكم. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سمير الخلفاوي يقول وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن استهلاك المياه المعلبة تضاعف 4 مرات خلال شهر جويلية الماضي مقارنة بالمعدلات العادية. والخلفاوي يرجع هذا التطور إلى موجة الحر القياسية وما رافقها من ارتفاع كبير في الطلب، إلى جانب تعطل الإنتاج في عدد من مصانع التعبئة جراء انقطاع الكهرباء ونقص التزويد بمياه الحنفية بسبب الانقطاعات المتكررة، ما استنزف المخزون التعديلي وأحدث خللا بين الإنتاج والاستهلاك اليومي. ومدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سمير الخلفاوي يؤكد أن كافة محطات التعبئة استعادت طاقتها الإنتاجية العادية، متوقعا تحسنا كبيرا واستقرارا في التزويد خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي سياق متصل، أفاد بأن مصالح المراقبة الاقتصادية حجزت خلال أوت الماضي أكثر من 700,000 لتر من المياه المعلبة بسبب تجاوزات تتعلق برفع الأسعار إلى مستويات مشطة والاحتكار والمضاربة، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء بدافع التخزين المنزلي لأن عمليات التزويد يومية ولن يكون هنالك أي انقطاع في التوزيع. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو المواطنين ومستعملي الطرقات إلى توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة على إثر إمكانية حدوث تقلبات جوية وتواصل نزول أمطار غزيرة واحتمال جريان السيول. والحماية المدنية تؤكد ضرورة تجنب الوقوف في مجاري السيول أو محاولة عبورها، إلى جانب تجنب المجازفة بالقيادة في مجاري السيول بسبب إمكانية تدفق المياه بشكل مفاجئ، فضلا عن عدم ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمع المياه أو بالقرب من مجاري السيول. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على عمليات استثمار في ولايات بنزرت ومنوبة وصفاقس بقيمة جملية قدرت ب19.6 مليون دينار في قطاعي الصيد البحري والنشاط الفلاحي. واللجنة تصادق أيضا على إسناد قروض عقارية لفائدة باعثين الشبان لاقتناء أراض فلاحية تمتد على مساحة جملية تساوي 14.2 هكتار بولايتي الكف والقصرين بقيمة جملية في حدود 337.8 ألف دينار. أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف معسكر للمشاة الأمريكيين بالأردن، ما أدى إلى مقتل عدد منهم وتدمير منشآت ومروحيات، مؤكدا أن العملية العسكرية ضد أمريكا مستمرة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات ملموسة من أجل تسوية الصراع في أوكرانيا إذا أمكن إعطاء دفعة جديدة لهذه المحادثات، مؤكدا أن 10% من مصافي النفط الروسية التي تضررت جراء هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية ما تزال بحاجة إلى إصلاح. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
1: في تونس موزايك FM.

صباح الفل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين للناس الكل. مرحبا بكم في ثاني ايام شهر سبتمبر. ان شاء الله يا ربي الانطلاقه كانت باهيه. ان شاء الله اول نهار في العوده نتاع الدوبل سيانس كان موزيك فام توب ماتان ذا مورنينغ توب.